0: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك،
2: راديو باك حدش للسبعة ونص، وإحنا في مراجعة حصة التصرف لتلاميذ البكالوريا اختصاص اقتصاد وتصرف. معنا الأستاذ حسني بالطيب مرة أخرى، رحبوا بيك طبعا حسني. نواصلوا
3: به توا كما قلت لهم، باش نحاولوا نشوفوا كيفاش نعملوا دياغنوستيك باش نشوفوا شنو المشاكل نتاعنا بالضبط. الوقت شويه باش نقعد نراجع كل شيء، وما عندكش كان جيستيون، عندك دوتر ماتيير. دونك ماذا بيا انا قبل ما ندخل نخدم لي زيكزرسيس نشوف روحي انا هما لي بارتي اللي مازالوا فيهم دي لاكون، عندي فيهم هكا دي ديفايونس، هذو ما لازمني نخدمهم. اللي حسيت روحك سافا اخدم طول لي زيكزرسيس نتاعك. قبل ما نبدا ونحب نذكر بالبرنامج رابيدمون، والبرنامج راهو ديما نعاود نقول راهو لاصق بعضه، راهو ثم دي كولوار ثم دي زيتيني غير يعديو من شابيتر لشابيتر، ساعات انت ما تفيقش بهم. والتلميذ مالوغوزمون اللي يعمل على الحفظ كان جاه السؤال كيما هو استانس بيه ولا كيما هو قمرو ينجم يجاوب عليه، ينجم زادا انتر بارونتيز، وكان جاه تبديله صغيره ينجم يذيع فيها. دونك احنا عندنا Officiellement, on a 6 chapitres. Chapitre l'oulani, avec un rappel de 3e année, c'est mon module d'évaluation consolidation. Quand on a un tableau avec nous, slide 3. Hein? Mais, le chapitre 2, qui est officiellement le chapitre de la BAC, c'est la gestion de l'approvisionnement. Et il y a un peu de temps pour essayer de faire avec vous. هذيك علاش قلت لكم جيبوا ورقه باش تحاولوا تتبعوا شنو باش نعمل انا، وطبقوا هذايا على لي زوتر شابيتر ونشوفوا جابت عطات اكلها الحقيقه نتاع ربي. برشا تلامذه عجبتهم الحكايه وقالوا لي حسن لقينا رواحنا عرفنا شنو هو المشاكل نتاعنا. دونك لابروفيزيونمون هو لاشاي لو ستوكاج. احنا في الكاتريام اني ركزوا كان على ستوك. دونك الكونتابل باش يعمل لنا اون فيش دو ستوك باش يقيد الاحوال. من بعد اون فا اناليزي لا سيتياسيون باش نعملوا اناليز دو ليفولوسيون، ومن بعد نشوفوا المستقبل كيفاش باش نحسنوا، كيفاش اون بو اميليوري لا سيتياسيون اكتويل نتاعنا بالجيستيون بريفيزيونيل دي ستوك. من بعد نتعداو للشابتر 3 لا برودكسيون. في البرودكسيون لهنا هذه هي الشابيتر يخص لي زونتربريز اندستريال، الشركات اللي تعمل اون ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير اون برودوي فيني. وديجا جينا اسال عليه كونسيرنون الكالكول دي كو. دونك باش نشوفوا ولا شافوا تلامذتنا الكالكول دي كو، كو كومبلي وكو بارسيال. من بعد شوا دي كونتيتي فابريكي، وحكيت لك قبيله قلت لك التلميذ ديما الى انتيغي باش يكثر الشركه، معناها الى انتيغي باش تكبر في الكونتيتي بور ريدوير لي شارج فيكس، معناها فيكس يونيتير، معناها بور ريبارتير لي شارج فيكس. لكن الى اي مدى عندنا لي كونترانت، هذاك علاش عندنا اون بارتي اسمها شوا دي كونتيتي فابريكي، قداش نجم حسب لي كونترانت تكنيك كوميرسيال انسي دو سويت. من بعد عندنا البيدجي، اون فا كومباري لي prévision ou la réalisation ou l'eau économique concernant le chapitre production. Le commercial, je ne sais pas si je suis en train de faire une entreprise commerciale ou une entreprise industrielle. Il y a une étude de marché, je ne la provocation des ventes qui fait que je ne sais pas si je suis en train de faire une chérie, je ne sais pas si je suis en train de faire une chérie, je ne كيفاش باش نعملو لهم تكوين باش تتحسن لي كومبيتونس نتاعهم، وهما بيدهم تساعدهم باش ينجموا يحسنوا في السالير نتاعهم وفي البوست نتاعهم. لا فورماسيون دو بيرسونيل توا كنت نحكي لك عليها، لو ريكروتمون دونك باش نتدبوا الخدمه نتاعنا، وفي الاخر بالكل لا ريمونيراسيون باش نشوفوها كوتي انتربريز وكوتي كوتي سالاري. واخر حاجه لا جيستيون فينانسيير اللي هي الشابتر الكبير باش نشوفوا لو بيزوان et les sources de financement, que ce soit de cycle d'investissement ou elle d'exploitation. عندنا زاد البيدجي اللي سالنا عليها سامحوني اللي سالنا عليها، والا باش نشوفوا الاناليز فونكسيونيل دو بيلان، الاناليز بار لي راسيو. دونك باش ناخذ معاكم تيست، خاطر من الوقت ما يسمحش باش نشوفوهم الكل. باش نحاولوا ناخذوا كيما قلت لكم، ناخذوا ورقه بيضه صفحه بيضه باش نحاولوا نتذكر شنو هي عندي في مخي من لي شابيتر اللي قريناهم. باش ناخذ الشابيتر الاولاني اللي هو جيستيون دو لابروفيزيونمون، وناخذ ورقه ونبدا نكتب شنو هي نتذكر منه الشابيتر هذا. احنا الشابيتر هذا قلت لكم فيه 3 سيكسيون. السيكسيون الاولانيه كان نمشيو للديابو 5 كما باه عندنا فيه سيكسيون الاولانيه اسمها لا جيستيون كونتابل دي ستوك. انا باش نكتب شنو نتذكر جيستيون كونتابل دي ستوك، شفنا فيه اون فيش دو ستوك. الفيش دو ستوك بربي اون رمارك لهنا، راهو ثم احنا الحقيقه باش نربحوا الوقت حتى في لي ديفوار والكل نعطيوها اون انكس، راهو ما فما حتى قانون يمنع انه انك تحضرها وحدك. ينجم غدوه في دوفوار يقول بريزونتي لا فيش دو ستوك. وصارت لنا هذه قبل مثلا في التابلو دو ريزولتا ديفيرونسيل عاودونا برشا عوام يلقاها التلميذ اون انيكس. جي عام العوام قالوا بريزونتي لو تابلو دو ريزولتا ديفيرونسيل. معناها يفو ساتوندي انه ينجم غدوه يقول لك بريزونتي لا فيش دو ستوك، تاخذ المسطره نتاعك وتسطر.
2: هو الوحيد اون انيكس،
3: لا احنا نعطيه اون انيكس نربحوا خاطر التسطير هكا باش يعمروا كوم سي فيشه باش يعمرها. دونك احنا لهنا ماذا بينا حتى مريره في حياتك مثال جرب اعمل اون فيش دو ستوك باش تنجم اون سي جامي. باه شنو يلزمك تعرف لهنا؟ الفيش دو ستوك فيها لي 3 بارتي، لا بارتي نتاع لي زونتري les achats ou elle est la production حسب nature du produit اللي انت تحكي له على ستوك نتاعو. عندنا لي سورتي، كي نقولوا لي سورتي معناها لا كونسوماسيون اذا هي ماتيير بروميير والا فونت كان برودوي فيني والا مارشانديز، و ليكزيستون اش قعد في ستوك والا قداش ولا عندي بعد ما شريت والا بعد ما مخديت. انا شي يلزمني نعرف، يلزمني نعرف بنا قيمه السلعه باش تدخل الستوك، خاطر لي كونتيتي ماهيش مشكله. باش يقول لك شريت 100 ارتيكل ولا صنعت واضحه ولا بعت ولا غيره. دونك مشكلتي لهنا في الفالور دي زونتري اي بار كونسيكون لا فالور دي سورتي.
2: ثم اي هو فما تليفون فقط، ما نحبش نقص على الفكره، معناها كان تكمل فكرتك بتبيع باش يتبعونا وبعد ناخذوا تليفون باش ونجاوبوه بلو بلي.
3: باهي خلينا نجاوبوك
2: هاو باش نجاوبو، ناخذوا المكالمه الهاتفيه. الو مساء النور، عسلامه. مرحبا بك، اهلا وسهلا. انت عارفه هيك شكون معنا لله؟
1: مشكيت.
2: مرحبا بك.
3: مرحبا.
2: شو الاسم؟ شنو؟
3: مشكيت.
2: مشكيت. مشكيت. مرحبا بك. مشكيت طبعا بكالوريا اقتصاد وتصرف. فين معهد تقرا مشكيت؟
1: عامله كانديداتور ليبر.
2: كانديداتور ليبر. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. نحييهم اللي يعملوا الكونديداتور ليبر، معناتها نتصور المسؤولية متضاعفة. هيا مشكي تفضل معك الأستاذ حسني بالطيب، شو أسألتك؟
1: عسليمة، نتو عندي دو كيستيون. لولي الزوز في الفينانسير في الغاسيو دون ديسمو عنا زوز قواعد، كيفاش نعرف اللي لازم نخدم بها، وفي البيجي علاش لقمونتاسيون دو كابيتال وناتور والامورتيسمون ما نخدموش بها.
3: ده سؤال آخر على البيجي. باهي نبدا لك بالبيدجي.
2: اي اقعد معانا.
3: دونك احنا قبيله كي جانا التليفون قلنا البيدجي شنو هو، قلنا البيدجي هو قداش تدخل فلوس وقداش تخرج فلوس. دونك البيدجي قالت لي هي علاش ما ندخلوش لوغمونتاسيون دو كابيتال، خاطر قبيله قلت منين نجم نجيبوا الفلوس، قلنا ناخذوا من قرض والا من بيوع ولا غيره. نجم زاده نعملوا اون اوغمونتاسيون دو كابيتال. التلامذه يعرفوا انه لوغمونتاسيون دو كابيتال اللي احنا نقريوها تكون يا اما اون ناتور وإلا أون نوميرير، يا إما تجيب لي ماتريال، تجيب لي كهرباء، تجيب لي ماكينة، وإلا أون نوميرير تجيب لي فلوس. بما أنه احنا نحكيو على بيجي دو تريزوري، وأنت جبت لي كهرباء، ما نجمش نحطها في القجر الكهرباء. هذاك علاش ما ناخذوا لوغمونتاسيون دو كابيتال كان بارابور أون نوميرير فقط. قبيلة زاد جانا سؤال كونسيرنون لي شارج ديكيسابل. وقالت لي وقتاش نستعمل الكو دو روفيان وقتاش نعمل الشارج دي كيساب. قلت لها كي الكو دو روفيان هو لا سوم دي شارج، لكن فما دي شارج دي كيساب ندفعهم ندخلوا يدينا نكتبنا ونخرجهم، وفما دي شارج نسميهم دي شارج كالكولي اللي هي لامورتيسمون. مثلا انا وقت اللي نشري ماكينه وقيمتها تطيح انا مش قاعد ندفع في فلوس، لكن الممتلكات نتاعي هي اللي قاعده تنقص، معناها لو باتريمون نتاعي قاعد فما ابوفريسمون. لامورتيسمون سي اون شارج نون دي كيساب. دونك انا صحيح سي اون شارج مكتوبه بالورقه والستيل، لكني ما خرجتش من مكتوبي، وهذاك علاش يا مشكات ما تدخلش في البيدجي دو تريزوري. مالا انت توا عاونت اصحابك اكثر مني انا، قلت لكم مشكات دون فاسون انديريكت راهو البيدجي دو البيدجي دو تريزوري ما ناخذوش فيه، حتى كان جاكم في الدوفوار ما يلزمكمش تتعاملوا مع لوغمونتاسيون دو كابيتال بارابور اون ناتور، ما تدخلش في البيدجي دو تريزوري على خاطرها ما فيهاش دخول فلوس. ولا مورتيسمون اذا لقيت مورتيسمون راهي ماهيش شارج دي كيسابل، ما يلزمكش تدخلها في البيدجي دو تريزوري. دونك انت عاونت صحابك يا مشكات كي عطيتها الزوز فرضيات، معناها عاونتهم في شنو هي، معناها خاطر سي با الحقيقه سي با دوني ا تو الموند باش يركز فيها برشا او كاوغمونتاسيون، وبالاخص البيدجي هو اخر سيكسيون برشا تلامذه بعد الباكسبور مش تلامذه ما عادش يحضروا كريمون بعد الباكسبور سي، وبالنسبه له هو دخل في
2: المود ريفيزيون
3: سي سا. باهي السؤال الاخر قلت لي الغاسيو دونديتمون. باهي لي غاسيو لهنا هذايا زاده تمس البارتي فينونسيير l'analyse par les ratios. احنا نعملوا قلنا l'analyse de l'équilibre financier بعد ما نعملوا le bilan fonctionnel اللي عادة يعطينا bilan fonctionnel، نعملوا l'analyse de l'équilibre financier. Fonds de roulement بزوا ان فون دو رولمون و تريزوري نت. اذا لقينا تريزوري بوزيتيف معناها عندنا ايكيليبر فينونسيي، واذا لقينا تريزوري نيجاتيف معناها احنا اون سيتوياسيون دو ديزيكيليبر. شنو هي المشكله؟ يلزمني نعرفها خاطر ما نجمش نلقى حل وانا ما نعرفش المشكله. احنا قبيله قلنا راهو نخدموا في البريز دو ديسيزيون. انا باش نعرف الوضعيه نتاعي قبل ما نلقى الحل يلزمني نعمل اون اناليز بلو بوسي بلو بوسي. عباره واحد طاح جاه طبيب قالوا حل سكر يدك سافا لاباس، عطاه دو ليبران وقالوا سي بون. غدوه كان الوجيعه مازالت يلزم يعمل تصوير يلزم يعمل سكاني. دونك احنا هذا باش نعملوا، احنا باش نطوروا الاناليز نتاعنا اللي هما الاناليز بار لي راسيو. انت سالتني على الراسيو دونديتمون. الغاسيو دونديتمون هي اللي باش نفهموا بها الفون دو رولمون. الفون دو رولمون هو ريسورس ستابل الا امبلوي ستابل، والريسورس ستابل متكون من ديت فينانسيير و ريسورس بروبر. الدونديتمون هي المديونيه نتاعك، لانه المديونيه نتاعك مرتفعه ولا لا. احنا كنا نخدموا قبل بفورمول واحده اللي هي ديت فينانسيير على ريسورس ستابل، ونقول لهم ديما الغاسيو دونديتمون والغاسيو دوتونومي فينانسيير، الاستقلالية المالية وإلا المديونية عكس بعضهم. إذا أنا مديون في 40% معنى 60% اللي قاعدوا فلوسي، والعكس بالعكس. إلى أن عامل عوام في الباك جاهم قال لهم كالكولي لو راسيو دونديتمون وعطاهم فورمول، قال لهم نحبكم تخدموني بالفورمول أخرى ماهيش اللي قراها التلميذ. أما ما دالوا معناه ماهوش تلميذ مش يقول لك شبيك جاب لي حاجة ما قريتهاش، هو ما دالوا هي ديت فينانسيير على الغسورس بروبر، باش يقسم الديت فينانسيير على الغسورس بروبر. من وقتها التلميذ ولا يقول لي مسيو يا اخي انا بنا فورمول منهم باش نختم. لهنا عندك ورقه وستيلو
2: مشكل
3: اي سيتي. اول واحده وهي اسهل واحده وما نتصوركش سالتني عليها، اذا يجيك غدوه في دوفار يقول لك كالكولي لو راسيو دونديتمون ويعطيك الفورمول اونتر بارونتيز، انت باش تطبق الفورمول ولمزي العربي. قال لا تسالني انا لا تسال غير. نجي الطريقه الثانيه تو. الطريقة الثانية، أنت عادة وقت اللي باش نحسب أنا الغاسيو متاعي، احنا شو نقولو لكم؟ نقولو لكم راهو الغاسيو دونديتمون يلزم يكون أقل من نص، وإلا يلزم يكون أقل من واحد، أقل من 100%. إذا يكون لوبجيكتيف متاعي أقل من نص، معناها راك باش تخدم بالفورمول اللي تقول ديت فينانسيير على الغسورس ستابل، معناها لي غسورس ستابل متاعي الكل على الأقل 50% متاعي منهم ملكي و 50% متسلف. اذا قال لك حسب ليكزيجونس الاولانيه قلنا دوني، الثاني حسب ليكزيجونس اللي باش يقول لك، قال كالكولي لو راسيو دونديتمون ساشون كو لونتربريز اكزيج هكا تو هذاك يكون انفيريور ا 0.5 انفيريور ا 50%. دونك تخدم بالفورمول ديت فينانسيير على الغسورس ستابل، وكان انفيريور ا 100% ولا لا على واحد باش تعمل ديت فينانسيير على الغسورس بروبر. هذه الثانيه. نجي للثالثه تو. في الثالثة لهنا ايش يجي يعمل لك في الدفوار؟ انت بعد ما تحسب الغاسيو عادة نقولوا للتلامذة اعملوا لنا اون كومباريزون، قولوا لنا شنو هي الوضعية نتاعنا، والكومباريزون تكون يا اما دون لو تون، معناها باش تقارن روحك انت سناء بعمناول. انا كنت قبل كي نروح بنوت للدار، بعد ما قداش النوت نتاعك اول سؤال يسالوا لي قداش كنت عندك في الدفوار اللي فات باش تشوفني قدمت ولا لا، والا دون ليسباس احسن واحد في القسم قداش جاب. دونك ينجم يعطيني السيكتور قداش الراسيو هذا موجود عند السيكتور. انت شوش تعمل هنا يا مشكات؟ بتبيع حسب لي كونديسيون تاع حسب لي دوني تاع دوفوار، باش تمشي تحسب كو سوا للسيكتور والا ان موان 1 نقولوا احنا معناه العام اللي فات، تحسب لي دو تو مع بعضهم، التو نتاع لونديتمون ونتاع لوتونومي فينانسيير. كان لقيتهم 100% معناها يكملوا بعضهم، معناها باش تخدم بالقاعده على الريسورس ستابل، ديت فينانسيير على الريسورس ستابل. وكان لقيتهم اكبر من 100% ديفيرون يا سيدي 100%، وقتها راك تخدم بالقاعده اللي تقول ديت فينانسيير على الريسورس بروبر. اخر حاجه توا هو الطريقه الرابعه والا معناها الوضعيه الرابعه، ايش باش تعمل انت؟ باش يعطيك هو تخدم نتاع مثلا لاني 2026 ويكون عطيك الراسيو نتاع 2025. ويكون عطيك وهذا جاء في باك نتصور باك 2013 على ما نتذكر، يعطيك البيلان فونكسيونيل نتاع ان و ان موان 1، يعطيك البيلان فونكسيونيل كومباري. انت ايش باش تعمل؟ باش تمشي تاخو لي دوني نتاع لاني اللي فاتت وتطبقها. كان جات نفس التول اللي موجود عندك في لي دوني نتاع العام اللي فات، دونك راهو خدم بالفورمول هذيك، سينو باش تخدم بالفورمول الثاني. وهذوما الاربع طرق.
2: واضح مشكات؟
3: واضح مشكات؟
1: هذا
3: مسمى كهو هذو مسألة زوجة سلهما.
2: هذيك صحة مشكات، إن شاء الله بالتوفيق. غدو شنو تعديهم مشكات بكالوريا اقتصاد وتصرف؟ غدو شنو
3: كانديداتور ليبر؟
2: كانديداتور ليبر
3: سامحني. إيه
2: بالتوفيق ان شاء الله مشكيت يعطيك الصحه وبالتوفيق لتلاميذ البكالوريا الكل. في ثلاث دقائق تو شنو نجموا تو نحوصلوا
3: باش نحوصل الجلسه هذه خاطرها مهمه خاطر اسافوار نرجعوا لها ولا نحاولوا نرجعوا لها. حبيت نقول لهنا احنا اون فالوريز بالكو عندكم باك 2025 يونيو عندنا قال لهم في لو 312 عندنا لي موفمون لو 312 قال لهم راهو الشركه نتاعنا شريت 10000 متر كاري pour un coût total, coût d'achat total. Donc, عطاهم le coût d'achat. احنا تو في الديابو 5 en principe, hein? Le coût d'achat. وعطاها en gras. من بعد نمشي للنهار 19, le 19. قال لهم عندي بون دونتري 6600 pour un prix d'achat. وعطاها en gras. مادام قال لي مرة coût d'achat, مرة prix d'achat, يلزمني نسأل روحي. زعما علاش؟ علاش عاملها en gras؟ لهنا يلزمك تتذكر انه راهم لي زونتري يكونوا بالكو داشا ما يكونوش بالبري داشا. يلزمك تمشي تفركس عندك شي غوميس باش تنحي خاطر نخدموا بالنت كوميرسيال عندك شي دي فري سور اشا وما دلنا في ليكزرسيس قال لنا راهو لي فري سور اشا 1 دينار 500 بار متر كاري. حاجه اخرى ردوا بالكم راهو ساعات يعطينا لو كو داشا اونيتير تحطها في الكو اونيتير وساعات يعطينا الكو داشا توتال تحطها في الكو داشا دونك في المونطون. حاجه اخرى السؤال الاخراني في صاب باش نكمل باش يسالني التلميذ يقول لي بان بروسيدي دو فالوريزاسيون باش نخدم لهنا يا اما تكون دوني وموجوده عندهم في الباج عندنا ديما اربعه بالزهر عندنا يكون انديكي الميثود يقول لك رانا نخدموا بالميثود الفلانيه وقال لنا لهنا رانا نخدموا بالكو اونيتير موين بونديري ساعات يقول لنا سولون لا ناتور دو برودوي تشوفوا اسكو لو برودوي بيريسابل ولا لا لهنا باش يقول لنا رانا نخدم على برودوي اليمونتير دونك النجم هذا الكل راهم يعرفوه. معناها انا حبيت نقول لهنا فك الورقه هذيك نتذكر كل حاجه كتبتها كل حاجه نتذكرها نكتبها ومن بعد جو في كومباري افيك لي فيش نتاعي كل حاجه نلقاها موجوده عندي منا ومنا هذيك تهنى عليها اخدم ديريكت ليكزيرسيس نتاعك وكل حاجه ما تلقاهاش مكتوب اعرف راك ناسيها هذيك يلزمك تخدم عليها وتمشي تقرا الكور نتاعها من الاول. ما نحبكمش تخدموا اكزيرسيس وانتم ما كومش فاهمين الكور نتاعكم ما نحبش ندخلوا في القمر دونك هذا في صح في صح شنو نجم نقول.
2: يعطيك صحة شكرا لك أستاذ حسني بالطيب. طبعا هذه الحصة الأولى في مراجعة مادة التصرف الخاصة بتلاميذ البكالوريا شعبة اقتصاد وتصرف لغدوة يعديو الاقتصاد طبعا في البكالوريا البيضاء. تابعتونا منذ السادسة في راديو باك بالاشتراك مع الإذاعة التونسية والمنظمة التونسية للتربية والأسرة. شكرا ليك سليم كان في التكنيك. شكرا ليك خليل سولة في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. شكرا ليك أستاذنا حسني بالطيب. نرجع احنا في مدة التصرف إن شاء الله يوم 26 مايو ويكونوا كملوا هما البكالوريا البيضاء بالتوفيق للتلاميذ الكل في كل الاختصاصات. بعد شوية موجز السابعة بلوتو نشرة السابعة والنصف مع ليلى. إلى اللقاء.

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: على فيلم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
0: الكرة. ملا كرة.
5: مرحبا بكم الناس الكل في ملا كرة. كما العادة نتقابل معكم من توا حتى للحداش ونص في لاكتواليتي. وأكيد كما تعرفوا الناس الكل اليوم كانت أجواء احتفالية بمناسبة تتويج النادي الإفريقي وبطل موسم 2025-2026. بعد 11 سنة يعود النادي الإفريقي إلى منصة التتويج بالنسبة للبطولة في شامبيو ريكاب للموسم موسم الرابطة المحترفة الأولى. حصيرة الموسم كيفاش شفتوا الموسم؟ شكون أفضل حارس مرمى؟ شكون أفضل لاعب؟ شكون أفضل مدرب مساعد مدرب؟ هل البطولة متاعنا اليوم كيفاش نجم نصنفوها على المستوى المغرب العربي على مستوى الافريقي؟ شنو الحاجات اللي زمها تتبدل للموسم القادم؟ وايضا نحكيه كما قلنا على النادي الافريقي اللي عدى موسم استثنائي وكيفاش النادي الافريقي يلزمه يخمم في خلينا نقوله البلان على المدى المتوسط بلان A بلان B على مستوى المحلي وايضا على مستوى الافريقي. وان النادي الافريقي ما يقعدش 10 سنين و11 سنه و15 سنه باش يهز البطوله اللي من بعد. هذه الاشكاليه اللي ربما اليوم الاحباء فرحانين ولكن يقولوا لك ما نحبوا ديما بطولات ونكونوا حاضرين في على الاقل في البوديوم في منصه التتويج مش من 10 سنين ومن 11 سنه و15 سنه. هذا بالنسبه للنادي الافريقي. ترجي اليوم ينتزع المركز الثاني. علاش قول ينتزع؟ لانه مكان السهل مباراه خلينا نقولوا بمراره يلعب فيها الترجي الرياضي التونسي اللي فوز على اتحاد بنقردين وينتزع المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال. ونادي صفاقسي في المسابقه المفضله نتاعو مسابقه كاس الاتحاد الافريقي الكاف اللي هو اكثر فريق في افريقيا عنده اللقب متاع كأس الاتحاد الافريقي. هذا بالنسبة للنادي الصفاقسي اللي يعود من بعيد ويعمل سيري ممتازة في مرحلة الإياب. الأولمبي البيجي يضمن البقاء. الأولمبي البيجي اللي كان موسم صعيب برشا وبرشا من الناس كانت تراهن على أنه باش ينزل للرابطة المحترفة اثنين ولكن يضمن البقاء في الرابطة المحترفة الأولى بعد مباراة زادة كبيرة اليوم ضد النادي الافريقي. للأسف جي اس كا في الرابطة المحترفة الثانية وانا متأكد وان شاء الله انه جي اس كا ترجع سريعا كما عودتنا مع مستقبل سليمان وايضا مستقبل جيبس. هذا بالنسبة للمنيو اليوم في ملا كورة. استناوا برشا مواضيع اخرى باش نعرفوا زادة باش نحلوا ديبا على خدمة المساعد المدرب في تونس باش نحكيوا زادة على التحضير البدني. هل انه اليوم التحضير البدني هو بيدو متاع سنوات الثمانينات والسبعينات؟ هل تبدلت الامور؟ بطبيعة الحال ناخذوا الريفيرنس اللي هي الاوروب. هذا كل باش نحكيوا فيه اليوم ان شاء الله في ملا كوره مع المدرب حمزه الذيابي والصحفيين عدنان بن مراد ومهدي بن عبيد. برشا سيركولاسيون يقولوا لي الاولاد البرا ساعدوا رواحكم خاصه اللي جايين من شيره الضاحيه الجنوبيه. تعرفوا اللي فما تتويج اليوم وقاعده المباراه معناتها تاع التتويج ومراسم التتويج متاخره وبالتالي كياسات مسكره. واحدة واحدة الأولاد مهدي عبيد عدنان بالمراد نعرف اللي هما جايين في الثنية قالوا لي سيركولاسيون احنا ما نبداو البرنامج كان بيكم. هنا موجودين هنا وحمزة في انتظار انكم تخلطوا علينا نمشي نعملوا تنفيسة مع الموسيقى.

0: pour la tête.
1: Mal la cour. Malla cura.
2: مرحبا بكم الناس الكل من جديد في مالا كورة. كما قلنا في أول حصه باش نرجعو نحكيو اكيد على لاكتواليتي وعلى الرابطه المحترفه الاولى. كما تعرفوا الناس الكل النادي الافريقي بطل موسم 2025-2026 يعود الى التتويجات من بعد 11 سنه وباش نعملوا حوصله بالنسبه للموسم السنه، حوصله للبطوله كيفاش نجمو نقيموا بطولتنا بالنسبه للعام هذا. برشا من الناس باجماع يقولك الحمد لله وفات البطوله. اي حد تحكي معه في الاوف مش في يعني خلينا نقوله في منابر اعلاميه يقول لك وقتاش توفى البطوله، من اعضاء رابطه، من اعضاء جامعه، من اعلاميين، من لاعبين، من مدربين، تقريبا نفس الكلمه على انه الحمد لله وفات البطوله. بطولات اخرى يبداو يستناو وقتاش باش تبدا البطولات، واحنا بطولتنا للاسف نلقاو الحمد لله اللي فات البطوله يعني بسلام. ان شاء الله شوفوا كيفاش بالنسبه للموسم الجاي كيفاش باش تكون الامور في البطوله نتاعنا. ايضا شبيبه القيروان كما قلنا قبل ان شاء الله تعود ومتاكدين اللي باش ترجع بسرعه للرابطه المحترفه الاولى. الاولمبي بيجي كي نشوفوا الموسم نتاعو غريب، موسم الاولمبي البيجي انه يضمن البقاء نتاعو ضمن الرابطه فرق الرابطه المحترفه الاولى، فهذا يحسب لهذا الفريق اللي كانت بدايته صعيبه برشا وحتى برشا راهنوا على انه باش ينزل الرابطه المحترفه الثانيه. نرحب بحمزه ذيبي المدرب. شنو حوالك حمزه؟
3: الحمد لله مالك، الحمد لله، مرحبا بك، مرحبا بمهدي،
4: مرحبا بك،
3: فرحتني اليوم.
4: انا زاد
3: عندي برشا مريتوش،
4: انا زاد،
3: وان شاء الله معناتها مرحبا بالساده المستمعين، وان شاء الله معناتها نقدموا الاضافه المرجوه
2: ان شاء الله. مهدي عبيد مرحبا بك.
4: شكرا.
2: مباشره من ملعب رادس من
4: طبق البيت النار
2: جيل هنا برشا سيركيلاسيون مسكره الدنيا شويه خاطر مراسم التتويج بطاط،
4: وكانوا فما حدث معناها غير عادي.
2: فما حدث،
4: استنى باش نقول لك. كانوا عيد وكانوا حاجه معناها الحق نتاع ربي. انا من كاس افريقيا 2004
3: ما شفنيش الجو هذا
4: في الترجي كي هز الشامبيونز ليج، زاد كان هكا حاجه هكا، اما هذه استثنائيه جدا الفرحه هذه. والمعنى الامبوتياج صاير في العاصمه يمكن اول مره تصير بالكثره نتاع العباد هذه. يعني انا قعدت هكا نستعرض في العشرين سنه التالي شنو هما الاحداث الرياضيه اللي صاروا، خاطر تو مثلا كي تشوف باب جديد تو الصور اللي فهم ما شاء الله شيء مهول. هذا يعكس الطابع الخاص جدا نتاع النادي الافريقي نتاع جماهيره واللهفه الكبيره على حب جمعيتهم. برافو عليهم ومبروك للنادي الافريقي مره اخرى.
2: اكيد مبروك للنادي الافريقي اللي يستحق لقب هذا عن جدارة، وبعد السيزون اللي قام بها اكيد الجماهير نتاع النادي الافريقي باش تفرح. شفناها الفرحه الكبيره بعد الدربي، اليوم فرحه ايضا كبيره مش كان في الملعب كما قلت مهدي، بارتو تقريبا في الحديقه الرياضيه، ايه في باب جديد نشوفه في الكراهب في العلامات، فرحه كبيره لاحباء النادي الافريقي كما قلنا بالتتويج الرابع عشر في تاريخه يرجع بعد 11 سنة. كنت سألت سؤال قبيلة في بداية الحصة، اليوم النادي الافريقي وبعض خلينا نقوله من الجماهير متاعه يقولوا بربي ما تتخمروش برشا، راه ماذا بينا يكون النادي الافريقي مش بعد 10 سنين ومش بعد 15 سنة.
4: ما ريتش الحق شكون قال ما تخمروش، ريتهم متخمرين ويصرون

0: الأخيرة.
1: نحكي على في, إيه في صفحات
0: اللي شفته انا قال اخوي خمت خمره هي. وبش نفرحوا وما احناش مبطلين من الفرحه وصح عليهم الحق للخطاب
1: لا يستحقوا
0: ما ريتوش برشا
1: بتاع انا ريت في بعض الصفحات
0: ما تخمروش ما ريتوش
1: ممكن فما الانواع والاشكال ما دي
0: فما صفحه على سبيل
1: فما جماهير يقول لك انا نحب النادي الافريقي ديما موجود
0: طبعا
1: ديما في التتويجات وديما طبعا. موجود في المسابقات الإفريقية
0: وهذا صحيح اللي تحكي فيه لازم تتويج هذا مالك يأسس لك المرحلة أخرى فيها تتويجات متتالية خاطر ما يجيش منه النادي الإفريقي يبقى 11 سنة من غير بطول
1: صحيح
0: أنا تاريخ كبير تاريخ عريق رينا الكاليتي اللي وراها في الكرة السنة ورينا قاعدة جماهيرية كبيرة مش معقول أن يغيب على منصة التتويج في البطولة السنوات هذه الكل معناها كلامك موافق معها الحقيقة
1: به في انتظار أنه عدنان بن مراد إن شاء الله ربي يوصله بسلام بالسالم ويلتحق بينا لأنه كلمني قال لي راهو محصور في السيركولاسيون ومسكرة تقريبا شيرة البارك متاع الكلوب دونك ان شاء الله نستناهم بعد شويه يكون حاضر معنا هنا في الاستوديو نمشي كما العاده الى كلمه حره
2: كلمه حره
1: ايوه حمزه
3: به انا مش نبدا معك انت ديجا جبت عليها معك لو فات وقتاش الشامبيونات توفى ونو برشا ناس الحمد لله وفينا والحمد لله كذا وقت اللي نسمع دي ميساج من نوع هذا هذا اللي خل دخل انا ديجا كنت محضرها لانه سمعته
1: انا والله ما في بالي
3: الحق هذا انا سمعته صافي اون سيمين نسمع في الكلام هذا وقت شتوفه سورتو وقت اللي كثرت برشا المشاكل نتاع الاثارات والبلاغات وهو شفنا اخر حتى قبل الديربي معناتها ولات حتى اصلا الدوله ولات متخوفه وزاره متخوفه معناتها من نهايه بطوله كانت تنجم تكون كارثيه الحقيقه وقت نسمع كيما هكا نقول انا للاسف ما ماناش باش نطوروا بعمرنا ما باش نطوروا في كره القدم التونسيه نتاعنا وماناش باش ننجموا
1: علاش هالسلبيه
3: مش الراديكاليه مش سلبيه
1: عمر انت قلت عمرنا ما باش
3: لا عمرنا اذا احنا نخموا هذو مسؤولين مشرفين على تسيير قطاع الرياضه في تونس يحكيوا هكايا تقول انت معناتها انا عندي خرجت بقناعه انه فاقد شيء لا يعطيه ولانه الناس هذوما في عوض تخم على نوسيون دو بروجي نوسيون تاع تقييم انا ما سمعت حتى حد يقول نقيمه سمعت اي وقت شتوفا نرتاح وقت شتوفا نرتاح ما ثم حتى حد قال ايجا نقيمه كيفاش نقيمه على انا اساس باش نقيمه
1: والتقييم مش من المفروض توا يصير التقييم
3: خلينا ريتش واحد يقيم انت
1: خلينا نشوفوا
3: ما نشوفوا حتى شيء
1: اليوم نهايه البطوله
3: ما نشوفوا حتى شيء
1: اي ما يسالش
3: لك لانه كل عام تتعاود هي بيدها الحكايه وتتعاود هي بيدها يجي اتم بعديك بعد شهر من راحه نرجعوا نحكيوا شويه في الجامعه التونسيه كره القدم على نظام بطوله اونتر جيمي مش تبدل حتى شيء 16 12 14 الله اعلم لكن هذاك هو الكلام مش يمشي غاديكا اما بني اسباب معناتها حسابيه نتاع انتخابات وبتاع تخمين في انتخابات نهار اخر وكسب اصوات نوليو نلوجوا على ارضاء الجمعيات هذه خليها هنا هذا نطلعوه هنا هذا كذا ونقعد ديما في نفس الحديث ونفس الدوامة لأنه ما عندناش فكرة على بطولة متاعنا يلزمها شنو هو تقييمنا لها وشنو على أن أساس قيمت وشنية النتائج وهل ترى أنه المشروع متاع كرة القدم التونسية وين ماشي الشبان وين ماشيين بطولات الشبان وين ماشيين منتخب وطني هكذا شفنا احنا سنة وموعمناه وقبل نجيو في الناحيه وفي مدربين هذا تعدى الكاليفيكاسيون كوميور تروازيام يجي يتنحى في جمعه ويجيبوا انترون اخر في جمعه يعني هذا الكل ماناش باش نتخلصوا منه ونقعدوا ديما في نفس الدوامه نادي الافريقي بار اكزومبل التخميره اللي عايشها الجمهور نتاعو تو انا ربطت هذه بهذه خاطر نحكي في نفس الاطار داكورد والفرحة مشروعة والفرحة باهية وحقهم يفرحوا ومبروك على النادي الافريقي البطولة اللي هي مستحقة عن جدار السنة لكن للأسف
1: باش يجي وقت هذا دخل راه دخل
3: نختم بهذه الوصول إلى القمة سهل لكن البقاء في القمة يلزموا
1: لازموا برشا خدمه اكيد اكيد. هي هي بيعطيك الصحه انتوكا ان شاء الله.
0: اولوا بالموضوع اللي
1: حكي
0: كي تبعنا نرجعوا
1: باش نرجعوا اكيد باش نحكيوا عليه
0: ومعاه في
1: ان شاء الله. علاش انا راهو من كل النواحي نحكي كسوا النادي الافريقي ولا الترجي الرياضي التونسي ولا الاتحاد المنستيري ولا الملعب التونسي نحكي هذوما اللي يلعبوا على ولا النجم الساحلي يلعبوا على البطوله ان شاء الله الموسم القادم ما نراوش اللي شكون اللي يبكي اكثر وشكون اللي يعطي بلاغات اكثر واللي يهز البطوله. اليوم لازم تفكير جدي
0: كيفاش
1: عن جداره ما فاهمين كيفاش نرجعوا الثقه. لكن كانت فما بكائيات
0: كانت
1: من كل الجمعيات
0: الناس الكل باش ما نقولوش حتى بكائيات احتجاجات يعني متتاليه
1: بين ذنفرين
0: مبالغ فيها من الناس الكل
3: لغايه في نفسي
0: كلهم راهو دون استثناء 16 اللي في التابلو ظهر لي قاعد نتذكر ما فماش واحد ما عملش بين احتجاج.
1: حاجه اخرى مهمه تخميرات زاد حتى على مستوى سلطة الإشراف. اليوم النادي الصفاقسي باش يلعب في مسابقة إفريقية الملعب مش أومولوجي فما إشكالية على مستوى الإنارة في البارامتر كرة الشروط نتاع الاتحاد الإفريقي لكرة قدم. الملعب رادس أيضا فما أوتوريزاسيون بروفيزوار هل سيواصل أم لا. دونك مش نقعدوا شهرين معناتها ناكلوا في البطيخ والدلاع ومن بعد نفيقوا في سبتمبر
3: ما هو باش يتغير حتى شيء.
1: باه نمشيو كلمة حرة نتاعك
0: مالك. كلمة حرة نتاعي صورة جميلة جدا خرجوا بها من لعبيه المنتخب التونسي قبل 17 سنة البارح في كاس افريقيا بعد ذلك البارح المنتخب التونسي بعد المباراة هي وفات 1-1 في المغرب طبعا كما تعرفوا افتتاح كاس افريقيا البارح كان لعبيه منتخبنا كانوا نظفوا حجرة ملابس الخاصة بهم رجعوها نظيفة كما دخلوا فيها برافو عليهم ممتازة جدا الصورة وكانوا عديد من اللاعبين بارتاجيو الصورة هذه منهم يحيى جليدي صاحب الهدف لاعب بونجي الفرنسي حمزه ومالك والاعلام المغربي لهنا كان تغنى بسلوك حضاري اللي عملوا لاعبي المنتخب الوطني التونسي. العقليه حلوه برشا عجبتني المخ نظيف واعي مسؤول وهذوما يمثلوا توانسه المسؤولين الواعيين والاحرار.
1: والبدايه من هوني حمزه
3: هذا هو المطلوب هذا دور الرياضه في حد ذاته ابار انه نحكي كره قدم اللي هو توعوي وتربوي لي جين دو في لو سافوار فيفر هذا كل يتعلموه جوريت راه فهمت وهذا واجب ماشي مزيه انه اللاعب انه كيما يدخل في السير كيما يخرج تدخل في اطار انك تعلمه لا ديسيبلين وتعلمه انه يكون عنده
0: سافوار فيفر. يصير نصائح على مستوى الشبان كمدرب انت تهتم بالجانب هذا
3: هي مش نصائح هي دي كوموندمون نحطهم حتى
1: ايديوكاسيون تربيه
0: أوصيات
3: أوامر عند اللاعبين خاصة في الأصناف الشابة من ليزيكول لي مينيم كون ديما نحرص عليهم واقف عليهم سيرتو اونترميتون سيرتو فان دو ماتش لي ساندويتش نتاعهم
0: كيفاش
3: نون بلو ميم حتى في الترجي التونسي باغ اكزومبل جامي نخلي كاتيجوري تخرج الا ما يلموا لي بوشون تاع لي بوتي دو اللي يشربوا فيهم من التيران هذايا من حطينا لي بوبيل في كل كوان في التيران شربت رجع غادي فما
0: هذوما ملاعبيه نظفوا الادويش ابارامون وعملوا كل شيء ورجعوا لي فيستير
3: نصيرتهم
0: باهيه كلمتين على الكوره لانه البارح المنتخب التونسي معناتها عمل دخله باهيه مالك واحد
1: في المغرب صحيح
0: فوالا مازالوا عندنا زوز مقابلات مصر واثيوبيا الحاجه الباهيه في المجموعه الاولى هذه انه الاربع منتخبات متجمعه في نقطه وحيده التاهل سهل للدور القادم حتى الميور تروزيام معناها نجمو نتأهلوا والكاليفيكاسيون معناها تأهيلية للكاليفيكاتيف
1: كأس العالم
0: الكوب دافريكاني كأس العالم عام جاي في قطر فما برشا ملعبية جدد فما مدرب جديد الكوتش هديدر اللي كان ديجا في قطر اللي درب وعنده تجارب تحس وكاين وفما روح حكا جديدة
1: ان
0: شاء الله نبنيو عليها ونواصلوا لأنه المنتخب هذا فيه عديد من المواهب الصاعدة.
1: باهي في انتظار المنتخب الوطني الأول ومن بعد أكيد الأخبار باش نسألك مهدي فما الليست نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي ان شاء الله نهار الجمعه اكيد باللي تعرف وانا متاكد اللي تعرف تقريبا جوريت الكل
0: لا والله والله اسمع لي للظروف الصحيه الاخيره وانت تعرفها احيانا نخير اني نقعد شويه ساعات وحدي هكا اكثر من انا نعمل تليفونات واتصالات معناها الظرف طارئ شويه سينو ديما نحاولوا المعلومه تكون موجوده
1: اكيد اكيد دونك
0: راه تجيب ليست لازمك 10 سوايع تليفون تعرفها ولا
1: لا مش 10 سوايع
0: انا مشكله واحد ما تعرفش ليست ما يعطونيش ليست كيكن انا نستنبط نتكلم اكس ويجريك ونربط ونعمل كذا ونعمل الاستديو.
1: على فكره هذه هذه من اصعب الحاجات في الخدمه نتاع الصحفي، لانك علاش فما ساعه انتظار صعيب، فما يزمك تعرف وقتاش تتكلم ويعرف وتعرف شنو اللي يزمك تقول.
0: صحيح،
1: ومش في كل وقت لازمك تتكلم، معناتها فيها فيها خدمه.
0: صحيح صحيح صحيح.
1: هاي فيها خدمه
0: انت متاكد
1: وبالحق، معناتها يحسب لك هذا مهدي، معناتها انا نعتبرك من خلينا نقولوا من الصحفيين القلائل، نسميك صحفي المنتخب الوطني.
0: العفو
3: بالحق
0: حمزه، بارك الله فيكم، مالك يعطيكم الصحه. مالك ساعات راهو عنده قائمه وما يحبش يقولها،
3: لا لا
0: تصير
3: هذه،
0: اي لا لا تصير تصير بالحق تصير. جينا ساعات ساعات حاجات هكا نجموا نخرجوهاش. معناها انا خاصه التشكيله نحشم اني نسال على التشكيله، والله نحشم. معناتها المدرب يخدم على روحه ومركز ويحب يخبي على المنافس نتاعه، وانت يا دوب لي تشكيله، والله نستحي اني نطلب تشكيله في حياتي، كل عمري ما طلبت تشكيله. وصدقني حتى تشكيله كي نحكي عليها بالخبره
1: ها يوم تشكيله مادام يطلب يسال خاطر
0: ساعات يجي ورا يقولوا لي اسمع في بالك شي لاعب فلان وفلان، نقول له بارك الله فيك، امانه ما نطلبش
1: والله. بعد لحظات فما الاخبار نتاع التسعة ونص وراجعين في ملك ورجع.
2: ملا كورة

0: derrière pour la tête.
1: Mal la cola. مالا كورة.
2: ايه مرحبا بكم من جديد في مالا كورة. كما قلنا في اول الحصة بعد الدخلة متاع الاولاد وموجز الاخبار نرجع مع حمزة ذيابي ومهدي عبيد. شو نبدو نحكيو كما قلنا على نادي الافريقي بطل موسم هذا 2025-2026 بعد 11 سنة. كيفاش ريت النادي الافريقي مهدي عام سنة؟ معناتها حاول تعطيني تروفاس للفريق، اوكي ما مستحق البطولة وعن جدارة هذه متفاهمين فيه، لكن كان عندك كورب زمني، تسلسل زمني في ثلاثة مراحل لفريق باب جديد، كيفاش ريتو؟
3: والله به السؤال، ومعناها خاطر باش نبعد شوية على التكنيك نخلي الكوتش يحكي أكثر تكتيك وتكنيك. كما استنتاج صحفي نحس وين كانوا نادي الفريقي بدا مرحلة جس نبض في البطولة، بدا باش يتعرف يشوف شفهم. ما تنساش خسار مع جورجيس في رادس، بدايته كانت نوعا ما نستتحدث فوزي بن زرتي كذا، فما معطى هام جدا قبل المرحلة هذه الانطلاقة وجس نبض في البطولة. راه ما ننساوش جي مهندس ظهر لي النادي الفريقي يقرر إقالة المدرب، ما فما حتى مباراة لعبها سي محمد الساحلي وقرر نادي الافريقي تعيين فوزي بن زرتي. ذكروا وقتها كيفاش دخلت بعضها الدنيا هكا بلغة الكورة والناس تتكلم وشنو هالقرار هذايا وشنو هي العشوائية هذه، برشا انتقدوه وناس يقول لك فوزي بن زرتي انتهى وناس كذا، علاش خاطر بعد في القفلة نتاعي باش نرجع للقرار هذا اللي يبدو كان حاسم. دونك فوزي ما حضرش هو ليكيب
2: من من صديقنا حمودة بن سليم اللي كان حاضر معنا اليوم فما الخميس الرياضي. دونك
3: سيناره واليوم نقاش حاد انا وياه.
2: صحيح. دونك سيزون كامله، تقريبا سيزون كامله حتى الاخر الجوله
3: براتيكمون الانتدابات
2: ينتقد في فوزي بن زرتي،
3: نذكر الا زوز ثلاثه انتدابات تقريبا، وفي الفتره نتاعو ظهر لي شرف الدين عون وبعد ما نجحش في الاولمبي البيجي في الفترة متاعو بسام اسرار في هو طالب تجديد عقده وما نجحش مالوريزمون بسام سنة في الكلوب. ثلاثة أربع انتدابات على قصة تقدير، تحضيرات ما بدهاش هو، الخدمة البدنية ما عملهاش هو. دونك نادي الافريقي تخل وكين وسط الموسم الجولات الأولى مال قاعد يتحسس في فوزي بن زرتي نادي الافريقي، وكانوا قاعد يحضر في الفريق فوزي في الأيامات هذيك. ثم بالنسبة لينا المنعرج والمرحلة الثانية اللي تخللها نادي الافريقي هو انه يفهم روحه وين بالضبط يتموقع في بوديوم الافريقي. معناها بعد 6-7 جولات فهمنا انه نادي افريقي سنة بوديوم. انا هكا استنتجاتي في اغلب رديهات الموسم كان ترجي المتصدر، نادي الافريقي ينتظر عثرات ترجي. في الاثناء كانت فما ملاحظة هامة جدا انه الافريقي لا يساوم في المقابلات بين ظفرين تتسمى الصغرى. خاطر الافريقي كل عام 2009
2: اللي مشكلته
3: صحيح
2: بالاساس
3: الموسم اللي قبله صحيح 2009 نحكي لك ربح الدربي مع بنشيخة 3 بلاش
4: وخسر
3: ويخسر مع نادي حملوف ما يهزش بطولة. فهمت مالك؟ راهو نادي الفريقي عانى من السيناريوهات هذه.
4: مع بيتوني عملي
3: مع بيتوني قول قبل 6-7 جولات قبل 5 جولات فهم روحه انه اكارتي خاطر خسر نقاط ضد الفرق اللي ما تسمى معناها بالفرق اللي ما مش ما تسمى الفرق اللي تلعب في تفادي النزول والترتيب. نحترموا الفرق الكل. تجاوزش نادي الافريقي المرحله هذه نتاع انه يتموقع في البوديوم، غزر للمرحله اللي بعدها كيما فوزي بن زرتي قبيله في تصريحه راه نحكي معاه يحكي لي هكا راه في الديمارش هذه قالك ما خممنا في شيء من الاول، خممت نعمل ايكيب نحط الفريق في السكه ونجري بالماتش بالماتش. نادي الافريقي ما يخسرش الاطراح بين ظفرين صغيره وما يخسرش الاطراح الكبار. نادي الفريقي ما نهزم ضد حتى منافس السنة من الثلاثي التقليدي. ثم الخمسة ستة جولات الأخيرة الفريقي مرة للمرحلة القصوى مالك اللي هي المراهنة على اللقب بشكل جدي ورسمي، وكان تقريبا فما معناها ثوب البطل قاعد يجسد الصورة متاع البطل اللي أنتوري بجماهيره الغفيرة. كل ذكرني أنا في موسم 2008 في موسم 2008 بالذات مش 2015
2: موسم 2008 مباراة اليوم ذكرني انا مباراة
3: الترجي تشبه شويه باجا. دونك كان الناس الكل حطوا اوبجيكتيف وقتها في
2: بدر الدين ثاني يقول لك انه زادت تخيف ايفرنال تعاون الفرق خاصه الفرق اللي تلعب على البطوله. تذكروا الترجي في وقت اللي يبدا فما موسم مثلا موسم تاع كاس افريقيا خسر وقتها 5 ضد النجم الساحلي بعد هز دوري ابطال افريقيا. النادي الافريقي عاونته الوقفه نتاع المنتخب
3: الوطني. باش مش نقول لك راهو اللي صنع زاده اونتروتر معناتها لازم نعترفوا بها اللي صنع شويه الفارق صنع ورجح كف النادي الافريقي انه ترجي كان منشغل برابطه الابطال وترجي في الفتره هذيك اللي النادي الافريقي ستابل واخو شهرين نتاعهم مع فوزي بنزرتي وقعد وكانوا فوزي عاود في الخدمه اللي ما خدمهاش من الاول في اول سيزون معناها
2: بالضبط
3: وقتها ترجي بدل المدرب لا ما بدلش حتى المدرب كان فما ماهر كنزاري وتحت الضغط وترجي منشغل برابطه الابطال ومنعرج اخر في الترجي اصابه البلايلي اللي كانت اللعبه الكل مزايا عليه دونك كل تمهميشه تشخشيبه هذيك اللي عند الترجي في ربيط الابطال وسفريات وعلي روتور ومقابلات وسط الاسبوع نادي افريقي ما كانش عنده هذا وهذاك هو قانون اللعب ونادي الافريقي استغل معناها كل الظروف اللي اتيحت له من امكانيات ماديه جاتو السنه معناها جيده جدا على عكس المواسم السابقه من دعم جماهيره الكبير ومن تميز بعض اللاعبين اللي وكانهم حبوا يعملوا ثأر وحبوا يعملوا معناها يعاودوا يكتشفوا انفسهم كي تلقى انت ملاعبيه يعاود يكتشف نفسه كما سهيلي كما بن عبد اللي عدى موسم رائع جدا راهو يخرج لك علي يوسف يطلع بن عبد معناها وحده شاد ديفونس شريفي كان ليغامون عاود رجع خير من اللي كان قبل لك شفناه اليوم مهيب الشامخ فجأة سبحان الله معناها ربي هكاك ارزاق معناها هكا سبحان الله العب هو بدات البدايه نتاعو في الدربي في ضربه الجزاء نحل الدانو ريت فما كلي ديتاي كضربه جزاء في الدربي كل ما نخسرش مع الجمعيات اللي انا مستانس نخسر معاهم الاسبيرونس مش مستانسه تعمل سيري نتاع 4-5 تراح ما تربحش كلها مؤشرات نتاع لقب انا اعتقد لنادي
2: صحيح فيك. صحيح به حمزه نمشي نحكي معك شويه على فوزي بنزرتي اليوم النادي الافريقي زاد من الحاجات الايجابيه في الموسم نتاعو انه الكويزين انتيرن نتاعو البيت الداخلي ما كانش كيما المواسم اللي فاتت معناتها ماهوش مفتوح لكل من هب ودب نعرفش كان توافقني الرأي ولا فما شكون يقول انه زاد نقطة تحول عام سنة في النادي الافريقي انه في فترة ما جاء انه بعض الاخبار سيتم التخلي على فوزي بنزرتي فما فترة من الموسم اخبار هذا كان متداول ولكن ادارة الفريق واصلت مع فوزي بنزرتي واكدت هذا وخرجت حتى كان حوار صحفي من النادي معناتها من ديبارتمون كوم متاع الفريق مع فوزي بنزرتي اللي هذيك يظولي كانت نقطة تحول
1: بالطبيعة شوف
2: يعني ما انقادتش إلى ضغوطات
1: صحيح هذه مثلا اللي أنسرتام ما كانت نقطة قوة الترجي الرياضي التونسي وقت اللي الإدارة ما لا ترضخ للضغط وتساند الانترونور بتاعها جوسكو بو اللي عملته سنين النادي الافريقي الهيئة المديرة في مرحلة معينة في وقت معين انها ساندت فوزي البنزرتي وحطت فيه الثقة واعطاته كما يقولوا الحصانة اللي خليته يخدم ويطبق المشروع اللي جاء عليه فوراه معتزدة اخر مهم جدا خلى النادي الافريقي خليني نقول ترجع في الاوربيت بتاعها ناتوريل نذكروا الناس كل وقت اللي خذاه محمد الساحلي ليكيب كان فما مشروع وهدف تشبيب الفريق وكان فما تخلي على اللاعبين اللي هزوا اليوم بطول الزمزمي زعلوني شو اسمه ايت مالك هذوما كل انسرتان مومون تخلى عليهم النادي الافريقي وفما شكون طلبوا منه باش انه يبحث على جمعيه اخرى او يمشي يغادر الفريق الحكايه هذه عملت مشكله في النادي الافريقي وخليت محمد الساحلي خليني نقول يدخل في صراع مع اللاعبين ولات لومبيونس انتر اللي توا ماهيش لومبيونس بوزيتيف اللي تخليك باش تدخل بطوله وتراهن على لقب او تراهن على ترتيب مشرف هذاك علاش ان الهيئه المديره للنادي الافريقي خمت في فوزي ولانه فوزي بنزرتي بالحق في المرحله في الوقت هذاك سي لو بروفيل ايديال للنادي الافريقي لانه ضغط الوقت وضغط الاهداف وقرب انطلاق البطوله وخاصه انك مدرب خذا تران وحط اومارش وعمل اتصالات وستاج في تبرقه والدنيا محلوله دونك سي با فاسيل باش انك تنحيه وجيب نابورت كي اللي ما ينجمش يبرون لو تران مارش وياخو ويلم كل شيء ويعاود يحصر الفريق ويحطه على السكه ويرجع لابون امبيونس اوفيستير ما فما كان فوزي البنزرتي اللي نجم يقود المرحله هذه بالاكسبيريونس نتاعو وبالكاريزما اللي عنده وخاصه بانه برشا لاعبين اللي موجودين تدربوا عنده قبل ويعرفهم وكذا دونك كانت العملية محسوبة وكان الشواء انتليجون رياليست وبرافو للهيئة المديرة في اختيارها على سي فوزي.
2: تصريحات متاع فوزي بنزرتي معك لخصنا شنو الأهم مجالين وفوزي بنزرتي ما تكلمش السنة برشا
3: كان عنده قبيلة معنا
2: نرحب بعدنا بالمرأة اللي خلط علينا توا.
4: تحياتي سي عبدين
3: لباس
4: تعبت في الامبوتياج
3: حقها ليكم
4: قلت له وكان عيد اليوم وكان فما عيد وطن
2: خلي سي عبدين يتنفس يشرب عرق ومن بعد نكملوا معك.
3: بارك لك فار شكرا.
4: فوزي بنزرتي أهم حاجة في لأنه الحوار كان معناه في المباشر على موجات الإذاعة الوطنية تقريبا خمسة دقائق أنا أهم حاجة شديتها انه تقريبا سيواصل مشوار مع النادي الافريقي هذه المعلومه معناها لم حلها بصفه كبيره قال فهم امكانيه كبيره اني نواصل وقال يغزر جمهور قال خاطر جمهور هذا ما جابش نبعد معناها كان فرحان برشا ولا وقال لي قال لي راني من البدايه ما حطيناش اوبجيكتيف نتاع هكا لقب ولا قعدنا نجاريو فما كان مخرى مالك قال لي مهمه جدا راه قال لي كان اللقب هذا يمكن من اغلى الالقاب عندي في مسيرتي قال لي اللقب هذا جاب برشا تعب وبرشا صبر
2: علاش حسب رايك
4: ولا وفسرها قال موسم معناها كان شاق طويل موسم قالك فيه برشا معناها ظروف برشا منافسه قويه يحكي عن المنافسه برشا ظروف صعيبه من حيث معناها ليفيكتيف ما تنساش راه هو راه في فتره معينة
2: قالوا بفوزي بنزرتي انتهى كمدرب ربما هذاك علاش يقول لك انا هذا من اغلى الالقاب مره اخرى هاني وريته في العمر هذا شوفوا قديش المدرب برغم اللي المسيرة متاعه والألقاب باقي لازم في تشالنج في ديفي
4: باش نعطي الحق في كلمة ونعطي الكلمة سي عدنان وحمزة نتصور فما هو فما المدعم الأمريكي عنده نسبة كبيرة رغم النجاح لأنه ألغى كل ديون النادي الإفريقي المتخلدة في وقت سابق وعاون الإفريقي. الرجل الثاني اللي هو يستحق طبعا الإشادة والشكر هو سي محسن طرابلسي الدكتور اللي معناها باش يقيد اسمه في التاريخ في النادي الإفريقي هو حتى بار الرئاسة هو راجل فاضل جدا نعرفه وانا وسام عليه كان الخير من الكبارات كما سي عدنان حكيت عليه برشا مرات محسن طرابلسي يعامل برشا خير حتى في ميدان الطب نتاعه وكل شيء وربي يبارك له سنة وداوى برشا من العبيه احيانا بلاش ها نحكي لك احكيوا لي الرجل الثالث ربما ما حكيناش هكا برشا برشا عليه واللي هو عنده معناها الفضل بعد ربي اللي هو جاء لفوزي بنزرتي خذا قرار نحى الساحلي حط لبنزرتي ناكدها لك هو مهدي ميلاد راه مسؤول من الزمن الجميل نعتبره مهدي ميلاد دار يخدم مع كمال يدير سي عدنان قبل في بطولة 2008 وخدمت في عديد من الفترات مع رؤساء جمعيات معناها كبار بسميهم راه مهدي ميلاد يعرف بالقدا كيفاش الامور تدار باش تهز بطولة اش معناها معناها تكتيك الانتدابات كيف تجاري موسم نتاعك كيفاش تتحكم فيه اذا كان عندك ازمه على مستوى مثلا ماديه كذا يعرف يشد السكسيون نتاعو واللي قال علي حمزه مهم جدا لفريق الكوزين انترن السنه ما تخرجش فماش معناها ما تسمعش كل الكلام تاع قبل نتاع تسريبات وكلامات وباش باش الدنيا تريض شويه بالضبط. في بلاتويات لانه بعض البلاتويات الله يسامحهم في وقت ما راهو وكانوا نادي الفريقي عمل لهم ماتير دسمه باش يحكيوا عليه شفت الاستقرار وانك تعزل نفسك على العالم الخارجي وكذا انا عجبني قرار انهي القرار الاخير مالك الحصه التدريبيه بعد الدربي دون حضور جمهور عجبتني برشا هذيك كان الفريقي ربما في وقت سابق انه يتخمر مع جمهوره الدنيا منظمة كيما بديت نكمل خويا نسكر لونترينمون نتاعي نركز اليوم فوزي بنزرتي مع حمزة الخضراوي مشى متغش عليه على الحمرة ماتش شكلي وصحيح وفي الموضوع دقيقتين ويوف ريت سبري هذا اللي تغرس في الافريقي الجدية
1: واللي موجود واللي موجود مادي كان عند المدرب التونسي
4: ولا نحكي لك العناصر هذوما الكل
2: فما حاجة أخرى ما نعرفش أنا كانت تتفقوا معايا ولا لا اللي أدهشتني نوعا ما صراحة فريق يسجل هدف في الدقيقة 105 هدف بطولة ضد تحب ولا تكره الغريم التقليدي اللي هو الترجي الرياضي التونسي وما ريتش صراحة فما اكسي في التصريحات او في الفرحة فرحة مبالغ فيها اليوم اوكي ذي حقهم بطبيعة الحال ولكن نحكي على بعد مباراة الترجي ريت شفت تصريحات موزونة ما فماش برشا عياط مثلا ولا في التون تاع الصوت ولا في الفوليوم تاع الصوت مهيب الشامخ يتكلم بهدوء فرحانين ولكن برزانة وهذا يحسب للنادي الافريقي وكما قلت للانضباط عدنان شو تنجم تقول لنا على النادي الافريقي
4: شو تنجم تقول على ثنيتك من حمل في
2: شو اللي ريت في الثنية
3: حقني جيت بليكوبتير وحلت قدام استاد رادس وحلت قدام في الدخلة معني عملت حسابي انا قلت
5: اذا كان باش نروح النجم نعاود نروح المره اخرى قدام البارك.
4: ولا جيت من رادس سامحني ومحملوش.
5: لا محملوش
4: انا كنت في رادس جيت خاطر اسهل منك شويه في رادس.
5: اسهل برشا عاود ما نسكروا القنطره ما بون هما هما يعرفوا شنو يعملوا لكن تسكيره القنطره زادت بلوكات الدنيا الكل. على كل حال بالنسبه لي معني الخلطه نخمم فيها وحدي عندي برشا معناها الحقيقه العلم غلب الفلوس. شو معناها العلم كيفاش؟ محسن طرابلسي كبير هاجر بكار بنت عم صادق الله يرحمه كاتب العامة محامي مراد التركي عنده بيرو ديتود انترناسيونال الهش هشام المناعي هو جاري في مون بليزير اكسبير كونتابل.
4: كونتابل
5: معناها الناس هذوما الكل كي تحطهم انت على الطاوله تحط فكر وعلم. انا مره قلتها في التلفزه قلت راهو الفلوس ما تصنعش النجاحات راهو المخ راهو العقل راهو العلم. حتى كي تحدثت قبل ما نجي
4: اما هذا لا يمنع ذلك.
5: استنى كابتن تحدثت مع واحد من الاساتذه نتاع نتاع الماتير هذه الجوفرنونس في الجامعه الكنديه الحوكمه سي طرابلسي هو بيدو
4: سمير
5: سي سمير طرابلسي قال لي سي عدنان قال لي حق هو يحب من حب النجم الرياضي الساحلي وقال لي في الماتيريا هذه قال لي ريت البون جوفرنونس الحوكمه الرشيده في الرياضه مع العلم قال لي هي اللي تصنع النجاح. قال لي داير التجربه نتاع النادي الافريقي يلزمها تتكلكه في النجم الرياضي الساحلي على خاطر النجم الرياضي الساحلي اليوم مطالب 105 مليار دوات. قال لي وقت اللي يجي الفكر ويجي العلم عطاونا درس. قال لي النادي الافريقي اللي العلم هو اللي نجح
4: فما حسن تدبير هي الحقيقه.
5: انا الدكتور عندي 8 سنين ونقول له الدكتور شده يقول لي لا خليني ساعة نلم الفلوس خليني ناخو الثقة نتاع العباد. وقت اللي قبل التحالف عملوا سوسيوس بعد عملوا التحالف دونك النجاح قبيلة في الكهرباء قلت له دكتور النجاح نتاع العلم قال لي لا هو زاد قال لي العلم والإيمان لأنه أن ينصركم الله وفي النهاية غالبا لكم
4: الحمد لله
5: لأنه الحقيقة معناها
4: الحمد لله على الآية على الإيمان بالله مش الحمد لله
5: لا ما يسالش
4: على الإيمان
5: بالله مبروك النادي الإفريقي
4: المنتخب التونسي
5: لا لا ما يسالش
4: أنا يبدأ لهم واحد اسمع يبدأ ياخذوا لي في كلام
6: شو أنا لا زاد
4: الحقيقة
6: اسمع أنا لا هو يتكلم بطبيعة الحال أن ينصركم الله فلا غالبا لكم ونعمة بالله وصدق الله العظيم. أي ما أنا لا أحبذ الحاجات هذه في كرة القدم
4: فما صارحس على كل شيء
6: خلي كرة بعيدة على الحاجات هذه
5: هو
6: أنا فما سؤال ربما عدنا نحب نوجهه لك أنت مباشرة
5: خليني نكمل لك مالك أتنسون في الديبار متاع العامر النادي الفريق ديت بديون كبيرة ديت مشاكل كبيرة متاع انتردكسيون دو ركروتمون
6: كعلي هذا كله مهد
5: مش مش مش فرجي برك
4: نعرف
5: الناس هذوما عملوا مبادرات قلتها مالك انا بحداك هنا قلت لك المبادرات في التليفوني موبيل قلت لك المبادرات في المداخيل الجديدة في اللطخة اللي عملوها قلت لك في الجماهير تاع النادي الافريقي الحقيقة
4: سامي بالقاضي زاد عطاه نتذكر
5: النادي الافريقي الحقيقة الجمهور معناه عطاه وعطاه وعطاه وعطاه اليوم زادوهم 5000 تو 3 ولا 4 ايام وناس عاملين مليار ديجا
4: في دارجين وفي ولا 3000 اللي زادوهم ولا 8000 زادوهم
5: معناها مليار يعملوا رسات ولا
4: صحيح
5: سامحني معناها غدو يقول لي دو بوبليك نادي فيقي ما عندي يستحق لحتى حد
4: اي صحيح
6: باهي
4: اليوم عنده موارده القاره
6: اليوم نحب نحكيو شويه بجانب عقلاني اكثر منه يكون عاطفي لانه تعرف اللي في الفوز وفي التتويج احنا كعرب وكتوانسه في العاطفه نتسيبوا كل شيء باهي وكل شيء مزيان والنادي محلاه والفلوس جوفرنونس محلاه والرئيس
4: والعاليه ما كيفهم حد
6: وما فيهم حتى حد. حب ناخذ سؤال لك انت عدنان اللي معناتها صحفي تتميز هكا بعقلانيه اليوم شنو حاجات النادي الافريقي اللي عنده فيهم سلبيه يلزم يتفاداها؟ اي صحيح فريق فاز بالبطوله ولكن عنده سلبيات يلزم يقرا لهم حساب للموسم القادم.
5: انا لو يسالوني بياخذوا رايي حتى هو عام الجاي فما شامبيونز ليغ وفما
6: بالضبط
5: فما شامبيون معناها بطوله عربيه معناها شالنج كبير يظهر لي
4: بطوله عربيه ما عنديش المعلومه لا
5: شكون ماشي
1: ما ريت الاول لا يعني ماهيش كونفيرمي فما البروجي
4: هي ما رجعتش المسابقه معناها
1: مازالت
6: فما دوري ابطال افريقيا
5: دوري ابطال افريقيا
1: بطوله والكاس فما البروجي تاع البطوله العربيه مي باز اونكور كونفيرمي
4: قالوا السنه باش يرجع
5: نتصور معناها اللي باش يرجعوا المعلومه اللي عندي
1: فور بروبابل
5: نتصور النادي الافريقي اليوم يزمو يخمم ساعه هما بداوا في الفورماسيون تفكر مالك حكينا على الانتدابات وحتى معناها مهدي موجود بداوا في عمليه نتاع انتدابات علميه علميه كديتكسيون ولا ميور عندهم حتى فوزي في ليكيب ناسيونال يوكاز
4: يوكاز
5: يوكاز معناها
4: فوز الروسي مع محمد سليتي.
5: اليوم النادي الافريقي في المرحله الجايه نتصوروا لابد يعمل انتدابات اللي بالحق مش ترتقي بالنادي الافريقي لمستوى اخر. لابد النادي الافريقي معناها كيف كيف باش يطور هما
6: في اي مراكز حسب رايك؟
5: اول شيء قلب هجوم معناها قلب هجوم اللي توا تونس كامله معناها كل الفرق تقريب ترجي قاصه من الموضوع هذا معناها برشا فرق رافعه قدامه فماش ما عادش فما القلب الهجوم الكلاسيكي اللي يحط الكره في الشبكه اللي كيما مايكل ولا كيما يانيك ولا كيما معناها اللي يلقى الحلول وقت اللي الناس ما عندهاش حلول. فهمت نادي افريقي لابد فما برشا مراكز اللي وانا اللي ينصحهم به اللي يعاودوا يعاودوا يعاودوا معناها التركيز على التكوين في النادي الافريقي خاصه في شبان النادي اليوم
6: هو موجود حاليا
5: موجود
6: بداو يخدموا فيه
5: بداو يخدموا فيه البروجي لازم يطوروه بالكدا بالكدا واللي ننصح مالك كذلك التعويل على خبرات كبيره في من المكونين لانه المكون هو اللي غدوه باش يعطيك معناها لاعب حاضر
4: صحيح
5: لاعب حاضر في السينيور نرى المره الاخرى في طلال الجيزاني ولاي ديكيب ناسيونال في الـ U18 والـ U20 ومن بعد في نادي افريقي السنه مازال قائد فريق نتاع الامال امال معناها في الاسبوار
4: ما طلعش كالبالي
5: مازال ما طلعش معناها طلع كاريتو في اول عام مع الجروب اللي حبوا فوزي سي فوزي ومن بعد معناها رجعوه تو كابيتان نتاع
4: المولد الهادي عبد الحق زاد
5: ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه
6: حمزه في نفس الاطار اللي يحكي فيه عدنان بالمراد
1: نرجع للدخله اللي حكيناها يعني أي. النادي الافريقي الان هو بطل تونس في كره القدم الموسم الرياضي 2025 هذا يعطيه مسؤوليه انه ما يتخمرش برشا ما يزموش يتخمر برشا في الفرحه الفرحه عندها وقت لكن راه الفرحه هذه انا اذا كون مسؤول واعي ونتصور انا دكتور محسن والهيئه المديره اللي معاه نتصورهم فهموا الميساج خاطر الفرحه الهستيريه نتاع الجماهير نتاعو تويكا ماهيش راهي فرحه نتاع انك هنا راضين عليك وكذا لا هي تحميل مسؤوليه غير مباشره للعام الجاي ويزمك
6: جميل حقا انك تفرح هذاك جميل باش تقعد تفرح حتى عام كامل لكن فما فريق
1: ماذا بها زاد مالك الفرحه هذه تدوم مش كما قلنا قبيها اول ما بدينا الحصه انها توفى تقعد نقعد 11 سنه اخرين باش نعاودوا نراو فرحه نتاع جماهير النادي الافريقي مره اخرى الحقيقه لا ماذا بينا معناتها تتواصل ان شاء الله معناتها يصير تقي لانه انا ما يلزمنيش نبنيو معناتها لو ديبار نتاع العام الجاي شامبيونا على الفرحه نتاع انه هزينا بطوله لا يلزم يكون فما تقييم واقعي وتقييم اون بروفوندور. الحاجة السلبية اللي أنا ريتها في النادي الإفريقي بتاتر ما ينجمش أي عبد يلاحظها ولا كالكان دو سيدونتير لكن كفني لاحظها هي أكلو باساج دي جون ما بين ليليت ليكيب سينيور لانتي شامبر هذيك أكل موجودة بيناتهم أنا أقول أوروزمون موجود سي فوزي بالخبرة ينجم يعمل أكومبانيمون خاطر نعرفوا إحنا سي فوزي ما يطلعش نامبورت كي ليكيب سينيور حتى كان يطلع ان جون ولا دو لابد باش يزرعهم في وسط الفريق ويعطيهم الحظ نتاعهم ويعطيهم فرصتهم بور كونفيرمي. فما دوتر جون في الكلوب افريكان موجودين ما شاء الله عليهم ينجموا يكونوا موجودين في ليكيب سينيور.
4: فما فادي طياشي
1: كيما فادي طياشي كيما ولد عبد الحق كيما فهمت هذوما ولاد باهين برشا معناتها وينجموا يعطيوا اضافه كبيره. المشكله وين
4: فما الغريسي سامحني كوتش هنا شويه طلع كاريير ظهري تضرب من بعد
1: سي تانريال جوش
4: اي ولكن مباشره
1: طيبه جدا توا اكثر بوست مطلوبه معناتها خليني نقول فيها نقطه ضعف كبيره في النادي الافريقي هي الجهه اليسار ونيفو اريال جوش خاطر
4: والله سيلي عمل موسم ممتاز
1: سيلي مشروع
4: تحكي على الدبلور تو
1: لا بيان سور نحكي لا نحكي
4: خاطر بالليزاسيست وبالارقام
1: لا سيلي الى ما فهمت لا سيلي عمل خرج الشامبيون نتاعو محترمه جدا لكن انا كيف نربط مع كلام سي مراد راك باش تلعب على وجهه تشامبيونز ليغ بوتيتر كوب داراب وشامبيونا يلزم كان افكتيف يكون ريش
4: على ثلاثة أربعة وجهات
1: والافكتيف نتاعك يلزم يكون مش ريش ما تنجمش انت توا مازلت خاطر انت ديونك ما فضيتهاش 100% عندك لي جون نتاعك ثم دو بون تالون يلزم يكونوا موجودين هنا كيفاش الحاضنة اللي باش تكون موجوده باش ما يتحرقوش. خليني اقول هاك اللاعبين هذوكم خاطر انت تو باش تلقى روحك فاس دي ماتش اللي ماذا بيك يهبط ملاعبي يعطيك روندمون ايميديا 100%، ما تقعدش السنه فيه حتى لين ياخذ خبره وكذا وكذا.
6: واضح. وذول اليوم زاد لازم كلمه موحده من نادي الافريقي باش نختموا، خاطر عندنا تقريبا 50 دقيقه نحكيوا على النادي الافريقي وهو يستحق ذلك لانه بطل الدوري التونسي. يلزم النادي الافريقي زاد كيما خمم اليوم في البطوله في اول الموسم انه مش يلعب على البطوله كيف كيف، مش دوري ابطال افريقيا لا مش نلعب دوري ابطال افريقيا، ممكن نلعب مرحله مجموعات فقط، اذا ترشحت للدوري ربع نهائي ممتاز، وهذا تحذير فريق باش يثبت في المسابقات الافريقيه.
1: هذا مالك هذا الكل وسكون ابيلو بروجي دو او بيان لو بروجي دو كلوب اللي يلزم يتحط تويكا دي سي 2-3 جور 4 جور بعد ما توفى الفرحه والتخمير هذيا ديرين يا كذا اي خويا احنا شنو امكانياتنا شنو نحبوا هاوش عندنا دي تشالنج جايين احنا وين شنو نحبوا نعملوا اي سويفون لي زوبجيكتيف اللي يتحطوا تصير فما لو بلان داكسيون لا استراتيجي دو كلوب اللي نتمناها ما تكونش سنه هاوك. انا نقول ديما اوروزمون خاطر سي فوزي موجود
6: أو قالك حسيت من كلامه اللي بشي واصل معنا
3: لا أيوه. هو أنا عندي معلومة أنا متفهمين
4: لا قال هو قال
3: موجود حتى الاتفاق موجود
4: لا قال
1: دونك إن شاء الله معك
3: ونمحلها
1: إن شاء الله إن شاء الله يكمل في نفس
4: الشيء. قال عندي إمكانية كبيرة أنه نواصل قبيلة معايا في التصريح
3: حتى في سيارة
6: أوفيسيال أي قالها ما تعرفش راهو احنا مع فوزي بنزرتي تنتظر كل شيء راهو ولا أي ما عادي
1: لا ينجم يلقى
6: مع الفرق نتاعنا راهو عادي أنك يقول لك بشي واصل وبعد ما يوصل
3: بربي إشارة للكلام اللي قالوا فيه جمعة اللي تعدت معناها قل المحسن احسن تعطيه الصحة
6: على الدربي
3: لا قال نادي الفريقي عنده فوزي بنزرتي
6: على الدربي قال عنده أفضلية فوزي بنزرتي على بومين
3: فوزي بنزرتي وما عملوها عنوان معناها أصاب في
6: وتغلب تكتيكيا
3: على بومين قالها معناها راجل قال كلمة كان في محلها
6: بيه. على كل حال مبروك مرة أخرى للنادي الأفريقي بالموسم نتاعه بالبطولة بالناس كلها بإجماع أنه فريق باب جديد استحق البطولة هذية عن جدارة. نمشي للفرق اللي بعد الترجي أنا قلت ينتزع المركز الثاني يظل عدنان ينتزع المركز بصعوبة. مباراة اليوم ما كانتش سهلة ضد الاتحاد بن قردين، حسينا الترجي اليوم يلعب بمرارة كأنه يلعب عطيني نكمل الموسم
1: بغصة
6: في بغصة بالضبط بغصة. في مواجهة غير مباشرة مع نادي صفاقسي اللي يلقى روحه زادة في المركز الثالث وفي مسابقته المفضلة هو أكثر فريق في إفريقيا ماخذ تتويجات كأس الاتحاد الإفريقي
3: اليوم. معناها الحقيقة الترجي شفت الجمهور شفت الناس ماشية معناها بتحب تتفرج وتحب جمعيتها، لكن ريت الفريق الحقيقة بلاش روح، ريت بن قردين معناها ما عناش لي تراديسيون اللي نلعبوا الكورة للكورة معناها نلعب وقف فات السيزون تاع بن قردين انتهى معناها ست ثقافة عنا
6: لكن الحارس كان مميز
3: لكن لاعبيه
6: نحى كثير أهداف تقريبا أربعة ولا خمسة أهداف محققة
3: والكلام مش على بن قردين بركة معناها نحن وقت اللي نهبتوا ما عندناش باش نلعبوا معناها ما عندناش اوبجيكتيف في الميدان برشا في رقة في وضعية بن قردين يلعبوا كما لعبت بن قردين ما في بالهمش مش هنا معناها بورتون فما اونجو هنا الثقافة شوفها نتاع الانجليز كيفاش يلعب كيش يصير نتاع الالمان كان تفكرهاش ضد البرازيل
6: بالله نقارنوا عادين بالله ما نقارنوا
3: ما يسالش
6: صورة سيئة جدا نتاع الماتش التيران خايب الواحد قري الكرة قري بالحق معناتها صورة سيئة
3: شفت البليسور
6: دنيا صفرة ما تقوليش
3: قداش البليسور قداش من واحد
6: بالضبط صحيح
3: وقداش من واحد تجرح وقداش من واحد تسلخ وقداش من
6: صحيح
3: فكروني في الحصحاص نتاع بكري معناها يتاكلي وجنب نتاعو الكل مشى اليوم الحقيقه معناها ترجي هذاك هو الحقيقه اللي قلناه ما حبوش العباد يتغشوا كي نقولوا لهم راهي ترجي معناها قلت المره الاخرى بحذاك وقلت قبل مره وبعشر مرات قلت مره معناها قدام جوبانتيني قال لك لا نحن باهين تفضل لكم باهين ماكمش باهين الحقيقه واجهوا رواحكم شكون اللي غلط حمدي مدب واللي غلط الناس مع المسؤولين في الترجي الناس اللي تعطيهم في تصويره ما فيهاش تحليل عميق وتحليل واقعي وحسني
6: نتكلم احنا
3: في اوتوكريتيك معناها تجي اللعب تقول له ما احنا كرافاتك وما احنا درشناوه وما احنا سي حمدي وما احنا اختياراتك لا مش صحيح قل الحقيقه حمدي مدب ما تغلطوش معناها راجل ناجح في مشاريعه وناجح في ارائه شكون اللي نجم يغلطني لي كونسيي نتاعي
5: راهو العبد ما ينجح كان باللي كونسي نتاعو. اليوم عندي مد بالحقيقة شفت برشا عباد غلطوا في بلاتوات التلفز، عندنا جمعية باهية، الناس اللي حتى محيطين به، ما لا جمعية ما كانتش باهية، قلنا هنا وتغشوا العباد، قال لك ماش تتكلموا علينا ماش تحكيوا على الترجي. تفضل هاو الواقع
6: واضح. مهدي ترجي، خلينا نجموش نكونوا قاسيين ولا عدنان قاسي على الترجي. ترجي في أسوأ مواسم لي يكمل الثاني
4: هذاك اسمه شقول،
6: والنصف النهائي بتاع دوري ابطال افريقيا معناتها ترجي به يلزمه
4: طفتها مره من راسي
6: وموراه نزيدي على كاس تونس
4: هي في فرق اخرى انجازات عظيمه
6: كونوا
4: واضحين. الله اعلم، نحترموا الفرق الكل احنا.
1: انا اقول
4: اما اي
1: برونستيك
4: لا لا موجود انا ديري صفاق
1: سي شوف بتلعب
4: عمران انا ديري بن زرتي
5: وسسمه اللي طالع معناها تو عام
4: سفير مدراك عجل ترجي رجيس للكل عندهم حظوظ هو توقعاته الفنيه معناها ورايه. اما قلت لك الدومي فينال تشامبيونز ليغ ومركز ثاني مؤهل للتشامبيونز ليغ عام الجاي والكاس تونس في انديه اخرى هاو فما فرق. انا نقيس لي زوبجيكتيف نتاعك بالامكانيات الماديه اللي حطيتها، هل انه الامكانيات الماديه الموضوعه على ذمه الترجي الرياضي التونسي تخلي انه النتائج هذه تكفي او لا؟ هل انه انتداب يمكن 14 15 لاعب في الموسم وانك تفشل في 70% منهم للاسف هذه حقيقه لازم نقولوها، هل معناها في الاخر تنجم تقول لي والله دومي فينال تشامبيونز ليغ دوزيام بلاس كوب كذا ما زلت نلعب فيه اسكو مقبوله بارابور الواقع اللي عندك؟ وقتها نقول لك ترجي يستحق ما افضل.
5: نحب نتفاعل معك مهدي على خاطر نحن هنا في البلاتو ما نفكرش في اخر السيزون عماوي وقت تحدثنا على كاس العالم وتحدثنا معناها على الامتيازات الماديه اللي باش يجنيها ترجي من كاس العالم، يظهر لي ترجي ما عرفش يستغل الامتيازات.
4: انا ذكرت حاجه فما مره قبل قلت هالمالك ما نعرفش مالك تذكر قلت لي باش يجيو 30 مليار ولا قداش
5: 25 30
4: اي قلت لي كيفاش يتصرف فيهم الرئيس تذكر لهناش قلت لك بلي ذكرها من بعد نقول لك هذه
6: قداش نقعد
4: قلت لك انا كان جيت رئيس راجع فلوسي انا قلت لك هذه
6: صحيح
4: بالحق معناها سي ليجيتيم معناها تو الناس تحاسب مانيش راني انا ريان هذا
6: يمشي يرجع جزء من فلوسه الراجل صرف فواديس
4: نقول لك حكايه كاس العالم خاطر فكرت
5: انا الفتره اللي نتفكرها انا واللي تحدثت معاه هو رئيس الترجي قال 120
4: اي جزء معناها راهو صحيح تو الناس تطالب بكل انتدابات الاهلي المصري مشى للكوب دي موند
5: عمل ما تصورش عندي مد برجع
4: عظيم راح مطول لا جزء من فلوسي رجع جزء من اما لا الناس تحاسب فيه الراجل الناس تحاسب فيه هو صرف
6: يجيب
4: مع انا سامحني حمزه مع انا ضد الاموال الكبيره اللي تتصرف في البطوله التونسيه لا تستحق البطوله
1: ولا هو شو
4: لا تستحق تماما
6: ولا تستحق البطوله بعد في تقييم
4: البطوله اما ما تنجمش تجي تخون الراجل وين الفلوس دي فلوس يصرف فيها
5: لا لا لا تقييم لا لا لا لا
4: قيموا فيه ومنين وكذا
5: كيفاش معنا
4: صار وقت شامبيونز ليغ ودافع درا قداش
5: مش وين لا مش وين الفلوس لا لا تقييم نحن
4: لا ما تو لا توكل
5: وقداش حمدي مد فلوس وانا ناكدها لك هذا
1: وموش ياخذها
5: وموش ياخذها
1: وموش مطالبهم
5: باركونتر اليوم انا نتحدث مع سيمير بن عيسى على ديون نتاع ليطوال مثلا 105 مليون منهم 37 مرت زوجة سي رضا شرف الدين ان شاء الله ربي يفرج عليه قالت انا مش مسامحه فيهم
6: والله
5: تقول لك بالنسبة لي ما وقفوش مع راجلها ولا أيوة. ولا الراجل معناها
4: في نحن
6: ربي يفرج
5: عليك وكريزي تعداو بها ربما عندهم حاجات مصادرة تقول لك 37 مليار يا أخي
4: ربما معناها في أزمة مادية وين تعرف
5: ونتفكر مالك نحن تكلمنا يحكي لي الناس القراب من سي منصف خميخم الله يرحمه ينعمه جات رحمة في ليلة الجمعة وقت اللي هو معناه في الكوما يقول سي سي فلوسي سي سي فلوسي يعني الراجل عطاه فلوس كبار للسي سي كذا
6: باش ما يخفوش علينا في الفيسبوك وقت اللي هو مريض خاطر في الكوما ما ينجمش يتكلم معه
5: لا لا لا لا انا من الناس مقربين منه معناه اللي يدخلوا له معناه هو راجل يعشق
6: فريانيماسيون الله يرحمه ينعم
5: الله يرحمه راجل عزه برشا وراجل فاضل ونحترم افكاره وراجل معناها يحب ويحب
4: ونجح
5: وعنده رؤيه خاصه وراجل فاضل
4: يحب برشا
5: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه
6: نادي صفاقسي على فكره اللي يحكي عليها قبيلك حمزه الذيبي على اللونتي شامبر هو مختص انه يعرف كيفاش يطلع للجون. مثلا نعرفش مهدي اكيد رقع تبع عبد السلام عقيد هذا ديفونسور سنترال استناو الاسم هذا عبد السلام عقيد ممتاز وعنده بوتنسيال باش ما نزيدوش نكبروا بقى ما عنده بوتنسيال كبير
4: هذا تفرجت فيه عمناو
1: في 2006
4: تفرجت فيه في الاو دي 7 مع مين نفاتي في كاس العالم في قطر ممتاز جدا تفرج فيه ما تقولش عمره 16 سنه وقت إليغان برشا وبرامو بزو سقيد معناها سقي زوز بضاف تبارك الله عليه طويل بدلو باهي وطلع سينيور معناها في الجولات الاخيره في نادي صفاقسي مستقبل واعد
1: ديما صفاقسي
5: وهذا بنرجع معناها الكلام نتاع مهدي لاش عجبت على سيمونسف وجبت على مرت سي رضا شرف الدين اللي البطوله نتاعنا ما تستحقش الحقيقه معناها تحدثنا مره انا وزياد وسي حمدي وعبد الكريم كنا في الكهرباء معناها هل تستحق معناها شهريه بشرط هنا 120 و150 و180 و200 لاعب هل يستحق الكره هذيا ترى اللي ريتو انت اليوم هذاك يستحق باش نحطوا عليه هل البطوله هذيا اللي ماخذاه فيها حد معناها كيما قبيله انا وسمير معناها الترجي والافريقي معناها هما الفرق ما ربحوش
6: نجمو نرجعوا بالتوالي احنا تو عادين على الامور هذه
5: بطولة صفر ملي
6: للاسف اليوم احنا موجودين في الدوامه هذه صعيب ياسر انه باش نرجعوا على مستوى المصاريف اللي تصرف فيها الفرق هل تستحق ما تستحق صحيح ما تستحقش ولكن اليوم هذا الواقع خلينا نرجع على الترجي موسم سيء للترجي بالنسبه ليك حمزه
1: لا ماهوش موسم سيء الحق هو موسم عادي صحيح الترجي خسرت فيه بطولة وطنية محلية لكنها الهدف الأول اللي رسمته الترشح لشامبيونز ليج جديدة وصلته أوبجيكتيفاتا بون صاروا دي زاكسيدون
4: حمزة سامحني الأوبجيكتيف الأول تهز بطولة توا تبدل بعد الدربي ولا الاوبجيكتيف
1: لا لا لا لا ما
4: فيش من اول موسم
1: من اول موسم
4: تجي ثانيه
1: لا مش تجي ثانيه مش تجي ثانيه من اول الموسم الاوبجيكتيف لو سي شامبيونز ليج
4: لا البطوله سمحت
1: بطولة تحصيل حاصل
4: التتويج بالشامبيونز ليج
1: تقصد بطولة في الترجي التونسي تحصيل حاصل
4: تقصد التتويج بالشامبيونز ليج
1: بالطبيعة
4: مش المركز الثاني المؤهل
1: لا لا لا نحكي
4: على خاطر انت غلطت قلت تأهل للشامبيونز ليج
1: لا نحكي على لا نحكي على
4: الحساب يبدلوا في الترجي
1: لا لا ما تبدلوش
4: صحيح
1: الاوبجيكتيف هذوك من
4: الاول الشامبيونز
1: من الاول هذيك الشامبيونز ليج بطولة وطنية سي تحصيل حاصل هذه معروفة في الترجي التونسي لكن الحقيقة لي زاكسيدون باركور ولهنا نرجع بوتيتر باش نحكيو على الحوكمه وكذا ولا بون جيستيون وكذا تدخل في برشا حاجات معطيات خلات الترجي التونسي يضيع شويه لي بيدال خليني نقول في لي ديرني متر وخاصه منذ بدايه الضغط الكبير الهائل على ماهر والمطالبه برحيل ماهر من غادي بدات تتبدل
6: هذا على مستوى القريب على مستوى الجنرال مستوى بعيد نجم نقولوا برشا فما من احباء الترجي يقول لك رب ضاره نافعه لانه كان الترجي فاز باللقب البطوله تخبي برشا حاجات كيما المواسم
1: على شرط
6: المواسم اللي فاتت
1: لهنا انا اقول لك على شرط رب ضاره نافعه اكونديسيون انه فريمون نربط ديما بالدخله اللي دخلتها يصير له بون بيلون
4: صحيح حتى تو راهو في الحاله نتاعنا ما هزش
1: حتى اللي هز ولا ما هزش
4: ينجم ترجي ما هزش طب ما يتبدل شيء
1: هو عمناو
4: لازم المسؤول مقتنع بالاصلاح
1: صحيح حتى الانتدابات اللي صارت تو احنا نشوفوا في الكم برشا والكاليتي مش موجوده انا كنت نشوف كيما الياس عرعار كيما بوزيين
4: عرعار راهو ممتاز ما عطاوش
1: ما فهمتش اللي هو
4: شفتوا حمزه في
1: نعرف
4: ممتاز
1: ما اللي هو ليو
4: هي
1: ما هذه سؤال يا فهمت هنا انت لهنا يلزمك تعمل هنا الترجي التونسي مطالبه بالتقييم مي اكونديسيون كيف في التقييم شكون يعمل
6: شكون باش يعمل التقييم
1: يلزم الناس المختصه في كره القدم ونضم لهنا صوتي صوت
6: من وسط النادي ولا بعيد
1: من وسط النادي
6: من احباء الترجي اما بعيد على النادي
1: ليه هما
6: معناتها اللاعبين قدامى مثلا
1: بالطبيعه لاعبين قدامى
6: حتى مش موجود
1: لاعبين قدامى كونسيرني حتى مش موجود الترجي ملك الناس كلها فهمت ملك الجميع وكل واحد يحس في روحه مكشخ مطالب وحقه من حقه يعطي رايه رايه يتسمع موزون ما يتسمعش لازم يعطي رايه لكن شكون باش يعمل التقييم هذه الاولى وقتاش لازم يتعمل التقييم هذه الثانيه ولهنا نضم صوتي لصوت سي عدنان ان شاء الله. معناتها سي حمدي يحط الناس ويسمع الناس اللي فريمون اهل الكوره ولاد الكوره اللي ما يزينوش وما ينافقوش وما يكذبوش وما يغشوش.
6: بيه هذا فيما يخص الترجي. نعرفش كنت تحب تقول حاجه اخرى حسيتك مهدي ولا عدنان.
3: لا كلامه مهم برشا.
5: لا كلامه قالوا على خاطر
3: يعرفوا الكوليس في الاسبيرونس يعرفوا انه لازم الرئيس يكون اونتوري بناس يخموا في مصلحه النادي مش في مصالحهم
5: بالضبط. معناه هو تقريب الكلام هذا معناه مش معقول ترجي بلاش شكري الواعر، مش معقول ترجي بلاش زياد. معناه ترجي الحقيقه معناه من داخل شكون يساير شكون يعمل ريكروتمون
3: وغيره
5: اللي معناه ابو شماوي مشى ما رجعش من المره الاخرى. احمد ابو شماوي برشا اسامي كبيره في الترجي الرياضي اللي سمحني
3: على الوقت اللي قعدتهم وتجميعهم ولم يشملوا.
5: انا نتصور فكرتي انا وربما قراءتي انا اللي ربما سي حمدي ربما يغادر الترجي ربما ما نعرفش
3: معلومة ولا
5: يحذروا
6: معلومة ولا فكرة.
5: لا لا لا, لا. أنا الحديث اللي تحدثته تو تقريب جمعتين وقت قبل قالوا راهو سي حمدي حاضر في رئيس بون سماو اسم. أنا ما نتصورش جمهور الترجي باش يوافق عليه.
6: اللي هو
5: اللي هو اسمه شكون؟
1: حسين هشام.
5: لا بالعكس اسمه العار.
3: وليد العارم.
5: قلت انا الناس الترجي معناها عندهم ساعة كوميتي دي ساج ومعناها هما اللي زكي والترشحات. نتصور لي ربما الهاشمي جيلاني في مستوى معناها العائلة معناها ينتمي العائلة متاع الترجي اكثر الاخر ربما ابوه من حبا نادر الاسفاقسي رئيس نادي الاسفاقسي معناها مع احترامي للاشخاص.
1: لين اكد لك سي حمدي ما يخممش في وليد العارم امبوسيبل.
5: يعني انا اللي نقول اهم شيء معناها بعد الخدمة هذه اللي عملها تقريب قلنا معناها حمدي مد بشنو ما هزش من البطولات اللي لعبها مع مناول معناها هنا في قبل الكوب دي مونت تقريب على 20 هز 18 ولا

0: في النزل كانوا رياضيين في عدة حاجات. ترجي معناها في البروفيسيوناليزم في تونس زاد الحقيقة، معناها ترجي في الديتكسيون في
1: انتو كان هذا اللي يطالبوا به الجماهير. هذا هو كلامك اللي قلته معناتها حرفا حرفا. اليوم يلزم خاصة انه كل واحد يعرف المهام نتاعو في ترجي رياضي تونسي، معاش كون فما معناتها
2: ما تنجمش مالك
1: تعمل كل شيء انت وحدك، ما تنجمش
0: مستحيل. كمان بكل حب وكل ما نسي حمدي نقدروا، مش خاطر نقدتهم انا باش تولي
2: عطال الاسبيرونس توج ونجح،
0: ربما يوصلوا له فكره يقولوا عدنان لا لا لا انا نقول كلمتي اليوم وغدو بعد غدو اللي نهارتي نحس انا معاش نجم نقول كلمة الحقيقة نمشي نشد دارنا. كي تعيط لي يقول لك يا مالك سامحني ولا
1: مسيرش مسير خليها الطاقة هذه نتاعك. ما زلتش نسلك من بعد على حملنف، حملنف علاش ما طلعش او ما زال هو ممكن ما زال عنده
0: حملنف تسرقت
1: طن بعد نحكيه على حصيلة الموسم.
2: هو مالك مهدي. لي فيسا
1: باختصار بربي
2: باختصار ديجا في الرينيون عملها الاخرى سي حمدي اكثر حاجة كان ركز عليها انه بون نحى المدرب اوقف كل مفاوضات هذه صحيحه. اما ثم حاجه
0: عاش كل مفاوضات
2: مع اللاعبين تجديد عقود وكذا دونك اوقفها وكل شيء. لكن الحاجه المهمه جدا اللي عجبتني وعلاش خلتني نقول جي كونفيونس الحقيقه
1: فما بوادر
2: جي كونفيونس فيه في هو اللي ابارامون سي حمدي معناتها الى بيان معناتها فهم الوضعيه وفهم وين يلزم التقييم، خاصه وقت اللي يقول لك توفى الموسم باش يصير تقييم شامل. هذا كلامه هو. التقييم الشامل هو اللي باش يعطي تحديد مسؤوليات كما انت كنت تحكي.
0: بربي كيقول لي راه ترجي تفاعل معاه مثالش هي
1: صعيب انه ما نذكرش تعدى الموسم كما هذا، خاصه نحكي لك في الفتره تاع اخر 10 جولات ما نذكرش التعادلات وخساره الى اخره.
0: السيريه هذيك نتاع 5 ولا 6 ماتشات بلاش انتصار. فقط حبيت نتفاعل معاه ماناش مهدي شنو رايو. انا ديما باتصال مع عبد الكريم، نعرف اللي عبد الكريم حتى كي انا ما نتحدثش مع سي حمدي هو يتحدث معاه. نسألوا بعض السؤالات وانا حتى كنت تحدث على الترجي نقول له عبد الكريم بوشوشه معناها نوجه له تحيه معناها راه سوميتي في التحليل وداير قال لي سي طارق قال لي خلي عبد الكريم كان جا معناها يرزل روحه وتشوفه معناها في التحليل
3: ممتاز عنده افكار
0: عنده تحليل ما شاء الله عليه
3: مختلفه عن الناس.
0: نقول له عبد الكريم سامحني علاش سيبته مثلا اسمه برمضان، علاش سيبته الشعلالي، علاش فهموني انا نحب نفهم مثال شخوذني على عقلي، علاش سيبت بن شريفية، علاش سيبت بن شريفية،
1: هذه صحيح
0: سؤالات نسالهم انا شعلالي معناها توا في ليبيا ما شاء الله عليه بالرمضان تبني عليه فريق في الترجي ما نعرفش انا فما اختيارات اللي هما
1: نسكروا موضوع الترجي
3: كينا
1: على
3: تستحفظ على نجوم الفريق وتعمل اكيب 3-4 سنين وحتى تهز بها.
1: حكينا على النادي الافريقي، حكينا على النادي الصفاقسي، حكينا على ترجي رياضي تونسي شويه، حكينا على النجم الساحلي اللي مر بموسم
3: كما قلنا برشا على
1: معناتها مازال
3: نحكي لك
1: مستقبلا
2: وعندنا ان شاء الله يخرجوا من الوضعيه اللي فيها.
0: ماذا بينا مالك مثال
1: ماذا بينا انه النجم اكيد ماذا بينا النجم الساحلي يرجع
0: زاد
1: حق الفرق الاخرى راهو عندنا الاولمبي بيجي
0: عندنا حتى ناخذوهم الكل مثالش
1: ابدا.
0: معنا النجم الرياضي الساحلي الحقيقه معنا مدرسه في عرقت نجم الرياضي الساحلي. وانا نتفكر مشيت مره بحدا سي عثمان ربي يذكره بالخير سي عثمان جنايح وقت اللي وصلوا قلت لكم مره عامت اللي وصلوا هذيك 94 تاع الاطوال مباراه الاخرى ضد الترجي اللي باش منعت بها شنو البروجي اللي كان وقتها كانت فما ستاد سوسيان وكانت فما حمام سوسه وكانت فما ستيا وكانت فما الاطوال معناها في في في الملعب الاولمبي ولا في محمد معروف يترينيو تقريبا 4 ولا 5 جمعيات والباتريوت دو سوس معناها شكون اللي باش يخلط يترين وشكون اللي ما يخلط ما يترينيش ولي جون وكذا. جا البروجي نتاع سي عثمان اللي هو قنع الجهات المسؤوله الكل اللي نجم الرياضي الساحلي اليوم ما عادش عنده مستقبل اذا كان باش تقعد كل الفرق هذيا في المنشات الرياضيه نتاع مدينه سوسه ما عادش فما حتى مستقبل. يلزم نعملوا تيل نعملوا كلوب هاوس
3: كومبلكس واحد
0: نعملوا فورماسيون سي جلال الكريفة ان شاء الله ربي يرحمه ينعموا سي عز الدين دويك ان شاء الله ربي يرحمه من عامهم ناس من اعز معرفت في حب النجم وفي معناها
2: مسؤولين
0: في المسؤوليه وفي الفيزيون.
1: شنو اللي يخلي فريق كما نجم الساحلي عدنان ومهدي وحمزه يوصل ل 105 مليارات؟
2: مال جوفرنونس
1: فهمتي؟ لا سامحني مال جوفرنونس انت توصل الى ديون 5 مليار دويت 10 مليار دويت هذا كله ما فهمتش.
0: استنى كابتن يعطيه الصحه في الكلمه المال جوفرنانس هذه واحد. اثنين عندهم مصيبه في سوسه الحقيقه وانا ريتها وش

0: مصيبة رياضية نحكيو.
1: مصيبة رياضية لا لطف عليهم. أنا
2: أهلنا وناسنا ومولينا
1: أخواتنا وحبابنا وتحية سي عبد السلام عدوم
2: معاكم كرويا ديما
1: كرويا زيدون ديما نحبه رغم اللي قاعد يبلبل صاحبه في ما يهمناش ومن بعد نقول له زيد نكلمه زيد صاحبه قاعد يبلبل بلبل
0: صاحبه وصل وصل
1: صاحب زيد صاحب زيد جزيري. نقول لك راه ماهوش معقول النجم الرياضي الساحلي وقت اللي يسير عثمان جنايح معز دريس ما يعاونش مثلا نعطيه اكزامبل معناها مش اسامي معناها مش قاعدين يعاون وقت اللي يصير فلان الاخر ما يعاونش راه ماهوش معقول ماهوش معقول
3: الجمعيات كل
1: خليه خاصه النجم
3: النجم اليوم ظهرت في النجم راه
1: تعمل كارثه
3: سي اس اس بيده نفس المشكل
1: استنى معناها النجم الرياضي الساحلي عندك الاب الروحي سي محمد دريس الله يرحمه عنده معناها ورثه كبيره نتاع نزول عند عائلته دونك كيعاون يذوق اموال كبيره
3: ماشي.
1: اذا كان جاء الرئيس هذايا نولي مثلا نقول له هكا انا هذه نعرفها معناها نتحدث مع الناس ونحب نعرف
0: عندنا ماش عندنا برشا وقت مع احترامي للنجم الساحلي واحنا الى متى باش نقعدوا نحكيوا على رجال الاعمال والناس هذوما اللي تضخ في الفلوس نتمنى ان شاء الله نشوفوا اليوم انه تولي شركات او سمي معناتها خلينا نقولوا بمتونسه نوعا ما قانون هالجمعيات اشتر جمعيه اشتر انها تنجم تدخل فلوس لانه لازم الراجل الفلاني والاخر يضخ والاخر يعمل عليك مزيه اذا هو مش موجود ولي ما عادش يعطي مشكلة كبيرة هذه بالنسبة للفرق مهدي الأولمبي البيجي يضمن البقاء شبيبة القيرونية إن شاء الله ترجع سريعا في الرابطة المحترفة اثنين دونك الأولمبي البيجي مستقبل سليمان ومستقبل جابس في الرابطة المحترفة الثانية بصراحة نعرف سؤال صعيب شوي ميريتي
2: طبعا في الأخر اللي ما
0: أرقام
2: معناتها على روحه يستحق أنه باش يطيح لأنه ما تجمش راهو شوف تبدل خمسة مدربين في عام تعالش قادم تعال شنو انا وي صار
0: شكون تحكي
2: ونشوف كلهم
0: توا توا مستقبل سليمان الاولمبي البيجي الشباب القرواني اقل واحد فيهم بدل ثلاثة مرات مستقبل سليمان خمسة وستة مدربين في الموسم الاولمبي البيجي اربعة خمسة وستة مدربين في الموسم
2: بين مدرب اللي يتنحى يحط مؤقت في بلاصته مساعد كذا صدقني اربعة خمسة تبديلات
3: تعرف علاش
2: شنو الكلام هذا
3: تعرف علاش
2: بطبيعة رجل تاب باش تكون سلبية
3: في الخلاص خاطر لابسونس دان بروجي دو كلوب اللي محطوط من اول عام
2: صحيح.
3: ونرجع ديما
2: للداخل اللي وكأننا نخدموا رعواني
3: نخدموا رعواني
2: هاك المدرب
3: جي اس كا جي اس كا عمناه ونحن تونس كل فرح برجوع جي اس كا
2: طبعا طبعا
3: وفرحة الهستيرية علاش انا قلت الكلوب مازمش تغلط الغلطة بتاع جي اس كا عمناه فرحة هستيرية وبلاد كاملة فرحانة جمعة كاملة وكذا في الاخر ان لون با بريباري لا ريبريز تاع الشامبيونا وانه في المحترفة الاولى هايكا لو ريزلتا في الاخر
2: فما فما فما مرة في التلفزة عطا سي عدنان عطا تحليل انا الحقيقة بنيت عليه معني تقريبا في الاندية الكل وليت نخمم بالشكل هذا كي حكينا وقتها على اسبيرونس في شامبيونز ليج قلت وكأني هوية الترجي ضايعة شو معناها نجيب 8 9 ملعبية جير بنكونهم نعملهم اللعب
3: عندهم عام
2: شامبيونز ليج وبعد في البطولة نعاود نبدل المحليين صارتك الفوضى والفريق يضيع ثوابته ويضيع كل معناها كش قلت انت الكلمة الهوية نتاع على شكون شكون باش يندب لك ظفرك في الاخر في الجمعيات الكل في تونس ولا تصير العملية هذه ريت الشبيبة كتعوين ولا الشبيب قديش من واحد من أبناء الشبيبة يلعب في جمعية قديش من واحد من أبناء مستقبل سليمان يلعب في جمعية ذيك قبل شبيبة القيروان احنا صغار كنتفرجوا فيها متعة نبدأ نستنيه في شبيبة القيروانية ولادها ستة سبعة ولادها أقل شيء وبعد نجيب ثلاثة جانبيين وزوز ثلاثة إعارات من جمعية كبيرة
0: بالنظر إلى بداية
2: نعمل جمعية
0: مرحلة الذهاب ماهي كي نشوف الأولمبي البيجي وشبيبة القيروانية ما نتصورناش اللي شبيبة هي اللي بتكون في الرابطة المحترفة كانت ما أصعب بالنسبة للأولمبي البيجي
2: كي تقدس الانتدابات وفي الشتارة وفي الجمعيات هذية نسمعوا ثلاثة أربعة فسخ عقود زوز ثلاثة جانب ما نجحوش
3: باجا راهو شوف
2: شكاليك عملوا لك
3: ضرب على التمارين ما يحسب لي باجا أنه عرفت تستغل فترة الانتقالات الشتوية عكس القروان
0: بدر الدين سامحني بدر الدين ثاني يقول لك كان ضحيه تحكيم زاد شبيبه
2: قشطون
0: نعرفش انا
1: الشبيبه صار لهم برشا غلط
2: ضحيه تحكيم شبيبه
1: تقصد
2: هما الكل فما مثلا شبيبه اتهمت الجمعه اللي فاتت ان هي خذت ضربه جزاء ضد الاتحاد المصري
3: مش عارف من اللي قال بدر الدين الحق سامحك فماش البيت
1: المبارك في الجماعة صار برشا غلط بالحق
2: الأندية الكل راهو وظلموا
1: ما
3: نقولش ظلموا أنا نقول الحكم أخطأ
1: مالك في
3: نقولوا أخطأ
1: شاطروا راي في بالنسبة للبيجا والقروان بيجا أكثر لعبوا بأولادهم معناها اكثر ولاد جمعيه اكثر من قروان.
2: فاز الرطور لا فاز الرطور لا الاغلبيه كانت
1: جابوا. الحاجه الثانيه اللي راه مع كما قال هو مالك قبيله معناها ورانا باش نجيو ما عادش نجموها دايروا المستير وقروان في نفس السيتواسيون عم جاي بصير مشكل كبير. المستير ما عداش العام الثالث بلاش ريكروتمون عندهم الباسكيت اللي قداش البيدجي نتاع الباسكيت على الاقل شيء مليار هذوما فرق يلعبوا على
2: البطوله تستحق زوج مليارات الباسكيت
1: كل هاي المليار هذا يحطها لكرة القدم ما تيحش قروان.
0: باهي تحيه كبيره زاده للمدرب امين معقول. امين قارة اللي خذا مستقبل سليمان في وقت خلينا نقولوا انتحاري ما بين ظفرين بالنسبه للمدرب وقام بعمل كبير كبير برشا فاز تقريبا تقريبا عمل 12 نقطه او 14 نقطه مهمه كانت لمستقبل سليمان ولكن كانت الظروف صعيبه برشا حاول منع وهذا تحيه كبيره لي للمدربين الشبان اللي ياخذوا الريسك وان شاء الله نشوفوه في فريق كبير
2: جمله نختم بها
3: خاصه انه تونسي
2: الجمعيات هذوما ما يلعبوش لافريك راه مهمتك مش تجيب 12 انتداب كل يوم راهي وليت ما عادش فيها جول عمليه هذوما الانديه اللي في الجهات يودي راهي الكوره كل ولاد الحومه يبداو يستناو في ولد حومتهم باش يلعب وفي القهوه يحكيوا على ولد فلان في الجهه هذيك باش يكور ولاد جمعيه وفرخ صغار يطلعوا من الجونيور وكذا ابني بروجي هكاك وبعد كما قلت لك زيد طعم شويه انتدابات
1: هذاك الاوبجيكتيف قلت له مالك
2: تسمع فريق انت
1: مشاريع 10 ما شاطرنيش الراي راه ماهوش معقول في اول سيزون تجيب 8 ملاعبين راه ماهوش معقول يا جامعه يا ناس اللي جيتوا باش تجيبوا برنامج ضر ما عندكم حتى برنامج بالنسبه للفرق
2: لا نتاع التنميه مدرخيه سي عدنان
1: زيد تحمل مسؤوليتها في التصويت
2: على خاطر تاع الانتدابات
1: 8 ملاعبين لا ما نجيبش امان ما يعرفش مريول النادي الفريق ما يعرفش
0: كيفاش عدنان ميساش خلينا نمشي موضوع اخر كيفاش تفسر حمام الانف وانت قريب من نادي حمام لا
1: مازك حمام المفتاح
0: اي لا ما عادش عندنا برشا وقت انا
1: مازال دقيقه
0: لا لا زايده دقيقه هذيك مازال دقيقتين عندك دقيقتين امشي
1: دقيقتين
0: حملنف مؤقتا خلينا نقول
1: حملنف
0: الحقيقه مش
2: فرق براج تو
0: عنده براج
1: بخلاف البراج براج حملنف
0: براج دومي فينال وبعد فينال
1: دومي فينال مع قاسرين وتطاوين وجابس في جابس ومن بعد كان حب ربي فينال نتصور في رادس ولا في زويتن المهم حملنف تسرقت رياضيا لانه وتمست في الشرف نتاعها
0: سرقت رياضيا بمعنى
1: سرقت رياضيا لانه الحكم معناه ما عطاش ضربه جزاء اللي العالم الكل وراها وكان معناه في زفر بطريقه الحقيقه اقل ما يقول عليها ما عنده حتى علاقه بالروح نتاع الرياضه وقت اللي انت تشجع لونتي جو الحارس تاع حمام سوسه دقيقه لعب وهو معناه يضيع في الوقت بالحكام معناه اللي حتى اللي تصلوا بينا هما معناه حكام كبار يقول لك فما تقريبا 20 دقيقه تضيع وقت الحارس تاع حمام سوسه من الدقيقه الاولى يضيع ما خداش حتى ربع كرتون والحكم انت يا جامعه ويا يا مكتب نتاع دي ان ا تعينوا معناها بعد 3 ايام مكافاه حملن في كلها تبكي تعينوا في الترجي وبن قردان فريمون انا شخصيا ما عادش عندي ثقه بس بالعيد اليوم بعد الاغلاط هذوكم الكل وبعد التظلم تاع النادي الذي حملهم في باش يمشي للفيفا
2: دولي
1: تلقى الحكم هذا
2: مش دولي
3: لا مش دولي
1: لا دولي دولي
2: دولي
1: اي دولي
2: اي دولي, دولي.
1: فهمونا انا ما نجم يقنعني حتى حد داير ما عادش من لا تليفونات
2: ولا نتكلم عن حكم ممتاز معناها استغربت انا كيفاش غلطت الاغلاط هذوكم بالحق راه بون اربيت
0: بين 10 ونص بالضبط تاخذينا شويه ثواني من
1: اولا
0: ما
2: فعلوا معاه شويه
0: انا مسيش نعمل على رحاب صدر رمزي القلعة كي تحكي
2: المفروض يخليه
0: على حمام مش مفهم
2: اعطينا دقيقه
0: فما حتى
1: مش بده يبكي
0: على كل حال شوف مبروك زاد امل حمام سوسه
1: مبروك امل حمام سوسه شوف مالك امان انا قلت مبروك حمام سوسه مبروك الجهه الساحل الكل ما قالوا مبروك لينا مبروك لتوال انا نحب لتوال معناها كيما نحب حمام
0: تعتمد
1: علامي
0: تو نرجع نحكي شويه تو نعطيك شويه وقت شكرا ليك عدنان لحظات مع نشره الاخبار نتاع 10 ونص مع رمزي القلعه ثم نرجع في ملك كره
4: مالا كورة

0: incroyable pour la tête.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد في مال الكورة. رجعنا بعد الأخبار بتاع 10:30. رحب من جديد مهدي عبيد عديم المراد وحمزة ذيبي. عدني نرجع لك رجعوا كما الكاسيت تذكرها كاسيت
3: مال الكورة. نكملوا احنا اليوم
2: نكملوا مثل
3: وقت نوف ما سمعنيش
2: وقت اللي تختصروا
3: كل عفو
2: اختصروا تكملوا بكري
3: وخاطر انا مسافر الحمامات معناها ماذا بيا نقدم
4: فيه الحقيقة
3: نروح ونخليهم يحكيوا معناها
4: مهدي معناها تبارك الله عليه
3: عايش
4: يجيك ويضحي وراجل محترم جدا
3: شكرا
4: جدا وتقييم معناها الحقيقة معناها برزانة وبواقعية وبرؤية
3: معناها والله يشرفني كلامكم بارك الله فيك
4: الحق حق اللي واحد ما ينجمش يقول يعطي حاجات لكن ساعة يفرح يلقى الناس في مستوى
3: أخجلني والله يشرفني والله بارك الله فيك يعطيك صح
4: فقط بربي نحن ما دورنا مالك ديما دي ميساج للصغيرات والناس اللي تسمع نقول نحب نقول للصغار نحب نقول للجماهير نقول للناس كل بربي نساو الدخان راو الدخان ما يتمشيش مع الرياضة
3: ما يقصدش فيه خاطر ما نكيف
5: لا هو يقصد فيك
2: هو هذاك اللي تشارجي فيه
3: شنو ما نكيفش راه هو
5: عرفت الميساج
3: الحقيقة هو انا راه ما نكيفش
5: جاي الكترونية هكا
4: التكنولوجيا قلت له مالك من صاب نولي
3: ربي يهدينا ان شاء الله
4: دي سبوت حتى في التلفزة على الكوارث نتاع الدخان للرياضي والغير الرياضي راو الدخان كارثة
3: صحيح
4: كارثة كارثة وانا مشيت معناها لريانا في اكثر من مره بحدا
2: كارثه ويقتل اكثر من الكورونا اللي صارت عليها حاله معناتها سنوات التالي معناتها بالحق كانت تسمو الارقام نتاع الموت من لطف عليكم الناس الكل جراء التدخين راهو حاجه كبيره واحنا راه نقولوا في الكلام هذا معناتها راه مش قاعد معناتها انا ما نتكيفش مثلا دونك عندي ليجيتيميتي باش نقولوا لك
4: وانا كيف كيف
5: هو الباهي في الاستديو هذا مهدي برك اللي قاعد في ستاس نون في مور
4: قلت جبت
3: اي انا راني ما نتكيفش باش مش بالغلط راه
4: جبت على ريانا وتحيه لمدام بن خليل اخت سي كمال بن خليل مرا فاضله مرا طيبه وعندها معناها هي معناها في السوميتي في الطب سهلت برشا سؤالات على الموضوع اللي انت تحدثنا فيه معناها توا قالت لي رايك التدخين كارثه
3: كارثه كارثه
2: واضحه ونذكر اللي هو عندك بيه 31 مايو اليوم العالمي ضد التدخين به هاكا تقول لي نحب نروح حصلت على حمله
3: حتى السجائر
2: عمل لي ديباجه كامله على
3: باهي صح ديما نذكروا
2: لا ميساج بوزيتيف
3: حتى الناس اللي تسمع
2: تقول لي شفت الروح
4: صغيرات صغيرات لازم اللي يسمعوا
3: راهو زاد الرياضه فيها راهو انه معناها تقلع على الظواهر الخايبه كما تدخين ربي يهدينا منها
2: كمل لي على الهمامه
4: كمل لك على الهمامه ماذا بيا معناها كان حتى مهدي يتفاعل معناها لانه مثلا اليوم فرحت برشا كلمني مهدي قاسم قال لي ساعدني راني تكلمت في اذاعه صفاقس نحبه مهدي مهدي محلاه محترم جدا جدا جدا وجاله تحيه من خلاله الكل اصدقائنا في صفاقس وحب نادي غادي صفاقسي والرالوي والرالوي والتروازيس وساقيه الداير وكل محيط قرقنا زاد كيف كيف معناها نحب نقول معناها فرحت برشا بالكلمة لأنه مهدي عنده مصداقية معناها وقت اللي ناس وكلمنا سي محمد بن حسين كلمني أنا صدق سالمي كلموني عديد وعديد الحكام حتى حكام أجانب
2: علاش كلموك؟
4: على الـ على الـ التصفير نتاع الحكم باسم بالعيد
3: خاصة ضربة جزاء قاسية ووهمية أنا راني سمعته يتكلم في مداخلة تلفزية قلت سي عدنان كان يتكلم على حاجة بالحرقة هذيا نعرف راهي صحيحة قلت بلي خلينا نمشي نشوف ضربة جزاء خاطر عندي التزامات عائلية وقت الحقيقة متفرجش دخت حتى الكونتاكت اللي هو باش يجيب ضربة جزاء ما فماش معناها ما تظلموش الناس راهو حرام عليكم معناها رجال تبكي على الكورة راهو عيب راهو
4: صراحة والله العظيم مالك انت يمكن نهارت ماش في حملة
3: ولا ينقص من استحقاق روح حمصو
2: انا نهارت نخدم في التلفزة
4: انت في التلفزة
2: الوالد كان في حملة
4: مشى للستاد
3: راهو يفضلون
4: راهو مالك الناس اللي جات عندنا سنين وسنين وسنين ما جاتش ناس عندي صديق جاي من امريكا اليوم التذكره ماني تحرقت عليه 2100 دولار ماني باش يعاود يقص ناس جات من كل انحاء العالم ونساء هاي كيما الفينال نتاع دوميلان نتاع انيس بنساء نتاعنا مشينا معناها كانت فرحه كانت عيد وعياض يقول لي با معناها الانجليز عملوها الكوره هي فرحه هي سبيكتاكل معناها اليوم الصغار شنو الميساج اللي تنجم اللي تنجم تعطيه للصغير وانت ولدك معاك ويجي معناها حكم يتصرف بالطريقه هذه
2: كرة القدم ظالمه
3: قاسيه
2: وفما تحكيم يظلم ولكن نادي حمام الانف نجم نحطوا كل شيء على التحكيم ولا على ضربة جزاء عدنان؟ بس احكي لي بموضوع.
4: انا
2: انسى حبك.
4: انا قلت البارح مع شمس ومع سيمونجي وراي كيما راي شمس. نجم تقول لي انت
2: شمس الدين ذوات
4: نجم تقول لي ثلاثه كور على البار معناها انتم علاش ما سجلتوش؟ لا ما انا ما تاكلش هذه. انا مولود في ميدان كره قدم. انا مولود في ميدان كره قدم معناها نعرف الحاجات هذوما. نعرف الحكم كي خرجك من المباراه نتاعك ريت عباد وقلت سي وديع ان شاء الله ربي يفرج عليه. قلت له حملم في جمعيه صغيره بحذرها لكن كبيره بتاريخها. شفت وانا في الثمانينات شفت ناس رجال اعمال وشفت ناس من مختلف
3: الفئات
4: خارجين يتبكاوا من الظلم نتاع
3: الحكم. توجع الصوره.
2: واضح واضح. حكينا على حملم.
4: قلت لسي وديع انا صاحبك ولا قلت له عمرك ما تعاوني كي كي تزفر تبعث الحكم اعطيني حقي.
2: صحيح.
4: والله العظيم حكيتها لك هنا حتى نهار اللي فما حكم معاهم فيه حملنف انا شهرت بيه في الاحد الرياضي هذه عام 94 شهرت بيه وبديت بيه الليمون. ما تعطينيش حق الناس وما نتشرفش باش ناخذ حق الناس.
2: مبروك الامل حمام سوسه، مبروك السقية الدير في انتظار انه مازال بالنسبه لبقيه الفرق.
3: كان سامحني كان من اجل نعملوا فار في المقابلات هذيك الحاسمه.
2: صحيح صحيح.
3: اخر الموسم
2: حصيله الموسم خلينا نحكيوا على حصيله الموسم. نحب اجابات مختصره ومباشره. شكون افضل لاعب بالنسبه ليك مهدي؟
3: افضل لاعب
2: للبطوله. اي بطوله تستطيع اعطيني افضل لاعب
3: في المراكز الكل؟ افضل لاعب
2: لا مش في المراكز الكل، اعطيني بالنسبه ليك لاعب كان حاسم لاعبه. ما قلتش معناتها مش مقصود به حارس مرمى مثلا. ما تحب نمشي معاك بالمركز بالمركز؟ على مستوى الهجومي
3: فراس شواط.
2: على مستوى
3: نعطيك مركز ثاني باش ما نظلموش. عمر بن علي نادي الرئيس فارسي. سيكون مستقبل بحول الله ان شاء الله يخدم على روحه.
2: اي عمر بن علي وي
4: خرج من حمل
2: وسط الميدان ذكرته.
3: افضل خط وسط ميدان معناها افضل متوسط ميدان
5: تونسي او اجنبي؟
2: ايوه مش مشكله. تونسي ولا تونسي ولا اجنبي ما قلقش.
3: محمد الترابلسي نادي الرئيس فارسي ممتاز جدا.
2: دفاع
3: مدافع احسن مدافع عندي مدافع
2: مدافع أجنبي. ولا اريير ولا
3: عندي مدافع اجنبي لا اريير نقول غير الزعلوني لا لا لا اريير نقول غير الزعلوني بصراحه انا ممتاز غير الزعلوني علي معلول يمين يسار. تعرف انا سنة انبهرت انبهار شديد بمونديكو المدافع الكونغولي لفريق نادي الرئيس فارسي. مدافع كونغولي راهو كان انترناسيونال ممتاز جدا. ما ممكن اول موسم هكا كان مضطر بشويه توا شد الرجله كما يقولوا في الكوره مع هشام بكار مع علي معلول من الغادي مع بصراحه سي اس اس راهو ممتاز وعم جيبش يعمل حاجه كبيره في
2: حارس مرمى
3: مهبش يعمل خدود المنازعه.
2: باهي حمزه
3: مدرب
2: نفس نفس نفس من بعد باش نمشي للمدرب باش نقعدوا باش نقعدوا جايين وجايين
3: اسوء فما اسوء
2: فما اسوء.
5: احسن لاعب الحقيقه اللي شد انتباهي حمزه جلاسي في الدفاع.
2: حمزه جلاسي
5: موسم عديه ممتاز جدا خاطر تخض فيه وتحط فيه مواقف
3: الا لا ما قصرش الحق
5: ولا ما صحيح قصرش صحيح كان صحيح كان موجود
3: فسدها شويه بالحمره نتاع العمران اللي كان نجم يتفاداها في الاخر فريقه كان محتاج دو
5: بيان سور
2: قادر فيرونس مباراه الاهلي اكيد بالنسبه لي احسن متوسط ميدان
5: وقبيلو مش خاطر اني مع الترجي ولا حاجه
2: هذه حقك لك الحريه
5: علاش انا قبيله قلت لك تونسي او اجنبي
2: لك الحريه لك الحريه باش تكون
5: غير ما تبرر اكتشاف الحقيقه
2: اكتشاف
5: في البروفيل اللي ريتو فيه انا ذكرني
3: بكام موسم السنه
5: بكام كام اللي كان موجود في
2: فرانكوم
5: فرانكوم
3: كوتش راهو عنده شويه دي شيء
5: ما تنساش مهدي صغر سنه
3: يتحسن
5: ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله معناتها يلقى مع حل خاطر خروجه من الترجي خاصة في
4: مش قالوا صح في ليبيا
3: صح في ليبيا اي صح في ليبيا
5: ان شاء الله يلقاو حل
3: في
5: اي اكيد
3: اكيد اكيد
5: بالنسبة للهجوم
2: صعيب باش يلقاو حل صعيب
3: باش يمشي العقد صح
2: صح اي
3: عقد مبدئي لا تراجع فيه
5: العقد بالنسبة للهجوم فراس شواط الحقيقة عدى موسم متميز
2: حارس مرمى
5: حارس مرمى بهيم الشامخ
2: واضح هذا هو تقريبا
5: الاكثر
2: في المجمل في المجمل عدنان
4: نقول لك انا مش لازم نسمي بوست بار بوست اللي الناس كي اون ايمرجي دو لو معناها فراس شواط كما قال تبارك الله عليه الوليد بن علي نتاع سي اس اس ما شاء الله عليه واللي انا تحدثت عليه ونعاود ونقول للصفاقسيه راهو السي اس اس السنة قراص علي معلول راهو المسار وهم بيدهم دخلوا بعضهم حبيب لا اللي يقول لك ماذا بينا خرجت خبر اللي علي معلول
3: يرجع
4: ملا ستابيليتي عطاها تبارك الله عليه ملا
2: ستابيليتي ممتاز ممتاز صراحه
4: ملا ستابيليتي
3: واحد اخر كيف وراهو لو ميم بروفيل اما ما حكيناش عليه برشا حمزه المثلوثي
2: صحيح
4: صحيح
3: نفس البروفيل معناها كل عقوليه كل رزانه خبره اللي جون برشا في اللعب تبارك الله عليه رجع
2: ولو ميسالش لو شويه العقوليه اللي تحكي عليها نقصت شويه في المباراه الاخيره لعلي معلول كان يناقش برشا في الحكم و
5: هو سي عدنان
2: هذا في الاهلي ما شفناهش معنى تسخيق سي ربما الفريق
5: سي عدنان وانتقل
4: والله العظيم كما قال راني انا بعد نشوف في روحي كيفاش تكلمت راه مانيش مصدق معناها مانيش مصدق روحي معناها شيء ينطق الحجر
2: باهي كمل اللي في
3: الدوك ما قللتش الادب عادي انه الانسان
4: يعطي ليه اما حتى مع بيدو مالك الساعه ساعه كلمني يقول لي ايش بيك عملت رياكسيون هذيك بقول ما
3: لا انا بدي تفاجات اول مره نسمعه في الايطا هذاك نهار اللي يحكي على
4: التكيير. شيء تبدا تعرف حاجات والناس تبدا معناها المهم خلينا في البوزيتيف قال فوزي بن زرقي
2: شوف يا عدنان انا ما نحبش الاستوديوهات اللي يغني وجناحه يرد عليه في بعض الاحيان راني نوعا ما نجي ضدك نجي ضدك ليه باش الناس مو زاده وجهه نظر اخرى قلت لي فراس شوات
3: بن علي
2: علي معلول شكون اخر
4: بن علي
2: بن علي
4: كما قال زاده حتى وقبلوا الحقيقه من المفاجات الساره معناها في الترجي عمل موسم ممتاز بالنسبه على الاقل الانتدابات الاخرى اللي
5: هو حمزه رفيع لو كان خذا شويه
3: صحيح
4: في الاخر
3: كان جاء من الاول صحيح
4: ممتاز
3: جدا
4: جوار
3: الراجل
5: اكسيون معناها الاخرانيين
4: كاعتها عمل لها ديفيرونس ما ننساوش زاده ما ننساوش البلايلي اللي اشترى السيزون اللي لعبها هو هز الترجي على ظهره
3: لا وحده في البطوله
4: وحده
3: ابرز لاعب في البطوله فاز عليه وحده
4: اقوى لاعب في البطوله التونسيه معناها تقول لي تكنيك وتقول لي تو انا قاعد نخمم شكون الملاعب اللي يخرج هكا ديلو بالحق عاش قلت عليه معلول ولا بلادي وحده يلعب يعمل اللي يحب يمركي يهز الريتم يطيح الريتم ملاعبين نتاع حومه معناها كل التالون بور حقيقه معناها هذاك اللي اشتر موسم اللي هو احسن لاعب في البطوله التونسيه
2: وداير ضر من غياب وترجي بصفه كبيره به حارس المرمى
4: كما قالوا
2: مهيب الشامخ بدون ما تبي اجماع باجماع الناس الكل به نحكيوا على المدربين نكمل معك مثال شهاده
3: مدربين باش تظلم برشا تواك
2: به انا نحب
3: تعطي
2: لا ماذا بيا مدرب ومساعد مدرب
3: حلو
5: فرد جماعيه
2: حتى نقول لك علاش مساعد مدرب ومساعد
5: فرد جماعيه
2: لا مش فرد جماعيه مش مدرب نقول لكم علاش
3: مشكله افتراضيه هذه الناس ما يحطوهم هكاك
2: حتى نقول لك علاش اعطيني مدرب ومساعد مدرب
4: نبدا بمهدي
3: شكرا خاطر عندي ثنائي حاضر وجالس مع بعض سي فوزي وسي محمد كوكي
2: مش مساعد
3: اول والثاني محمد
2: كوكي
3: نحكي لك يحط مساعد
4: مساعد
3: معاه
2: مدرب اول
3: رقم باش يخدم معاه
2: لا لا لا اعطيني مساعد مدرب تو لا يشغل خط
3: من المساعدين
2: اي يشغل خط مساعد مدرب
3: خدمه مساعد
2: علاش
3: علاش الا ما تدخل الا ما تدخل وتفهم
2: كاليتي
3: دونترينمون وتفهم مدى لا من برا لا يفهم مدى تاثير المساعد على القرارات ومدى معناها انه
2: يتعرف المدرب يتعرف موجود المعلوم
5: المساعدين انواع
2: ما تعرفش كيفاش مش نكمل معكم هل تسمعوا حاجه على فريق باريس سان جيرمان ومساعد المدرب
1: Pourquoi le PSG ne fait plus de préparation physique sans ballon ? Lui, c'est Raphaël Paul, adjoint de Luis Enrique depuis 2011. Ça fait des années qu'il le suit à la Roma, au Celta Vigo, au Barça, en sélection espagnole et aujourd'hui au PSG. Et c'est lui qui a imposé une méthode radicale au club. Presque tous les exercices physiques se font dans le jeu, avec le ballon. Pas de footing en début de séance, pas de séance VMA comme tu les connais. Sa phrase préférée qu'il répète dans toutes ses interventions, c'est « un joueur est plus proche d'un artiste que d'un robot ». Donc tu le fais courir, freiner, décider, frapper, passer, et tout ça dans le même exercice. Et cette méthode, c'est l'héritage de Paco Cerullo, mentor qu'il a eu au Barça et qui a inspiré toute une génération de préparateurs physiques espagnols. Et ce genre de méthode, même si tu es un joueur amateur, tu peux t'en inspirer pour ton entraînement perso. Parce que si tu as peu de temps pour t'entraîner et que dans ta semaine tu fais déjà un footing le mardi, un 15-15 le jeudi, et que tu vas toucher le ballon seulement pendant les une ou deux séances collectives que tu as, eh bien tu vas passer beaucoup trop de temps loin du ballon. Et ça, si tu veux progresser, ce n'est pas optimal. Alors oui, tu vas être endurant, être capable de courir pendant des heures, mais sur le terrain, tu vas te retrouver lent sur tes appuis et incapable de prendre des décisions sous pression. Alors quand on a peu d'entraînement dans une semaine, chaque minute compte. Et dans ce cas-là, le ballon doit être au centre de ton travail physique.
2: Raphaël Paul, Moussaïd Luis Enrique, c'est lui qui a imposé الطريقة هذه، طريقة التحذير البدني بالكرة، فماش هذا جري ونقعد نجري من غير كرة.
4: هو العقل المدبر
2: اللي الناس كلها نحكيه على لويس إنريكي، هو صحيح تحت الأضواء وهو مدرب كبير، ولكن فما ناس تخدم معه وإكيب تخدم معه. علاش قلت لك أنا راه مساعد مدرب، راك تنجم تعرف مساعد مدرب عنده كلمة متاعه
3: تدخل داخل لونترينمون باش
5: تفهم. لا لا هي مربوطة
3: من برا صعيبة
2: راه. حمزة تنجم أنت تعرفها من برا؟
5: سي نورمال.
3: كيفاش؟
5: نجم نعرفها من برا سويفون لي تاش اكومبلي دون لو ماتش. اللي يقف على ليني يقف على الخط قداش كيفاش.
3: معناها مقياس أنه قداش يقف على الخط.
5: بيان سور خاطر هي سي اون تاش بريمورديال بور لونترونور، مي فما دي زونترونور كي لاس لا تاش هذيا اللي هو، وفما اللي ما يخرجش من البنك جملة. نذكروا مليح مثلا، انا نعطيك نذكروا المليح كاردوزو والاسيستون تاعو كيفاش ينسو كومبورت في التيران. كي تاخذ الاسيستون تاع كاردوزو سور تيران ماهوش الاسيستون اللي عندنا في
2: معين الشعباني مسجد تراي. هاك تشوفها هاك تشوف
5: فما مساعدين مدربين يهتموا سويفون لي تاش، خاطر هي توريت لهنا مثلا ناخذ ليكزومبل تاع ميس عليك
3: الحلو اللي حكيت عليه
5: يعطيك الصحة. فهمت سوسون دي زيكول و سوسون دي فيلوزوفي لا ميثود اسبانيول سو بروجيت برشا على شكون ابل انتيغري سي لو فوتبول انتيغري سيتادير لو فيزيك بار لو بالون. دونك لهنا يولي في توندونس ان ادجوان اللي يعطيه ست تاش. فما شكون يعمل ان ادجوان بور لوبسيرفاسيون يقعد في الماتش.
2: الفكره هذه ماهيش متداوله،
5: سا ديبون
2: ماهيش موجوده مش متداوله انه التحذير البدني يكون بالكوره.
5: لا موجوده
3: بس لا. شو لا لا موجوده. نحن دخلت تونس نحن بالنسبه لنا اللي نتفكر
2: موجوده تحذير موجودة. بدني
3: عام 82
5: احنا في الليجن
2: نعرفش يظل الليجن على مستوى تحكي السينيور.
5: السينيور موجوده
3: سينيور
2: انا مش في مش
5: لا موجوده ولات
2: احنا مش في لونسيان ايكول حمزه مع لازم تحذير.
3: لا لا
5: تبدلت وديجا كما قال سعدني بتتر هي دخلت في الانتجري هذا بالميثود كورفر لا ميثود كورفر لا لا ريسامون انا نحكي أي. ما نحكيش
3: بور في زاني 80 انا اللي نتفكروا معناها حتى ملاعبيه معناها قالوا لي وقتها جبنا مدرب روسي فلاديمير فيدين شو نقول لك معناها في البريباراسيون فيزيك لكن بالكوره دخل لهم بدايه الثمانينات قعدوا بيتين ومقولوا كيفاش نحن نعملوا بريباراسيون فيزيك بالكورة
5: يمكن
3: جابها هو نحن أطلع على الجبل
5: هو ديجا سي فوزي ان سيرتان مومون وديجا قال انا نسبخت بها طلع في الجبل وهبط في الجبل ونمشي
2: وعملها حتى عملها عملها في التريفي فيرنال
5: ديرنيير مون تو سي فوزي ما عادش ولا يعمل شيء
2: لا لا عملها في التوقف هذا
5: هذيك عملها تعرف علاش عملها يسبخت بها راهو لا لا عنده لا يسبخت بها سي فوزي الحكايه هذه يسبخت
3: بها مواد بدني الماني
5: ويتعارك معاه ديجا
3: شدني هو مقعار شويه قال لي تو ما زلتوا تحبوا تطلعوا للجبل وتطلعوا قلت شنو نعملوا مالنا قال لي يا ودي يزي العلم تبدل والدنيا تبدلت مازال تاع جبل صعاب
2: باهي نرجع مستريح. للسؤال اللي كنا نسلم على بدر ديمر نقول لك راهو ستاف تاع بي جي في 11 شخص
5: معناتها باش نكمل لك
2: خدمه كان حمزه قلت لي افضل مدرب شكون ومساعد مدرب ولا لا قال لا مهدي كهو
5: بالنسبه لي
2: ما عطانيش مساعد مدرب قال لي ما نجمش نعرف
3: انا مش مقتنع بها الفكره برشا
2: باهي
3: باش نظلمك كان انا لا معناها
5: هو الشوا صعيب
3: لا انا لا اؤمن بمساعد في الكوره يا اخي سعد مجيد شتالي مش كان واحد قبل
2: لا
3: بار بار توفيق بن عثمان بار ستاف شو شكون كان فيها بار المدرب والمدرب المساعد
5: كان فيها حتى بتاع
3: بالمناسبه
5: وقتها موجود
3: تم تكريمه سي بن عثمان في اخر مباراه قريت حاضر في المرسى اما شكون كان فيه فما بريباراتور مدرب حراس
5: لا بريباراتور ما كانش
3: لا بريباراتور ما كانش لكن
5: فما
3: هو يرانيهم هو يرانيهم
2: اي يرانيهم
3: هو مونتال هو لكن الاسيستون تاعو سي توفيق
2: والله انا نقول لك المدرب المساعد شنو يصلح ماهوش دوماني تكتيك وتكنيك ما حسب ما شويه هكا ما عرف نتصور المدرب مساعد مهمته بلا لا تضحك عليه
5: لا والله لا
3: يعاون المدرب في لونترينمون
5: كا شيريني
3: معاه
5: هو سواه
3: مساعد يقنع
2: مهدي
3: في تونس يقنع
5: مهدي
3: فوزي بالذات في مشكل
5: علاش في البي اس جي ولا في الرياض فما 11 و 12 جوارديولا ياخذوا 12 علاش 12
2: في شويه ساعه ما نتكلموش فوق بعضنا الناس الكل يظل مهدي واضح الفالور بتاع السيت ويهري
3: نحب نستفيد
2: مع فوزي بنزرت
3: راهو حمزه خاطر مدرب بار كونتر فوزي بنزرتي اليوم اول انسان سماه هو محمد التويهري
5: بيان سور احمد نوجه له تحيه برشا
3: فوالا
5: يعطي الصحة وخدم برشا وصبر برشا
3: يبدو انه مؤثر معنا في خدمة معه
5: خاطر هو كان اكثر انسان يعمل الربط خاطر في سي فوزي جينيراسيون وجوارات سينيور جينيراسيون
2: هو حتى في الكوميونيكاسيون نتاع لي ميديا زاد كان هو موجود اكثر
4: به. جاوبني على حاجه بالله على حكايه المساعد. حكايه المساعد قوه المدرب في المساعد نتاعو. والله العظيم نعطيك اكزامبل صغير بركه. دار معين ومجدي. معين ومجدي ترى ما شاء الله عليهم في احترام
2: خاطر كانوا
5: حتى طبعا معين ومال وش اسمه
2: ان شاء الله
4: معين شامبيون دي موند
2: مراد الناس
4: نعرف علاش
2: خاطرهم
4: يمن بالفكر
2: براتيكمون دو لا ميم جينيراسيون نفس اسبري وصحاب. اما كي تحط واحد اكسبيريونس كبير ولايت صغير معاهم كانوا الصنع نتاعو مع احتراماتي
5: تبدلت
2: معاك ما يخليهمش
4: جابوني على سؤال
2: يهديكم مره اخرى ما يخليهمش يحكيو يخدموا معاهم ما يخليهمش
5: موجود
2: موجود
4: معاش مساعد مؤثر اللهم زوز يبدا هو كيما قلنا شكون موثر. انت قلت على لونترينور برك في ساعة شونجمون ميراج مدرب يتخمر
5: عليه
4: يفيقوا.
5: انا ريت مؤثر شنو
4: يفيقوا
2: اللي هو
5: انا ريت شو اسمه احمد مع سي فوز وريته في الدربي في الفاند ميتون الاول وكالقاعده في البنك.
2: انا قلت لك انا حقيقه ما عنديش درايه
4: شكون افضل مدرب
2: من بعيد على الموضوع. نحس المدرب هو الكل
5: والله مالك احسن مدرب والحقيقه المدربين توانسه الكل
2: بالنسبه
4: لي
5: انا بتيتر اللي
4: نجم هو يكون عنده
5: انا عندي ماهر ماهر كنزاري الحقيقه سنة مالجري الضغط اللي تسلط عليه واحد اما الى في دو بيان في الاسبيرانس في بيريود كوم اسيستون انيس بوجلبان
2: عدنان عني رجعت لك
4: برجع لي. فما برشا مدربين الحقيقه هو كما قال انيس بوجلبان في فتره خدم ما شاء الله عليه
2: صحيح صحيح.
4: شكري الخطوي رغم النتائج معناها اللي ما مشاتش لكن مدرب محترم جدا
2: لان النتائج مشات عدنان مع شكري الخطوي ولكن اظن
5: انه تظلم في استاد مشات
4: تظلم
2: على بتونس
5: على
2: بتونس
4: شكري مع الخطوي ملي مشى هو استاد
5: ممتاز شكري ممتاز
4: ملي مشى هو استاد تبدلت وحتى كجوان تحب مثال توا النتيجه معناها تقول فوزي بنزرتي
2: واضح
4: دونك ما نجموش ما نقولوش فوزي بنزرتي وكاد جوا ربما نختار شمس دين دوادي ونختار زادة محمد كوكي نجم يكون جوا نتاع فوزي بنزرتي علاش لا
2: انا ماكد لك نقرعوا له يكون في الجمعيه نتاعنا اللي هو مساعد فوزي بنزرتي هو راهو على فكره راه محمد كوكي زادة يستحق لقب افضل مدرب زادة راهو الاول في الفاز روتور كان
5: صحيح.
2: الاول راهو كان سي اس اس كان تحطها
5: الحقيقه كان تحشرته زدت تفرقتوا شويه بعد تخليته في العموم
4: تنقعدوا
5: نقعدوا برشا نقولوا
2: كيفاش راه عطيني
5: يعني تعطي دوتر كريتير
2: باه تو ما رجعتش
5: تحديد
2: تو ما
5: رجعتش
2: الأسوأ
5: مدرب
2: الأسوأ في كل شيء
4: كلاعب ولا كمدرب
2: كلاعب او كمدرب
4: يتنجم تحط كلاعب وكمدرب
2: برشا أسوأ كلاعب موسى سانغور نجم الريال الساحلي سيء جدا لا معناها يليق بنجم الريال الساحلي وعرقة الاطوال وتاريخ الاطوال والناس اللي لبس مريو الاطوال. فما لاعبين اخرين معناها سيئين في عديد من الفرق وتقال عليهم هالة اعلامية كبيرة ترجي اغلب الانتدابات نتاعو كانت فاشلة نجم منه والله بشوف فما اسماء كيفاش تسمي اسماء معناها اللي غادر الترجي التونسي كما جاء في وقت معين يونس راشد وريان حمروني في عودته
5: وبو
2: عصيده ماهوش الترجي مش تاع الاسبيرونس معناها ريت من كل نادي نجم نعطيك الأسوأ
5: في المدربي
2: طبعا باتريس بوميل دون منازع زاد الراجل جاي على تروز اوبجيكتيف طاير منهم زوز في درجين سامحني معناها انت جاي للاسبيرونس ما تقوليش راه وضيق وقته وعندي معلومه نهار الساحه ولا انت قريب في الاسبيرونس يبدو انه هو عرض نفسه على الترجي النادي التونسي هكا سمعت اترافير وكيل اعماله وقت الاسبيرونس كي عملت الاقاله نتاع ميركا نزار
4: مش
2: معناها
4: يعني
2: مش داخل الاسبيرونس ما نعرفش
4: لا رضا بالشهريه اللي
2: سامحني
4: بعد ما استغناو عليه هما في النيغوسيسيون عاود رجع هو قال علاش
2: قالوا عمل
4: دي ساكريفيس
2: معناها انت جاي للاسبيرونس خويا تعرف شنو هي الاسبيرونس ما تجمش بكل ثقه هذيك وكل التساهل هذاك ليش وشكون
6: لا انا كي نذكر النيغوسيسيون الاولى اللي صارت نيغوسياسيون وانه معناتها هذاك اللي فما وقت الترجي دار الترجي حسنا فعلت وقت لشدت صحيح تتذكر مليح كما قلت وكيل اعمال نتاعو انه شد صحيح في السالير هذاك ولا
5: في السالير وفي المده
6: وفي لاخر لحظه معناتها شدت في رايه
2: بعد الفتره هذيك انا حقيقه كنت غايب فيها اما مثلا من الحاجات المحيره جدا في الترجي سالت انا حمزه كان في شبان الترجي امين الله الحميدي من هو
3: ومن يفرضه في الترجي ومن وراءه.
6: بمعنى
3: مش بك الدرجة هذيك، مش بك السهولة هذيك، ولا تصغير يطلع في الاسبيرانس في الماتش ديسيزيف 5-6 خويا سامحني معناها، وتيتولير والناس اللي قبله قاعدين يتفرجوا معناها، ومريتش اي كورة راهو. حاجة أخرى في الاسبيرانس راهي قاعدة تضر برشا في الترجي هي الصفحات، فما صفحات ماهيش باهية، صفحات مشبوهة قاعدة فيها تعلي في اسامي برشا جوارات، وفما معناتها صفحات قاعده تقول في الحق الحقيقه نتاع ربي
6: موجود. كما فما زاد محللين،
3: فما ناس تنوي الاصلاح، اما
6: كما فما محللين وكما فما صحفيين قاعده زاد تخدم في نفس الخدمه.
3: كما من الله الوليد هذايا يمكن عنده مؤشرات، علاش تحرق فيه وعلاش الثقه فيه هو وهك حرقته ومازال معناها طفل ما تجمش تعمل عليه. السيري اللي عملتها ستة مقابلات دون انتصارات عامل فيها لحتى ديارة مش ترجي لا سامحني. انا ديارة كنت نعلق عليه في مستقبل سليمان وقلتها مره في الاذاعه في تعليق المباشر، خاطر مستقبل سليمان ما شويه الكل براتيكمون علقت عليهم. ان جوير دو كونتر نتاع ايكيب تلقى مساحات سبق له وجري الي روتور مع الاهلي اش عمل اش خويا فما كاستينغ غلط جمله. وفما حاجه سنه خايبه في الترجي اللي هي استسهال الانتدابات. استسهال الانتدابات، فما ناس قبل ما كانتش تحلم انه تكون في الاسبيرانس في الافكتيف الموسع. شو نجيب جوار غدوه يلعب وما نعرفوش؟ اما انا جوست على حميفي مش في شخصه هو والله لا، اما كيفاش الاسبيرانس ولات سهله سوبون؟ شو معناها ولد صغير ما يعرفوا حد يلعب كونتر ويدير
6: ديما يحلو الحديث على التارج؟
3: لا من بومال من الاسوء تحلوا برشا فروع نتاع السوق.
6: عاد نقرب شويه كي باش نشوفوك في الكاميرا
5: حليته.
6: بالنسبه لك انت يعني
3: الاسلاح لازم سلاح لازم
6: لاعبين صحيح. او مدرب؟
4: لا ما نحبش انا السؤال نجاوب عليه على خاطر
3: نربح في ذنوب انا
4: الناس فوالا ناس
6: نحكيو رياضيا عدنان الناس اللي يقول لك نحس عدنان تقول لي ما نحبش نجاوب عليه.
4: سيزون كامل سالتك
6: الجمعه اللي فاتت برونوستيك نتاع الدربي قلت لي ما
5: نجمش نسمي واحد في مخك انا تو
4: مانيش ملاعب نعرف هذاك هو هذاك هو معناها كنت متحامل عليه سيزون كامله بزيد نجيت قلت عليهم معناها في وسط السيزون اليوم
3: ينقد موسم راه والله ينقد
6: اليوم نقصد معناتها اليوم اللاعب مثلا في انا في بقعه اللاعب نسمع انا روحي مثلا قال فلان علي راك ادائك نحط في قلبي ونوري العكس. هذا هو المفروض الهدف، شو انه اللاعب مش يقعد يبكي وديما سي لا فوتو زوتر ودور الضحيه. اليوم اعطينا انت رايك كعدين بمراد شكون الافضل شكون الاسوأ؟
4: ما نعرفش الحقيقه ما نعرفش نقول الجمعه واخر سيزون خليهم يدعيو بيا بالباهي تحب انت عام كامل وما داخلين فيا تكمل اختم معناها
6: يدعيو بمهدي معناتها ما نساش
4: مهدي هاك شلق بروحه من الذنوب
5: مش فيش يقعد مهدي
6: لا ماهيش ذنوب سامحني ماهيش ذنوب هو اعطاه رايه وهو حر في ذلك.
3: غالب الصحافه فيها النقد وفيها الشكر احيانا معناها
5: انا والله نشوف
3: النقد ديما بنيه اصلاح الانديه التونسيه كنا نحبوها.
5: نقد يخليني يقول انه اسوأ مدرب في تونس هو اي ما هو كان مدرب اجنبي.
3: ابو علي
5: بصراحه
3: اي اجنبي
5: مدرب لا نحكي سنة
3: اوكي
5: نحكي سنة
3: سنة ما فماش اجنبي بطبيعته.
5: اي مدرب اجنبي
6: بوميل
5: بوميل
3: وكيمايل نتاع
5: سانز
3: اكسيبسيون شكون يخرج اجنبي
5: حتى اونيفو في ناس نفس
6: الشيء؟ علاش الموقف هذا؟ علاش الموقف هذا؟
5: خاطر انا مانيتش حتى اضافه كمدرب شاب تونسي مانيتش حتى اضافه، بالعكس راه في انه احنا التوانسه بكلنا اوني بلو ميور كو اونترينور.
6: كلامك موضوعي
5: موضوعي
6: تحس في روحك موضوعي.
5: انا نحكي فيه مالك راني عن تجربه وعن معناتها خاطر خلط خدمت شفت يا ريان
3: ورجل ميدان يعني
5: احنا نخدم وتونس تخدم. ها نعطيك الاكزامبل، انت اللي يفهم كوره ويتفرج تكتيك كوره يعرف الديربي شنو صار وكيفاش سيفوز.
6: كان زاري كان جاي هو المدرب
5: وهز وحب يهز البطوله ومال كيما حبوا هو.
6: نجم الدين مسالم في الاخراج التقني يقول لك كان زاري كان كمل هو،
5: لكن كمل هو يهز بطوله ناكد لك يهزها بطوله.
4: بطوله شنو؟
5: على
4: خريف
5: بطولة اخر العام بالهنات بالهنات بتاع الترجي التونسي
6: وما تحبش تحب يدعي لك بالخير عدنان هكي تقول هكا
5: لا الحق يهزها لا ما انا نحكي يحكي بكل موضوعيه بالنسبه لي انا المدربين التوانسه الكل بون نجموا نحكيوا في رواحنا وكي نقعدوا مع بعضنا نقولوا شنو الخايب شنو الغلط شنو البي نجموا عنا.
6: لكن يا خويا استنتج هذا رايي كما الاستنتاجات القطعيه انا ما نحبش. فما
4: سيرتو
6: فما المدربين الاجانب
5: يجي يعطيني مدرب اجنبي جاي لتونس واعطانا اضافه
6: تحكي على عسنيره
5: ولا في نحكي على عسنيره انا
6: لا مش نحكي على عسنيره
5: نحكيش على ديما انا مالك جاوبتك على عسنيره
6: واضح
4: معناها انت رديتنا كان احسن ترينورات في العالم واحسن هذه الغلطه اللي عندنا في تونس.
5: لا والله
4: انا نجي
5: سي عدنان انت كي تجي تشوف المدربين التونس البرا اش عاملين
4: مثالش ما ما ما ما من بالتونسي لك ما نقولش انا خير من الناس
5: لا خير من الاجنبي اللي جايين السنه راني نحكي عسل
4: ايه.
5: انا راني مانيش نحكي بصفه مطلقه
6: اي هما مش برشا
4: سنه زوز من الناس
5: فوالا اللي عندنا سنه خويا ما
6: لاعب اعطيني لاعب
5: توا احنا كي نذكر
6: عطيني لاعب
5: سامحني بلي اكسبراي دون لو طون اللي جا ليكيب ناسيونال شو اسمه
6: روجي لومير
5: روجي لومير واللي قبله
6: كاسبر جاك
5: كاسبر جاك وكذا هذوما ناس حتى كي جاو عطاو شويه حاجات وعطاو اضافه كيلكو بار وتعلمنا منهم حاجات فهمنا حاجات ما هذوما سامحني معناتها هذوما ناس
6: وصلت الفكره نتاعك اعطيني لاعب
5: والله لاعب مش اقول لك لاعب الحقيقه في النادي الرياضي بنزرتي سنه شو اسمه لاتاكون
3: اسوء لاعب
6: اسوء لاعب
5: لا تونسي
3: زيد بريمة
5: نو نو ابار زيد ابار زيد
3: في النادي الرياضي بنزرتي في العلي والفروتور
5: في العام كامل
6: هو موجود
5: نسيت الاسم سامحوني
3: احمد العامري
5: احمد العامري صحيت
3: احمد العامري رجع في الروتور للسيابي عمناه كان ممتاز هاي رجعته السنه مش هي مو مش هو برك في السيابي راه فما بعض اللاعبين اللي فشلوا
5: فما اخرين
3: عطاو الاضافه
5: فما ناس جاي متكيه تاخذ فيه فلوس وكذا
6: ما عادش عندنا برشا وقت اخر سؤال على حصيله الموسم شنو رايكم في دكه الاحتياط بنك الاحتياط ملاعبيه اللي موجودين على بنك الاحتياط عطيني شوف احسن عمر. احسن
3: بس سالته ممتعه جدا والله
6: ولي يجوع لك
4: كانوا في بار
5: يحب
4: توا من حضرنا لحد شيء توا اسمك تجي
3: في العالم الكل في تاريخ الكره الارضيه
4: في 16
3: لو واحد لو واحد سال على افضل مساعد اول مره سابقه في تاريخ الصحافه العالميه
6: ما فما ما موجود ما موجود
3: تنويه حتى المستمع ما يقلقش من نفس
6: الاسئله ان شاء الله انا اخذها كيما كومبليمون
3: والله شايف عليك مستمتع والله
4: هو بس انت تعرف الحقيقه ما مالك ديمونسيون اخرى
3: لا عجبتني الافكار معناتها التنميه
6: لا مالك دكه الاحتياط
3: لما نحضر محط كان معاك راه تعرف ولا لا
6: نعرف
3: ايوه وتعرف
6: ويشرفني برشا
5: حضور سامحني مالك
6: وتشكر كيفاش نحضر معاك برك بنك الاحتياط معناتها اللي قدم اضافه اللي يعطي بلوس بالضبط
3: هاي معناها البنك الرزين شكون اللي عنده بنك رزين
6: اللي نجم يكون حتى خير من اللاعب الاساسي
3: معناها البناك
6: اي
3: كيما سوتشاير كل عام
6: مثلا
3: حاسم ذو الوجه الملائكي وقت نحل البايرن الشامبيونز ليج في 92 ذكرها كبرنا توقت عمرنا
6: 99
3: في 92 10 سنين
6: في شكون الفريق اللي
3: تقول عنه الحلو برشا اللي عنده بنك قادر انه يغير قادر انه يغير
4: ظهر السؤال ظهر الجواب
3: لا والله لا توب لتا هذه نتاع نتاع
4: الريفورم نتاع بعض الجمعيات
3: لا هو من المفروض كان يكون ترجي الرياضي التونسي اللي عنده اكثر افكتيف عنده اما الاسبيرونس ها باش نقول لك في فرضيه واحده كنت نقول لك جوار معناها دون تردد اذا كان واصل الكره يوسف المساكني خاطر ترجي خذته حاجته به كلمة نتاع 20 دقيقة ربع ساعة 30 دقيقة كان ينجم يكون اكبر قلابة راح السنة في البطولة كان مش معناها جات الظروف هذيك وبطل معناتها اعتزل
6: باهي تسمو مع بعضنا
3: سينو فماش كنا لاعب الفارق
6: نسمو مع بعضنا قيمة دكة الاحتياط وزاد القيمة هذه شكون اللي يحطها اون فالور بطبيعة الحال معروف اللي هو المدرب نسمو مع بعضنا كريم بنزيما
7: اون برون باريس سان جيرمان برون باريس سان جيرمان كي اجوردي اون دي ميور ايكيب دو موند اوكي سور البابي لي نون كيا c'est pas les mêmes noms qu'il y a au Real Madrid.
8: Ouais.
7: On est d'accord. Ouais, mais Paris Saint-Germain.
8: C'est une équipe.
7: Mais Paris Saint-Germain en ce moment. T'as vu comment ça joue Paris Saint-Germain ouais. et Paris Saint-Germain, ce qui est bien sur le PSG, c'est que tu mets une équipe titulaire. Ok. Ça joue. L'entraîneur, il fait un changement à la 60e ou 70e. Les mecs qui rentrent, ils t'apportent plus que ceux qui ont débuté le match. Et c'est soi-disant les remplaçants. T'imagines ou pas? C'est-à-dire que chacun, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il doit porter. Ouais. Il est titulaire, il sait ce qu'il doit faire. Il est remplaçant, il sait que l'entraîneur, il va l'appeler, il va apporter. C'est pas il est remplaçant, il boude.
9: Ouais, que chacun essaie de sublimer son poste et travaille en équipe, en fait, tu vois.
7: Et aujourd'hui, Madrid, c'est compliqué parce que, tu vois, ça joue pas trop équipe, tu vois. Et en fait, il parle pas assez. Toi, ton job, c'est ça. Moi, mon job, c'est ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Moi, je vais briller, pas de problème. Mais j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas briller.
9: Est-ce que c'est pas un problème de coaching aussi? Un problème d'entraîneur?
7: Mais tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Je te jure, tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Paris Saint-Germain, ils avaient qui il y a 2-3 ans? T'as vu l'équipe qu'ils avaient, Paris Saint-Germain? Messi, Neymar, Mbappé, Verratti, Di Maria... Ouais,
9: trop d'ego, trop de stars, frère.
7: Non, mais...
9: Trop de stars,
7: t'as vu l'équipe? Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux. Et maintenant qu'ils ont une équipe, il n'y a pas de star, en vrai. Ouais. On va dire à part Ousmane Dembélé qui a gagné le Ballon d'Or, par exemple.
9: Ouais.
7: C'est pas une équipe star.
9: Ouais.
7: Mais, laisse tomber, ça presse, ça défend, ça attaque.
9: Tu as la bonne alchimie.
7: Ah oui.
9: C'est l'équipe, la star.
7: Moi, celui qui est plus connu au PSG, plus américain.
9: Ouais.
7: Je vois ce que je veux dire, mais vraie équipe Paris, ils ont une vraie équipe.
9: Ouais.
7: Ah là, ils ont une vraie équipe, ça. Tu mets qui tu veux devant, ils carburent tous ensemble. Mais ceux qui sont sur le remplaçant, ils rentrent, ils carburent pareil.
2: سمعنا بنزيما هذا حوار حوار بالتيك توك اللي تتقسم الكرام على اثنين مع واحد صحفي افريقي حكى مع بنزيما ويحكي مقارنة ما بين بي جي وريال مدريد ويحكي على خاصة الملاعبية اللي قلت لكم أنا قبيلة بنك الاحتياط
5: بنك عنده قيمته كبيرة بون إذا كنت حب نعطيك
2: بي جي اللي هو بطل نذكره
5: الدوري الفرنسي إذا نعطيك لوبير بون في تونس أنا نتصور أحسن بنك ريتو الحقيقة سنة في السي اس اس
3: جوير ويقصد راه
2: لا لا بنك بنك بنك بنك كي
5: نخدم كمجموعة كومبليمونتاري كي دون دو بلوس وقت اللي يدخلوا الحقيقة سي اس اس في كل مرة كان الجوار على البنك يهبط يدفي لو بلوس افيك ils sont jeunes معناتها مازالوا صغار وكذا
3: رغم نقص خيارات راه على الاجنحه
5: بيان سور هو
3: ما عندوش
5: باش يطعمهم العام الجاي وهذيك قيمه البيلون نرجعوا نحكيوا في
3: التقييم اللي حكينا
5: فوالا كيما ملو لكن الحقيقة مالك ديما نرجع نقول اون بو با بروجيكتي توا اكتويلمون اللي كنا نسمعوا فيه بارابور الواقع نتاعنا لهنا خلينا نقول واقع مرير معناتها خاطر احنا راهو تيوريكمون رانا نعرفوا الشيء هذا لكن براتيكمون مازلنا بعاد
2: علاش؟
5: علاش خاطر انت
2: هو فما كلام بسيط قال انه راه اوكي نجم يكون عندك دي ستار وجيب لونترنور اللي تحب ولكن لازم يتحكي في التيران هذا ما نجموش نطبقوه في بلادنا نجم انت تكون نجم لكن انا نحتاجك انت باش تخليني اني انا نجم هذا ما نجموش نطبقوه في بلادنا
5: نجمو نطبقوه تيوريكمون راه اون بو
2: لا براتيكمون
5: براتيكمون صعيب عليش. صعيب تدخل فيها برشا حاجات تدخل فيها لو غولاسيونيل تدخل فيها لي زوبجيكتيف تدخل فيها لو جو دو بريسيون تدخل فيها الامور الماديه تدخل فيها لي زونجو اللي قدامك تدخل فيها الامور العائليه تدخل برشا حاجات
2: شو باختصار
4: باختصار معناها نقول لك معناها انا تكلمت مع بولي يرحمه على دينه مع فرانك ريشكار مع بوبي مور مع العالم مع الدنيا وتوا حطيت لي انت تبارك الله عليك الوالد الله يرحمه كان عندنا كوليكسيون نتاع فرونس فوتبول ونقرا لي زانترفيو هذوما نتاع العالم الكل. اللغه نتاع الكوره يونيفرسال يونيفرسال المصيبه المصيبه اللي عندنا نحن في تونس اللي عندنا نرجسيه فارغه نرجسيه فارغه
3: مفرطه
4: فارغه مش مفرطه نحن شامبيون دي موند تنطبق الكلام هذايا نتاع العالم انا دوري ورسالتي نحب من اللي تخلقت نحب نطبق
3: صحيح
4: الافكار المثاليه
2: هذه فما ياس ها فما ياس يقول لك حمزه ما غير قابل للتطبيق في بلادنا
4: طبقت في النادي الافريقي طبقت في النادي الافريقي ان شاء الله تطبق في النادي الرياضي حملم ان شاء الله قاعده تطبق في سي اس اس ان شاء الله قاعده تطبق في الرالوي خاطر نعرف الرالوي عندهم برنامج كبير ونقترح ان شاء الله النهار نجيبوا سي وليد المستيري معناها تسمعوا عندهم برنامج كبير هذاك سي اس الرالوي معناها منبع نتاع كوره توا اليوم ساقيت الداير عندهم برنامج علمي طبق العلم طبق الفكر الصحيح نتاع الناس هذوما تسمع كوره هاي الكوره مش تحكي مع الناس سامحني
3: عز اخر كما السيد هذايا توا حمزه ذيبي وغيره قديش من واحد متخرج من معاهد الرياضة في تونس مش قاعدين يعملوا سامحني
6: موضوع كبير
3: الناس كانوا هذا اللي بروجي واللي عادت الهيكلة الأندية اللي يحكي لك عليها هام الكفاءات
6: موجود حمزة ذيب فخر فهمي
3: يستخدم
4: سامحني
3: بربي حمزة وغيره وغيره
4: والله يحمل دين وديك بل علاش عملنا معاهد رياضة وجامعات رياضية على شنو إذا كان مش نخليهم هما متخبين معنا التالي ونحطهم في لونتي شومبر مش نو نعمل في التسيير في الدنيا في كل شيء في الجستيون تاع الجمعيات حطهم هما اش قريتهم علاش الدولة صرفت فلوس
3: صحيت صحيت
4: علاش صرفت فلوس انت صحيت مش انا صحيت
5: لان التشريع التشريع من ناحية يعطل
3: الوزارة الشباب والرياضة لازم تدعم حاجة كمان
5: وزارة الشباب والرياضة غائبة ما فهميش انا هاني ولد وزارة ما نحسش لي عندي وزارة
3: نورمال وزارة هيك تبنيهم وتحطهم
4: في مش الوزارة التسلب التسلب في فكر المسؤولين وقت اللي جاسي سمير سمحني سمير ترابلسي
6: تصرف في العقلية
4: مش يقري على الجوفرنوس مش يتحدث على الموضوع هذايا على اليو على الاعتماد على الكفاءات على الاعتماد على العلم علاش قريناكم نحن
3: صحيح
4: ويجيو الناس ما يجيوش
6: هذا في كل للاسف للاسف موضوع كبير عدنان هذا في كل المجالات راه نلقاه في كل المجالات صراحة احنا اللي اللي بهبر والما بين ضفرين كلمة الباندية خاطر فما ناس برشا في مجالنا في الباندية نحكي على كرة قدم كيما حمزة ذيبي اللي انسان هادئ ولكن ميثوديك وانا نقوله في بقعته تظلم ومن

0: الله
1: لازمنا مازال عنا
0: مازال عنا الوقت باش تحكي. نهار الجمعه في جمرت في نزل من النزول في جمرت باش يتم غدوه اي غدوه اللي باش مع الاربعه نتاع العشيه. صبري لموشي باش يعطي القائمه شنو الاخبار اللي عندك والمؤكد اللي باش يكونوا في قائمه بالنسبه لكاس العالم 2026.
1: هي مش باش تبعد على الاسماء اللي
0: شفناها في المباراتين وديتين
1: شو اللي انا حسب ما فهمت انه فما دوسي والا اثنين جامعه تكتمت عليهم في الفتره الماضيه انه يحاولوا يكونوا مفاجئات. ما صعيب شوي صعيب شوي بما فيهم اليسون ولد ديلتون يبدو في الفتره الاخيره الملاعب يبيدو ظهر لي ما لقاش الامكانيه انه يمشي للبرازيل وكاين رجعت شويه الاتصالات هكا ومحاولات انه يخلط هذا دوسي نتاع التجنيس صعيب شوي. فما لاعبي ولا اثنين اخرين من ليبي ناسيونو زاد تجدت معاهم الاتصالات اما هاني قلت لك راه الوقت صعيب برشا اذا كان تو باش تحط ملاعبيه لاول مره في كاس عالم وبالتالي تقريبا 95% باش يكونوا نفس الاسماء
0: صحيح اللي تقال الكلام على فراس شوات انه ممكن ما يكونش موجود
1: فماش علاش انا ريتها استغربت راني سالت راه كيف كيفك معناها
0: تو بسبب تصرفه
1: اش دخل هذا فيها
0: ما بعد مباراه في الدربي
1: تو شوف صفحات الفيسبوك
0: هذه اشاعه يعني.
1: انا اعطيك حاجه على شوات السيد صبري لموش يعتبر انه شوات المهاجم الاول في المنتخب الوطني هذا دون منازع ومتاكد منها من
0: مادي بشراو اسامي جديده اسم ولا زوز مفاجاه بالنسبه لي
1: انا قلت لك اللي اول مره من برا ماكش باش تلقى حسب
0: من برا ماكش تلقى
1: صار اما اللي من برا الكل نعرفوه
0: من تونس
1: من تونس ربما اسم ولا اثنين من البطوله شوف انا
0: شكون الشيء تم التخلي عليهم
1: والله اللي عندي معلومات اللي عندي قد تكون فما مفاجاه ما نجمش هكا نجم معلومه مش دقيقه 100%
0: مش احنا ناخذوها بتحفظ
1: لا لا لا مش هكا
0: كبر القنوات في العالم يهبط لك خبر ويتهجم يطلع من الصحيفه
1: المؤكد انه ما فماش بشير بن سعيد في القائمه به حارس الترجي ماهوش موجود وما فماش
0: مش موجود شهرين تالي كان نمرو
1: قول كيفاش كان ما كانش نمرو ما كان موجود في الثلاثي كان فما دحمان وبشير وصبري وكان الشامخ الرابع ذكر قلت لك هنا قلت لك اذا كان واحد يتضرب
0: صحيح
1: بيرفورمانس تطيح فان والشامخ
0: على حسب الجوله الاخيره
1: هذاك اللي صار بشير بن سعيد مصاب خويا عندي انباء على التخلي على ملاعبي ولا اثنين من الاسماء انا ما طبعا نقول لك عليهم ما فك علينا
0: شكون
1: ما نعرفش
0: يا ميسيل غدوه هي راهي
1: ليله
0: تقاعد
1: ما الملاعبيه كلها تسحب
0: بن حميده
1: والنجم نكون لا بن حميده ماهوش اساسي في المنتخب حتى المتخلي عليه اوزر فما حسب ما انا تول المعطيات المعلومات اللي عندي امكانيه راهو عادي جدا انه تشوف واحد من الحرس القديم في وسط الميدان يا عيسى العيدوني يا فرجاني سياسي
0: واضح
1: غير مستبعد تماما
2: والاكثر
1: عيسى
2: والاكثر عيسى العيدوني
1: ما تو شو انا حسب رايي بعد ما تطلع القائمه اذا كان عيسى العيدوني ما جاش للمنتخب نجم نحكيو في موضوع معين على عيسى العيدوني خاطر عيسى العيدوني وكانه كان غاضب من كاس افريقيا الماضيه كيفاش ما تمتش دعوته
0: واضح يعطيكم الصحه شكرا لكم مهدي عبيد عدنان بن مراد حمزه ذيبي على حضوركم معاكم في معانا في ملا كره بعد لحظات نقاو موجز الاخبار نتاع 11:30
3: ملا كورة

كما عاد الجزء الأخير من ملكور يكون موسيقي 100% اليوم رغب عليه. ما بعد شوية باش نختموا بغنية الحب الكبير. احنا خلطنا نهاية ملكور. نذكر بعض النتائج. ريال مدريد اليوم لعب المباراة ضد ريال أوفييدو وربح 2-0، ولكن كما تعرفوا البطل هو برشلونة، بارسا اف سي بارسا بطل للمرة 29 في الليغا في الدوري الإسباني. وصورة تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي والتحكي عليها من الناحية السياسية أكيد برشا، وحتى في شبكات التواصل الاجتماعي صورة احتفال لامين يامال في يده العلم الفلسطيني. برشا من الناس عجبتها الصورة ذي ولاقت استحسان كبير من نجم عالمي. شئنا أم أبينا توجع شكون، خليه توجع ومسيرش الكيان الصهيوني. فما ناس للأسف اللي نعتبروهم من بني جلدتنا ما عجبتهمش الصورة ويعتبروه انه ما هوش راكز برشا لمين يمال ومازال صغير في مخه نحكيوها مش كرويا. ما نعرفش علاش ما معناتها الصورة هذه قلقتهم الناس هذوما. شنو بالضبط معناتها اللي قلق في لاعب انه يحتفل في يده العلم الفلسطيني؟ على كل حال صورة هذه شخصيا انا عجبتني برشا، وديما نقولوا ان شاء الله يا ربي ينصر اخواننا في فلسطين وما ننساوهمش بطبيعة الحال بالدعاء، خاصة ليلة فضيلة كما ذي في ليلة جمعة. شكرا لك نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني. تلقاو كل الفيديوهات على الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. نذكركم كما العادة تنجموا تسمعونا على واحدة من الفريكونس متاعنا وين ما كنتوا الا على www.radiojeune.tn. هكا نكونوا خلطنا لنهاية البرنامج مالا كورة. تصبح على خير الناس كل في امان الله.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: فل فل

0: في البال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي في الإخراج ويصال سنوسي من قدام الميكرو. اليوم باش نبدأ رحلتنا مع أغنية في البال مع لطيفة العرفاوي اللي باش نرجع معها لعام 1994 ونسمعوا لما يجيبوا سيرتك.

0: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، وباش نحكي على فيلم مصري عرف نجاح كبير، فيلم الباشا تلميذ اللي خرج عام 2004 للمخرج وائل إحسان، بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، حسن حسني، محمد لطفي، رامز جلال، مهاء أحمد، محمد رجب، خالد الصاوي، منى هلا، محمد الدفراوي، لطفي لبيب، رضا إدريس، أحمد عقل، فايق عزب، رفيق محسن، علاء زينهم، يوسف داود، سعيد طرابيك، سامي مغاوري، محمد يوسف، ألفة سكر، سليمان عيد، نعيم عيسى، نور السباعي، ومنى فضالي.
1: أنا يا فندم لو لفيت الدنيا مش هلاقي زوجة لابن أختي أجمل وأرق من الآنسة رباب. فوزية فردوس من الرميم،
2: أمل
1: من الآنسة أمل، ربة الصون والعفاف أمل.
3: وانا كمان سعيد قوي قوي قوي قوي بمعرفة ابن حضرتك.
4: لا هنا ده نظر ضعيف.
3: ده ابن حضرتك، وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده.
4: في ايه يا فندم؟
3: في حمز.
4: في حمز.
3: انا عندي سؤالين.
4: قوي قوي. احنا جاهزين مش جاهزين يا
3: طبعا. الاستاذ حمزة بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزة بيشتغل ايه؟
5: لا بعد عنك، ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم.
3: يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟
4: لا لا انا ما اسمح لكش.
3: أنا قلت
4: لا
3: حاجة.
4: لا من فضلك.
3: في يا استاذ؟
4: احنا صعيده.
5: لا
4: لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟
5: ادي اعصابك.
4: يعني ايه الكلمه؟
5: بس نفسك.
3: ايه يا استاذ؟
4: يعني الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط. ايه بنت تصرف عليه؟
5: انت عندك الصوت
4: كده. انا ما عنديش حد. انت جاي شيلني
5: الكلمه
3: برضه. ما هي مش انا مغلطتش يا استاذ.
5: يا جماعه معقوله؟
4: انا ما كلمتوش.
5: جاي نهدي النفوس يا عزمي.
4: خلاص عزمي ايه تراخر
5: يا جماعه؟ ادي عين وصابتنا.
3: انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟
5: 128 سماوي، 31 خضرة، بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله.
1: معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعده دي.
3: ونعم بالله.
1: انا طبعا ونعم
3: يعني
1: بالله.
3: هو خريج ايه؟
5: حمزه مطرب يا فندم.
3: مطرب؟
5: مطرب
3: والله.
1: امال بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده.
3: الله يا سلام.
1: سيد درويش
3: طبعا،
1: كامل الخلعي
3: طبعا،
1: حسن ابو لخد علي علي.
3: طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم.
6: قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام؟ قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام؟ يعني تظلمني؟
3: ايه ده؟ ايه ده؟
5: وحش ولا ايه؟
3: مين ده؟
4: انا معرفوش.
3: مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟
5: دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين.
1: اسال شهاب، ولا انت ما بتنزلش؟
3: طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه
1: تاني.
5: معلش
1: تاني طلب تاني. طلباتك كترت.
3: لا بجد طلباتك كترت.
5: ابعد عن مساعد. ما ترفس نفسك، انت عندك زحمه.
3: اقعد يا عزمي. اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش.
5: ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس. ابوس ايدك.
3: يلا
1: على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟
3: ايوه.
1: نقرا الفاتحه.
4: يلا قبل ما نروح كده.
0: كان هذا مقتطف من فيلم الباشا تلميذ، سمعناه معاكم في البال على إذاعة الشباب. ومن المسلسلات اللي قعدت في البال مسلسل الحقيقة والسراب، بطولة فيفي عبدو، يوسف شعبان، طارق لطفي، أحمد زاهر، مي عز الدين، خيرية أحمد، سمية الخشاب، خالد محمود، إنعام سلوسة، نهال عنبر، ريهام عبد الغفور، أحمد سعيد عبد الغني وغيرهم من نجوم. احنا باش نسمعوا مدحت صالح في جينيريك مسلسل الحقيقة والسراب.

0: من الأفلام اللي قعدوا في البال فيلم رابعة العدوية اللي خرج عام 1963 للمخرج نيازي مصطفى، بطولة نبيل عبيد، عماد حمدي، فريد شوقي، حسين رياض، زوزو نبيل، عبد الله غيث، نظيم شعراوي، عبد الغني قمر، سامية رشدي، سلوى محمود، شريفة ماهر، محمد صبيح وغيرهم من نجوم.
1: والله هو أنا كنت وقتها حابة الدور، ما هو الدور يا يتعمل يا ما يتعملش. وقال لي كده المرحوم حلمي رفلة، قال لي احنا هنعمل لك اختبار، لو نجحتي فيه هتاخدي الدور، ما نجحتيش انسي وهنعمل اختبار في حاجة تانية خالص. فكان كل مخي ان انا لازم انجح، فكان هم ساعدوني بانهم جابوا لي الاستاذ فخر، المرحوم فخر فخر والمرحوم ابراهيم عمارة، ودول طبعا اساتذه في اللغه العربيه، فعلموني ازاي الالقاء، ازاي اطلع مخارج الالفاظ مظبوط، ازاي التشكيل الجمل، كل ده ما لقيتش فيه صعوبه يعني مع الوقت، لان انا كان عندي فتره طويله. اما بقى الدوبلاج فكانت مسؤوليه، يعني صوت ام كلثوم، ازاي انا اللي لسه طالع جديد ولا حد يعرفني ولا يسمع عني ولا اي حاجه هتحمل مسؤوليه صوت ام كلثوم؟ انا هاخد على نفسي ازاي اني انا يبقى في تسجيل وانا بفتح بقي مع شيء كبير،
2: كوكب الشرق
1: طبعا، شيء كبير، مسؤوليه يعني. فبرضو يعني زي ما قلنا ان انا لما باخد مسؤوليه او باخد حاجه ببقى في تحدي مع نفسي، ده من وانا صغيره ببقى في تحدي مع نفسي، لازم انجح يعني، لازم انجح يعني اي حاجه احطها في مخي، طبعا ده باراده ربنا طبعا، انما كنت حاطه في مخي ان انا لازم اخد الدور ده. فالحمد لله ربنا ساعدني، وبقيت حاطه بقى المسجل جنبي وقاعده قدام المرايه، وهات يا غنى وهات يا غنى، وعيد وزيد وارجع، يعني اروح مرجع من الاول واشوف بقي بيطلع ازاي وبينزل، يعني زبطته الحمد لله وعدت على خير. واعتقد يعني وهي الكلمات بتاعتها كانت حلوه قوي قوي قوي قوي، والالحان والاداء طبعا، فلما جيت احفظها الكلام حلو بيخش القلب، وفي كده مناجاة، وفي يعني وخصوصا الغنوة بتاعت حانة الأقدار، يعني كله كان حلو، كان يشجع أكيد.
2: هل بلغك أن ست أم كلثوم شافت الفيلم أو كان لها تعليق عنه أو عني بالذات؟
1: هو قال لي الأستاذ حلمي رفلة والأستاذ نيازي، قالوا لي أنها اتبسطت منك قوي، بس لسوء الحظ انا ما شفتهاش، يعني كان نفسي طبعا اقابلها، ولو اني طبعا كنت خايفه جدا، انما وصلوا لي الرساله دي واعتبرتها شهاده انا بحملها من ام كلثوم انها قالت رايها فيا، قالت ده كان يعني ظبطت الدوبلاج قوي.

يا واسع الرحمة يا كريم العفو، لإن كان يرضيك ما أنا فيه فزدني، وإن كان لا يرضيك فاكشفه عني وبشرني بعد.

المغفرة، يا رهيب البطش، يا غافر الذنب، عصيتك جاهلة وجئتك تائبة، مشى النور في قلبي فظهر ولم يعد فيه مكان لسواك. يا إلهي، يا رحيمي، يا مليكي، أحبك يا حبيبي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب
3: موال مع وصال سنوسي.

وحياة الحب وموالها كغنات شريفة فاضل من كلمات صلاح أبو سالم وألحان محمد ضياء الدين. وإحنا معكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا شادية تغني من كلمات سيد مرسي وألحان محمد فوزي لا يا سي أحمد.

هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع محمد سلطان في إعادة لغنية كوكب الشرق أم كلثوم ودارة الأيام. الغنية هذه اللي خرجت عام 1970، كلمات مأمون الشناوي وألحان محمد عبد الوهاب.

0: موال مع وصال سنوسي.
1: ديننا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من ديننا السمح. في كل مرة نختار واحد من المواضيع اللي نحاولوا أن نقربوه مقاربة من منظور ديني، وتعودنا في عديد الحلقات أن ناخذ آية من الآيات الكريمة ونتولى تفسيرها وشرحها طبعا والغوص في معانيها. طبعا في كل حصة يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يرافقنا في ديننا السمح. مساء الخير، أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا رب يبارك لنا في الصحة ويبارك لنا في الذرية وفيما أعطانا يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. زميلنا خالد شابي رافقنا على الأجهزة الفنية، واخترنا في حصة اليوم الآية 140 من سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. طبعا باش نحكي على موضوع المداولة والتداول والمعنى اللي أراد أن يبلغه القرآن الكريم في هذا السياق. تلك الأيام، أنا هي الأيام والتي نداولها بين الناس، شو المعنى للتداول الأيام أو مداولتها بين الناس؟ هذا اللي باش نتعرفوا عليه في حقيقة الأمر مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي نجدد الترحاب به. أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الأكيد أخوي محمد رمزي، يعني حديثنا عن كلام الله سبحانه وتعالى يعني يتعلق بتدبر القرآن الكريم، وكما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فتدبر القرآن الكريم من خلال القصص، من خلال الآيات النبوية، طبعا هذا يعيننا في أمور ديننا ودنيانا الحقيقة.
0: من ذلك هو فضيلة الشيخ، أنا دائما احنا مضبينا في إطار تنزيل المسائل في إطارها، أن ربما نتحدث عن دواعي الاختيار، علاش اخترنا الآية هذه من دون آية أخرى؟ طبعا نعرف أنه كل الآيات، آيات القرآن الكريم، يعني لها وقعها ولها قيمتها وعمقها، وعلاش اخترنا الآية هذه؟
1: باهي، شوف أقول علاش اخترنا. لما ناخذ هذه جزء هي من آية، الآية ربي يقول فيها: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح من مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.
0: صدق الله العظيم.
1: ما معنى ذلك؟ ربي لما نزل بالمؤمنين والمسلمين في ذلك الزمن، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حصل في غزوة أحد
0: بالضبط، وما أصاب المؤمنين،
1: نعم، من يعني خاصة عدد كبير من الشهداء،
0: بالضبط،
1: من شهداء يعني في ذلك الوقت. فربي سبحانه وتعالى حبي ذكرهم: نسيتوا يا أخي أنتم في بدر قلت لي كنتم قلة
0: فنصركم
1: ورب نصركم
0: وأمدكم
1: قلت لي خرجوا الجماعة، خرجوا كفار قريش بالطبول وبالخمور بالقينات، فرحانين أنهم باش يقضيوا على المسلمين، إذا بكم أنتم قتلتوا منهم ما يناهز 70.
0: سبحان الله. فإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
1: يمسسكم قرح، قرح هي كناية على الوجيعة
0: طبعا، ألم، شدة الألم،
1: يعني حاجة يعني يقولوا قروح، حاجة مقرحة، يعني حاجة مؤلمة كثير، وتخلي الأثر، وحتى الندوب في النفس متاع الإنسان،
0: وقع شديد.
1: فشوف إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. القوم هنا اللي هم على مشركي
0: قريش،
1: كفار قريش في
0: البدر،
1: وانتم اليوم في أحد. وربي قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم، هاو قال هنا للتمحيص، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أول حاجة باش يكون منكم شهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل أموات
0: بل أحياء،
1: يعني بل أحياء عند ربهم يرزقون.
0: هذا معنى الشهادة،
1: يعني معنى الشهادة هم أحياء عند ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذه حاجة. اثنين، حتى ربي ليمحص فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذا
0: يعني
1: شيء
0: مش بالسهولة
1: الاختبار
0: هذه
1: الابتلاء
0: يعني هي كلمات ينطقها اللسان ولكن القلب ما يخفي يعني. ولهنا ربما يحيلنا لهنا على المتخلفين الذين دعوا إلى الجهاد فتخلفوا وتعللوا بتعلات كثيرة منها المرض منها العائلة، فهذا أيضا شكل من أشكال الابتلاء ليعرف الله.
1: نعم.
0: رغم أن والله يعرف بطبيعة
1: نعم.
0: الحال
1: وليعلم الله الذين نعم. فالله سبحانه وتعالى يعني هذا كما قلت خوي محمد رمزي يعني يسمى هذا بالتمحيص وهذا الابتلاء وهذه حقيقة الابتلاء.
0: لنبلونكم
1: بشيء من الخوف يعني الآية بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ففعلا هذا كانت يعني مصيبة حصلت من المسلمين في الوقت هذاك، وشاع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، واستشهدوا يعني من كبار الصحابة سيدنا حمزة رضي الله عنه ما حصل بتمثيل يعني بجثته، ومصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يعني غسيل الملائكة، كذلك حنظلة الذي يعني غسلته الملائكة كما ذكر صلى الله عليه وسلم ما زال عروس كما قلنا احنا صبيحة عرسه اخرج للجهاد واستشهد. يعني الحقيقة حصل اللي يحصل مع المسلمين في الزمن هذاك يعني مسألة يعني صعبة جدا، فربي بشي وسيهم. إذا خلينا
0: يعني
1: نقول
0: هي مصيبة في نهاية الأمر
1: هي
0: حصلت
1: هي مصيبة. بهي ربي يحب يعني شنو نحب نفهم المقصد من هذا، وخاصة من آية تو هذا توحنا في الخاص خاطر في تفسير القرآن احنا ننتقل من الخاص
0: خاص الى العام بطبيعه الحال،
1: مش من العام الى الخاص يعني جات العاده نمشوا من العام الخاص لا لكن في القرآن نبدا من الخاص.
0: في الخاص هو هذه الحادثة التي وقعت
1: وقص على ذلك
0: احد به
1: قص على ذلك
0: نعم.
1: لكن اللي احنا اللي حشنا به تو وتلك الايام بصفه عامه
0: هي
1: هيك تلك الايام نداوله بين الناس يعني الايام تاع الفرح هي دول، الحزن هو دول، المرض هو دول، العفة
0: من سره زمن
1: هو دول.
0: سأته أزمان كما يقول الشاعر
1: يعني وذكرتني هنا بقول الشاعري يعني في المسألة مسألة يعني تلك الأيام ندولها بين الناس يقول لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان. ف يعني سبحان الله ولذلك فعلا هذه لنقول سنة كونية أو لنقول هي سنة ربانية وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني هو ربي سبحانه وتعالى يقول كل يوم هو في شأن. ما هو شأن؟ شأن الله سبحانه وتعالى. ربي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
0: فيكون
1: وكل يوم هو في شأن. فهذا الشأن شأن الإنسان، فهو بين فقر وغنى، بين قوة وضعف، بين مرض وصحة، بين شباب ومشيب، بين قوة وضعف، بين سلطة وجاه، ويعني لا حول له ولا قوة. يعني سبحان الله
0: ثنائية.
1: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
0: وتبدل الأحوال سريع من فقر إلى غنى ومن غنى إلى فقر، وهذا كله بيد الله.
1: وهذه سنة يعني يعلمها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مرة يعني قصة يعني موجودة في صحيح البخاري. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء. تسمى العضباء، قيل الناقة العضباء هي مشقوقة الأذن ولكن هي لم تكن كذلك على كل حال. فكانت لا تسبق أبدا هذه الناقة، معروفة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تسبق من قبل مثيلاتها يعني من قبل جنسها النوق وليس من قبل الخيل فلا تسبق أبدا. فجاء أعرابي على قعود
0: جمال صغير
1: أي قعود يعني احنا نقوله بالدرجة القعود، وسمي بالقعود لأنه يقعد عليه وأخيرا يعني يصل إلى سن أنه بالإمكان أن يقعد عليه فسمي بالقعود. فجاء أعرابي وهو على قعود فسبق العضباء فشق ذلك على المسلمين.
0: كيفاش الأعرابي والقعود بتاعه يسبقوا ناقة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم تبارك اليوم يعني كيفاش فشق ذلك عليهم. فرأى صلى الله عليه وسلم ذلك فيهم فق بهم حسبه، فمن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
0: يعني في وقتها، في وقتها أي يطرق الحديد وهو ساخن.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. يعني قاعدة، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا، يعني من متاع الدنيا، إلا وضعه. يعني هذا حديث، الحديث هذا نقول هو قاعدة، قاعدة كونية، هي سنة كونية. كل حاجة ترتفع ستؤول إلى زوال وإلى أنها تكون. شوف، فما رفعة من رفعة. هو شوف، لو كان قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن كل شيء يرتفع يضعه الله عز وجل، ملو العلم والتواضع، ما ربي قال: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع الله رفعه الله. من هذوما كيفاش ربي يضحهم؟ لا
0: لا.
1: فما ما هو من متعلقات الدنيا؟
0: الدنيا بالضبط.
1: حق على الله ما ارتفع شيء،
0: شيء
1: أي شيء، شيء من الدنيا،
0: من الدنيا أي.
1: مش أي شيء، ولكن
0: شيء
1: من الدنيا،
0: مادي مبدئيا،
1: مال، جاه، جمال،
0: عظمة.
1: وهذا أخويا محمد رمزي، لما ننظر للتاريخ
0: دروس،
1: احنا قبل ما ننظر، ما تغرناش الجغرافيا، ننظر للتاريخ. عبر التاريخ تلقى أنه ما فماش حضارة دامت، وقعدت هي القوة الأولى.
0: ونرجع وإحنا الحضارة الإسلامية اللي بلغت للأوج متاعها وأعلى ما بلغت، والأندلس وما أدراك ما الأندلس. ولكن رغم ذلك يعني سقطت حضارات اللي سابقتها قبلها، الروم والفرس وغيرهم، الحضارة الفرعونية، تقريبا كل الحضارات اللي توصل. وهذا اللي استخرجوا ابن خلدون زاد من القواعد اللي يستخرجها، أنه الحضارات تبلغ الأوج متاعها ومن بعد إلى نزول.
1: نعم،
0: قاعدة كونية،
1: وهذه عندها يعني علامات، وعندها أسباب. يعني كما قلت، احنا كي ناخذوا حتى في عبر تاريخ، يعني تلقى انت القرطاجيين شنو كانوا يحكموا، يعني المستوى الإقليمي كانت قوة، الرومان كانت قوة، البيزنطيين، الفينيقيين، غيرها. كي تاخذ انت حتى على المستوى في الجانب، يعني في التاريخ الإسلامي، اول دولة في افريقيا، دولة إسلامية، دولة الأغالبة. دولة الأغالبة وصل بها انها يعني سيطرت على اجزاء كبيرة من إيطاليا اليوم، بل وصلت الى روما. حتى انه البابا يوحنا الثامن إلا ما ادفع الجزية باش المسلمين وقتها يعني تسيبوهم في حالهم. يعني صقلية أصبحت تحت سيطرة بالكامل، باليرمو، احنا نقولوا لهم باليرمو، يعني كانت تحت إمرة المسلمين في دولة الأغالبة. وكما تفضلت، يعني في دولة أيضا بلاد الأندلس، وما حصل في الأخير في أواخر القرن الخامس عشر بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش إلى غير ذلك. فهنا إن لم نأخذ بأسباب النصر والعزة والتقدم، فهذا سيؤول الحكم إلى زوال. اليوم احنا نقول نتحدث على أمريكا، لكن شكون قال غدوة الصين، وبعدها الله أعلم شكون، وهكذا. يعني عبر التاريخ كما قلت، هذا حتى في علم الاجتماع، ومن خلال الاستقراء، ومن خلال المعطيات الأنتروبولوجية إلى غير ذلك، يعني صعب جدا أن تجد، أو يكاد يكون يعني مستحيل أنك تلقى أمة أو حضارة بسطت سيطرتها هكذا دون إلى آخر الزمن.
0: يعني لا طبعا،
1: يعني
0: طبعا.
1: يعني هذه
0: من باب المستحيل، من باب المستحيل،
1: يعني حلقة لولبية. والتاريخ فعلا على مستوى هذه الأحداث،
0: حتى في الدرجة التونسية نقول كل واحد يأخذ وقته.
1: نعم،
0: وكل شيء يأخذ وقته.
1: نعم،
0: يعني مرهون بزمن وعنده عمر، عنده يعني كل شباب إلى مشيب، آيل إلى مشيب، كل قوة آيلة إلى ضعف.
1: نعم. ولذلك دوام الحال من المحال.

دينا السمح. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح.

0: الرفعة والعلو يكون للكلمة الطيبة والعمل الصالح. بالضبط. يقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرفعة تكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى، فهذا إدريس عليه السلام الذي قال في حقه سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. وهذا عيسى عليه السلام الذي توفى، قالوا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فرفعه الله سبحانه وتعالى إلي. يعني هذه الرفعة وهذا السمو يعني نجده كما نعلم يعني في الأخلاق وفي التواضع، فمن تواضع لله رفعه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الشاعر: تواضع وكن كالبدر لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فسبحان الله، يعني تجد أن الإنسان يعني يسمو بعلمه وبأخلاقه
1: بأخلاقه يعني بدينه.
0: هذه السنة،
1: السمو الحقيقي،
0: هذا السمو الحقيقي، وهذه السنة التي كتب الله سبحانه وتعالى لها أن لا تنخفض.
1: نعم.
0: وأن تبقى يعني عالية شامخة
1: وتزداد علوا.
0: ولذلك إذا مات ابن آدم قطع منهم ثلاثا بينهم أو علم ينتفع
1: به.
0: فلذلك يعني تلك الأيام نداولها بين الناس لما نتحدث عنها. شوف الله سبحانه وتعالى يعز من يشاء ويذل من يشاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لما ننظر إلى يعني الأقوام والتاريخ، شوف فرعون إيش قال الهامان؟ قالوا: ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أبي شلون
1: ابني لي
0: لعلي أطلع إلى إله موسى، وقالوا: أنا ربكم الأعلى. وشوفوا الأنار تجري من تحت، يعني شوفوا نسل، شوف علا وتجبر وتكبر. في الأخر: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. بر
1: هاي
0: هاوكا في البحر، يعني في البحر وريني شو تعمل في البحر.
1: هاي حقيقتك هاي إمكانيتك، هاي قوتك،
0: هاك هاوينك بالماء باش تموت، هاك باش تموت يعني مغروق. وقد ومات يعني غارقا. يعني شوف سبحان الله، شوف قارون الذي أتاه الله من الأموال ما تنوء بالعصبة أولي القوة. الكنوز متاعه المفاتح متاع الكنوز لازمها
1: جبابرة باش ينجموا
0: يعني
1: يحملوها المفاتيح.
0: المفاتيح بركة ما فيش على الكنوز، ما
1: بالك بالكنوز.
0: وهذا الذي قال: وإنما أوتيت على علم عندي. يسلم قرايتي،
1: مش ربي للآن.
0: يسلم جهدي، يسلم قرايتي، يسلم ذراعي، يسلم كذا. أنا كان مش من ذراعي، وكان مش من قرايتي، كان مش من ذكائي، وكان كذا. ونسب الفضل إلى نفسه ونسي
1: طغى وتجبر
0: يعني في الأخر ربي قال عليه: فخسفنا به وبداره الأرض. فالنهاية
1: سيدنا سليمان فضيلة.
0: نعم.
1: سيدنا سليمان وما أدراك، يعني نعم. سخر له الله ما سخر من الإنس والجن.
0: نعم.
1: وفي النهاية معناها
0: نعم
1: الميتة
0: نعم
1: متاعه كيف
0: نعم
1: كانت.
0: نعم نعم. فلذلك علاش أنه علامة الجن لو أنهم كانوا يعلمون الغيب لتفطنوا إلى المنسة التي إلى
1: العصا
0: التي كانت تأكل منسته.
1: بالضبط.
0: يعني كانت هناك حشرة حيوان، يعني يقولوا إحنا مخلوق بسيط جدا ضعيف.
1: نعم.
0: كان يأكل العصا سبحان الله. فلما خر
1: يعني وقتها
0: شوف كيف سبحان الله. يعني هنا المهم أنه الذي يتذكر الإنسان، معلش نذكر تلك الأيام ونداولها بين الناس، مش كده ربي أعطاك جمال، راه الجمال ما يدوم لكش.
1: لا، فما جمال يدوم،
0: جمال الظاهر، احنا خلينا نقول
1: بالضبط
0: الظاهر نتاعك،
1: الجمال المادي،
0: اما العلم وكذا هو جمال في حد ذاته. فذاك باذن الله يقال
1: اخلاقه وطيبة القلب ونظافة القلب، سلامة القلب، خاصة
0: نعم
1: القلب السليم.
0: نعم.
1: هذا يدوم.
0: نعم.
1: ولكن ما عدا ذلك من الجوانب يعني مادية ظاهرية إلى زوال.
0: نعم.
1: وهذا قلناه في البداية.
0: نعم.
1: القوة إلى ضعف حبينا ولا كرهنا. معناها باش تمشي للضعف. جمال والنظارة وما إلى ذلك باش يمشي إلى شيخوخة وترهل ويعني اش نسميهم يعني تجاعيد وما نعم إلى ذلك. نعم. كلما زادنا
0: نعم
1: في العمر
0: نعم
1: زاد.
0: نعم.
1: ولكن زاد فضيلة الشيخ اللي ماهوش دائم أيضا، راهو الخير والشر ماهوش دائم، حتى إذا كان كنا في أزمة وفي معاناة حتى المعاناة هذيك ماهيش باش تدوم، إذا كنا في شدة راهي الشدة هذيك أيضا ماهيش باش تدوم. معناها الخير ما هوش دائم على طول، والشر أيضا ما هوش دائم على طول. هذا معنى المداولة.
0: نعم نعم، هذا أكيد من معاني المداولة، وهذا هو إحنا لما نقول الغنى ولا نقول الضعف ولا نقول السلطة. وشوف أحيانا إحنا ما نقدروش، هو الذي خلق الموت أو الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فربي سبحانه وتعالى خلق هذا وخلق هذا، لكن نحن لا نعلم ما هو الخير وما هو الشر. أحيانا قد يكون الشر هو خير وفي الخير هو شر، يعني بالنسبة إلينا طبعا. الله عز وجل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بقدر عز وجل.
1: شيئا وهو خير
0: نعم
1: لكم
0: فعلا،
1: يعني نحن نعتبروه نعم شر ونكرهه ونتطير منه، ولكن الخير في مك في هيك الشيء اللي احنا كرهناه، والعكس كذلك.
0: وكذلك
1: كونوا متعلقين بشيء ولكن ما ونعتبروه اللي هو خير كله، ولكن هو شر.
0: نعم وكذلك. وذلك علاش أخوي محمد رمزي يعني وتلك الأيام نداولها بين الناس، إنسان كيحطها بينه بنفسه، يعني ال- ال- ال- ال- أنت تو غني وربي أغناك الله سبحانه وتعالى، أنا ما تعرفش عليه. أنت اليوم عندك سلطة، وين السلطة؟ اليوم فما ناس كانوا حكموا بلدان، ولكن ما كانوش توقعوا الطريقه اللي باش يفروا بها، الطريقه اللي باش تكون النهايه نتاعهم. اليوم قداش من شخص حكم 40 و50 سنه ربما و30 سنه وهو يحكم ويقبض بقبضه من حديد، شكون يتنفس معاه مش يتكلم معاه، ولكن النهايه نتاعو اما فر مذعورا
1: او قتل او قتل
0: او تسلطت عليه من شيعته أو من غير شيعته من الذين يعني عاقبوه، أو ربما يعني
1: الإسكندر الثاني الإمبراطور روسيا فضيلة الشيخ، يعني الكنوز اللي لقاوها وقت اللي تم معناها
0: التنقيب،
1: الكنوز متاعه اللي هو ملكها وقتها، الشعب يموت بالجوع يعني، وتعرف ان التضاريس متاعها ويعني مناخها صعب جدا. الاتحاد السوفيتي سابقا روسيا تضاريسها ومناخها صعب جدا، يعني ثلوج توصل معناها امطار، والشعب كان معناها يعاني الجوع ويموتوا بالالاف وبعشرات الالاف من الجوع والفقر ومن البرد وما الى ذلك. وقت اللي توفى الكنوز اللي لقاو حيزها، يعني وقتها عملوا حساب تقريبا كل دقيقة يمكن قداش معناها أموال، ولكن النهاية اللي قاللها هو وعائلته يعني في قبو محتجزين وماتوا في ذلك القبو، يعني تخليك وين الكنوز هذه اللي كنت عندك والقصر اللي كنت تعيش فيه والسلطة والجاه وما إلى ذلك، مشاو على الرواح.
0: وهذه هي
1: والتاريخ يعطينا دروس عديدة وعديدة جدا، سواء التاريخ الحديث ولا تاريخ الأمم السابقة، وحتى القرآن نلقوا فيه الدروس هذه.
0: ذكرتني يعني أحد ملوك الدولة العباسية وهو يلقب بالقاهر أو القاهر بالله، الذي تولى الحكم سنة 320 هجرة
1: هجري.
0: و
1: الدولة العباسية
0: نعم الدولة العباسية، وكان يعني خليفة لأخيه. فهذا الرجل تجبر وتكبر، ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية، يقول أنه كان يجمع، عنده تسارع في جمع الأموال، كانوا شكون يجري في جرته، قال لهم حتى لا أفتقر، وبطش وقتل وظلم، ما قعدش عامين عامين ونص وعزيلة وسلبت أمواله وتفتت، يعني ذريته يعني انتشرت وانفضت عنه. ويذكر ابن كثير أنه كان يجلس على أعتاب المساجد يسأل الناس
1: والعياذ بالله والعياذ بالله،
0: بعدما كان
1: يعز من يشاء يعني ويذل من يشاء،
0: بيده الخير إنه على كل شيء
1: يعني
0: قدير.
1: يا إنسان
0: نعم
1: ما تتغاش
0: نعم
1: وما تتجبرش وما تقولش راني قوي وراو عندي الفلوس نعم ونعمل اللي نحب وعندي السلطة وعندي الجاه، لا لا لا رد بالك، راو هذايا ينجم يتغير من لحظة إلى أخرى.
0: نعم
1: ها كن فيكون،
0: هو كذا
1: كن فيكون والأمر بيد الله
0: سبحان الله. شوف ربي سبحانه وتعالى يبين لنا هذا المعنى يعني من خلال يعني قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن رددت إلى ربي. يعني لأجدن خير منه مقلبا. المهم لما هو دخل لجنتي وهو ظالم لنفسه ايش قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا.
1: ايش بشي
0: الخيرات اللي عندي من هذا هالخضار وهالجنان اللي عندي وهالسواني وهالرزق
1: هذا اللي احنا نترجموهم اليوم مليارات اللي عندي
0: هذوما بشي وفاو ايش بد ما ايش بد ايش بد ايش بد ايش بد يا اخوي
1: ما عندي ما يتوفاش
0: ما توفاش
1: كما قولوا احنا الولد ولد يبقى يعيش بهم
0: ما أظن أن تبيد هذه شوف ما أظن أن تبيد هذه أبدا وكلمة الظن بمعنى التحقق
1: تحقق طبعا
0: فلهنا ربي شقال بعد وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله يعني أحيط بثمره يعني هالثمرات هذه قيمة الثمر واضح أحيط بها ما أقعدش منها فهمني فأصبح يقلب كفيه
1: يضرب في كف على كف
0: يعني خفي حنين يعني شوف هنا وقس كم من شخص مثل هذا لما يشوف تعجبه كثرته ها يعني تعجبه يعني كثرة الأولاد وكثرة المتاع وكثرة العقارات فهمت
1: كثرة الأموال نعم لكها
0: ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين فشوف ربي سبحانه وتعالى لما قال يا أيها الناس ولما قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ربي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فما تعرف تروح قول وانت ايش عندك ولا ما عندكش قداش من شخص يعني يكون بين ظهرانينا وكذا وبعد إذا به سبحان الله
1: في نهار وليلة اليوم والله تصدم تسمع يعني
0: أحد الموقع
1: خبر معناه بتاع وفاة
0: نعم سبحان يعني الله
1: شاب في مقتبل العمر رياضي تبارك الله عليه

0: يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله والله الغني الحميد. يعني الصحة متاعك والقوة اللي عندك قديش من شخص قوته وتشوفه جبروته تشوف مولاك مكان يعني مش يضرب عيد يهد ومعناتها
1: يا محمد عليك لا يا حمد عليك لا نعتزوا به ونفتخروا به وكنا نسهروا معناها للوجه الصبح الصباح باش نتفرجوا في المباريات لا
0: شوف القوة
1: لا لا كيفاش ولا معناها المرض اللي مرض به ولا ما عادش يتحكم في بدنه في أعصابه وما إلى ذلك يعني
0: فما
1: هذا محمد عليك لا
0: فما واحد أنا شفته ما عادش يقولوا له توا الشباب يسمعوا فيا اللي هما يلعبوا كمال الأجسام
1: كمال الأجسام
0: كولمان ولا شو اسمه هو أسمر هكا وكيون يعني شوف الرجل هذا يعتبر أسطورة في كمال الأجسام
1: في كمال الأجسام
0: أسطورة رجل ضخم ما شاء الله أسمر البشرة يقول لي كولمان حاجة كيما هكايا حتى الرجل خذا يجي 9 مرات ولا قداش ولا 8 مرات الميداليات الأولمبية هذيا يعني نتاع بطل العالم في
1: كمال الأجسام
0: تشوفوا راهم العضلات اللي عنده شيء كبير ياسر تو حاليا تشوفه منذ سنوات
1: كيفاش
0: اصبح ما انتهى كيف اصبح
1: وكيف يعني قوة الضعف ترجع
0: هذيك
1: كل قوة الضعف ترجع اقوى شيء من هكاك فماشي عضلات اقوى من هكاك
0: يا انسان يا انسان انك ضعيف
1: بالضبط
0: انك ضعيف واغتنم صحتك قبل سقمك
1: لا ولا وتكاد تكون تو انت ذكرت التاريخ وما فماش أفضل من التاريخ عبر ودروس ولكن اللي نعيشوها احنا يوميا فضيلة الشيخ تدعو احنا هنا في تبدأ معافى وصحيح ترى روحك معناها مالك الدنيا كل القوة اللي عندك ما عند حد يكفي أنه يقول مكذرس يكفي أنه يقول مكذرس يكفي أنه تي احنا نقوله دقة شوكة في الدارجة التونسية نقولها دقة الشوكة تنجم تتبدل من حال إلى حال فعليش هالغرور وهال يا نداولها بين الناس سيس روحك هكا ولا القوة والعظمة هذه شنو المرض متاح
0: شوف فما ما يسمى بطول الأمل خويا محمد رمزي طول الأمل طول الأمل بمعنى أنه الإنسان مش في باله بشي خلط فيه ماشي في باله انه هو يعني ماهوش باش يزول عليه
1: ونعمه ماهيش باش تزول عليه والقوه ماهيش باش تزول والشباب
0: ديما في السلطه باش يقعد هو ديما يحكم باش يقعد ديما هو عنده الفلوس باش يقعد ديما هو اللي كذا يعني سبحان الله فلذلك لا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ولذلك فانه المولى سبحانه وتعالى لما يعطينا مثال هالدنيا هذه يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا رب يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت شوف حلاه نزل المطر بعد ما كانت الأرض يعني قاحلة جرداء أخذت الأرض زخرفها وزينت زخرف ما يدومش وزينة ما تدومش وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون احنا نقولوا في كلمة دوام الحال من المحال
1: دوام الحال من المحال
0: فكذلك الحياة الدنيا هذه هي خضرة حلوة
1: نظيرة جميلة
0: لكن
1: الخضار
0: ما يدومش
1: ماهيش باش تدوم
0: والنبتة هذيك ما تدومش طالت أم قصرت تاخذ الوقت
1: نتاعها وتمشي وتخلي بقعتها لغيرها بالضبط هذا هو التداول لو دامت لغيرك
0: لما آلت إليك نعم
1: وهذه تلك الأيام نداولها راك أنت اليوم في قوتك وفي سلطك وفي عرشك وفي رو غدوة بش يجيشك وبش يخو المكان وبش يخو القوة اللي هو الابن ربما اللي هو الحفيد ربما اللي هو إنسان آخر مختلف عليك يعني
0: حتى,
1: في
0: حتى فلسفة الميراث عندك فلوس انت الفلوس هذاك انتقلت الملكيه نتاعها من شخص الى شخص القصور تشوف فيها العقارات اللي موجوده الملكيه تنتقل
1: هي
0: تشوف الطبيعه هي تقوم

0: التداول الليل والنهار ومع الطاقة
1: الفصول
0: الفصول يعني تبارك يعني سبحان الله الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل الموت والحياة. وربي قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الليل والنهار خلفة
1: سبحان الله لمن أراد أن يذكر
0: هذا يخلف هذا هذا هذه سنة هذا. فالعسر لا يدوم واليسر لا يدوم والحب كذلك بإذن الله يدوم. ولذلك شوف
1: إذا كان حب صادق
0: إذا كان صادق بإذن الله بإذن الله يدوم لأنه يثمر بإذن الله لأنه كما كلمة طيبة شوف مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ومن فرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بمعنى أنه الإنسان يعني الحاجة الباهية تثمر ولذلك هي تدوم. لذلك عش قلنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. الحاجة الباهية راهي تدوم
1: تدوم
0: سمعت تدوم حتى بعد وفاتك تقعد لك
1: تبقى
0: تقعد الثمرة الطيبة هذيك راهي تبقى. لكن ما هو من متعلقات الدنيا ما تعلقش
1: إلى زوال
0: فآثر ما يبقى على ما يفنى. ربي قال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فسبحان الله الذي يدوم هو ما اتصل مع الله عز وجل. فما يعني ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل. فهذا هذا الذي يدوم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني قضية تلك الأيام ونداولها بين الناس خلينا فحقيقة هي حقيقة الفناء وأنه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فيعني سبحان الله الآية هذه قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهي وتلك الأيام نداولها بين الناس وتحديدا عقب الانكسار وإفلات الانتصار في يوم أحد. فخيم الحزن على الصحابة رضوان الله عليهم إذ كيف يصيبهم ما أصابهم كيف يفرون كيف يقتلون كيف يجرحون كيف تدور عليهم الدائرة.
1: سنة الحياة ودوام الحال من المحال. هكذا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي خالد شابي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ

صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس

0: أحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: بيتنا انجلى وامتلى بالحلا وبيقول يا هلا
1: يا هلا. إذاعة شباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: الشباب من تونس.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الأزمنة المباركة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها أيام العشر من ذي الحجة. نعم، إنها لحظات تاريخية بحق، كيف لا، وقد أقسم الله تعالى بها في كتابه، يقول سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما: هن الليالي الأول من ذي الحجة. كيف لا تكون لحظات تاريخية والرسول صلى الله عليه وسلم شهد وهو الصادق المصدوق أنها أفضل أيام الدنيا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. كيف لا تكون لحظات تاريخية والعمل الصالح فيها أفضل من العمل في غيرها، أفضل من جميع أيام العام، حتى من أيام رمضان باستثناء الليالي العشر الأخيرة. ولعل سر تميز هذه العشر وتفضيلها على غيرها هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. فحري بمن أدرك هذه العشر ألا يفوت لحظة منها في غير طاعة، وإنما يسعى لاغتنامها بالأعمال الصالحة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
3: يلا الآن الآن خذ يا سيد الآن. اللهم صل على سيدنا النبي.
4: شوف صوتك سمعنا
3: يا ما عشان الناس تغفر
4: سمعنا ما ياكلوا في الناس كتير بتوسع.
3: يلا عشان خاطرك.

0: matinal weekend.
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد صباحكم بكل خير. مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. كما سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية موضوع ندوة تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير اليوم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. وتتناول الندوة بالأساس المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي. تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد ينظمها اليوم وغدا الحي الوطني الرياضي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. ويتضمن البرنامج ورشة في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي. تنظم دار الثقافة بن رشيق بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف 15 من ماي من كل سنة تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. وطهران تؤكد أن واشنطن أبلغتها باستعدادها لمواصلة المحادثات وسط سماح الحرس الثوري لمزيد من السفن بعبور مضيق هرمز. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب انتهاء زيارته إلى الصين إن طهران لا تستطيع استخدام مضيق هرمز كسلاح ضده متعهدا بضمان أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
2: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
4: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
4: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: ساعتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب. الماتينال ويكاند يبدا معكم من توا حتى للتسعة ونص كالعاده، مع الفقرات، مع الاخبار، مع الاغاني اللي تلقاوها معنا. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل اللي تبعنا في اذاعه الشباب. اليوم سبت 16 ماي 2026، نهار اخر، يوم اخر، سبت اخر زادة جديد تعديوها معنا. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. كالعادة تابعوا الفقرات اللي تعودتوا عليها معنا. اليوم معكم نجم الدين بن سالم، ذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى.
2: يصبح المساء

0: الماتينال ويكاند.
1: مرحبا بكم معنا في الماتينال ويكاند اليوم السبت 16 ماي. في الوقت هذا تعودتوا انه نرجعوا الى احداث صارت في نهار كما اليوم 16 ماي في سنوات تعدت في فقره كما اليوم مع رمزي المنصوري.
2: كما اليوم
3: كما اليوم
4: صباح الخير. اليوم السبت 16 ماي 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1890 يتولد صاحب الفضل في نشأة علم الجراحة الحديث الجراح البولوني فون ميكوليتش، وكان هو اللي اكتشف المنظار واستعمله في الجراحة الأول مرة وعديد المعدات الطبية الأخرى، رغم أنه ما عاش كان 55 عام. خلد اسمه وساهم في خير الإنسانية، غيره من الناس برشا عاشوا أكثر منه. أما السؤال أش خلاو وزعم بقات أسميهم مظاهر لي. 1916 سقوط الدولة العثمانية اللي سيطرت على العالم قرون يخلي فرنسا وبريطانيا يبرموا معاهدة سايكس بيكو الشهيرة وسيئة الذكر، يحددوا فيها مناطق نفوذ كل واحدة منهم في غرب آسيا، يعني تقاسم الكعكة، وكل واحدة باش تبسط نفوذها على مناطق وتجعلها مستعمراتها وتستعبد شعوبها وتستنزف ثرواتها. في الأمان.
2: كيما اليوم
0: مع محمد رمزي المنصوري.

هذا عبد الحليم حافظ سمعنا في أنا كل ما أقول التوبة. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. صباح الخير صباح النور. نعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس اليوم. الحقيقة اللي خرج من الصباح بكري من الفجر يلقى في تقريبا في تونس العاصمة وما نعرفش في بقية المناطق كيفاش. يقولون أكيد المستمعين يتواصلوا معنا رياح قوية مع هكايا انخفاض في درجات الحرارة. وصباح بكري أكيد باش يكون فما في بعض المناطق فما سحب كثيفة مع أمطار ضعيفة سخطو في مناطق الشمال الغربي المناطق الساحلية وسيدة كيف كيف حتى في المناطق الوسط. في الجنوب يكون الطقس مغيم وحتى درجات الحرارة تكون منخفضة. بعد شوية تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي خصوصا أنه أهم حاجة يعني نجموا نسجلوها اليوم هي عامل الرياح القوي في تقريبا في المناطق في أغلب المناطق في بلادنا. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب.

هذا فضل شاكر سمعناه في ضحكة الدنيا. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، مواصلين في الاستماع حتى للتسعة ونص اليوم في البرنامج. شنو عنا اليوم؟ مش نحكيه على اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وهذه معناها تظاهرة مهمة جدا باش نحكيه عليها بأكثر تفاصيل. مبرمجة إن شاء الله للأسبوع الجاي سبت الجاي، وتفاصيلها الكل أكيد تلقاوها معنا. شكون باش ينتفع فيها يعني، واكيد برشا مواطنين تهمهم التظاهره هذه. دونك بعد شويه نزيدو نحكيو عليها باكثر تفاصيل. 8 باش تكون مع ضيفتنا اليوم، زاد كيف كيف باش نحكيو مع جمعيه زون فيرت باش نحكيو على تظاهره زاد تهم البيئه اسمها جرين رامز داي، وتفاصيلها كل كالعاده معنا. وزاد كيف كيف مع اخبار الكشف التونسيه كالعاده في فقره اكتوسكوت اللي تلقوها معنا ديما كل نهار السبت. بعد شوية تلقوا معنا زادة فقرة ناتورا، في كل مرة نعملوا جولة في المناطق الخضراء اللي عنا في بلادنا. اليوم شمشيوي إلى حديقة وطنية مزيانة برشا نحكيوا عليها بعد شوية في ناتورا.

0: مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. صباح الخير، صباح النور. بعد شوية نشرة الأخبار ورجعين معاكم أكيد في جزء آخر في الماتينا لويكند. في الوقت هذا نمشيو مع فقرة ناتورا.
1: ناتورا
0: اليوم في ناتورا باش نمشيو الى الشمال التونسي باش نحكيو على حديقه وطنيه مزيانه برشا من اجمل ما تنجم تشوف في الشمال. هي الحديقه الوطنيه كاب نيغرو، جبل شيطانة هذه اسمها الحديقه الوطنيه هذه اللي نلقاوها على الساحل الشمالي لتونس بين كاب سيرات وسد سيدي البراق. الحديقه الوطنيه هذه فيها اجمل ما تنجم تشوف، وحاجة أخرى يعني حاجة مغايرة تماما على اللي شفناه في بقية المناطق. في كل مرة احنا نحكيه على محمية طبيعية ولا حديقة وطنية، وفي كل مرة معناها نتعرفوا على الخصائص متاعها. المرة هذه باش نتعرفوا على خصائص من نجم نلقاوها كان في المكان هذايا. تتكون الحديقة هذية من الجبل، ويعني جبل يعود إلى ولاية بنزرت، وزاد كيف كيف فيها برشا غابات ومناظر نجم تشوفها حتى زاد إلى ولاية باجة، يعني تمتد حتى إلى ولاية باجة. الحديقة الوطنية هذه تقريبا فيها 10,000 أكثر من 10,000 هكتار، وهي محمية طبيعية فيها يعني أحدثت المحمية الطبيعية هذه اللي هي حماية النظام الأحيائي الموجود في رخاخ ماجن الشيطانة. الرخاخ هذوما اللي هي منطقة تكون رتبة وتهتز تحت الأقدام، يعني كي تمشي تلقاها يعني طرية فيها برشا نباتات مكونة للمنطقة هذه، ما فيهاش أشجار، موجودة زادا بين كما قلنا الجبل هذايا وبين غابة محيبس وسد سيدي البراق، وفيها أنواع نباتية وحيوانية أصلية ونادرة جدا. كيقولوا نادرة بالحق نادرة جدا. عمرك شفت زنبق البحيرة يعني البحر الأبيض المتوسط؟ ما تلقاه كان غادي زنبق هذايا، زنبق البحيرة ما تلقاه كان غاديكا، لونه أبيض ويعني مزيان من أجمل ما تنجم تشوف في المنطقة هذه. زاد كيف كيف بالنسبة للحيوانات الأيل البربري موجود في المنطقة هذه. المنطقة هذه تمتاز ب يعني المناخ الرطب اللي يكون في الشتاء، يعني شتاء معتدل. المهم أجمل ما تنجم تشوف وأجمل زهرة وكما قلنا نادرة جدا هي زنبق البحيرة، اللي صور متاحة برشا يعني مشي وزاروها وهبطوا برشا صور من أجمل ما تنجم بنتشوف، وتقعد بها تقول هل النبتة هذه موجودة عنا في تونس؟ أي صحيح موجودة عنا في تونس في الحديقة الوطنية جبل شيطانة كاب نيغرو، ومن أجمل ما تنجموا تشوفوا في المنطقة هذه. وديما نقولوا كل ما تمشي تزور حديقة وطنية ولا محمية طبيعية ديما حافظ على نظافتها وسلامتها، لا للإتلاف، لا تقطف حتى زهور ولا حتى شيء، ما نتفسد شيء على خطر هو هذوكم محميين واحنا نحافظوا عليهم على خطهم يعني يا اما نباتات نادره ولا حيوانات نادره، هذاك علاش ديما نحاولوا نحافظوا عليهم. هذا بالنسبه لي فقره ناتورا اليوم. بعد شويه كما قلنا نشره الاخبار، تلقاو معنا جزء اخر من الماتينال ويكند. احنا موصلين معكم حتى للتسعة ونص.

0: الماتينال ويكاند
1: إذاعة شباب من تونس.
0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: تسجل تراجعا في نسبة البطالة إلى 15% خلال الثلث الأول من السنة الحالية. اليوم خرجة لباس تقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. وفي الذكرى 78 للنكبة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الأخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفيوي وهذه تفاصيلها. أظهرت مؤشرات تشغيل البطالة للثلث الأول من سنة 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلث الرابع من سنة 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 خلال الثلث الثالث السابق. في المقابل سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% خلال الثلث الأول من سنة 2026 مقابل 22.5% خلال الثلث الرابع من سنة 2025، مع تفاوت واضح بين الجنسين، إذ قدرت ب 14.2% لدى الذكور و 32% لدى الإناث. إقرار 20 مايو من كل عام يوما وطنيا لصحة الأم، وتحتضن مدينة العلوم بالعاصمة بالمناسبة الأربعاء المقبل فعالية افتتاح اليوم الوطني الأول لصحة الأم تحت إشراف وزير الصحة. المبادرة تهدف إلى مزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم باعتبارها عنصرا أساسيا في صحة الأسرة والطفل. منسقة البرنامج الوطني لصحة الأم والوليد نرجس بن عمار:
5: أول مرة باش نحتفلوا باليوم الوطني الأول لصحة الأم. 22 مايو باش تكون عندنا يوم وطني كهدية لكل الأمهات، لأن نعرفوا عيد الأمهات احنا آخر أحد من شهر مايو، وحبت وزارة الصحة أن يكون هديتها لهذه الأم المناضلة اللي ديما تسبق الناس الكل كي تنسى روحها من ناحية الصحة. حبت وزارة الصحة في إطار دعم صحة الأم والحد من وفيات الأمهات عند الولادة ولا في فترة ما حول الولادة، أنها تنظم اليوم الوطني الأول واللي قدرت له باش يكون مناسبة سنوية للاحتفال بهذا اليوم في مدينة العلوم إن شاء الله. وثلاث تظاهرة هي تظاهرة إعلامية، وحبينا فيها التعب المجتمعية، لأن صحة الأم ليست مسؤولية وزارة الصحة فقط، هي يعني مسؤولية المجتمع ككل.
4: دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية موضوع ندوة تنظمها اليوم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. وتتناول الندوة بالأساس المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي. ينظم الحي الوطني الرياضي اليوم وغدا تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس. وتعد هذه التظاهرة الثقافية الفنية التي تجمع التراث والإبداع مناسبة هامة للاحتفاء بجمال الخط العربي وأصالته. ويتضمن البرنامج ورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي. تنظم دار الثقافة بالرشيق بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. وتهدف هذه التظاهرة الثقافية إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس التقليدي كجزء من الهوية الوطنية إلى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراث. ويتضمن البرنامج خرجة اللباس التقليدي التي تجوب محيط دار الثقافة في لوحة حية تعكس جمال الأزياء التونسية الأصيلة وعرض أزياء تراثي على ركح الدار يبرز ثراء وتنوع لباس التقليدي من مختلف جهات البلاد. في الرياضة أحرزت الرابعة التونسية زينب بناوي أمس ميداليتين برونزيتين في منافسة وزن 86 كيلوغرام ضمن بطولة إفريقيا لرفع الأثقال الجارية من 10 إلى 17 من مايا الجري بمدينة الإسماعيلية المصرية. وبهذا ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية إلى 23 ميدالية توزعت بين 5 ذهبية وفضيتين و16 برونزية. في العالم وفي الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 من مايو من كل سنة جددت تونس دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه غير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم وفق ما جاء في بيان صادر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. ويتزامن أحياء هذه الذكرى مع تواصل انتهاكات سلطات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتضييق الخناق على سكانه من خلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتقييد حركة الأشخاص. كما تتزامن هذه الذكرى مع تمادي سلطات الكيان المحتل في سن القوانين العنصرية كقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وفي اعتماد سياسات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وتسجيلها باسم دولة الكيان في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة. ذكرى نكبة الفلسطينية إذن هو موعد يؤرخ لسلسلة متشابكة من الأحداث بدأت بتصاعد الاستيطان اليهودي في فلسطين وبلغت ذروتها مع الهجمات الصهيونية المسلحة على القرى والمدن الفلسطينية بين أواخر عام 47 و48 وأسفرت الهجمات الصهيونية عن تهجير نحو 957 ألف فلسطيني من ديارهم من أصل قرابة 1.4 مليون كانوا يعيشون في نحو 1300 مدينة وقرية فلسطينية عام 1948. وتوزع المهاجرون بين الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة فيما تعرض آلاف آخرون لتهجير داخلي في الأراضي التي خضعت لاحقا لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي. يوم النكبة هو مناسبة لإحياء ذكرى فترة النزوح الأول نكبة لا تزال ترسم حياة الفلسطينيين إلى يومنا هذا. نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تسجيل تراجع في نسبة البطالة إلى 15% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية. اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. وفي الذكرى 78 للنكبة تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: برنامجنا الويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا

0: الماتينال ويكاند. طقس اليوم.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ ناخذوا فكرة على أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا صباح الخير صبحي.
2: صباح الخير يا ذكريات. هذا الصباح ولكل مستمعينا بإذاعة الشباب.
1: ملي قمنا صباح بكري كأنه فما ريح قوية، وحتى كيف كيف الطقس مغيم، ما نعرفش هل باش تتواصل الطقس يعني بال كيف هكا وإلا لا، خصوصا إنه رياح تكون قوية، وخصوصا زادا إنه البارح كانت فما بعض الأمطار.
2: نعم

0: الشرقية هناك إعلان بريح قوية ردوبانة بالنسبة للبحارة، بحر مضطرب إلى شديد الاضطراب ويكون حتى محليا هائج خاصة في الفترة المسائية. بالنسبة للأمطار كانت حاضرة يوم الأمس بكميات متفاوتة بين الجهات، خاصة بجهة المنصير سجلنا على كمية 10 مليمترات بجهة معتمر، كانت في حدود 5 مليمترات بكل من مقالطة، بجهة زرمدين، بكذلك بجهة صيادة. بولاية المهدية كانت أمطار ضعيفة، كانت حاضرة بالقصرين، بالقيروان، سيدي بوزيد، جهة كذلك المهدية، بجهة نابل، سليانة، الكاف، كانت الأمطار تقريبا ما بين مليمتر واحد وخمسة مليمترات على كمية بالنسبة لهذه الجهات الكل. تقريبا في بيجة كانت سبعة مليمترات، بنبزة، بسجنان من ولاية بنزرت كانت أربعة مليمترات، تونس الكبرى ما بين واحد واثنين. طبيعة الخلايا الرعدية ما كانتش قوية يوم الأمس. اليوم من نجم نقوله العشية خاصة معناتها ما زالت الوضعية الجوية ملائمة لنزول أمطار وظهور خلايا رعدية، تبدأ كالعادة بالمناطق الغربية الوسط وكذلك الشمال، ثم تتفرع لتشمل بعض المناطق الشرقية. غدوة يكون طقس ملائم أكثر لنزول أمطار في مناطق الشمال بما في ذلك تونس الكبرى، بنزرت، المناطق الشمال كل غدوة تصبح تقريبا نوعا ما متقلب الطقس، رياح ما زالت قوية، مغيم مع أمطار. الانخفاض يتواصل كذلك غدوة في درجات الحرارة، غدوة نسجله بتونس العاصمة واليوم كذلك 22 درجة. بالنسبة للرياح ما زالت قوية، البحر يتواصل شديد الاضطراب، الردوبانة بالنسبة للبحارة ما زال هناك الإعلام برياح قوية سير المفعول حتى غدوة. عموما نجم نقوله بداية من هات الاثنين تبدأ تتحسن الأجواء، ندخل في منطقة الاستقرار وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: يعطيك صحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، احنا مواصلين معكم أكيد في الماتينا الويكاند، مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.

0: مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. ما زلنا مصين معاكم أكيد في الماتينال ويكاند حتى للتسعة ونص, وأكيد في الوقت هذايا ديما تلقاو يعني الحقيقة فقرات مختلفة. اليوم فقرتنا بشكون ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم, ضيف اليوم.
0: ضيفتنا اليوم هي السيدة درة قرعلي, هي رئيس جمعية One Day One Dream. اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا واستعدادات لتظاهرة مهمة جدا أكيد تنظمها بالوزارة الصحة بالشراكة مع جمعية One Day One Dream, ونحكيو على تنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. إن شاء الله باش يكون نهار السبت 23 ماي 2026, وتفاصيل هال اليوم هذية مع السيدة درة. مرحبا بيك على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بيك. دونك في استعدادات, في خضم الاستعدادات لليوم هذية, اليوم الوطني الثاني لصحة العيون, إن شاء الله باش يكون نهار السبت 23 ماي 2026. أكيد هذية يوم مهم جدا على خطر أكيد باش يمس برشا مواطنين, وتفاصيل هاليوم هذية أكيد معك أنت.
2: هو أنا بالنسبة لي يوم عيد قبل العيد, حتى هو اليوم باش يصير 3 أيام قبل العيد. دونك باش نفرحوا احنا الاول قررت وزارة الصحة باش نعملوا 1000 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض لبناء في كارنيات البيوت. عملنا اليوم الوطني الأول نجحنا باش عملنا 800 عملية, فرحنا 800 كبير, وسنة قررنا باش نعملوا 1000 عملية إن شاء الله في كامل أنحاء الجمهورية من بنزرة بن قردين. دونك ثم 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة خاصة. معناها ثم تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. السبيطارات الكل باش تحل بيبانها باش تستقبل المنتفعين بهذه العملية.
0: خلينا نحكي توا أسبوع قبل شنو قاعدين تبرمجوا, شنو هي الاستعدادات بالضبط؟ هذا مهم جدا نحكيوا عليه خاطر زادا المنتفعين شكون المنتفعين, هل المنتفعين المواطنين ديجا في بالهم ولا مازالوا ينجموا يجيوا؟ ومعناها خلينا نحكيوا هذا علاش لازمنا نحكيوا بالتفاصيل.
2: اي القوائم تسكرت, القوائم تسكرت وعندهم هما كيفاش احنا نمشيو من الولايه للولايه. فما دي بيستاج نعملوه باش نخرجوا جماعه باش نخرجوا الناس اللي مستحقين العمليات هذوما. اما ثم زاد في سبيطارات دي ليست داتونت, ثم عندهم دي ليست داتونت كما في ولايه قفصه كما في ولايه مدنين عندهم دي ليست داتونت. دونك هل ليست داتونت هذوكم خذينا منهم, وثم اللي باش يجيو للعاصمه في مثلا في ولايه مدنين يعملوا عمليات, وثم اللي باش يقعدوا سوغ بلاس.
0: اي مهم جدا ان نفهموا كيفاش تصير العمليه هذه اكيد, وهذه فرصه انه يعني يكون معناها نفرحوهم اكيد خاطر يكون يستنى في العمليه هذه. وهذه اي
2: هو عمل انساني كبير. صحيح صحيح. انت مش مجرد نقول لهم انا طب, هذيك حياتي ترجعها من جديد. عبد كان ما يراش وترجع له انت الفرحه, ترجع له انت الامل, ترجع له انت الاسبوار, عرفت؟ ثم ناس ما عندهمش الامكانيات راهو باش يعملوا عمليات.
0: صحيح.
2: وهون معناها يجي دور المتطوعين, وزاره الصحه مع سيد الوزير معناها مشرف اون بيرسون على اليوم الوطني هذا. عرفت؟ وشراكة زادة ما بين المجتمع المدني والناس الكل متطوعة, كان أطباء متطوعين, كان فريملة متطوعين, كان إطار شبه طبي متطوع, كان أوفغياغ دي متطوعة. معناها نهار هذي كان بالنسبة لي يوم عظيم على خاطر الناس الكل عاتية من روحها حب تفرح على العبيد يذوكم أكهو.
0: أكيد احنا توا حكينا شوي
2: ترجع الاستقلالية, ترجع له كرامته, خاطر راهو الإنسان الكبير يكون مسكين عال على عائلته. ما يراش يرقى روحه فجأة يولي يرى فرحة كبيرة.
0: هي اكيد فرحه كبيره، واحنا ديجا كما قلنا احنا حكينا عليها هو قبل باسبوع يعني في الاستعدادات، واكيد نهار العمليه بيدها والمبادره بيدها اكيد باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. كما قلنا تقريبا هي عمليه جراحيه في متزامنه في في في مختلف الولايات، كل واحد يعني وين باش تكون العمليه الجراحيه هذه. نذكروا بالعدد للمنتفعين في العمليه هذية،
2: وعدد هو كان 1000. احنا خاطر معناها قررت وزارة الصحة باش نعملوا 1000 عمليات، توا العدد كبر اكثر.
0: تبارك الله معناها 1000 عملية
2: ما شاء الله، ونجموا يا ربي يعطينا القوة باش نتمكنوا باش نفرحوا الناس الكل.
0: هذه حاجة هذه مهمة معناها تحتسب للإطار الطبي ولمنظومة الصحة في تونس، على خطر تبارك الله أكثر من 1000 عملية إن شاء الله. إن شاء الله أكيد هذه محلية ريت الأمل ومحليها من الناس الكل كي بدهم متطوعين في عملية
2: عظيمة عظيمة برسة، الناس الكل اليد في اليد هذيك اللي محلاها تونس، محلاها هكا ناس كل يد في اليد باش تفرح العباد اكثر، معناها هذاك هو انا ان سيل بوت. عرفت
0: اي صحيح،
2: الناس الكل متجنده، قطاع عام قطاع خاص مجتمع مدني عباد ساعات معناها ما تعرفهمش، يقول لك باش نجم نعاون، نقول له مثلا جيب دباب زميل السبيطار ثم الطب ثم المرضى. عرفت
0: الناس الكل تعاون،
2: الناس الكل
0: يعني
2: تحب تعاون، الناس الكل صدقني الناس الكل تحب تعاون
0: اكيد. يعني كما قلنا معناها
2: هذه عيد قبل
0: عيد في العيد ان شاء الله. يعطيك الصحه سيده دره غرالي على المجهود اللي قاعدين تقوموا به جمعيه وان داي وان دريم، اكيد بشراكه مع وزاره الصحه ان شاء الله.
2: وزاره الصحه ما نجموا نعملوا حتى
0: اكيد اكيد اكيد، هذه مهم جدا كما قلنا، يعني مبادره تحتسب للصحة في تونس. اليوم الوطني الثاني لصحة العيون إن شاء الله باش يكون نهار 23 ماي 2026. شكرا لك سيدة درة غرالي رئيس جمعية وان داي وان دريم على المبادرة هذه وعلى التفاصيل زادة اللي قدمتها. أكيد كما قلنا مبادرة وطنية باش تتكفل بأكثر من 1000 مريض أكيد في العمليات الجراحية إن شاء الله. أكيد الناس الكل حتى اللي يسمع فينا إن شاء الله ديما تتواصل مبادرات كما هكايا وينتفعوا عدد اكبر من هكايا بالعمليات هذيا اكيد. هذيا ان شاء الله باش يكون نهار السبت الجاي 23 ماي 2026، تنزيدوا نحكيوا عليه باكثر تفاصيل يوم العمليه بما انه يوم مهم جدا. بعد شويه اخر الاخبار الرياضيه تلقاوها في توب سبور مع منى حمام، وراجعين معاكم في الماتينال ويكاند.

0: كلمتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: الماتينال ويكاند. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 دقيقة، منحمي معاكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فام، تتابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.n.
2: Darsen, étoile du Sahel, Chamac, club africain. Neuf défenseurs, Valérie, Jungborn de Berne, Nafeti, Nordkoping, Braun, Servette de Genève, Rekik, Maribor, Chirawi, Monastir, Talbi, Lorient, Benamida, Espérance de Tunis, Arous, Kassim Passa, Abdi, Nice. 7 milieux de terrain, Kedira, Union Berlin, Skiri, Francfort, Garbi, Augsbourg, Ben Sliman, Norwich, Hach Mahmoud, Lugano, Mejbri, Burnley, Ben Wanes, Kassim Passa. 7 attaquants, Ayari, PSG, Achouri, Copenhague, Saad, Hanovre, Chawat, club africain, Mastouri, Dynamo, Machachkala, Elumi, Vancouver, Tonekti, Celtic, Glasgow.
1: أكيد بدينا أخبارنا بقائمة المنتخب الوطني التونسي، القائمة الرسمية اللي إن شاء الله بشكون حاضرة وتمثلنا في كأس العالم في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، قائمة فيها 26 لاعب. يمكن برشا انتقادات من البارح بداية الكلام على قائمة المدرب صبري اللموشي، هل هي قائمة الترضيات والحسابات؟ عمل حسابات ولا ما عملش؟ كان تحت الضغط وإلا لا صبري اللموشي؟ كيف ما قلت البارح الناخب الوطني كان كشف على القائمة النهائية اللي بشكون حاضرة في كأس العالم، اللي نذكر فيها كل من أيمن دحمان، صبري بن حسن ومهيب الشامخ في حراسة المرمى، يان فاليري، ديلان برون، عمر الرقيق، آدم عروس، منتصر الطالبي، رائد الشيخاوي، محمد أمين بن حميدة، مرتضى بن وناس، وعلي العابدي في الدفاع. في الوسط نلقاو كل من الياس السخيري، محمد الحاج محمود، حنا بعل المجبري، أنيس بن سليمان، راني خضيرة، إسماعيل الغربي، مرتضى بن وناس. وفي الهجوم نلقاو كل من خليل العيا، إلياس العشوري، إلياس سعد، سيباستيان تونكتي، ريان اللومي، فراس شوات، وحازم المستوري. برشا كلام كان قالوا البارح الناخب الوطني صبري اللموشي، قال الاختيار كان صعيب، قال ما جملتش حتى واحد في قائمة المنتخب التونسي في المونديال، قال قائمة اتخذتها بمفردي ونتحمل المسؤولية متاعي. أحكي زادة برشا على محمد أمين بن حميدة، وقال أي مدرب يتمنى وأنه يمتلك لاعب بخصال محمد أمين بن حميدة، قال ما خضعتش لحتى ضغط من أي عضو جامعي. خلنا ناخذ ونلخص شنو كان كلام البارح الناخب الوطني صبري اللموشي بعد الإعلان عن قائمة الملاعبية.
2: C'était pas des choix faciles, c'était même des choix très difficiles. Mais je ne fais pas des choix qui sont faciles et je ne fais pas des choix pour faire plaisir à qui que ce soit. Je suis ici pour essayer, je ne dis pas que je vais y arriver et je sais, parce que ce poste-là, dans ce pays-là, il faut savoir que pour jouer à la Coupe du Monde, au moment où on a commencé les qualifications, je crois que je suis le 5e ou le 6e entraîneur. 5e. C'est une grosse responsabilité. Je vous l'ai dit à la première conférence, j'assume toutes les décisions, mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures décisions. Vous me parlez de Facebook, etc. Je n'ai pas Facebook. Je ne suis pas les réseaux. Je ne peux pas suivre les réseaux. Chaque supporter de chaque club, et Dieu sait qu'en en Tunisie, on est supporter de son club, on veut que son joueur soit en équipe nationale. J'essaye, et c'est ce que je vous ai dit au départ, et je veux absolument le faire. Je ne sais pas combien de temps je serai là en face de vous à répondre à vos questions. J'espère le plus longtemps possible. Mais tant que je serai là, Je veux avoir la responsabilité de mes choix face à vous qui représentez le peuple tunisien. Parce que c'est le peuple tunisien qu'on doit représenter de la meilleure des façons. On est un petit pays, mais on est un grand pays du football. J'ai à constituer un groupe pour une compétition importante qui va réunir toute la Tunisie. Pas le club d'un tel qui représente tel ou tel joueur. Quand je sélectionne un joueur, c'est qu'il va faire partie de l'équipe nationale. Je ne prends pas un joueur de tel ou tel club pour faire plaisir à telle ou telle personne. C'est des choix difficiles. Mais je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, si ce n'est au peuple tunisien, pas maintenant, mais pendant la compétition. Et, je l'ai dit, je ne dis pas que j'ai raison. Je sais que ça en fait des déçus. Mais croyez-moi, et je suis bien placé pour le savoir, ne pas jouer une Coupe du Monde, c'est très dur. C'est moi qui représente le football tunisien et j'en assume la totale responsabilité. Ces choix, je les fais en mon âme et conscience, en essayant de constituer la meilleure équipe possible. C'est une chance inouïe pour le football tunisien d'avoir des supporters comme on a. Et mon souhait à moi, pas mon rêve, mon souhait à moi, c'est que ces supporters-là, cet été, ils ne supportent plus leur équipe, il n'y a plus de championnat. Ils supportent l'équipe nationale.
1: هذا كلام صبري اللموشي اللي أكد برشا مرات وأنه يتحمل مسؤولية اختياراته وقال الاختيار ما كانش صعيب. بطبيعة قائمة فيها ثلاثة لاعبين من البطولة الوطنية بالإضافة لحراس المرمى، نحكي على رايد الشيخاوي، فراس شواط ومحمد أميد بن حميدة. وكيف ما قلنا حكاية برشا صبري اللموشي قال ما جملت حد في قائمة المنتخب التونسي، الاختيار كان صعيب، وأكد وأنه يتحمل مسؤوليته كاملة في الاختيارات متاعه. برشا انتقادات خاصة على غياب غيث الزعلوني اللي يعتبروا البعض أفضل مدافع السنة في البطولة التونسية، على تواجد زادة محمد أمين بن حميدة. برشا ناس حكيت علاش علي المعلول خارج القائمة، خلنا نسمع شنو كان كلام الناخب الوطني صبري اللموشي.
2: بن حميدة quand on est un coach c'est le rêve de tout entraîneur et je vais vous dire pourquoi. Il a une polyvalence, il est professionnel, il est sérieux et c'est un vrai défenseur. Les choix pour moi d'avoir un garçon intelligent, intégré, je ne dis pas attention parce qu'il y en a qui vont mal interpréter, qu'Ali Marloul, ça ne soit pas le cas. Ali Marloul a démontré par sa carrière, et je l'ai vu hier, son toucher de balle, mais le match d'hier contre l'Étoile ou les matchs qu'il joue dans le championnat tunisien, je suis désolé de dire que le rythme, ce n'est pas une insulte, mais en Coupe du Monde, ça sera un autre rythme. Et bien sûr qu'il aurait mérité, et s'il est déçu, je peux le comprendre. Mais les décisions que je prends sont difficiles à prendre. Mais croyez-moi, je suis responsable. Et je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit, même si j'aime beaucoup Ali Marloul. Mais il n'y a pas que lui qui peut être déçu de ne pas y être. Et je le comprends. Mais les 26 que j'ai pris sont pour moi le meilleur groupe qui vont représenter la Tunisie. Je ne dis pas que ce sont les meilleurs joueurs, même si pour moi je le pense, mais c'est en tout cas le meilleur groupe avec un esprit, une cohésion. On va vivre ensemble, je l'espère, un peu plus que 6 semaines. Et il faut que tout se passe bien. Parce que l'objectif, il est très clair.
1: الأوبجيكتيف قال واضح بالنسبة ليه، ونذكر وأنه أكيد في كل رياضة ومع كل ناخب وطني ديما القائمة النهائية متاع المنتخب الوطني التونسي ما تحظاش بالرضا التام من أغلبية التوانسة. ويتنسي نستناه وأكيد بطولة العالم باش نشوفوا المردود. المنتخب التونسي نذكر يلعب أولى مقابلاته ضد السويد نهار 15 جوان ماضي 3 متاع الصباح، ثم نهار 21 الخمسة متاع الصباح ضد اليابان، ونهار 26 نص الليل ضد المنتخب الهولندي. لكن قبلها باش يكون فما مقابلات وديه ضد منتخب النمسا نهار 1 جوان في فيين انطلاقا من 9 غير ربع، وضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان في بروكسل، بطبيعه ضمن تحذيراته الاخيره قبل التحول لكاس العالم. حكينا على قائمه الناخب الوطني صبري اللموشي، كيف ما قلنا مباراه منتظره بين النجم الرياضي بالمتلوي وفريق الترجي، مباراه الدور الربع النهائي لكاس تونس في كره القدم بإدارة الحكم الصادق السالمي. ونذكر أن الجامعة التونسية لكرة اليد كانت أعلنت عن مقابلات الأدوار الربع النهائية لكأس تونس اللي باش تلعب على دفعتين نهار الأربعاء 20 مايو سيساس الملعب الجيبسي ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي انطلاقا من ماضي 3:30، ونهار الخميس ماضي 3:30 بعث بوحجلة يلاقي المتأهل من نجم المتلاوي أو الترجي ومباراة تقدم ساقيه الدير شبيبة العمران. إن شاء الله المقابلات هذوما تتابعوهم كالعادة على إذاعة الشباب. في كرة القدم نقولوا مبروك لفريق الملعب السوسي، عودته لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد انتصاره على النادي الهلالي، بعد انتصاره في منافسة قوية مع فريق مشعل السويسي. كيف ما قلنا الملعب السوسي يرجع من جديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. جولتنا في الرياضة الوطنية باش نحكي على نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة اليوم بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كيف ما قلنا الترجي من أجل الكأس رقم 24 والثنائي التاسع على التوالي، والنجم الرياضي الساحلي اليوم من أجل إنقاذ الموسم متاعه في نهائي النسخة رقم 70 لكأس تونس. الترجي يدخل المباراة هذه بوصفه بطل تونس لسنة 2025-2027 من أجل الثنائي العاشر على التوالي في إنجاز غير مسبوق يأكد هيمنته بتبيع على الرياضة هذه. وأكيد المتابعة كيف ما قلت نهائي كأس تونس في الكرة الطائرة تلقاوها اليوم مع هادي إجبنياني كالعادة على إذاعة الشباب. جولتنا في الرياضة العالمية باش نحكي فيها خاصة على البطولة الإنجليزية. فريق أستون فيلا في مباراة مثيرة البارح ضد فريق ليفربول ضمن المشاركة متاعه في دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره في افتتاح مقابلات الجولة 37 على ليفربول 4-2. وكيف ما قلنا أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم. باقي المقابلات أكيد الجولة 34 في البطولة الفرنسية بعد تتويج فريق البي اس جي بلقب البطولة، مقابلات منتظرة إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت 10 متاع الليل في البطولة الفرنسية. في البطولة الإسبانية الجولة 37 زاد المقابلات غدوة بالنسبة للبطولة بعد تتويج فريق برشلونة بلقب البطولة. وأكيد مع نهاية الموسم إما من أجل التتويج أو من أجل ضمان البقاء وإلا من أجل مقاعد مؤهلة لدوري الأبطال. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على لايف ستريمينج، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. المواعيد الرياضية متواصلة كالعادة على إذاعة الشباب. اليوم في سامدي تو نذكركم بالموعد أكيد مع نهائي الكبريات في بطولة قسم النخبة اليوم بين النادي الرياضي النسائي بالمكنين والنادي الإفريقي في كرة اليد سيدات بإدارة الثنائي بن داحو والزغلاني انطلاقا من 4:30 بقاعة مزالي بالمنستير. أنا ما بقالي كمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. توب سبور.
0: الماتينال ويكاند.

0: همتنا الويكان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا

0: الماتينال ويكاند. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. مؤشرة وتشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. كما سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% خلال الثلاثي الأول من سنة 26 مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية موضوع ندوة تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وتتناول الندوة بالأساس المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي. تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد ينظمها اليوم وغدا الحي الوطني الرياضي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس، ويتضمن البرنامج ورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي. تنظم دار الثقافة بالرشيق بالشراكة مع جمعية تراثنا اليوم خرجة اللباس التقليدي للاحتفال بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف 15 من مايو من كل سنة، تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرات بالإخلاء لتسع قرى في جنوب لبنان قبل هجمات جوية تستهدف حزب الله. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

مثل تعلق قلبي طفلة عربية، تعلق قلبي طفلة.

0: حجازي يد العينين نجدي يد الحشا حجازي يد العينين نجدي يد الحشا عراقي يد الأطراف رومي يد الكفل تهامي
1: هذه هو يا ميونس سمعناها في سافر يا حبيبي ورجع وسمعناها زادا في تعلق قلبي دونك كود كور لليوم كان بصوت هو يا ميونس ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالنغم هذايا مرحبا بكم معنا في الماتينا الويكاند مازلنا مع بعضنا حتى للتسعة ونص في الوقت هذايا جات بحثنا ضيفتنا باش نمشيو مع ضيف اليوم ضيف اليوم
2: ضيف اليوم ضيف اليوم
1: ضيف اليوم ضيفتنا هي الحقيقة اليوم هي سيدة عليسة عمارة رئيس جمعية زون فيرت مرحبا بك معنا
3: صباح النور ذكريات
1: مرحبا بك مرحبا بك وينك هالغيبه عام كامل توا اجيت بحذانا
3: رجعنا
1: في الوقت هذايا في
3: الوقت
1: هذايا كالعاده ديما نحكيو على التظاهرات اللي قاعدين تقوموا بها في الجمعيه من التظاهرات اللي تجمع البيئه والفن كالعاده اليوم باش نحكيو على تظاهره جرين رامب داي للطبول الخضراء للي ما يعرفهاش هاو باش نزيدوا نتعرفوا عليها اكثر معك سيدة عليسة
3: شكرا ذكريات يعيشك صحيح احنا عنا تو مدة عام يمكن تقابلنا في شهر جوان اللي فات جيت باش نحكي على جمعية المنطقة الخضراء والتنمية المستدامة اسوسياسيون زون فيرت ديفلوبمون دورابل اللي هي اسوسياسيون نحاولوا تجمع ما بين البيئة والثقافة والحس المواطني والتظاهرة اللي جينا باش نحكي عليها اليوم وجيت عاملها والكيف كيف استضفتني يعطيك الصحة باش نحكي عليها اللي هي جرين درامز داي اللي هي يوم الطبول الخضراء اللي هي تظاهرة تجمع ما بين الثقافة والفن والبيئة والطبيعة والشباب زادة دونك هي مسابقة موسيقية نعطيو مساحة للشباب باش تتقيد المرة هذه السنة باش تتعمل هي التظاهرة هذه يوم واحد أو يوم 13 جوان دونك جاية ما بين يوم 11 ويوم 21 اللي هما يوم 11 جوان يجي اليوم الوطني للبيئة 21 يوم العالمي للموسيقى وإحنا بعدنا على الدات نتاع 21 خطر عنا الباكيت والاحتفالات ذوكم دونك إحنا باش نكونوا أكثر شمولا اخترنا الدات نتاع 13 جوان اللي هي التظاهرة نتاع يوم الطبول الخضراء باش تكون في مساحة خضراء في المنزه التاسع دونك هي كما قلت مساب

0: نبقى نعاولوا على الشباب اللي مغروم بالإيقاعات كسوا غربية كسوا شرقية، نعطيوها مساحة فنية باش يطلع سورسين يوري الموهبة متاعو. هي كومبيتيسيون دونك فما مسابقة، فما دي فيناليست، فما جوائز زادة في الأخر باش ياخذوها قدام جوري. دونك فما فورمولير باش يتقيدوا، هو مساحة مفتوحة للناس الكل، للموهوبين الكل نتاع الإيقاعات. فما فورمولير يتقيدوا عليه على الباج نتاعنا Association Zone Verte et Développement Durable. عنا دونك الباج فيسبوك مي اوسي انستغرام.
1: باهي دونك انت توا حاضره بحذانا هوني باش نحكيو بالحق للي يسمع فينا للي يحب يشارك. دونك الدعوه مفتوحه للناس الكل، سورتو احنا نحكيو للشباب اللي عنده الموهبه باش يشارك في المسابقه هذيا. اللي خلينا نزيد نفهموا اكثر كيفاش نجمو يجمع بين الفن والبيئه.
0: هو احنا نرجع للأهداف متاع الجمعية هذه، التظاهرة هذه هي تظاهرة ما بين برشا أنشطة نقوموا بها. اللي احنا نعملوا من الأنشطة متاعنا الأهداف متاعنا هي تعزيز العلاقة ما بين مواطن والوطن متاعه بطريقة طبيعية، ما والفضاءات العامة والمساحات الخضراء اللي خلال مشاريع بيئية تثقيفية توعوية وتشاركية. نخدموا برشا مع الحق شركائنا الفاعلين هما بلديات تونس الكبرى، سورتو بالأساس بلدية أرينا وبلدية تونس. وكيف نقول نعملوا راهو يعني نسعاو سور تيران ديريكتومون على إعادة تأهيل مساحات الخضراء هذه. يمكن تبدا تعرف بعد ساعات فما مساحات خضراء مهيئه، فما مساحات خضراء اقل تهيئه باش ما نقولوش
1: مش مهمله
0: واحنا نحاولوا بالموارد اللي عندها الحق البلديات اليوم تعرف اللي عندها برشا اشكاليات، واحنا كمواطنين كمجتمع مدني نحاولوا نعاونوا باللي نقدروا، نحاولوا دونك نعاونوها كيف باللي نجموا زاد على بابداء الراي بالمشاركه بمتابعه هالمشاريع هذه اللي تقوم التهيئة متاحة. وكيف كيف نخدموا برشا على تنمية الحس البيئي، الحس المواطني هذية، الوعي البيئي في المناطق هذية، دعم المواطنة الفاعلة، تشجيع الإبداع في وسط هالمساحات هذية. فهمنا اللي راهو مهما يكون راهو ان تنظفها المساحة هذية وتهيئها، اما كان ما فماش ديناميكية مواطنية، فماش تحسيس، ما فماش إبداع في البلايص هذيك، راهو ما يجيها حد لا كبير ايه انكور موان الشباب اللي ماذا به يشوف نمط آخر من العيش المدني، يشوف حاجات تتحرك، حاجات حية، يشوف دي زيسباس تستجيب للاحتياجات متاعه. هذا نحاولوا نخدموا عليه. راهو كي نقول لك نخدموا عليه راهو نهبطوا سور سيت، راهو سي ما نعملوش هكا حاجات في بلايص مسكرة. راهو ديما احنا الأنشطة متاعنا موجودة وبدينا بخطر برشا الإشكال اللي تطرحها علاش في البلايص هذاك. احنا بدينا في المنزة، بدينا في المنزة سيس، بدينا في مساحة خضراء، أكبر مساحة خضراء في المنزة بريسك اللي هي حديقة عمومية في المنزة السادس. الحق مع بلدية أرينا عملنا خدمة كبيرة من 2012 لليوم، وتو تنقلنا بشوية بشوية المساحات أخرى خضراء قريبة مش بعيدة، اللي هي علينا عليها عين نمشي ولها احنا كمتساكنين وك يعني أعضاء الجمعية. نتعاملوا مع بلدية تونس كيف كيف جوستمان المنطقة هذه اللي اخترناها احنا من 2022 بدينا نخدموا مع بلدية تونس. خدمنا على 3 سيت توا. السيت الأول هو مسلك صحي في المنزه التاسع، الحق كان باش تتحول الصبغه نتاعو الحق البلديه تجاوبت في 2023 ما بين 22 و 23 توقفت الحكايه هذيا وتم تهيئته. اليوم مسلك صحي معتبر، يجيوه برشا صغيرات عباد شباب يجي يعمل السبور نتاعو، يعني حاجه تعمل كيف. دونك ديما هالتجربه هذه نحاولوا نخدموا مع بشراكه مع بلديات هذية. دونك الجرين جامز داي يوم الطبول الخضراء هي طريقة لإحياء المساحات هذية. المساحة اللي باش نخدموا عليها اليوم الحق بالشراكة مع بلدية تونس، زادة كيف كيف التظاهر هذية بالشراكة إن شاء الله مع المندوبية متاع الشؤون الثقافية لتونس ومع عديد الشركاء الأخرين كيما ناسيونز يوني أبيتا، كيما إنغيش بول، كيما زادة شركاء اللي هما مدارس موسيقية. نشكر سي حافظ مقني، نشكر مدام سلمان، نشكر سي لطفي الرئيس سلمى مسعودي من لي كونسيرفاتوار بارتنير هذوما اللي هما باش يعاونونا بور اتر دون لي جوري نتاع الكومبيتيسيون. هي المسابقه هذيا هي مسابقه صحيح موسيقيه صحيح ثقافيه، من الهدف الاساسي نتاعها راهي المحافظه على المنطقه الخضراء هذه والمناطق الخضراء، باش نقولوا راهو نفتحوا مساحه، راهي المناطق هذيا راهي مش رزق البليك، راهي رزق الجميع. وهي مساحات راهو تنجم نغرسوها مع بعضنا، نجموا نبنيوا عليها حاجات ياسر مزيانه. هذاك هو كيفاش نبثوا الحس المواطني، راهو درس التربيه المدنيه وحده ما عادش يكفي اليوم في القصر.
1: هو شكون ما يحبش منطقه خضراء بحذا المكان اللي يسكن فيه؟ اكيد هو راهو في حتى في كراس الشروط اي منطقه سكنيه لازم تكون معها منطقه خضراء، وحنا مش قاعدين نشوفوا في المناطق الخضراء، احنا قاعدين نشوفوا في المناطق السكنيه اكثر منها خضراء، غياب للمناطق الخضراء خاطر مهمله مش على خاطر مش موجوده، على خاطر لازم صحيح البلديه اللي تقوم بالمناطق الخضراء هذه، لكن زاده كي تجي مبادره من عند السكان ولا من عند زاده الجمعيات كما انتم قاعدين تقوموا بها، تكون يعني معناها مع بعضنا الناس الكل نتعاونوا باش نخلقوا منطقه خضراء وتقعد ديما خضراء. دونك بالنسبه لكم انتم توا المناطق الخضراء اللي اسستوهم واللي قمتوا بهم توا سي ولاو معروفين ويمشيوا لهم، معناها كل المتساكنين في كل مره وكنتم تختاروا منطقه خضراء تخدموا عليها. توا انت حاضره بحذانا اليوم كما قلنا للمسابقه وللمنطقه الخضراء اللي باش تكون هي موضوع المسابقه هذه بالضبط. المنطقه خلينا نذكر المستمعين المنطقه الخضراء هذه فين بالضبط، خلي اللي يسمعنا ينجم زاده يولي يمشي يستمتع بالمناظر الخضراء اللي باش يلقاها.
0: هو احنا كجمعيه ما اسسناش، هما المناطق الخضراء موجوده في المدن نتاعنا في مثال التهيئه العمرانيه وهي مناطق بلديه. الاشكال هو احنا ما راوهمش، راهو سوسون نقولوا من عرس سامحني في الكلمه مناطق خضراء انفيزيبل، ما عادش نراوها. علاش؟ خاطر ماهيش مهيئه، مهمشه، نهربوا منها، مش ما عادش نراوها، ما نقربولهاش اصلا، خاطر ما تعرف فيها مظاهر الفوضى الكل تنجم تكون. دونك احنا توا والله ما نعرف اسكو نختاروها ولا تختارنا المناطق هذيا، يعني كل مره كيفاش. هي مناطق كما قلت لك ماما، الحق التحرك نتاعنا ديما يجي بكريز، يعني فما حدث يوقع يخلينا نقول مش ممكن يعني المنطقه هذه باش تضيع من يدينا كمواطنين كمتساكنين. كسوا جنينه المنزاسيس، جا حدث نتاع اشكال تطرح، احنا كمواطنين تحركنا في المنزانوف كيف كيف، يعني مناطق هذيا نقولوا يمكن كان ما تحركناش وقتها باش تضيع الى الابد. المنطقه الخضراء هذه اللي في المنزه التاسع هي منطقه في قلب المنزه التاسع بحذا مركبات تجاريه معروفه في المنزه التاسع، يعني ما نجموش ما بحذا مدارس بحذا ليسيات، انت تقول المنزه التاسع في قلب المنزه التاسع يعرفوها. اما المنطقه هذه هي في الزمن نرجعوا يمكن 20 سنه التالي تحولت الصبغه نتاعها بطريقه غير قانونيه، تم الاستيلاء عليها. انت كيف تمشي ما ينجموش العباد يمشيوا فيها، خاطر هي كيف يشوفوها هي باركينغ وستاسيون دو لافاج. تم الاستيلاء عليها في القديم والبلديه استرجعتها في السنين الاخيره. صاف كيف تجي شافت البلديه تلقاها ماهيش منطقه خضراء، تلقاها بنيه، تلقاها بلاصه. قلنا مع بلديه تونس هات نخموا عنا حلين، اما نهدوها ونكسروا البناء اللي تعمل عليها، ولا نخموا في طريقه نستحفظوا على اللي موجود ونحاولوا نردوها
1: نطوعوه، معناها
0: نطوروه ونحاولوا نعملوا زرع البيئه زرع الطبيعه على الموجود. وهذا التمشي الحق اللي مشات فيه بلديه تونس منذ توا قرابه 3 سنين، قاعدين بالشراكه معاهم عملنا حملات تنظيفيه، حملات تحسيسيه، سيكوريزاسيون نتاع البلاصه هذيا. ما تعرف انت بلاصه كيما هكا راهي كانت نقطه سوداء كبيره وفيها مبنى، يعني هذه حاجة مخترع وفيها بحذها ليسي وبحذها مكتب بريمير. دونك الحق مع بلدية تونس خدمنا على التنظيف، خدمنا زادة شوية على السيكوريزاسيون تاع البلاصة باش الصغيرات ما عادش يدخلوا لداخل وتصير برشا حاجات مش باهية. وتوا بشوية بشوية قاعدين نحاولوا نتصلوا الحق ببرشا شركاء باش نقولوا لهم راهو الطبيعة مهمة في البيئة، راهو كيما قلت أنت يا ذكريات، ما فماش مواطن، فماش متساكن، فماش أي شخص على الكرة الأرضية هذايا ما يحبش إما البحر ولا الخضار، حاجتي. وسيرتو في المدينة احنا
1: حتى على جمالية المدينة.
0: مش حتى على صحتنا احنا يعني على
1: صحتك نحكي لك يعني منا ومنا
0: بيان سور ما فماش اي مالوغوزمون بعض ساعات اللي كسوا الممولين ولا اللي الشركات اللي تحكي على المسؤوليه الاجتماعيه للمؤسسات تلقاها تحكي على حاجه فضفاضه تحكي على التنوع البيولوجي تحكي على لا ترانزيسيون كليماتيك
1: هيت حاجه ملموسه انت تقول هيت تعطيني حاجه ملموسه
0: انا كيف نقول لكم بيوديفيرسيتي ونحكيوا على التنوع البيولوجي في البيئه في المدينه راهو صغير كيف تعمل له هكا ورشه صغيره يمس فيها الحشيش والتراب ويشوف الدوده والنحله وهذوما حاجات ملموسه راهو احنا كيف اون انترفيان في البلاصه كانت بلاصه مش خضره قاحله ما فيها حتى حيوان لا فراشه لا
1: فيها حتى شيء حي
0: كيف نزرعوا فيها ترجع هذه هي التنوع البيولوجي راه وهذا يرجع الصحة الكبير وصحة الصغير ويرجع البيئة ومتنفسنا وجمالية واللي تحب ما مالغزمة ما زلنا في تصورات خيالية ما زلنا في دي ديسكور هكيكا فضفاض من غير واقع تلقاها هي شركة كبيرة وقدامها جنينة مهملة وكيف كيف احنا مواطنين نخطى الشركات بشوي احنا مواطنين في الحوم يزلنا نتحرك ونساندوا البلدي هما يعملوا برشا واحنا يا خويا نعملوا شوي حتى اللي نهيئوا في فما زاد سلوك غير سليم بعد ساعات يعني هل احنا كمواطنين اون كونسوم البلايص هذه حافظ عليها انت هذيك راك تستحق لها لم لي ديشي نتاعك ما طيش هز الدبوسه كيف تحوس بكلبك شدو لما زاد الاوساخ اللي تلقاها عاون راهو المدن تبنات بالمواطنين نتاعها المساحات الخضراء في الاحياء راهو تكونت بالمواطنين ومع المواطنين نتاعها دونك هذا شيء مهم ومهم جدا واحنا الجمعيه المنطقه الخضراء والتنميه المستدامه اسوسياسيون زون فيرت ديفلوبمون دورابل عملنا توت لا ديمارش هذه موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا وانستغرام وحتى على اليوتيوب ونعملوا يوم الطبول الخضراء جرين درامز داي اللي نذكروا هي مسابقه شبابيه ايقاعيه للايقاعات دونك بيركوسيون علاش الطبل علاش الطبلة هي الانسترومون اللي يعمل برشا حس اللي يفيق الاذهان يفيق الانسان يفيق الطبيعة احنا هذايا مش صرخة فزع ما هذايا يد تمد صوت يتعطى للشباب للطبيعة يجيو يا شباب تقيدوا راهي مسابقة مفتوحة للجميع مجانية فيها جوائز من بعد قدام الحق جوري من الساده يعني اكفاء ومعانا مدارس موسيقيه الحق يعطيهم الصحه باش يعاونونا على الحكايه هذيا وموجود الفورمولير على الباج فيسبوك نتاعنا اسوسياسيون زون فيرت وعلى انستغرام كيف
1: يعطيك الصحه شكرا ليك سيده علي ساماره على المجهود اللي قاعدين تقوموا به واكيد ان شاء الله بالتوفيق ليكم واللي يسمع فينا في كل مكان ينجموا يتصلوا بكم يعطيكم فكره حتى زاد على اماكن تنجموا زاد تخدموا عليها في الجاي ان شاء الله اكيد ان شاء الله بالتوفيق ليكم شكرا ليك دونك كلمه شنو تقول للمستمعين كلمه اخيره شنو بشنو تختم يعني المداخله
0: باش نخدم احنا توا ماشيين لجنينة المنزاسيس عندنا اجتماع صغير باش نحكيو على التظاهره يوم الطبول الخضراء اللي باش تتعمل لو 13 جوان ونذكر سامحني الفورمولير راهو موجود على الباج اسوسياسيون زون فيرت اللي يحب يشارك في المسابقه هذيا حتى ال 21 جوان نجمو يتقيدوا اللي يحب يخلط علينا توا يلقانا في جنينة المنزاسيس باركور سانتي منزاسيس مرحبا به وشوفوا لاكتواليتي نتاعنا عاونونا ساندونا راهو بالحضور نتاعكم باللي تحب تركب ديبو تركب دي بان تجي تعاوننا باللي تقدر مرحبا رانا مديني دينا للناس الكل
1: حتى تنجم تمشي حتى تنظف شويه ما فيها حتى
0: ما فيها
1: تعمل دوره وتعمل تنظيفه زاده هذيك تكون مساهمه شكرا ليك ان شاء الله بالتوفيق ليكم وان شاء الله زاده كل عاده تكون بحذنا العام الجاي زاده في نفس
0: نحب نرجع قبل لو 13 جوان ان شاء الله نرجع نحكي على قداش من متسابق
1: قداش وصلوا اي باه ان شاء الله تكون بحثنا شكرا لك احنا مازلنا مواصلين معكم في الماتينا الويكاند بعد شويه في فقره اكتوسكوت واخر اخبار الكشافه التونسيه تلقاوها معنا ديما في الماتينا الويكاند

0: كلمة ناويكا.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: Il matinal weekend.
1: Actu scout. مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب أكتو سكوت وآخر أخبار الكشافة التونسية. اليوم كشافة تونسية نوعا ما ديما تكون حاضرة بحثنا في الاستوديو، خذيناهم توا من التظاهرة بيدها اللي باش نحكيوا عليها، أسبوع الحماية في الحركة الكشفية. معنا القايدة ريهام العناني رئيس اللجنة الوطنية للحماية من الأذى بالكشافة التونسية، مرحبا بك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بمستمعي لإذاعة الشباب. شكرا ذكريات على الاستضافة، وهذه ثالث مرة معاكم، الحقيقة فرحانة برشا. يعطيكم الصحة على مواكبتكم لأنشطتنا في الكشافة التونسية.
1: أكيد ناشطين برشا أنتم، هذاك علاش احنا ديما معاكم.
2: شكرا، يعطيك ألف ألف ألف صحة. إن شاء الله ديما هكية، معناها مواكبين في أنشطتنا المتنوعة. الحقيقة نحن الأسبوع دي أسبوع ممتاز جدا، أسبوع احنا نحتفل فيه الحقيقة، اسمه أسبوع الحماية في الكشفية. الاحتفال دي ما هوش فقط يعني احتفال يعني وطني يعني في الكشفة التونسية فقط، وإنما هو يعني احتفال دولي يعني في المنظمة الكشفية العالمية هي اللي أطلقت هالاحتفال دي. هو فرصة الحقيقة لتبادل الخبرات ما بين القيادات في مسألة الحماية، حماية الفتية والشباب والراشدين في الحركة الكشفية. مهم جدا أنه منظورينا يكونوا في بيئة كشفية آمنة، بيئة تحقق لهم الرفاه، تخليهم يتطوروا إيجابيا، يكونوا فاعلين في المجتمع. دونك هذايا هو البرانسيب معناها اللي قاعدين معناها نشتغلوا عليه. الحقيقة المنظمة العالمية عملت برشا ندوات متنوعة، تنطلق هي اليوم. عنا اليوم أول ندوة، إن شاء الله ندوة عالمية اسمها بيئات آمنة من أجل التعايش السلمي. الندوات هذه هي عن بعض، يحضروا فيها جميع القيادات في الكشافة في العالم الكل، باش نواكبوا جديد، باش نشوفوا شنو هي أحدث التطورات فيما يخص مجال الحماية من الأذى وسلامة الفتية، شنو لازمنا نعملوا، شنو هي التدابير لازمنا نعملوها. التكوين زادة مهم من أجل التوعية والكل. كيف زادة معناها عنا ندوات أخرى، كما ندوة الحماية في الكشفية هي موجهة الحقيقة للناس اللي معطى القيادات اللي هما يقولوا في مواقع القراء. دونك هذوكم أكثر ناس يعني هما الصف الأول. وعنا في 18 ماي ندوة ثقافة الحماية في المنظمة العربية، هذه تخص الإقليم العربي. يعني أنتم الإقليم العربي شنو نقصدوا؟ المنظمات الكشفية العربية الشقيقة، الدول الشقيقة. دونك احنا بالطبيعة العرب يعني عنا خصوصياتنا، عنا حاجاتنا الخاصة دونك شنو نحكيو فيها. كيف زادة عنا فما مسابقة لمجموعات الوحدات الكشفية المحلية والعالمية. المسابقة دي من 11 حتى 22 ماي. البرانسيب نتاعها سهل برشا، انه كل وحدة كشفية تقوم بنشاط، نشاط يخص الحماية من الأذى. شو معناتها؟ مثلا الوقاية من العنف، التنمر، اي انواع من الإساءات اللي احنا بالعكس احنا ككشافين يلزمنا ننشر الوعي للناس باش نبعدوا من هالظواهر هذيا، معناها السلوكات المحفوفه بالمخاطر ولا الحاجات اللي بالحق ما تنجم تاثر على الانشطه نتاعنا ولا حتى على الحاجات اللي قاعدين نعملوا فيهم، معناها حتى في المدرسه ولا في القرايه ولا اللي هو. دونك كيف يكون هو كالشبل ولا الزهره ولا العصفور، زاد احنا عندنا قسم العصافير، هو واعي وهو يوصل الفكره، راهو هذه هو صلب العمل التربوي.
1: هو الهدف انه من عندكم انتم من الكشافه التونسيه مع تكوين يعني المنخرطين في الكشافه التونسيه، هم بيدهم ينشروا الوعي في كل البيئات اللي موجودين فيها، سواء مدارس، حومه، دار، في كل مكان يعني.
2: بالضبط هذا هو معناها. وهو راهو الحاجات هذه راهي الحقيقه ماهيش بهك البساطه، راهي تطلب انه القائد ديما يكون نفسه، ديما يشوف الحاجات الجديده، يمطلع على القوانين الدوليه في حمايه الطفل، يكون مطلع على على البروتوكول معناها عامة، حتى في الصحة النفسية راهو مهم جدا انه القيادات يعني تهتم بالمجال هذايا في الأنشطة نتاعها، سواء ان شاء الله يا ربي قادمين على الأنشطة الصيفية يعني باش يكون ديما حافل يعني
1: الموسم الصيفي
2: ديما المخيمات الصيفية تكون حافلة، الوحدات تنتقل تمشي تخيم كذا. لكن زاد مهم انه احنا يكون عندنا برنامج تربوي يهم فيه ترفيه، ولكن زاد فيه المجال التربوي والنفسي وكذلك الحماية من الأذى، دونك هذه حاجة مهمة جدا. قبل القائد ما يمارس الحاجة دي يزمه بتبيع هو يكون نفسه يتبع الجديد. ذلك علاش أنا ندعو كل القيادات أنها تكون موجودة معها تشوفها الندوات هذه، ولما لا حتى الناس اللي ماهيش منخرطة في الكشفة زادة نجم معناها تشارك في الندوات هذه معناها مفتوحة للجميع. واللي يحب يعني على مزيد التفاصيل رانا احنا عندنا صفحة إخبارية بالكشفة التونسية فيها جميع نقولوا احنا اي تكوين اي معلومة ينجموا يلقاو ويسجلوا بالك بالطريقة هذه ينجموا يدخلوا معنا في الكشفة معنا
1: في الكشفة اكيد
2: حاجة هيلة برشا. هذا هو معناها
1: هذا هو البرنامج
2: هذا هو برنامج أسبوع حماية الأذى. الحقيقة احنا كشفة تونسية احنا نشتغلوا على كامل السنة، يعني كل شهر عنا حاجة نعملوها، سواء المرة اللي فاتت كنا معاكم وحكينا عن الندوة الوطنية معناها مباشرة كيف يعني الأقسام الفنية الوحدات قاعدة تشتغل وتعمل في ديزاتوليه يخص الحماية من الأذى، زي كيف معناها حتى على مستوى التدريب قاعد بالحق يتطور بالقديه في الكشافة التونسية، معناها قاعد ناخذوا المهارات الكشفية وحتى الحياتية وحتى في الحاجات هذه معناها نواكبوا الجديد في الحماية من الأذى. إذا معناها برشا خدمة قاعدة نخدموا فيها. بالنسبة لأسبوع حماية من الأذى أنا نحب نوجه معناها تحية كبيرة لفريق الإعلام ولجنة الإعلام والاتصال، شكر خاص للقائد جهاد، الحقيقة هو اللي قاعد معناها تفحلنا المجال باش نكونوا معاكم، هذه حاجة تحسب زادة. وكيف زاد الفريق معناها كان معانا في ان ننشر فيديوهات تحسيسيه، مثلا احنا الفيديو اللي نشرناه على اليات الابلاغ والاستجابه في صوره ما تصير اساءه ولا حاجه كيفاش احنا شنو نجمو نعملوا احنا كقيادات من واجبنا ان نبلغوا على الاساءه هذيك باش نمنعوها وباش ما عادش تصير، يعني ما عادش تتكرر يعني في هذا الصدد. وكيف نشر هالتكوينات وهالتدريبات هذه، هذا هو. وان شاء الله ديما تكون احنا الهدف نتاعنا انه تكون لنا ثقافه يعني الحماية من الأذى هي ثقافه تربويه، ثقافه معناها نمارسوها في حياتنا وباش تكون معناها الانشطه نتاعنا بالحق فاعله وذات جوده وهذا هو معناه.
1: يعطيك صحة، شكرا لك القايدة ريهام العناني، شكرا لك رئيس اللجنة الوطنية للحماية من الأذى بالكشفة التونسية، وأسبوع حافل الأسبوع الكشفي العالمي للحماية والرفاه، وفي تونس اسمه أسبوع الحماية في الحركة الكشفية، أكيد برنامج ثري. شكرا لك، إلى اللقاء. ذي بالنسبة لي أخبار الكشفة التونسية. بعد شوية على موجات إذاعة الشباب بعد موجز أخبار 9:30 الموعد يكون مع حميدة زغدودي في بون غوت. اليوم تابعوا في سامدي تو على موجات إذاعة الشباب ذهاب نهائي بطولة تونس لكرة السلة، تابعوا أيضا زادة الفينال للكوب بالنسبة للفولي والكرة الطائرة يعني، وتلقاو زادة كأس أفريقيا للرجبي النسائي، تابعوا زادة على موجات إذاعة الشباب، و نهائي بطولة كرة اليد السيدات كيف تابعوها في المباشر على موجات إذاعة الشباب. يعني اليوم حافلة في الرياضة، وكل التظاهرات تلقوها أكيد معنا ديما على موجاتنا في سامدي تو بعد شوية في القائلة، نقول لكم تابعوا الرياضة أكيد في القائلة على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا على موجاتنا من الصباح بكري في الماتينال ويكاند، إكيب كاملة كانت معاكم اليوم نجم الدين بن سالم فارس قارفة ألفانسيب ذكريات من حمد، نقول لكم باي باي.

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية موضوع ندوة تنظمها المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة. وتتناول الندوة بالأساس المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي. مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من السنة الحالية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تظهر تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية. كما سجلت نسبة البطالة لدى حامل الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية مقابل 22.5% خلال الثلاثي الرابع من السنة الفارطة. الوكالة العقارية للسكنة تحدد التاريخ 18 من جوان القادم كآخر أجل للمشاركة في طلب عروض وطنية تتعلق بإنجاز دراسة مثال التهيئة التفصيلي للمشروع السكني الضخم الحناية 3 الكائني بمعتمدية المحمدية من ولاية بن عروس. تظاهرة فنية ثقافية تحت شعار الخط العربي تراث حي وإبداع متجدد ينظمها اليوم وغدا الحي الوطني الرياضي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس. ويتضمن البرنامج ورشات في الإسعافات الأولية والألعاب الشعبية والخط العربي. في أخبار العالم، الجيش الصهيوني يصدر تحذيرات بإخلاء لتسع قرى جنوب لبنان قبل هجمات جوية تستهدف حزب الله. أعلن حزب الله استهداف عدة ثكنات وتجمعات صهيونية بسرب من مسيرات جنوب لبنان. وأعلن الجانب الصهيوني مقتل جندي وإصابة آخرين بمسيرة مفخخة جنوب لبنان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تسمعوا معنا،
4: تسمعوا معنا
1: في إذاعة الشباب.
5: يلا مع نسرين.
6: نلبو نلبو
1: لحد من 9:30 للعشرة ونص.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوت
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا بكم، صباح النور لنسي كل اللي تسمع فينا. مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. بونروت من توا حتى للعشرة ونص كما استانستوا بينا باخبارنا بارقامنا بتحاليلنا في حصة اليوم. يا رجع لكم عماد الطويل وجاي لول بعد الغياب. اهلا وسهلا بك،
1: صباح خير حميده، صباح خير
0: للجميع. مش نتصور اللي انت باش تجي اليوم سيناره صباح هنا من الثمانية
1: اي في الثانية نتوقع لي وصلوا راهم هنا لخيان.
0: نهارك زين،
1: نهاركم سعيد على كل حال. ان شاء الله نعطيو بعض من المعطيات على مستوى المره هذه، معناتها ارقام بخصوص اسطول العربيات في اوروبا.
0: اها الموضوع هذا باش يكون حاضر معنا، مواضيع اخرى تلقاوها معنا في بونروت لليوم. حميده زغدودي مقدم الميكرو، فارس في ديجيتال، ونجم الدين في الكوتي تكنيك. اهلا وسهلا بكم وين ما يوصلكم صوتنا. موزيكا ونرجعوكم.

0: وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مازال مكملين معاكم في بون روت. يلتحقوا بينا سيمون جيشيب الخبير في السلامة المرورية. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين. ان شاء الله تونس الكل، ان شاء الله زينة، ان شاء الله نقصوا اكثر منكم من الفواجع نتاع الطريق
0: ان شاء الله. واليوم باش يكون بعد موضوعنا باش نحكيو فيه باكثر تفاصيل على فواجع الطريق اللي كثرت، وان شاء الله ربي يسترنا الناس الكل وان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل.
1: والاسبوع هذا الحق وصلنا رقم اسود بخصوص احصائيات حوادث الطريق. علاش نقول اسود؟ لانه اعداد الضحايا في الاسبوع هذا اللي حتى 14 مايو احنا كنت نفكر الاسبوع اللي فات خلينا هنا مع 25 واللي قبله مع 19 لكن الاسبوع هذا وصلنا مع 40.
0: باش نرجعوا له رقم هذايا جوز خلينا نسلموا على محمد، كان احنا وصلنا لهم المكوني فما بالك مكون المكونين
2: في الحضر.
0: صباح النور محمد،
2: شنو هو؟ سبقني اليوم
0: قتلوا انا قتلوا ما في بالوش بيك جاي ولا راهو صباح بثمانيه يكون هنا هكا ويخلص في غايب قداش تو دو سيونس.
2: صح على حجامه
0: واحد جيمه جديده حضر روحه.
3: بارك الله فيكم الصحه ان شاء الله هشامه الحج ان شاء الله
0: ان شاء الله. محمد تو نرجعوا لك من بعد
2: اليوم باش نذكروا بالاجراءات نتاع السياره لكل عائله توصيل
0: فيها جديد
2: وزاد على الكهرباء السيارات الكهربائيه كالعاده
0: فيها ونكملوا
2: مدة ما حكيناش عليها
0: شفتوا وعماد حاضر ما جابلناش لي باتري لا ولا جبت
3: ديما حاضرين
0: ديما حاضرين ديما
2: حاضرين ديما حاضرين
3: ديما حاضرين.
0: نرجعوا لك سيمونجي وباش نمشيو معاك للوتو اكتو ونشوفوا ارقامنا في اللوتو اكتو نجم الدين للجمعه هذه. اوتو اكتو الجمعه اللي فاتت خليناها مع 25
1: مع 25
0: الجمعه هذه
1: مع 40
0: مع 40 قاعدين نمشيو راه بالضعف خاطر قبلها خليناها مع 13 نتفكر حاجه كيما
1: 19 كانت 13 وكان وصلنا حتى الا واحد ولا حاجه بعد
0: سمحني علاش النسق هذا في الفتره هذه هكا معناها خاطر وصلنا الا واحد ومن بعد اي بدات الارقام تتحسن ومن بعد رجعنا في فتره هكا قصيره كيما هكا خاطر الدنيا بدات تسخن فهمت شنو معناها عند الطقس زعما يكون عنده دخل في الحكايه هذه
1: الطقس سواء كان في الشتاء ولا في الصيف عنده دخل
0: اها
1: دائما العوامل الطبيعيه عندها تاثير نجم نقولوا سلبي على سلامه الجولان اذا كان يكونوا مستعملي الطريق ماهمش مركزين معاه مش محترمين قواعد السير في الفصول هذيك وفي الاوقات الفصول هذيك خاطر تبدل كما توا

0: تعارض يستعمل في هذا الجوال يقع سحب رخصة السياقة لمدة 4 أشهر. قرار أحادي من كل إقليم من كل محافظة بخلاف الاختيار. أنا موجود كي يحبوا يعملوا حاجة يعملوا حاجة. علاش؟ خاطر قالك شافوا في المناطق هذيك حوادث الطرقات اللي سببها استعمالات في الجول عند السياقة زادت ب 11%. معناها كي ندخلوا في التدقيق في الإحصائيات وفي الأرقام نجم وقتها نقولوا هاي الأسباب. أنا في تونس مثلا نقولوا استعمالات الجواز ماذا بينا كنعرف نسبة استعمالات الجواز في الحوادث.
1: واضح واضح.
0: كي معنا مثلا السياقة حال الكحولية عنا نسب. أما نحبوا نزيدوا ندقوا أكثر خاطر نشوفوا ظاهرة ولا تشبه العادية لهات في الجوال اللي على الدراجة الهوائية ولا على الدراجة النارية والعربة والشاحنة والحافلة اللي يسوق بعباد كيف كيف
2: والمترجم
0: المترجع هذا بالسماعات في الأذن هذيك ما
1: على ذكر الحافلة الفجعة اللي صارت
2: سامحوني مع التركيز نتاع البصر نتاعنا نظر على الـ على التليفون راهو معناتها يبدا يمشي عينيه مش حتى هو التركيز نتاعو بركة عينيه على التليفون وهي عندي في الميساج وعاد يجتر.
0: أما نحكي كي يتنقل كي يمشي ما عادش معناها الهاتف جوال يستعمله باش يحط نومر ولا حاجة ولا رسالية صغيرة لا لا يحط السماعات في أذنه ويسمع الموسيقى ويسمع كل شيء وانت في بالك اللي هو يشوف فيك وراه مش يشوف فيك خاطر نقول له هات الجوال كي تستعمل فيه راه تركيزك الكلي يمشي على الهاتف المكالمة أو السمع شنو تسمع فيه فبالتالي حتى هو عنده مشاركة كبيرة. كان نوصلوا باش عندنا بعض التجارب عملناهم في بحث علمي في جمعية تونس السنة المرورية استعملت الجوال من طرف السواق عملناه ولا درجة نارية عملناه لكن يكون أثرى لو كان نزيدوا نطمعنوا أكثر ونعمقوا أكثر دراسات متاعنا باش نخرجوا هالخلال هذية ماذا يؤدي في سلامة الجوالات.
1: توا في بلادنا ما شاء الله احنا قبلة للزوار والسياح بصفة عامة وثما زادت توا برشا رحلات قاعدة تصير شفتوه في الوقت هذا قبل ما تسخن الدنيا برشا تخرج برشا رحلاتك الفترة متاع الطقس مازال ماهوش سخون برشا في الرحلات هذه وقاعدين نشوفوا سي المونجي الأسبوع اللي فات حكينا على الكار الجزيرية واللي
0: تقلبت
1: اللي تقلبت في مجاز الباب في القروان البارح زادة
0: البارح زوز حوادث
1: زوز حوادث.
0: حادث أول على مستوى سيدي خليفة
1: داي.
0: حافلة خاصة تنقل العملة ما نعرفوش الأسباب مازلت حتى نشوف الأبحاث أما فيها 20 جريح وكي نقولوا حافلة تنقل العملة معناها الحافلة ذيك ما تعرف الطريق متاحة السائق متاحة مستانس بالحافلة مسانس بالطريق ومسانس بنوعية الركاب اللي ينقل فيهم معناها فما تناغم بيناتهم الكل. كيف صار الحادثة على صار الحادثة هذه مازلنا ما نعرفوش هذه أسباب من الأسباب اللي ديما نقولوا عليها يلزم نحطوا على الأقل صيغة مش نوريه الرأي العام الحادثة شنو اللي صار حتى انتهت الأبحاث نحطوا علاش باش نعرفوا
1: ايه ما نعرفش انا عجلات سرعه ما نعرفش شنو هي السبب معناها ما تعرفش انت السبب اللي علاش صار الحادث
0: ايه صحيح ايه. نبداو في الطور هذايا ايه. طور البحث ما نجمش نسبقوا حاجات ايه. ولو حتى تكون متاكده لكن متاكده بالبصر لكن ما وراء ذلك مازال ما نعرفوش هذه حافله نقل عمل عملناها في العاده تعرف المسلك نتاعها معروف السائق يعرف في الحاله نتاع الحافله نتاعو صحيح الشركه بنفسها تعرف حاله الحافله معناها هم عدد من الضمانات اللي تكون موجودة ومتوفرة على كلا الأطراف الثلاثة لكن بعد شنو اللي صار ما نعرفوش هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية الحافلة الأجنبية اللي تخرج من الطريق وتقلب على جنبها في الطريق على الحاشة الترابية 30 جريح وزوج ضحايا معناها راهو شيء أو كارثة
1: هي حافلة ليبية كلهم معناها فيها توانسة وليبية فيها توانسة وليبية
0: هي ماشية ايه. من من من ليبيا ايه. تعبر تونس تعد الجزائر
1: ايه.
0: رحلة سياحية
1: ايه. رحلة
0: تبقينا العباد تقول كان في رحلة سياحية عندي أكثر ضمانات من حيث حالة الحافلة ايه. من حيث خبرة السائق خاصة وفي الحالة ذي يكون زوج سواق المسافات الطويلة باش يترتحوا على بعضهم ويعرفوا المسلك حتى لو كان الثاني ما يعرفش المسلك

0: كمليه يقعد مع السائق الاصلي نقولوا احنا التيتولير يشوف معاه ثنيه باش يحفظ ولما يعطيه الاخر يسوق الا ما تبدا الطريق اللي باش يمشي فيه المسلك واضح مثلا التغاريس واحد ما يعطيش يسوق ولا في الليل هذا موجودين تقلب العشيه الاربع خير بعض نتاع العشيه معناها راهو ما نجوش نستبقوا فما عديد من العناصر نجم نقولها ما نستبقوش اما بصفه عامه راهو السائق والتكوين نتاعو راهو عنده قيمة كبيرة وكبيرة جدا جدا جدا
1: بصفة عامة يا سرعة يا تعب لهنا خاصة في رحمك الله خاصة لهنا في الرحلات الطويلة هذه
0: شوف الرحلات الطويلة عندها خصائصها ويزم السائق عنده الخبرة بتاع الرحلات هذه عنده دراية كبيرة بالمسلك اللي يعمل فيه وعنده زادة وسع بال مع المسافرين خاصة كل مرة يجيوا مسافرين من نوع ينجموا يقللوا من التركيز نتاعو بالخلافات ولا بالتوترات ولا يكون لكن اذا كان الحفله نتاعك نرجعوا اللي هو وسحافه فقط اذا كان الحفله نتاعك تعرفها فيها خلل اي كان ما تخرجش به ولا تعلم عليها باش نهار اخر كان صار حادث راي الشركه نتاعك هي المتسبب وهذا مش يصير عند بالكتب كيما تخرج تشوف الحفله نتاعك تقول كيما الطائره مثال
2: بالضبط
0: قائد الطائره يقول لك اوكي
2: بالضبط هذا مش
0: طائرتي لابس عليها وقت هو يتحمل مسؤوليه اذا كان فما حاجه خلل اذا كان فما خلل ويظهر لك انت نجم يكبر وينجم يخلف اضرار خلفيه من هذاك تقول وتكتب يقول لي يطردوك هذيك حاجه تخصك يطردوك والا تتحمل انت كان مسؤوليه على روحك انت ونشوفوا يا هل ترى انت باش تكمل المسلك نتاعك هذايا ورحلتك لاباس وما دوم الحياه والا لا دونك ما تجنيش على الاخرين اللي هما ثقه بينك وبين الشركه نتاعك نرجعوا للتكوين راه
2: هو يعتبر نقل سياحي سي الموجي هكا ولا
0: نقل سياحي
2: النقل السياحي فيه مقاييس وفيه معايير معناتها مضبوطه
0: فيه مقاييس يا عماد
2: نحكي معناتها حبيت نقصد السائق الموجود المفروض فيه يكون معناتها فيه تكوين معناها زايد على التكوين العام بالنسبه للسواق الحافلات العامه
0: في التراتيب ما فماش
3: لا فما تكوين صغير يقوموا به مدة ثلاثة أيام تأهيل باش ينجم يعمل العقد مع
0: في وسط الشركة
3: لا مش في وسط الشركة مع المراكز المختصة للتكوين في مجال السائق العربي معنا احنا إلا أنه للأسف قاعدين
1: ما يعملوهوش للتكوين هذيك اللي هو
3: هذه
1: يعني هو نظري
2: أنا هي حفلة وماهيش تونسية أنا نحكي مع هذا النقل السياحي بصفة عامة
3: نحكي على تونس
2: أيوة على تونس
3: برشا يتصلوا بي يحبوا ياخذوا الشهادة من غير ما يعمل تكوين أنا نرفض رفض تام أني نقدم شهادة بدون تقديم تكوين خطر هذه مسؤولية معناها مسؤولية كبيرة باش تعطي شهادة الإنسان ما خضعش للتكوين صحيح هو عنده رخصة سياقة من صنف باء وصنف دل اللي هي تخول له سياقة الحافلة أما تقوم بعقد مع مؤسسة سياحية راهو يلزمه شهادة معناها تأهيل باش ينجم
1: يقوم يخول له أنه ينجم هو
0: شفت على كي نرجع ونشوف الحصائد نتاعنا على الأسبوع اللي فات هذا حتى 14 مي فما نهار 10 مي لحد اللي فات سجلنا 16 حادث شبكة الطرقات الوطنية الكل خلفونا 6 ضحايا في نهار و 27 جريح في نهار واحد اللي هو نهار عطلة نهار لحد
2: اي ما هو توعد بدأت الحركة على بدأت الحركة على التحضير على أضحي العيد أضحي العيد
0: أي احنا موديما يوم الأحد في التنقلات البعيدة نقول لكن الحوادث لو كان نزيد ونثبت باش نقام أغلبهم يجيوا في المناطق الحضارية مش الحضارية خارج ما طلع مرات في الطرقات الجهوية ولا الوطنية ولا طريق السيارة معناها أنت لو كان ماشي في راحة وفي رحلة عائلية علاش تزرب وعلاش تعمل نص 6 ضحايا في نهار
2: برشا
0: راه ما نخزروش ديما نقول هالضحايا نخزرهمش ارقام راهي عائلات منه راهي العائلات هذا مجتمع وكل واحد كان يفيد في المجتمع باي كان ولا باش يفيد المجتمع علاش احنا بالتهور نتاعنا
1: نوصلوا بيه المراحل كيما هكا
0: يلزمنا نفكروا ماليا في المشكل هذه كيما في الحافلات 2025 سجلنا 45 ضحيه في النقل الحافلات اللي هو يتسمى نسبيا كبير 3.59% عدد القتلى متاع 25. معناها علاش انت انت مهني محترف، كي نقولوا محترف راهي كلمه كبيره برشا، يا نعبيوها التوق هذاك الكادر هذاك نعبيه ولا راك ماكش محترف.
1: والغلطه السائق الحافله مش كيما الغلطه نتاع
0: انت عدد مسافرين، انت عندك توصل حتى ل 50 مسافر راه معك في ذمتك. دونك التكوين يقولوا حتى في مجال الحصول على رخصه السائق راه، وهذا هي السياسه راه.
1: وحدة حتى اللي يسمع فينا يقول لك ما هو بشر، اي عارفين بشر وعارفين، اما ثم ثم لا اما ثم ثم قواعد. انت تعب انا نعرف روحي غدوه عندي رحله نرقد بكري، من من من من انا ما نغامرش اني نسهر. يعطيك الصحه، انت راك مسؤول على ارواح، مش انا نسهر وعارف روحي انا غدوه زاده باش نمشي نخدم وباشي انا باش نهز ما نعرفش 50 معايا ولا 100 ولا ما نعرفش قداش انا هي فيك الرحله هذيك، وانا نسهر للصباح ونسوق ونقول ما سالش عندي ثقه في روحي. راهو ثم حاجات راهي تتعمل شخصيه، تصرفات شخصيه اللي تضر المجموعه.
0: هذا وقتاش يصير؟ وقت فما ساعه قواعد واضحه للتكوين.
1: اي اما لهنا في التكوين سامحني انا مش نجيك لدارك ونقول لك ارقد طاو في التكوين، اذا انت لازمك انت زاد وحدك تكون مسؤول لهنا.
0: باش نقول لك علاش؟ لان ناخذ المثال ديما فرنسا اللي احنا الحصول على السياقه فيه مراحل باش توصل تقدم روحك ورقه السياقه باش تعدي الامتحان. مراحل من المراحل مثلا التكوين في مجال كل صنف وحده، ومن بعد ناخذوا الصنف مثال نتاع الحافله سي محمد. الحافله لازم تكون تكونت وبعد التكوين تعدي الامتحان نتاعك، والامتحان نتاعك ماهوش هنا كيما لهنا، المده نتاعو ومكونات الامتحان اقوى في درجات. وبعد ما تحصل على هذايا تعمل تكوين اضافي اللي هو يخول لك باش تولي تسوق العربات المهنيه، يقول واحد سواء كان الحافله ولا الشاحنه ولا العربه المركبه ولا الظرف الثقيله. هذوما التكوين يعطيك فيه صوره عامه على كيفية التعامل مع الحافلة، مع الركاب نتاعها، مع الحمولة اللي تزفها انت. هذا كله باش انت نهار اخر الشركة تقبلك. شو معنى قداش انت عاد احنا في تونس خذيت رخصة السياقة اي مبروك، تجي مع الشركة يعيطوا لك ياخذوك نهارين ثلاثة سوق منها سوق منها، يعطيك الصحة. شنو التكوين اللي خذاها؟ شنو الإضافة اللي خذاها؟ إذا كان ما خذاهاش من عند مركز مختص، إذا كان ما خذاهاش على حسب أسس إدارية وطنية واضحة، وقتها نجم نقولوا هذا السائق راهو نجم يعبي كرسي وقت واللي هو يعرف ما له وما عليه، والشركة نتاعو تحترم مكانته في المؤسسة وتحترم المردود نتاعو في المؤسسة.
2: هذيك المشكلة.
0: مش نبدلوا هذا نحي هذا حط مساج كاردي اخرج بها ومن بعد.
2: اي هذيك المشكلة وين؟
1: كما قلت محمد راهو جيان دو في زاد راهو في كل شيء راهو.
3: مهم برشا كان يحكي في سيلمانجي الفيمو هذه هي فورماسيون انيسيال مينيموم اوبليغاتوار. هذه يفرضها بعد الحصول على رخصة السياقة، يلزم تكوين اضافي فيه نظري وتطبيقي باش ينجم يدخل للعمل. صحيح انت عندك رخصة السياقة، اما يلزم فما تكوين اضافي في حتى بسيكوتكنيك، في جوانب نظرية وجوانب تطبيقية، تكوين اضافي باش السائق هذاك ينجم يتعامل مع متطلبات المهنة ويضمن السلامة. خاطر السواق المهنيين راهم هما عندهم أهمية كبيرة في اقتصاد البلاد وفي النقل، خاطر الغلطة نتاعهم مش كيف غلطة إنسان عادي بار اكزامبل، مش كيف ما كل واحد عنده مسؤولية في الحياة،
2: تتكلف أغلى،
3: تتكلف أغلى برشا.
2: أنا مش نعطي مش جوز رقم، معناها سنة 2025 معناها الضحايا الضحايا كجرحى اللي هما كانوا معناتها في لواج، في تاكسي، في نقل جماعي، نقل ريفي، في حافلة، 1138 جريح، اما عندنا 139 قتيل اللي هو كان ركب في لواج، في حافله، في
3: نقل عمومي،
2: نقل عمومي برشا. اما لهنا راهو اخلاف التكوين صحيح،
1: واليوم ساعات العبيد راهي تلجا للحافله تقول لك اضمن.
2: اي سي محمد
3: قلت نمشي الكار اضمن.
2: سي محمد عاش التجربه في اللواج،
3: تجربه مرعبه.
2: انا نقول زاد كيف كيف راه اليوم فما متطلبات لازم تكون موجوده وحاضره. يعني انا اليوم السائق المحترف هذاك والمهني شنو وفرت له باش يلقى معناتها الراحه نتاعو وقت اللي يوصل اللي خرج توا الصباح من مدني ووصل لتونس، شنو هي الظروف الملائمه اللي انا اعطيتها له وفرتها له باش ينجم معناتها باش يقعد يستنى حتى نجي السفره نتاع العوده نتاعو، هي وين مش يرتاح وين مش يقعد، شنو نظام الغذائي اللي عنده، برشا مقطعيات راهو
0: هذه سي عماد. الشركات الجهوية الكل تاع تونس للنقل الخطوط الطويلة حتى من النقل بين المدن راهو عندهم ترتيب يباتوا في النزل،
2: نعرف
0: في النزل ويقيم في النزل باش يلقى راحته ويلقى الإعاشة نتاعو كما ينبغي.
2: أي
0: موجودة
2: هذه هو يطبق فيها ولا زاد راهو فما برشا مقطعيات احنا كنا
0: يلزم يبات في النزل سي عماد
2: راهو بيني يلزم حتى انا زاد كي نبدا نسوق راهي مطالب باش نزاد ما نخترقش الضوء الاحمر. انا واحد نحكي راهو بصفه عامه عقليه لهنا التونسي شنو انت وفرت له باش خذا رخصه سياقه وبعد ما ياخذ رخصه سياقه هو السلوك نتاعك كل شيء يولي.
0: انا حبيت نجاوبك على النقطه هذه. النزل يقول له سي عماد
2: يلزم يجي
0: جاء للنزل ولا ما جاش،
2: اي هذا المشكله فيه في التطبيق من بعد راهو
0: لا مش التطبيق اي صار هذايا سي عماد
2: لا ينجم راهو يوفر لي اي صار صحيح هو ينجم يوفر لي وانا ما نمشيش
0: كيفاش انت ما عمرتش الورقه بتدخل النزل ويقول لك انت جيت.
4: هو فما حاجه اخرى فما حاجه اخرى مرات نبدا نسوق تعدى نبدا نسوق في 110 في اللوتوروت تتعدى تتجاوزني حافله في 140 و 150 نقعد نتوجع نتعدى كل مره
1: موجود
4: اللي هي الحافله هذيك خاطر حافلات النقل بين المدن حافلات النقل السياحي هذوما يلزمهم يكونوا مجهزين بالكرونو تاكيغراف اللي هو يعطي مده السياقه ومده الراحه والسرعه والسرعه اللي تمشي فيها الحافله لهنا وين التجهيزات الموجوده في الحافله وين الرقابه على الطرقات على مراقبه السرعه ومده السياقه ومده الراحه. هنا هو السؤال المطروح الكبير اللي معناها يلزموا اجابه
1: نظرا انه عندنا مواضيع اخرى باش نحكيو فيها برشا مواضيع باش نعملوا ترتيحه مع الموسيقى ونرجعوا نكملوا في بقيه مواضيعنا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. الحصل اللي حكيناه في الاوف احنا
1: اكثر من الاون
0: نكملوا مع الموضوع لنا في الاوف. محمد انا رجعوا لك وفي جديد كما قلنا احنا الكراهة بالمستورده نستناو فيها قوانين هي خلينا نعاودوا نفكروا بهم ساعه للناس اللي تسمع فينا.
1: هو فئه كبيره من المجتمع التونسي ومن العائلات استناو في القرارات الجديده وفرحوا به القانون هذا على خاطر كراهب جديدة غالية والمستعملة أغلى وأغلى.
0: صحيح.
1: دونك لهنا العائلات التونسية في حيرة من أمرها. دونك القرار هذا جاي باش يسهل على العائلات اللي ما تنجمش تاخذ سيارة ولا عنده سيارة قديمة يحب يجددها، ومهم برشا تجديد أسطول العربات من حيث خاصة نحن تو في التحول الطاقي. دونك جاء القرار هذا في قانون المالية نتاع 2026 باش يسهل لبعض العائلات اللي يقتنيوا سيارة جاية من الخارج.
0: ناي.
1: دونك لهنا بإعفاء ديواني معناها وأداء على القيمة
0: المضافة 7%. كل عائلة عندها الحق أنها إذا كان
1: تتوفر فيها شروط.
0: تتوفر فيها شروط
1: وفي السيارة زادة فما شروط. نعم. بعد إذن سي عماد خاطر الشرط الأولاني ما يحبوش
0: صحيح
1: اللي هو السيارة ثمانية سنين.
2: وأنت قلت في إطار تجديد مالك كبش على بعضه تجديد بثمانية سنين ما يتسماش تعديل.
0: ما قلنا احنا عماد هو عطاك ثمانية سنين
1: على ما في عماد ما نجاوز
2: تجديد بثمانية سنين مالك يبدا يجي تسميه شنو نسميه
0: مش باش يهبط هو ثمانية سنين.
2: لا ما هو باش المسؤولين يبداوا يعرفوا معناتها وقت اللي فما مصادقة على قانون كيما هكايا شنو الإيجابيات نتاعو وشنو السلبيات نتاعو.
0: عندك
1: هو في إطار تجديد وفي إطار تسهيل
2: تعديل
1: تسهيل الفئة معينة اللي ما نجمتش تقتني سيارة حتى مستعملة على خاطر سيارات المستعملة مرات في السوق نلقاها أغلى حتى من جديد. وهذه نقطة استفهام نرجعوا لها في حصة من القصص نعطيه الأسباب والحلول
0: شفتوه توا في الصيف تزيد تغلى وتغلى
1: تزيد تغلى
0: ديما قال لك اللي يشري كهرباء ما يشريش في الصيف.
1: نحن لا عندنا صيف نشتا الربيع الخريف ما بين الفصول كنا ديما غالية.
0: ربي سهل
1: ربي سهل. دونك الشرط الاولاني هو السياره ما لازمش تتجاوز عمرها 8 سنين راهي تنجم تكون جديده. معناها وهنا نصيحه للشخص اللي باش يقتني سياره يحبذ انها تكون جديده باش يتمتع بال
0: بما انا هي مره في العمر
1: مره في العمر.
0: دونك
1: مش كيف السياره الشعبيه مره كل 7 سنين، هذه مره في العمر من المحبذ انها تكون
0: تغتنم الفرصه كما ينبغي.
2: لو كان جاء قانون مقابل
1: ومش اي سياره. فما سعه الاستوانه اللي هي 1.6 بالنسبه للسيارات ايسونس و 1.9 بالنسبه للسيارات ديزل، معناها سعه محرك مش كبيره برشا. واللي يتمتع بالاجراء هذا ما لازموش يتمتع ب سياره شعبيه في نفس الوقت، معناها ما عندوش
2: ضم
1: فوالا ما عندوش ضم ما يتمتعش بالامتياز ما عندوش اي ما عندوش امتياز
0: جديد. ينجم يكون خذيها قبل وفاتت عليه مده ينجم يعاود ولا لا؟
1: لان هذا مازال باش يجي في الاوامر الترتيبيه.
2: هو عنده الحق تونسي على سياره شعبيه كل 7 سنين بعد كل 7 سنين.
0: معناها هو كي يتعداو السبع سنين ينجم
2: يعني ينجم ياخذوه بعين الاعتبار ولا ما نعرفش.
1: هذا مازال هذا مازال ما نعرفش
2: ما نعرفش
1: خاطر فما برشا وضعيات ينجم يكون تمتع بسياره قديمه، ينجم يكون عنده سياره وهو عنده شركه السياره باسم الشركه ماهيش باسمه الشخصي. فما برشا وضعيات معناها تفاصيل مهمه. هذاك نستناو ان شاء الله في
0: جوان هي
1: في جويليه
0: في جويليه الترتيب.
1: دونك وكي يقتني السياره هذه ما ينجمش يبيعها الا بعد 5 سنين هنا باش تبداش تجاره، لانه فما ديما ابواب
2: تولي عمرها 13 سنه
1: ينجموا يبيعوها.
2: كيف تولي عمرها 13 سنه؟
0: 13 سنه
2: اي بعد 5 سنين. هو جابها عمرها 8 سنين.
0: علاش مشيت تقول جابها عمرها 8 سنين؟
2: مش تعاود تتباع عمرها 13 سنه.
1: قلت بعد اذن سي عماد
2: مش تشريها ما نعرفش.
1: بون لهنا راهو سي عماد تمشي للسوق تلقى كهرباء عمرها 20 و25 سنه بسوم خير.
0: والله العظيم
1: والله العظيم ما شيء ما يدوخ شيء يدوخ.
2: تمشي للجديد.
1: جديد ما مش مش مش ناس كل تقدر عليه.
3: سي عماد كما كنتوا تحكيوا مره في السنة في مصر خذينا سياره 5 بلايص عمرها 40 سنه.
2: لا معك على طول خط
3: معنى انت والمجتمع
2: مش
3: المجتمع سعيد سامح
2: انا مش على هكا انا
3: وانت والقدره الاقتصاديه نتاع البلاد
2: ما هو فما لا ما هو
3: في تبدا هو الاعتبار للزوز
2: يا سلمونجي راه امتياز مره في العمر
3: لا خليني
0: نسال هو هو هو هو هو عليك انك تاخذها 8 سنين هو قالك ما الى 8 سنين
3: في العمر انا ما عنديش باش نتمتع بالامتياز هذايا باش نشري كهرباء جديده مثلا نقولوا ب 50 مليون عندي قدره باش ناخذ كهرباء ب 20 مليون
2: باهي
3: ما نجمش
2: تو بعد 10 سنين لو كان نجيو نعملوا تقييم ونشوفوا الحسبه قداش تكلفت على المجموعه الوطنيه تو نشوفوها مقابله ولا
3: سي عماد وقتها
2: باش نحكيو برا
3: شوف القانون ديما ياخذ القاعده اذا كان القاعده ما توصلش للجديد نولي نطلع في العمر
0: لا هو عماد يحكي على المجموعه الوطنيه
2: قبل من بعد فما فاتوره مش تخلصوها الناس كلها راهو بعد
3: حتى في جديد فما مصاريف لكن انا كمشرع يزمني نرى شريحه الفئه نتاع شريحه التونسي بصفه عامه
0: الكل
3: لو تونيزي مويان نقول المتوسط قداش دخله على شنو ياخذ ما قلتش ما عاش ما قلتش مثلا 10 سنين علاش ما قلتش خمسه وقت اللي حدد هو ثمانيه يعرف فما معطيات اجتماعيه واقتصاديه يقولوا راه هذاك المعدل نتاع التونسي اللي العادي نقول واحد
0: وعماد انت تتصور انت مثلا هو باش ياخذها مره في العمر يجيبها عمرها 8 سنين
2: انا نحكي راهو على على على الفكره كيفاش مجد من حيث المبدا معناها علاش وصلنا ل 8 سنين ما هذه انا اعطيته فرصه باش هو ينجم يجيب 8 سنين كي يجيب 8 سنين يولي هو يقول لك انا وراه هو قالوا لي 8 سنين انا ما ما ما, ما خلقتش قانون
0: هو راهو علاش نحكي عليه الشرط
2: واضح هو راهو كل شيء واضح قانون واضح من ناحيه
3: كل سنين ثلاث سنين كل قانون واضح
2: واضح
3: انا ناخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل نتاع التونسي المتوسط
2: واضح
3: مش عنده حق باش يتمتع
1: هو العائله اللي تحب
0: هو حر
1: هاي العائله اللي تحب تقتني السياره هذه يلزم الدخل اذا هما معناها كوبل متزوجين ما يلزموش يتجاوز 14 مره السميك واذا هو شخص فقط الدخل الصافي نتاعو ما يلزموش يتجاوز 10 مرات وهذا فئه كبيره برشا
0: معناها حتى الفرد ينجم ياخو مش كان العائلات
1: هنا الفرد فهم ينجم يكون مطلق ولا ارمل ولا كذا ينجم يكون زاد عازب هذا مازلت معناها فما حاجات مش واضحه نستناو الاوامر الترتيبيه اللي تفصل بوضوح خاطر العائله اللي تحب تقتني لازم تقدم مطلب يكون معناها فيه الوثائق اللازمه الكل ويجاوبوه في ظرف 3 شهور وقت الجهه الموافقه عنده مده في ظرف عامين باش يقتني السياره هذه
0: هما في ظرف 3 شهور يجاوبوه
1: في ظرف
0: وهو عنده عامين بعد ما يجاوبوه باش ينجم في الفتره هذيك يشري الكهرباء
1: اما لهنا في ظرف 3 شهور وقت اللي يبدا الملف كامل يلزم الملف كامل باش يجاوبوه وقت الجهه معناها الاجابه بالقبول عنده ظرف عامين خاطر مادام عاملين هالفئه معينه
0: اي اما مش بالضروره معناها ملفك كامل وانت صبيت راهو ضروره باش يوافقوا لك خاطر فما نسبه معينه
1: خاطر 10% من قيمه من عدد السيارات اللي يتم استيرادها اللي هما في حدود 80-90 ألف سيارة معناها باش تكون في حدود 8-9 ألف هو المحالة في النص القانوني يقول لك لا تقل عن 10% معناها تنجم تكون أكثر
0: مازال التفسير مازال
1: هو هذا واضح معناها النص القانوني واضح يقول لك لا تقل عن 10 تنجم تكون 10-15-20 معناها خليه السقف لهنا ما حدوشوا على حسب عدد المطالب اللي باش تتصبوا على حسب اللي باش يتم قبولهم وعدد السيارات اللي بيحبوا يتمتعوا بها توسع خطر متاكد انا اللي الناس كل باش صب اللي عنده الحق واللي ما عندوش كيف كل
0: صحيح
1: كيف
0: السيارات الشعبيه
1: كل حاجه صف طويل
0: دونك وفي السيارات الشعبيه فما شكون يصب وجيه دور وما ياخوش
1: ويصب في برشا معناها انواع نتاع سيارات وفي الاخر باش ياخذ سياره واحده
0: صحيح لا كسوة ما عجبتوش
1: في الحقيقة
0: صحيت
1: ولا ما عندوش فلوس
0: ولا وقتها ما عندوش فلوس ولا صحيت
1: ولا
0: ما تعرفش على الظروف
1: هذاك علاش عطاو فترة عامين باش العائلة تنجم تتصرف هكا العامين هذوكم ويشوفوا معناها حتى طرق استيراد السيارات باش يصير فيها التفصيل كيفاش يتم استيراد السيارات هذه باش نسهلوا على المواطن معناها
0: جبت لك سيارة اللي ولات ضرورة توا
1: ولات ضرورة ضرورة خاصة في الظروف الاقتصادية وقراية الصغار والعمل والوقت عنده أهمية كبيرة
0: صحيح
1: دونك لهنا فئة كبيرة من المجتمع إن شاء الله يقتنيوا السيارة هذه، واللي فما السيارات الكهربائية اللي هي ديجا
0: معفية،
1: ما نسميوش إجراءات هذه خطر معفية من الديوان، ومسهلين للمواطنين في معناها التحول الطاقي، خاصة اللي احنا الدولة التونسية تصرف في برشا فلوس على الطاقات الغير متجددة، وعندنا طاقة متجددة نجمو نستغلوها، عندنا الطاقة الشمسية ما شاء الله تونس عندنا الشمس نجمو نستغلوها، السيارات الكهربائية توا حل من الحلول للتونسي باش يقلل من التكاليف السيارة خاصة القطايع غالية، وليت السيارات الكهربائية أقل تكلفة للسيارة العادية. وحتى في معناها تجربة السياقة متاعها أسهل، أما هي يزم اللي يحب يقتني سيارة كهربائية يزم يفهم طريقة سياقة السيارة هذه، ومهم برشا أنه قبل ما يتم اقتناء السيارة يفهم متطلباته هو شنية، باش ينجم يعرف شنية يختار بالضبط، خاطر مش هو بار اكزامبل يحب يتنقل مسافات بعيدة ويقتني سيارة تمشيه 200 كيلومتر. دونك لهنا باش يلقى إشكالية أنه يلزم يشحن السيارة برشا مرات أثناء التنقل في النهار، وهذا معناه يولي تعطيل. دونك لهنا يلزم يفهم متطلباته، إذا هو تنقلاته بسيطة ينجم يقتني سيارة بار اكزامبل تكون سعة البطارية نتاعها 30 كيلوواتر اللي هي تمشي حوالي 200 كيلومتر. 200 كيلومتر معناها معقول جدا انه
3: وصل من تنقل حضري،
1: تنقل حضري متصورش انسان يمشي للخدمه ويرجع باش يتنقل اكثر من 200 كيلومتر ساعيا. دونك لهنا يكون حل اللي هو باش يربح برشا فلوس، خاطر لهنا الشحن باش يكون ارخص، ما فماش اونترتيان للسياره، فما ما يعملش فيدونج، ما فيهاش سائل تبريد المحرك، دونك لهنا ما فيهاش محرك بالطريقه حراري التقليديه اللي نعرفوها حراري، فيها محرك قاعد يعمل في روتاسيون ويدور
0: هو لهنا يلقى روحه هو رابح من برشا شريت يقعد لهنا وقتاش باش تعم عرفت كي التليفون من الاول كدا كعبتين وبعد الناس الكل بالتليفونات هكا بشويه بشويه وما نعرفوش هكا احنا
1: التاكسي فون قبل
0: والله يا حضره قطعت
1: تقطع ما نعرفش حتى التاكسي فون يخدم
0: ما عادش موجودين
3: بداك الاصفر بعد ولا ازرق
1: ما عادش
0: ما عادش ما عادش هذيك مع التطور التكنولوجي. يعطيك الصحة محمد، شكرا ليك باش تلقاونا ديما في مواضيع وفي السيارة الكهربائية ديما رانا كل مرة نوضحوا باب معين وعنا فيه جديد. بعد شوية عماد الطويل ونشوفه جديد في العالم. عماد
2: في أوروبا،
0: في أوروبا
4: جو الميكانيك، جو
0: الميكانيك. عماد
2: هو في الحقيقة الجامعة مصنعين السيارات الأوروبية بعد نظرة عامة أعطت على قطاع السيارات في أوروبا، والأرقام هذه خرجتها نهاية معناتها آخر الأرقام بالنسبة لها هي أسطول العربيات والسيارات في أوروبا حتى نهاية سنة 2024. عدد السيارات الخاصة على الطرقات في دول الاتحاد الأوروبي 256 مليون سيارة خاصة، يزيد العدد هذايا الرقم يتحول إلى 302 مليون سيارة كي نزيدوهم الدول الأوروبية اللي هي ماهيش خاضعة وماهيش داخلة في الاتحاد الأوروبي. على أساس هذايا فما تقريبا زيادة سنوية ب 1.4% في عدد أسطول نحكيه على السيارات الخاصة. الاختلافات بعدد الأسطول العربيات ولا السيارات الخاصة في دول الاتحاد الأوروبي تختلف من دولة إلى دولة على حسب عدد السكان متاعها، ومنها زادة كيف اللي عندها هي زادة دول تتمتع بتقاليد في الصناعة متاع السيارات. ألمانيا عندها 49 مليون و300 ألف سيارة خاصة، جي تليها إيطاليا 40 مليون و900 ألف سيارة خاصة، تليها فرنسا في المرتبة الثالثة 39 مليون و700 ألف سيارة خاصة. من بعد نمشيو الأقل شوية في العدد السيارات، إسبانيا 26 مليون و400 ألف سيارة خاصة، بولونيا 20 مليون و500 ألف سيارة، ونعود نجيو نطلعوا ونهبطوا في بالي اخر نلقاو هولندا ورومانيا. هولندا عندها 9 ملايين و600 الف مليون سياره اللي هي نلقاو فيها تقريبا بين 16 مليون و17 مليون دراجه هوائيه اللي تتميز به هولندا على باقي الدول الاتحاد الاوروبي. رومانيا 8 ملايين و400 الف مليون معناتها 8 ملايين و400 الف سياره. من بعد نلقاو مجموعه من من الدول اللي هي الاسطول للسيارات نتاعها تتراوح بين الخمسة وستة ملايين اللي هي النمسا، البرتغال، بلجيكا، تشيكيا، اليونان، السويد وسويسرا. تقريبا الاسطول نتاعهم بين الخمسة وستة ملايين سياره خاصه في زوز دول، اصغر زوز دول في الاتحاد الاوروبي اللي هما زوز جزر اللي هي مالطا وايزلندا. مالطا فيها 330 الف سياره وايزلندا فيها 249 سياره. هذا بخصوص على مستوى السيارات الخاصه، لكن مش نزيدوهم العربات التجاريه الخفيفه اللي هما نحكيو احنا العربات النفعيه اللي هما عندهم صبغه تجاريه. العدد نتاعها 31 مليون على مستوى دول الاتحاد الاوروبي، ولكن ينجموا يوليوا 38 مليون كي يزيدوهم باقي الدول اللي هي غير خاضعه وماهيش داخله في الاتحاد الاوروبي. اول دوله اللي هي فرنسا لقاو فيها 6 ملايين و500 الف سياره نفعيه ولا عربه نفعيه، واللي هي فرنسا راهي تعتبر دوله متاع عبور منها هي حتى في اوروبا باش ينجموا يوصلوا معناتها لميناء مرسيليا، ميناء جنوفا. تليها ايطاليا زوز ملايين العربه نفعيه، اسبانيا زوز ملايين وكذلك عربه نفعيه، المانيا 3 ملايين العربه نفعيه. ثم نجيو للعربات اللي هي العربات النقل الثقيل اللي هما الشاحنات الكبيره. فما في الاتحاد الاوروبي 6 ملايين شاحنه كبيره يوليوا 7 ملايين، هذا في الاتحاد الاوروبي يوليوا 7 ملايين كي نزيدوهم الدول اللي هي مش داخله في الاتحاد الاوروبي. المانيا 969 الف شاحنه ثقيله، ثم بولونيا 841 الف، فرنسا 621 الف شاحنه. مع هذا اخيرا هما عدد الحافلات اجمالا تقريبا فما 850 الف حافله تدور في الـ في الـ في الدول الاتحاد الاوروبي. هذا يعطينا معناتها اسطول فيها 294 مليون عربه تدور في الاتحاد الاوروبي، يوليو 348 مليون عربه في اوروبا الكل. احصائيات وارقام يتعطاو مؤشرات اللي من خلالها الاتحاد الاوروبي يخدم باش من خلال هدايا يبدا يعرف قداش من سياره عنده تدور، ولكن زاد نتوقع اللي باش يكون يعرفوا زاد كيف السيارات، كل سيارات النوع معناتها كل فئه نتاع نوع نتاع العباد قداش تعمل معدل من مليون كيلومتر في العام. وهذا يجي بخصوص وقت اللي نمشيو باش نعديو الفحص الفني، من بين المعطيات اللي يعطيوها كل سياره ولا كل عربه تعطي عدد الاندكس كيلومتريك، هذاك عدد الكيلومترات اللي مشات فيها السياره. هذا يعاون باش نفهموا على مستوى اوروبا انا قداش عندي في الاسطول العربات بصفه عامه، اما الاسطول هذا قداش يمشي زاد كيف باش نفهم انا الطرقات نتاعي اللي قاعده تمشي مازال توفي بالحاجيات ولا شنو اللي باش نزيد، كيفاش باش نزيد. وانا قلت في المداخله اللي راه مثلا فرنسا تعتبر معناتها دوله نتاع عبور خاصه اي فما حركه تجاريه موجوده لهنا، نفهموا اللي راهو فما قواعد وفما اسس تتخدم على قاعده صحيحه، وهذيك من هنا نلقاو المؤشرات من بعد تخرج زاد كيف ونفهموا روحنا تعرف من خلال هدايا المؤشرات اللي باش تجي في عدد الحوادث اللي قاعد تصير في الدول الاتحاد الاوروبي، قداش عندنا من ضحايا، قداش عندنا قداش يتكلفوا، ومن هذاك راهو تتبنى برشا حاجات اللي في التطوير معناتها على مستوى تطور معناتها اسطول العربيه تو، وبعد كده في مرحله اخرى نجيو على مستوى معدل اسطول العربيه في الاتحاد الاوروبي قداش العمر نتاعو زاد كيف عنده دور. وانا نقول اليوم معناتها القانون اللي تعمل في تونس ولو هو بنسبه مئويه صغيره برشا، اما هي فرصه للدول الاوروبيه باش ترتاح من السيارات القديمه اللي عندها. هي هذه معناتها كادو بالنسبه لي، اعطيناهم كادو معناتها موجود انه ميسيرش الكهرباء اللي كبيره شويه في العمر ميسيرش تجي للدوله كيما تونس لهنا. راهو هذا هو راهو يعطي زاد كيف كيف انه كيفاش يقع التمويل معناتها على مستوى المؤسسات المصرفيه والبنكيه والايجار المالي وكل شيء على مستوى اوروبا، باش كيفاش هما بيتهم باش يعاودوا يجدوا الاصول نتاعهم، ولهنا لقاو ترتيب اداريه معناتها وقانونيه اللي باش تشجع كل العائلات في اوروبا انه تقتني سيارات جديده.
0: هذيك صح يريدوا الارقام تفضل.
3: لا نقطه بركة، فرنسا ديما قاعده في نفس الـ الـ الـ الاطار والوحده نتاع الاحصائي. فرنسا دائما كانت تكون العدد العربات يجي نص عدد السكان. توا ب 36 360 مليون عربة
2: 39 مليون
3: 39 مقابل ابري 65 مليون ساكن، معناها راهو اللي الرقم هذا قاعد زاد نسبة امتلاك السيارة في فرنسا، بالرغم من النقل العمومي اللي عندهم، بالرغم من شبكة الطرقات اللي عندهم، بالرغم من الإمكانيات الكل اللي عندهم، باقي راجعين للسيارة العادية الخاصة ديما نفضلها على أي نوع من نوع.
2: عام 70 كان عندهم 13 مليون من سيارة،
1: وهو
2: 2000 توا عندهم 39 معناتها على امتداد معناتها السنوات هذه معناتها العدد لا اي ضعف في ثلاثه.
1: هو بالنسبه لالمانيا فما معناها سياره الكل زوز اشخاص، معناها سياره أي خاصه الكل زوز اشخاص. بالنسبه لتونس عندنا سياره خاصه الكل تسعه اشخاص. انا لهنا نفهموا الفرق، برغم اللي المانيا سنه 2025 سجلت 2814 قتل على الطرقات نتاعها.
2: على قدش فما من مليون سياره معناتها يعتبر مش نقول رقم عادي.
1: اللي هنا باش نقارنوا
0: يجمع على 100,000 زاد
1: على 100,000 سياره على 100,000 ساكن مش نجموا
0: نعملوا مقارنه. كيفاش نقولوا هي سياره لكل زوز اشخاص ما قداش يستعملها قداش يخرج بها، وسياره لتسعه اشخاص يخرج بها كل يوم كل فين يا
1: صحيح يعطيك
0: الصحه. زوز
1: اخواتي اللي يقولوا لي نلبس
0: سبيدري هذيك هي اللي يقولوا لي نهز الكهرباء.
3: الاحصائيات فقط مقاربات احصائيه، لكن كيما قال عماد علاش العربه نستعملوها
0: قداش تمشي
3: بعد تقول حاجياتها شنو بالنسبه للمالكة.
0: صحيح،
1: وهذا نفهمه خاصه سوم السيارات المستعمله علاش في تونس مرتفعه. على خاطر هي سياره الكل تسعه اشخاص، كي نشوفوا دول اخرى في اوروبا نلقاو اللي عدد السيارات خاصه المستعمله عدد كبير، هذاك علاش السوم.
0: حتى كي تشوف الاشاراتك التقسيط نتاعهم كيفاش نجم انت تشريها، معناها حاجه عاديه انه اي مواطن نجم يشريها وهو مرتاح مرتاح على الاخر. معناها هكا نكون وصلنا لنهايه حصتنا، شكرا لكم يا جماعه، يعطيكم الصحه على كل التفاصيل، نتقابلوا ان شاء الله في حصص قادمه. بعد شويه شيء ما بسيبس في ارجي معاك، تحيات حميده زغدودي والفنسيب فارس ونجم الدين بن سالم، نقول لكم في الامان باي باي. Bonne route.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل اليوم الاختبارات التطبيقية والشفوية الخاصة بامتحان البكالوريا دورة 2026 وفقا لرزنامة الرسمية لوزارة التربية، وسيتم بالخصوص إجراء الاختبارات التطبيقية في مواد الإعلامية بداية من اليوم وأيام 19 والعشرين والحادي والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري. أيام 19 والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من مايو الجاري إجراء الاختبار التطبيقي والشفوي في مادة الاختصاص الرياضي. تواصل وزارة الدفاع الوطني فتح باب التسجيل لغاية 31 من مايو الجاري لفائدة المترشحين المدنيين والجنود المدعوين الراغبين في الالتحاق بالمراكز العسكرية للتكوين المهني وورشات التدريب. تنظم الجمعية التونسية لأمراض النساء والتوليد والأورام اليوم بأحد النزل بالعاصمة يومها العلمي الأول المخصص حول موضوع الصحة التكاملية في مجال الأورام، ويهدف هذا اللقاء العلمي الأول من نوعه لتسليط الضوء على مقاربة حديثة في رعاية مرضى السرطان ترتكز على الصحة التكاملية، وهي مقاربة تجمع بين العلاجات الطبية التقليدية وبين تقنيات الدعم النفسي والجسدي والغذائي بهدف تقديم إحاطة شاملة وإنسانية للمرأة المصابة بالأورام. انطلقت مؤخرا أشغال تركيز محطة شمسية فلتو ضوئية بمقر البنك الوطني للجينات، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية. أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ جملة من الإجراءات بداية من الساعة 7 صباحا من يوم الغد ولغاية نهاية سباقات نصف الماراثون العسكري الذي ينتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل الإجراءات بالخصوص في أولا يحاجر جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتيل تجيام. ثانيا يحاجر جولان جميع أصناف العربات بالطريق الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتيل تجيام. ثالثا يمكن لمستعملي الطريق القادمين من وإلى وسط العاصمة التنقل كالآتي: القادمين من الضاحية الشمالية استعمل طريق الوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى ثم محول حي الخضرة فشارع خير الدين باشا ثم شارع الحرية للوصول إلى وسط العاصمة. إلى أخبار العالم، وفي الملف الإيراني قال الرئيس مسعود بزكيشان أن العبور بمضيق هرمز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد استتباب الأمن، مضيفا أن إيران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاة باستشهاد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جنين، في حين واصلت قوات الاحتلال اقتحامها مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة عقب اعتداءات نفذها مستوطنون ضد فلسطينيين في الخليل خلفت 3 إصابات. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نرجي معك
1: إذاعة شباب عدل موجتك تسمع صوتك
2: ارجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في ارجي معك
2: موجتنا تلقاك في ارجي معك
1: مع شيماء
0: ارجي معك.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين اهلا وسهلا بالجميع موعد جديد مع ار جي مع كي العادة كل نهار سبت من 10:30 حتى لنص نهار ونص الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات نحكي على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات في المنظمات نحكي على مجموعة من النجاحات الشبابية داخل وخارج أرض الوطن في فقرة لو تروفي لليوم تكون حاضرة معنا بزوز استضافات سنة وفقرة الفوكس وفقرة الجيشي مرحبا بكم الناس الكل تسلموا علي نجم الدين بالسالم يرافقنا في الكوتي تكنيك وألفة نصيب وفرس قرفة في الإخراج الرقمي وحاضرة معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء نبدأ مع الموسيقى وبعد نبدأ في استقبال أولى ضيوف ما تبعدوا سهلة وسهلة بالجميع

0: رجعنا لكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. توت سويت اولى الفقرات، الفوكس.
1: فوكس فوكس
0: توت سويت نعملوا فوكس، مش لهنا، نعملوا فوكس على الفضاء، على خاطر باش نحكيوا على القمه الدوليه لعلوم الفضاء. ويحضروا بعدنا في الاستوديو درة السعيدي ورانيا الشويشي، معهم باش ناخذوا اكثر تفاصيل على النشاط نتاع النادي نتاعهم ونحكيوا على تنظيمهم للقمه الدوليه لعلوم الفضاء. هلا وسهلا، عسلامه، صباح النور، عسلامه درة،
2: عسلامه شيماء،
0: صباح الفل،
2: الحمد لله، صباح الخير،
0: مرحبا بك. هي تنزيدوا نتعرفوا عليك درة.
2: مرحبا بكم الناس الكل. انا درة السعيدي، تلميذة كيمياء، هندسة كيمياء بجامعة، والبريزيدانت ومؤسسة الكلوب اونيفرسيتير اللي هو الكلوب الجامعي كويزر نيكسوس.
0: مرحبا بك. مرحبا راني، اهلا وسهلا.
3: اهلا بك شيماء،
0: مرحبا،
3: عايشك.
0: هي تنزيدوا نتعرف عليك رانيا.
3: انا رانيا شواشي، نقرا دوزيام اني علوم تمريض. الفيس بريزيدونت والارهاش مانجر تاع الكلوب.
0: مرحبا بكم. دونك انتم بحثين على خاطر باش نحكيوا على تنظيمكم للقمه الدوليه لعلوم الفضاء. هي الساعه قبل نتعرفوا على الانشطه نتاع النادي نتاعكم، شنو اللي قاعدين تعملوا فيه اكزاكتومون، ومن بعد نحكيوا على القمه الدوليه لعلوم الفضاء. باش نمشيو حسب ما انتوما مقسمين الكلمه بينات بعضكم البنات.
3: اوكي، ساعة باش نعرفوا بالاسم تاع الكلوب، ويسك برشا يسمعوا بالاسم ما يعرفوش معناه. كويزر هو واحد من اقوى المع الاجرام في الكون، يطلق طاقه هائله من مركز المجرات البعيده ويرمز للقوه والاكتشاف والطموح اللامحدود نحو الفضاء والمعرفه. ونكسس كلمه تعني الرابط او نقطه الاتصال، وترمز للمكان الذي يجمع الناس والافكار والتخصصات المختلفه من اجل التعاون وصناعه شيء اكبر. دونك الاسم بصفة عامة يعبر على نقطة التقاء العقول الشغوفة بالفضاء، التكنولوجيا والابتكار، وين الطاقة والمعرفة والتعاون يجتمعوا باش يخلقوا مجتمع جامعي طموح يساهم في مستقبل اكتشاف الفضاء والعلوم المفتوحة.
0: واضح. ايه
2: دونك كويزر نيكسس هو يعني نادي جامعي مختص في علوم الفضاء والتكنولوجيا والعلم المفتوح، اللي هو ديجا معناها من لي برينسيپ ولا من الأسس اللي قاعدة تخدم عليهم توا النازا، هو العلم المفتوح، وإحنا قاعدين نخدم عليه زادة في الكلوب متاعنا. دونك من المبادئ متاع الكلوب اللي المهمة متاعنا هي إلهام الجيل الجديد من الطلبة المبدعين.

0: حاجات من خلال الكاست الفيرتوال اللي كي تلبسها تحس روحك ساي مشيت للفضاء وتكتشف الخصوصيات نتاع الفضاء. بي سينو نحكيو توا على التنظيم وتنظيمكم للقمه الدوليه لعلوم الفضاء.
1: اي دونك تم تنظيم القمه الدوليه حول اتاحه العلم الفضاء للجميع. دونك القمه هذه قدمناها بكولابوراسيون او بتعاون مع مدينه العلوم وجمعيه التونسيه لعلوم الفلك اللي معناتها شجعونا كي طرحنا لهم الفكره وفرحانين برشا بالمساعده نتاعهم. دونك القمه هذه كانت باش نحيوا الحاجز للعباد وينجموا ويكونوا قادرين انهم تكون لهم فرصه باش يحكيوا مع ديزانترفونون ولا سبيكرز من العالم اجمع من تونس ومن العالم اجمع. وكانت فرصه ليهم حتى باش يقابلوا ويحكيوا زيدا جاتهم فرصه باهيه.
0: واضح لي تبادل الخبرات والتجارب بينات الناس الشغوفين واللي عندهم دراية بعالم الفضاء العالم اللي في كل مرة زيد يكثر أكثر الحديث عليه. دوك من خلال القمة الدولية لعلوم الفضاء دوك كانوا حاضرين مجموعة من الخبراء مجموعة من المواطنين اللي لقاو مجموعة من الإجابات لمجموعة من التساؤلات نتاعهم. بي سينو بروشين مو عندكم حاجات باش تحضروهم اللي قولي دري.
1: اي دونك ديجا قاعدين نحضروا باش نكونوا باش نخدموا فما برنامج نتاع المواطن العلمي مع النازا دونك متاح هو للجميع. دونك باش نخدموا عليه في مع الاعضاء النادي فيما يخص البحث على الكواكبات وهذه خول لهم باش يلقاو حتى اكتشافات مش بتسمى باساميهم. إضافة إلى ذلك عنا ديزاكتيفيتي أو نشاطات أخرى تنجم تفسرهم صديقتي راني.
2: نشاطاتنا الأخرى تتمثل في وركشوبس وديزيفينمون. مثلا عدنا الوركشوب تاع خوذة الواقع الافتراضي تسمح لك أنك تعيش تجارب كأنك في الفضاء.
0: هي بيدها اللي عشتها نقبلية
2: اللي عشتها أنت قبيلة. وزاد عدنا وركشوب أخرين كيف مراقبة نجوم بالتلسكوب. وأكيد في الليزيفينمون باش استدعوا شخصيات مهمة كيف رائد الفضاء جيفري أوفمان. وزاد عدنا شخصيات مهمة أخرين كيف مانويل بيمونتا أسامي زينا ما سمعناهاش قبل وجيسون ميشو اللي هو زاد باش عنده مؤسسة تعليمية حول الفضاء. و
1: اي دونك احنا نتعاملوا معهم نتعاملوا مع جيسون ميشو ولا مانويل بيمونتا زوز دونك انا سفيره معهم في الشركه نتاعهم شركه في كندا وشركه في امريكا. دونك قاعدين نخدموا هنا في تونس على اتاحه الفضاء للجميع ومازالوا باش يكون عندنا تقدمات وتطورات اكثر
0: في احنا نتبعوكم ما عندكم جديد. مرحبا بكم نكتشفوا معاكم التجارب نتاعكم الجديده. انا اعطوك التجربه اللي اكتشفتها قبليك معاكم يعني تلمو حقيقيه تعيش كأنك في وسط الفضاء. يعطيكم الف صحه ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد. شكرا لكم دره السعيدي ورانيا الشويشي يعطيكم الصحه وفي كل مره عندكم الجديد نتبعوكم كاملين معاكم احنا في اير جي معاك. وبعد شويه عندكم موعد مع فقرة لو تروفي. في فقرة لو تروفي باش نعطيو التروفي لمجموعة من الطلبة نحكيو على نادي اي او روبوتيكس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية دوك اللي شاركوا في البطولة العالمية للروبوتيك واللي موجودين حاليا في فرنسا وباش نعيشوا معاهم الأجواء متاع المشاركة في هذه المسابقة العالمية. مشكورين بعثونا دي فيديو تلقاهم حصريا بعد شوية على صفحة رسمية متاعنا على الفيسبوك ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: tout de suite, من غير ما نطولوا برشا نمشيو مع لو تروفي.
1: لو تروفي.
0: لو تروفي نعطيوه اليوم لاعضاء نادي اي او روبوتيكس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيه ليزات اللي شاركوا في البطوله العالميه للروبوتيك في فرنسا. ينقولوا لهم رانا معاكم ورانا نشجعوا فيكم ورانا قاعدين نتابعوا في اللايف ويحضروا بعدنا في الاستوديو في راس الهمامي وياسين علوش. اهلا وسهلا مرحبا بك.
2: السلام.
0: شنو احوالكم؟
2: الحمد لله.
0: مرحبا بكم. جايتكم عزيزه. ليزي ساعه نحن من خلالكم انتم اكيد بتزيدوا نقربوا اكثر للفريق وليزي انتم في بيريود اكزامان وجيتونا جاي عزيزه دوبل.
3: جيناكم من النساء توا توا وديجا هو اصدقائنا قاعدين يلعبوا في اللايف توا توا بدا الطرح بتاعهم ديكو نقولوا لهم بون كوراج وبون شانس ونحن توا دوزيام بلاس عالميا دونك تونس توا دوزيام بلاس في اللحظه هذه عالميا ان شاء الله نستناو اليوم بقيه
0: الجوله دوك نحكيو على المرتبة الثانية عالميا في البطولة العالمية للروبوتيك
2: بالضبط
0: اوروبوت 2026. الفعاليات نتاعها دور في فرنسا يشاركوا فيها مجموعة من النوادي في مجموعة من البلدان
3: بالضبط
0: وليسات موجودة من خلال نادي اي او روبوتيكس مجموعة من الشباب موجودين تقريبا العدد نتاعهم ستة
2: سبعة
0: سافروا عندهم نهارين
3: عندهم ثلاثة أيام
0: عندهم ثلاثة أيام باش يمثلوا تونس في هذا الحدث التنافسي. هات نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على هذا ليفينمون وباش نزيدوا نشجعوهم أكثر.
3: باهي الكومبيتيسيون هذه أوروبوت هي كومبيتيسيون عالمية تصير من 1996 دونك ديجا توا 30 سنة قاعدة تكبر بشوية بشوية توا وصلت يلعبوا فيها أكثر من 20 دولة من العالم الكل. نحكيو على بلجيكيا، فرنسا، تايوان،
2: ألمانيا،
3: صربيا، إسبانيا،
2: الجزائر
3: بالطبيعة. دونك برشا برشا دول. تصير الكاليفيكاسيون نتاعها في تونس، تنظمها جمعية تقنية الروبوتيك أتير، تنظم الكاليفيكاسيون هذه في مارس، وأول ثلاثة يترشحوا من تونس يمشيو يلعبوا في لا روس سوريون في فرنسا في نانت كل عام بيريود هذه بيريود مايج
0: والنادي اي او روبوتيكس دونك موجود وتعدى بالتصفيات ويمثل تونس في هذه المسابقه العالميه اللي شاركوا فيها اكثر من 20 بلاد ونحكيوا على اجواء تنافسيه كبيره. احنا شفنا الفيديو وشفنا اللايف دونك مجموعه من الفرق قاعده تتسابق على الصعيد العالمي واولادنا اولاد الانسات موجودين ويمثلوا تونس. درابو تونس موجود، الحس التنافسي موجود ومحلاها وقت اللي نبداو نشوفوا في شبابنا قاعد يمثل في تونس في مسابقات كيما هكا. دونك نحكيو على مجموعه من البلدان اللي قاعده تتنافس ونلقاو الشباب نتاعنا يتميز في هذا المجال. المجالات هي الشباب قاعد يتميز في مجموعه كبيره من المجالات لكن اليوم تحديدا دونك نحكيو على البطوله العالميه للروبوتيك. دونك بالنسبه للطوة حاليا دونك نحكيو على الروندا قداش الرابعه الخامسه
2: تو بركه كانوا يلعبوا في الروندا الخامسه
0: ولحد الان كيفاش السكور فسروا لنا
3: نحكي لك ياسين على كيفاش الكوميلاسيون نتاع سكور في الفاز هذي.
2: هو الكونسيبت نتاع اللعب نتاع الروبوت انه دو روبو يلعبوا كونتر بعض كل طرح يقعد يدوم دقيقه ونص في ماب 3 متر على 2 متر فما كاي تشارج معينه فيها دي زيليمون تو معينين وكل حاجه يعني كل تاش يعملها الروبو عندها بوانيت معينين. السيستم نتاع السكور كيفاش فما توا بريسك 23 24 ايكيبا يلعبوا خمسة روندات كل كيبة تلعب خمسة روندات بالكوميول دو بوان كل طرح تجمع المجموعة بتاع الخمسة طرح متاعك لولين اللي لعبتهم ويعملوا ترتيب كما قال فراس احنا تاو بالكوميول دو بوان حد التاو الثانيين. الروندة الخامسة هذه اخر روندة واليوم العشية ان شاء الله يلعبوا الفاس فينال اللي هما 25 كيبة ذوكم اللي حكيت لك عليهم يهزوا اول 16 واحد بعد يبداو يلعبوا ويتيان فينال كار فينال دمي فينال فينال
0: باهي لحد الان احنا في المرتبة الثانية
3: بالضبط
0: ومن هنا العشية دونك نحكيوها على الفينال
3: بالضبط
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله كل التوفيق للاعضاء النادي الكل، واحنا نحبوا نتبعوهم ونحبوا الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يدخلوا اللايف زاد هما يشجعوهم يتبعوا، واكيد هما زاد قاعدين يتبعوا. نعطيو لي ليام تاع لي باج كيفاش نجموا نتبعوه.
3: باه تنجموا تلقاو اللايف مبارتاجينو نحن في باج ايروبوتكس انسات، والا تدخلوا للباج بتاع بلانيت سيونس
2: يوتيوب.
3: في اليوتيوب بلانيت سيونس تلقاو روبوت لايف اليوم توا فما لايف حصريا وفما لايف من بعد وقتاش 5 6
0: 7
3: فرنسا ولا 7
2: وقتنا
3: 7 وقتنا
0: 7 وقتنا نحن. دونك نحكيو على الفينال وقت يبداو يلعبوا في الفينال في التصفيات النهائيه وتقعد الوقت ايش التصفيات
2: ساعة ونص في جرة بعض
0: يعني النتائج النهائية تطلع اليوم
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله
0: تطلع اليوم
2: اليوم يكملوا
0: دوك أوكي 7 عبد العشية الناس كل ندخلوا على الباج ونتبعوا ونشجعوا شبابنا يعطيهم ألف صحة. لحد الآن دوك نحكيوا على المرتبة الثانية في البطولة العالمية للروبوتيك اللي الفعاليات متاحة تدار في فرنسا أوروبوت 2026 بمشاركة مجموعة من البلدان ومجموعة من الفرق. احنا شبابنا يعطيهم ألف صحة قاعدين يمثلوا في تونس ودرابو تونس موجود في هذه البطولة العالمية للروبوتيك. احنا باش نقولوا لهم هكا ميساج من بعد تشوفوهم اللايف نتاعنا ايش نقولوا لهم في راس كاين نعيشوا معهم احنا في وسط السالة غادي وقاعدين عايشين الاجواء نتاع الامبيونس الكل ايش نقولوا
3: في الكاميرا هذيك نقول لهم ربي معاكم نحن فخورين بكم الكل اي روبوتكس الكل فخورة بكم تونس الكل فخورة بكم الانسات الكل فخورة بكم خدمتوا خدمة طيارة على الاخر ان شاء الله تتوج الخدمه هذه اليوم ان شاء الله في الفينال وان شاء الله مرتبه مزيانه برشا باش تشرف تونس وتشرفكم انتوما وتشرفنا نحن الكل.
0: برافو ياسين ايش نقولوا له
2: كيما قال فراس معناتها احنا شفناكم انه بداوا يخدموا عام كامل وشفنا المجهودات اللي عملوها والمصاريف اللي عملوها ان شاء الله حد التو عملوا بيرفورمانس طياره برشا بيرفورمانس عملها مصارت دونك ان شاء الله ربي معاهم عندنا ثقه فيكم كبيره ورانا فخورين برشا بكم.
0: دوك احنا ونتصور المستمعين الكل فخورين بهم ونشجعوا الشباب نتاعنا اللي قاعد يمثل في تونس في البطولة العالمية للروبوتيك بعد 7 نتاع العشية واحنا انطلاقا من 7 نبداو نتبعوا في النتائج وان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق لهم. لحد الان نادي اي او روبوتيكس بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بتونس لينسات في المرتبة الثانية في هذه البطولة العالمية للروبوتيك يشاركوا فيها أكثر من 20 بلاد في العالم. دوك يعطيهم الصحة لحد الآن برافو أن غون برافو ليهم ورانا فرحانين برشا برشا برشا بالمشاركة نتاعهم ونتسناو فيهم باش يرجعوا ويكونوا حاضرين بحضنا هنا في الاستوديو. يعطيكم الصحة دوك فراس وياسين نتمنى لكم أنتم زادة كل النجاح وكل التوفيق. جايتكم عزيز
3: يعطيك الصحة
0: خليتوا هكا ترتيحة شوية من الغيفيزيون
3: بالضبط ونستدعوك تجيو بحضنا إن شاء الله في الاستقبال تيحهم في المطار نهار ليوصلوا ان شاء الله بعد التتويج بتاع اليوم ان شاء الله مرحبا بكم
0: راح حاضرين برشا بالحق يكونوا حاضرين معاكم ونستقبلوهم واكيد نعاودوا نسلموا عليهم ونتمنوا لهم كل النجاح وكل التوفيق والمستمعين الكل واحنا الكل نمشيو للباج ونتبعوا اللايف وندعموهم وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لهم. يعطيكم الف صحه شكرا لكم فراس الهمامي وياسين علوش ومرحبا بكم في كل مره عندكم الجديد كاملين معاكم بهذه الموجات الإيجابية لطن اللي دخلتم انتم مع الباج متاع نادي اي او روبوتيكس ونشجعوا لكنا الشباب التونسي ونكملوا معاكم احنا في ار جي معاك مع مجموعة اخرى من الضيوف ما تبعدوش.

0: نكملوا جولتنا في إير جي معاك وتوت سويت نحكيوا على الدورة الثالثة من تظاهرة موروث خمير أصالة وتجديد. ويحضر معنا وجيه ليلي مدير دار الثقافة عين دراهم، مع هو باش نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا مرحبا.
1: صباح النور، صباح الثقافة من مدينة عين دراهم عاصمة خمير وعاصمة موروث خمير في الدورة الثالثة تظاهرة موروث خمير أصالة وتجديد. شكرا على هذه الدعوة، شكرا على المواكبة المستمرة لأنشطة دار الثقافة عين دراهم.
0: مرحبا بك وجيه. دونك معك انت نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل، شنو هو الأصالة وشنو التجديد؟
1: بالنسبة للبرنامج هو يتنزل ضمن فعاليات شهر التراث الدورة 35 تحت شعار التراث وفن العمارة. ارتأينا إلى إعداد برمجة متنوعة، بدأناها من الأصالة، من موروث إخمير، موروث أرياف معتمدية عين دراهم، وصولا إلى التجديد. و كيف نقولوا احنا الموروث، نذكر على سبيل المثال المعمار، معمار الارياف اللي كانت عدنا المعمره واللي كانت ترتكز على التجيده اللي شفناها البارح في عرض تواجد خمير، وهو عرض يحمل في طياته خصوصيه معتمديه عين دراهم. والتجديد كما نعرف عين دراهم تتميز بالخصائص المعماريه الجميله من القرميد الاحمر والمباني التي تتلون وتتزين باللون الأبيض واللون الأخضر. هذا هو بالنسبة للبرنامج. كانت عدنا أنشطة متنوعة ضمن فعاليات هذه الدورة، ابتداء من البارحة يوم الجمعة مع معارض مختلفة ومتنوعة على الساعة 10 صباحا، وهي معارض تحمل في طياتها خصوصية مدينة أو معتمدية عين دراهم بمختلف عماداتها. كان لنا موعد مع التراث المعماري والحرفي في المحور اليوم الأول، وهو التعريف بالعمارة التقليدية والحرف اليدوية من تأسيس جمعية النادي الثقافي علي بالهوان كما ذكرت سابقا بعنوان تواجي دخمير في الفترة الصباحية، وكذلك معرض عمارة الجبال بين الأصالة والتجديد، صور فوتوغرافية للمنازل التقليدية والطرق المعمارية الجبلية. شفنا نماذج مصغرة وأدوات البناء التقليدية، الحجر، الخشب، الطين. معرض الحرف التقليدية كان متنوع، فيه النقش على الخشب، الزخرفة الريفية، النجارة التقليدية، الحداد التقليدية، مع عروض مباشرة للحرفيين. معرض الصناعات التقليدية لحرفيات وحرفي خمير. بالنسبة للمعارض كذلك شفنا ركن المنتجات المحلية، أدوات منزلية تقليدية، تذوق أكلات محلية، أعشاب جبلية ومنتجات طبيعية. الورشات هذه كانت تحمل عنوان ورشة معمار عين دراهم ألوان وهندسة تحت إشراف الأستاذة نادية الخميري والخطاط أنور حاجي، مع محاكاة صغيرة لبناء نموذج منزلي باستخدام القرميد الأحمر وتلوين نماذج مصغرة لمباني عين دراهم. هذا الكل شفناه في مختلف الأنشطة.
0: وانت تعرف وجيه انه تظاهرات كيما هكا تخلق برشا حركية، كيفاش كان التفاعل متاع المواطنين؟ الحاجة اللي خلقتها جديدة هذه الدورة الثالثة؟
1: الحقيقة احنا شفنا منذ بداية الإعلان عن البرمجة استقطاب كبير للحضور من كافة ربوع معتمدية عين دراهم وولاية جندوبة عموما. كان عندنا زوار من معتمدية أتبرقة، كذلك فرنانة، ابن مكير، وكذلك من المناطق المجاورة. وعين دراهم دائما هي تستقطب كذلك السياح الأجانب. كان عندنا حضور أجنبي في يوم الافتتاح وكان الحضور جميل وجميل جدا. كما نعرفوا احنا الثقافة هي قاطرة للتنمية، قاطرة للسياحة، في السوسيو ثقافي هو يحمل في طياته دعم وركيزة أساسية للاقتصاد والسياحة. وكذلك شفنا في الورشات المتنوعة الركن الجديد وهو فضاء الطفل التراثي، شفنا ألعاب شعبية تراثية، ورشة رسم بيتي تراثي، ورشات صغيرة، وكذلك ركن التراثي الرقمي وأهمية الرقمنة في التراث مع ورشة الفن الرقمي حول المواقع الأثرية والفن المعماري وورشة المجلة الرقمية التفاعلية من تأسيس السيدة سيرين العبيدي عن شركة كورتابل كدعم لهذه الشركة الناشئة في المجال الثقافي. الفترة المسائية وكان الحضور جميل وجميل جدا، حضور متميز في العرض المتنوع واللي يحمل في طياته خصوصية مدينة عين درام تواجد خمير، كذلك الورشات مع الأستاذة نادية الخميري وأنور حاجي. في عرض الافتتاح، العرض الرسمي الافتتاحي، عرض موسيقي سيدة خمير لنادي الغناء بدار الثقافة عين درام، كان حضور متميز وغفير في دار الثقافة عين درام مع مجموعة الفنانة غادة يوسف والمايسترو قيس المشرقي. بالنسبة لليوم الثاني، اليوم السبت 16 مايو، المحور هو التراث الحي والهوية، وهو بعنوان الحفاظ على الهوية التراثية وتجديدها في العروض الفنية. كذلك يتواصل مع جمعية النادي الثقافي علي بالهوان، وبالرغم من برودة الطقس في فصل الصيف، احنا عين درام توا تشهد أجواء ممطرة، لكن الحمد لله التظاهرة متواصلة والحضور محترم كذلك صباح اليوم. لكن نظرا لبعض زخات المطر ارتأينا إلى تغيير مكان العرض التراثي الرئيسي، وهو عرض هطايا لمجموعة رعاة سمامة، كان باش يكون في ساحة عمومية، ساحة أيلوف عين دراهم، وهي ساحة تطل على معتمدية عين دراهم والمباني الجميلة لمعتمديتنا. ارتأينا إلى تغيير المكان ليكون على الساعة 5 مساء بفضاء دار الثقافة عين دراهم. حبينا يكون هذا العرض عرض مفتوح، عرض لكافة العموم في هذه الساعة، لكن مع زخات المطر كما ذكرت سابقا وبرودة الطقس باش يكون عندنا العرض.
0: دونك دخل العرض لدار الثقافة بالنسبة للغدوة.
1: بالنسبة للغدوة هو باش يكون المحور، وكما تلاحظ في البرنامج كل يوم محوره كل يوم عنوانه. الغدوة إن شاء الله الاختتام مع التراث والتجديد، محور التجديد التراثي والمعرفة العلمية وأهمية المعرفة العلمية الأكاديمية في تسمين المخزون الثقافي والتراثي وفن العمارة في معتمدية عين درام وفي جبال خمير تحديدا وفي الشمال الغربي، اختتام عمل الورشات والمعارض والفضاءات التفاعلية، ومساء على الساعة الثانية بعد الزوال المحاضرات والأنشطة العلمية والثقافية. موعدنا مع محاضرة علمية موسعة حول التراث المعماري والحرف التقليدية مع خيرة من الدكاترة والأساتذة، وهم الدكتور محمد الدبوسي وهو الدكتور باحث في هذا المجال، والأستاذ فتحي الخميري. شكون عدنا حول خصوصية التراث المعماري والحرف التقليدية في الشمال الغربي، ذاكرة الماضي وروافد التنمية، مع إدارة الحوار من قبل الأستاذ نجيب الجديدي متصرف مستشار بدار ثقافة عين دراهم، والسيدة هند عزيزي عن المركز الثقافي الخاص عين هوب. مرفوق هذا هذه المحاضرات بمراحات موسيقية تقليدية في فن الحكاية مع الحكواتي صالح العبيدي والأستاذ محمد نجيب الهلالي، مرفوقا بالشاعر حمادي الحفاسي والشاعرة ريم البولامي، وأكيد جدا سيكون تقديم مخرجات الورشات، عمل المشاركين، تكريم حرفيين محليين في النجارة التقليدية، البناء بالحجر، الحداد التقليدية، توزيع شهادات المشاركة وتكريم الضيوف والمساهمين في التظاهرة. وبعد إذنك على الإطالة حبيت نشكر جميع الشركاء شركاء هذه الدورة والداعمين على غرار السلطة المحلية والجهوية وكذلك سلطة الإشراف وزارة الشؤون الثقافية والداعم الأساسي والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة على دعمهم لهذه الدورة موروث خمير أصالة وتجديد، وكذلك شركائنا من جمعيات ومؤسسات اقتصادية في المجال الصناعة التقليدية والسياحة، مثل نجم نذكرهم لسور عزيزي، دار عينة، جمعية التنمية، جمعية حرفيات خمير، عينا هوب جمعية دعم الاستثمار فيحة أكاديمي نفس آمنة مشروع تواجد خمير جمعية علي بالهوان شيما ماسا وشركة كورتاب.
0: شكرا لك يعطيك صحة قدمت لنا فكرة شافية وضافية على مختلف النقاط الموجودة في الدورة الثالثة لتظاهرة موروث خمير أصالة وتجديد من فعاليات شهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارة. يعطيك الف صحة شكرا لك. وجيه الهليلي مدير دار الثقافة عين دراهم نسلم عليكم الناس كل قاعدين تسمعوا فينا في عين دراهم مكملين معاكم احنا في اير جي معاك حتى لنص نهار ونص وبعد شوية كالعادة باش نرجعوا ونكملوا مع مجموعة اخرى من الضيوف. بعد شوية باش نحكيوا على مهرجان الاكلة الزمنية من قاع الخابية مع ضيفتنا باش ناخذوا كل التفاصيل في علاقة بالمسابقات الموجودة في اطار هذا المهرجان. بالنسبة للناس اللي قاعدة تسأل على الطقس اليوم تسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف تتراوح القصوى بين 18 و24 درجة بالشمال والوسط وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات وتوصل إلى 36 درجة بأقصى الجنوب. ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتم مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار
5: من إذاعة الشباب. نحييكم في هذا الموعد الإخباري. جامعة تونس المنار تنظم بالتعاون مع جامعة فريدريكو الثاني بنابولي إيطاليا ورشة عمل دولية بعنوان حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، السياقات القانونية والواقع الاجتماعي، وذلك يوم 27 من مايو الجارية. ودعت الجهات المنظمة طلبة الدكتوراه الراغبين في المشاركة عن بعد إلى التسجيل عبر الرابط formas.gle، مشيرة إلى أنه سيتم إسناد 3 أرصدة تكوين للطلبة المشاركين في هذه الورشة. توقع المعهد الوطني للأحصان يبلغ عدد السكان تونس سنة 30 و2000 نحو 12,160 مليون نسمة مقابل 11,970 مليون نسمة سنة 24 و2000، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط، وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا وقد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54,000. أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غد الأحد 17 من مايو الجارية، بداية من الساعة 7 صباحا إلى غاية نهاية السباقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتيل تجيام بالطريق الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتيل TGM. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 49 بتاريخ 15 من مايو الجاري قرار على وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 من مارس 17 2000 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة التكوين متفقدي الشباب والطفولة. ونص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيز تركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين. في إطار اختتام فعاليات شهر التراث لسنة 26 و2000، تحتضن مدينة زغوان غدا يوما دراسيا مخصصا للذاكرة المعمارية للمدينة وإعادة قراءة موروثها العمراني وتحولاتها التاريخية. ويتضمن برنامج هذا الحدث الذي سيحتضنه مقر الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بزغوان تنظيم ندوات وورشات علمية حول العمارة والتراث وعروض وثائقية وأنشطة ثقافية موازية. وفي أخبار العالم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبية لبنان. وفي الملف الإيراني، قالت وكالة أنباء فارس أن رئيس مسعود بازجاكين قال أن العبور بمضيق هرمز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد استتباب الأمن، مضيفا أن إيران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجية. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال: إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.tn ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.tn، تستعمل تطبيقة My Easy ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وأنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.
3: رجعنا لكم في الجزء الثاني من إر جي معاك. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. باش نطول هنا في المقدمة، كيكا ضيفتنا تحط لنا التليفون نتاعها سيلونسيو واللي قاعدين يبعثوا لها على الميسنجر. نقولوا لهم راهي موجودة بحضنا هنا في الاستوديو، ونسلموا على إيمان الشريف رئيس جمعية هنا، معاه هي باش نحكيوا على مهرجان الأكلة الزمنية من قاعة الخابية. الدورة الأولى كانت من خلال مسابقة في المدفونة، الدورة الثانية قلت لها أسهل برشا برشا على خاطر نحكيه على الكبامة. أهلا وسهلا، مرحبا إيمان.
4: صباح النور.
3: صباح الأنوار
4: ياسمين، صباحكم دقلة وحليل.
3: مرحبا،
4: تشرفت برشا اليوم بحضوري معاكم في ذات الشباب، ومعك أنت شيماء في الإغجي معك.
3: مرحبا،
4: كنت معاكم اليوم في برنامجنا هذا المزيين باش نحكيه على برنامج غدوة اللي هو باش يكون الدورة الثانية من مهرجان الأكلة الزمنية. دونك احنا كنقولوا الأكلة الزمنية يعني أكلة نبربشوا عليها شوية من قاع الخابية،
3: تتشموا تتضيقوا كهو عرفت وقيتم تفطور
4: هو قيت فطور، خلينا نزيدوا نشهيوهم شوية
3: هي ونعطيوهم معليش لي الدبارة.
4: اي طيبوا دبارة،
3: او كما قلنا لهمش المدفونة خاطر صعيبة المدفونة ولازمها يقولوا لازمها خبرة كبيرة.
4: والله اللي مستانس يطيبها ديما المدفونة ما تظهرلوش صعيبة، خاطر فما نعرفوا اللي مو الاقليه من العائلات اللي يطيبوا المدفونه، كيما قبل كي نقولوا الملوخيه يقول لك لي لازمها سويبعات ولازمها نفصوا لشكون تقدها الملوخيه، فهمتني؟ بورتون انا واحده من الناس بالملوخيه تظهرلي من اسهل الاكلات، معناتها فهمتني كي جربتها وكله طيبتها ظهرت من اسهل الاكلات. بالعكس حطها تيب على روحها ونساها،
3: تيب على روحها وتبال
4: ونساها. اقضي اشتقضي
3: بيش رايك احنا ايمان بعد ما باش نحكيو على التظاهره ونحكيو على البرمجه وشنو اللي فيها بالضبط، نعطيوهم غوسيت انت باش تختار يا الكبابه يا المدفونه. انا نعرف شنو باش تختار.
4: الملوخيه.
3: بي دوك شنو اللي فما في الدوره الثانيه؟
4: بالنسبه لنا احنا حاولنا نطوروا من الدوره الاولى للدوره الثانيه باش كل عام تكون الدوره نتاعنا زاخره وثريه. دونك ما نحبوش احنا دوره جوست كنقولوا احنا اكله زمنيه يمشي في بالو جوست خاصه كان بالماكله، لا احنا راهو في الدورات نتاعنا ديما نحبوا نسلطوا الضوء على التراث نتاعنا الكل من صناعات تقليديه من ورشات بكل شيء. دونك وهذاك علاش الدوره الثانيه باش تكون زاخرة بارابور للدورة الأولى، خاطر هذيك كانت الدورة التأسيسية. دونك الدورة نتاعنا هذه الثانية باش تكون في دار الثقافة النموذجية السليمانية تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس. الدورة الثانية فيها معرض للصناعات التقليدية، دونك باش تجي باش تلقاو زادة حاجات منتوجات حرفية وصناعات تقليدية، معها هي باش نلقاو ورشة في التقطير. دونك نعرفوا اللي احنا تو في موسم التقطير، دونك فاتنا الزهر على غالب، دونك توا موسم العطر شيء. دونك باش نعملوا ورشه في التقطير باش نزيدوا نعطيو لي زاستيوس نتاع التقطير للي تحب تتعلم زاد التقطير. دونك في دارها اللي مالات واللي هي بدات عاد تقطر وكل نعرفوا اللي هذه حاجه من الحاجات الزمنيه نتاعنا واللي تربينا عليه.
3: اكزاكتومون كل لما اللي تصير وقت اللي نحكيو على تقطير الزهر والعطر
4: شيء
3: والجيران الكل يتلموا
4: وكان يتسمى هرس. هما حاجتين كنا برشا نخدموا عليهم حتى وعشناهم في حياتنا اللي هي العولة والتقطير.
3: صحيح.
4: موسم التقطير وموسم العولة في السيف. دونك العولة تتعمل عبارة محفل راه نفس الشيء التقطير. التقطير كانوا تزغريت وتيبلوا الفطور بالذمة وتتحط وتتلم الجيران مع بعضها والقطار العربي ولا نفس الشيء زي كيف للعولة.
3: وفي علاقة بالتقطير ما نعرفش عليه ديما في العقلية نتاعنا ما نجموش نقطروا كونتيتي صغيرة لوكو نجمو، يعني ديما في مخنا لازمنا كونتيتي كبيرة. دونك هذيك علاش لازمها تكون اللمة باش تصير كالعينة بينات الناس الكل.
4: هي علاش خاطر كانوا قبل مش كل واحدة تقطر وحدها، كانت العائلة الموسعة ساعة يتلموا وعندهم ديجا زرعين العطرشية عندهم الزهر عندهم يدور زرعين لارنج والكل. دونك يجمعوا ويهلموا ويقطروا مع بعضهم الكل. دونك هذاك علاش كانت معناها تصير محفل.
3: دونك توا باش نعمل ورشه للتقطير.
4: ورشه خاصه بالتقطير، دونك باش يامنوا هنا المجمع الفلاحي اللي هو معناتها مجمع خاص بالمراه الريفيه في جهه مرناك. دونك مشكورين كيف كيف باش هما باش يعطيوكم لي زاستوس والاسرار نتاع نجاح التقطير باش تولي تعمل على روحه وتقطر به.
3: علاش ليه؟ كل حاجه لها بدايه.
4: فوالا اكيد. بعد باش ننطلقوا في المسابقه نتاع الاكله نتاعنا اللي هي الكبامه. دونك عندنا مسابقه في اكله الكبامه اللي هي اكله الاندلسيه، وسنه خاطر اختص البرنامج نتاع شهر التراث اللي هي الحضاره الاندلسيه، هذاك علاش حاولنا ما نخرجوش من التام هذاك نقعدوا فيه هو باش نجموا دونك نكونوا مواكبين لنفس البرنامج. دونك هذاك عليه باش تكون افتتاح المسابقه بدايه من مدي ساعه. دونك اجيو اكتشفوا الكبامه، ذوقوا.
3: غدوة الموعد ان شاء الله.
4: ان شاء الله غدوه. دونك هاكم مدي ساعه وقت فطور.
3: تجيكم مع الكبامة بالضبط.
4: يجي وذوقوا الكبامة، اللي ما يعرفش الكبامة وحتى اللي يعرفها لما لا يجا وزيد اكتشفها.
3: هي الكبامة أكلة من السهل الممتنع، يعني قولوا نحن تكنيك ما حاجة سهلة. أما وقت اللي تدخل في التفاصيل متاحة فما الخبرة، فما حاجة بالتفاصيل.
4: هي كنقولوا جينيرال مليش تتكون الحم كبار بطاطا فاريونت اي تقول لك هاي سهله لكن اعطيني انا كيفاش تاعها كيفاش تطيب
3: الملح وقتاش يتحط والبطاطا كيفاش تتقص
4: الحم
3: كيفاش يتقص
4: والتفويح زاد واللفاح نتاعها وكرشه المعدنوس
3: ورشه المعدنوس في الاخر هذيك عندها لاستيك نتاعها خاصه يقول لي باش نشارك انا.
4: ايجا مرحبا ايجا مرحبا مرحبا واللي يسمعوا فينا الكل زاد مرحبا بكم اللي يحبوا يشاركوا عندنا اليوم موجود على صفحة الجمعية تدخل وتسجل اسمك في اليان اللي انت بتشارك في المسابقة ومرحبا بيكم.
3: طيب دونك مازال عندهم الوقت.

0: يعني لهنا ماكش بيجي تاكل، مش بيجي تتفرج بركه، باش تجي زادت تغذي الروح نتاعك كيما باش تغذي بطنك. عندك غذاء الروح اللي هو الغذاء العلمي، باش تكون عندنا محاضره علميه في التراث الغذائي الاندلسي، باش ناخذوا فكره على تراثنا، على الغذاء نتاعنا، المكونات نتاعو والاصول نتاعو، كل حاجه منين جات، بما فيهم الكابما زاده. دونك باش تقدم لنا الاستاذه المحاضره من معهد التراث منال المجيد. بعدها هي فما نصيب للاطفال، باش تكون عندنا ورشة للخشب خاصة بالأطفال، الخشب الأندلسي كالباب نتاع كالنقشة نتاعو نتاع الأندلس والكل، دونك حاجة زادة كيف كيف قلنا لي
1: ملاء يستحقوا بعد فترة الامتحانات يتفردوا شوية على الأقل.
0: احنا قلنا حتى الأم كي باش تجي وتتفرد لي ملاء تجي معاها صغيراتها، هما بيدهم عندهم نصيب، يزيهم التليفونات، يزيهم التكنولوجيا، يزيهم الامتحانات، يزيهم ستريس، خليهم حتى هما يخرجوا شوية من الجو هذاك ويشاركونا زادة ويلمسوا حاجات بإيديهم، خاطر صغيرة كي تعطي حاجات يلمسها هو بيدو يتمتع ويشيخ. دونك هذاك علاش دونك خصصنا زاد كيف كيف ورشه باش يامن هنا الحيره في محمد ياسين المازني ذاك الماكني اللي هو باش يقدم لنا هالورشه هذيا. وبعد عندنا الاعلان عن النتيجه وعرض للازياء للمصممه الازياء اللي بوغ لا بروميير فوا باش تعمل عرض ازياء. انا قلت لها اثني الركبه واخدم وبقدره ربي تنجح. هي مصممه ازياء عملت على روحها، كانت عصامية التكوين، لكن الحمد لله بالعزيمة وحبك للحاجة اللي هي تعشقها هذيك خليها تبدع تبدع، وولت تصمم في الأزياء. دونك قلت لها مالا اخدم وهات شارك بعرض أزياء المصممة حليمة ترابلسي باش تجينا خصيصا من بنزرت. نقول لها تحية كبيرة وبرافو بالحق، خاطر قاعدة تبعث لي كل مرة في خدمتها، كل مرة أنا قاعدة ننبهر بالحق، معناها محليه التشجيع ومحليه كي تعطي ثقة للشخص تقول له راك تنجم
1: وتحفزوا، خاصة نحكيوا على العرض الأول بالنسبة
0: لها هي قاعدة تخدم في حاجات، معناتها ديجا آخر حاجة توا علاش هي اللي تبعث لي آخر حاجة خيطتها البارح، معناها قاعدة تخيط معناتها للنهار هذا.
1: واضح. دونك إن شاء الله كل التوفيق لكم. دونك نحكيوا على برنامج متنوع، عرض الأزياء، المسابقة، المحاضرة، الورشة الخاصة بالأطفال، إن شاء الله موفقين.
0: ورشة التقدير. دونك يعني علاش قلت لك باش يكون برنامج هو يوم ثري، برنامج باش يكون ثري للناس الكل، يعني كي باش تجي ماكش باش تقلق، باش تلقى كيفاش تنجم تطور من روحك، تنجم تتعلم حاجات، تسأل تستفسر زاد كيف كيف، معناها مشكورين كل الأطراف اللي ساهموا معانا، معناها واللي كانوا متطوعين، جمعية مارس حقك، المجمع الفلاحي نتاع مرناك، كيف كيف زاد الأكاديمية تشاف، دار الثقافة السليمانية،
1: إن شاء الله موفقين
0: المكونين الكلهم، معناها بالحق حاجة تفرح اللي تلقى الناس معناتها تساندك وناس تأمن بيك وتأمن بالفكرة متاعك وتقول لك فازي احنا معاك.
1: ان شاء الله كل التوفيق لكم، اكيد احنا نتابعوكم ومرحبا بيك زادة في الدورات القادمة من هذا المهرجان.
0: مشكورة شيما ومشكورة إذاعة الشباب ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: نورتنا.
0: مشكورين الناس الكل، شكرا. نورتنا.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك من الشريف رئيس جمعية هن، معها هي حكينا على مهرجان الأكلة الزمنية من القاعة الخابية في دورته الثانية. شاهينيكم وحنا حكينا لكم على المدفونة الملوخية والكبام، اختاروا بيناتهم ثلاثة شنية الأقرب هكا كي مش طيبوا. تنجموا تفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. مكملين معاكم احنا، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: إرجي معك
1: إذاعة الشباب عبد الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك
3: مكملين معاكم في إرجي معك. أهلا وسهلا بالجميع, مرحبا بكم الناس الكل. وتوتويت باش نحكيهم على سباق الأبطال باش يصير نهار 7 جوان من تنظيم الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي, وتحضر معنا مجد العربي معها, هي باش تزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل. مجد صباح الفل والياسمين.
4: صباح النور شيماء, شنحويلك؟
3: نهارك طيب, شنحويلك؟
4: الحمد لله لاباس.
3: مرحبا بيك.
4: عايشك.
3: ماكش أول عام بحذينا.
4: أيه هذا العام الثاني.
3: وأنا الحقيقة نكون مصرة إنكم تكونوا حاضرين بحذينا, على خاطر النوع هذايا من السباقات من التظاهرات فيها برشا الجانب الإنساني اللي نحنا في كل مرة نشجع عليه. دوك هيت معك انت, زيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل فيما يخص السباق السنه, شنو اللي فيه وشنو جديد.
4: عايشك أولا على استضافة, ميرسي بوكو. التظاهرة هذه هي تظاهرة رياضية صحية وفي نفس الوقت خيرية, دونك هي لما برشا حاجات مع بعضهم. أما سامحني قبل شوية نعرف بالجمعية نتاعنا, الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي, أسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مولوسوس أجيمو. هي جمعية ديجا عندها 25 سنة ملي تنشط, دونك تبارك الله. هي الميسيون برينسيبال نتاعها إبرجمون دي مالاد, دونك نسكنوا المرضى اللي قبل هي مرضى سرطان الدم, احنا نتلهيو بمرضى سرطان الدم نسكنوهم عندنا. دونك ميسيون برينسيبال هي ايبرجمون دي مالاد, نعاونوهم زيد على الفري دو ترونسبور ولي اسكانير والفيبرو
3: والحاجات
4: مصاريف التحاليل الكل اللي تتعمل خارج المستشفيات العموميه. دونك هذا الجمعيه نتاعنا. وتو جيت باش نحكيو على سباق الابطال. اولا علاش سباق الابطال؟ واحد يتسائل منين جات التسميه هذه. الابطال الحقيقيين هما المرضى اللي ديجا هما يحاربوا ويكافحوا على صحه من اجل صحتهم,
3: تمنيتنا ليهم بالشفاء.
4: والابطال يعيشك, والابطال اللي هما يجريوا وجايين باش يدعموا المرضى نتاعنا. هي تظاهره 5e اديسيون نتاعها. دونك فما 3 باركور 10 كيلومتر للليزاتليت والعباد اللي مغرومه بالجري واللي تحب تعمل ريكور, وثم 3 كيلومتر اللي هو بوغ لا فامي اللي الناس اللي تنجم تشم نسمه البحر اللي في المرسى على شاطئ المرسى, وعنا زاد 1 كيلومتر للصغيرات. هذا بالنسبة لسباق
3: برشا المسافات معقولة على الأخر. دونك بالنسبة للناس البروفيسيونيل واللي مساسين يجري, وبالنسبة للناس اللي مش مساسين برشا, وبالنسبة للصغيرات زادة ينجموا يكونوا حاضرين. دونك موعد نهار 7 جوان.
4: نهار 7 جوان من 10 كيلومتر هو باش يكون من مرسى الشاطئ حتى لغابة قمرت. دونك هاكا فما الطبيعة والأجواء مختلفين ما بين الجبل وما بين البحر.
3: باهي برشا.
4: عندنا زادة لي دوساغ اللي باش يجيو ويجريو بهم, نجمو نشريوهم ونلقاوهم في لي بوان دو فونت ابارتير من لو 2 جوان.
3: باهي, ولي بوان دو فونت يلقاوهم على الباج نتاعكم على الفيسبوك.
4: نجمو تابعونا على باج فيسبوك نتاعنا اسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مولوسوس. حاجه برك حبيت لو كان تسمح نقول عليها, انه احنا اسنا كيما عمناول عندنا دي تي شيرت اللي هما مزيانين, كاليتي مزيانه, ديزاين مزيان على الاخر, ولي كولور مزيانين. هذوما اذا تشري تي شيرت فانت تكون خلصت فري دو ترانسبور دمالات.
3: باهي برشا. دونك تشري مريول والفلوس نتاعو الكل باش تمشي نحو التكفل بتنقل مريض
4: اللي هو احنا بويسك لو سونتر دو غريف, هو سونتر دو غريف واحد برك في تونس العاصمه. يتنقلوا المرضى من كامل تراب الجمهوريه, فيحتاجوا فما فئه معينه تحتاج انه احنا نجموا نعاونوهم على فري دو ترانسبور, سورتو انه هو بلدي لور وياخذ برشا وقت في التريتمون واعوام في التريتمون, دونك يستحقوا من حتى ما نقول
3: والمري والكيفاش تحصلوا عليهم يلقاهم في لي بوين دو فونت
4: في لي بوين دو فونت فما زيد ينجموا يعملوا ريزيرفاسيون على السيت نتاعنا atgmo.org والا على الباج اوفيسيال نتاعنا اسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مولوس
3: واضح يعني اللي باش يشري لك في السباق واللي باش يشري مريول يعرف انه الفلوس باش تمشي نحو الجانب الخيري والانساني لمساعده المرضى نتمنوا لهم الشفاء وان شاء الله ربي يمتعهم بالصحه والعافيه ونعرف وقت اللي تبدا فما الكوز نوبل هذيا التوانسه ما يوخروش التالي الحقيقه ويعاونوا وكل قدير وقدر وكل انسان باش قادر انه يعاون الهدف ان نفرحوهم والهدف انه كل انسان وشنية ينجم يعاون المريض تحياتنا لكم انتم زيادة على المجهودات اللي قاعدين تقوموا بهم سينو نعاودوا نذكروا الباج نتاعكم
4: اسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا موال اوسوز والا ينجموا يكلمونا على الرقم الهاتف اللي هو 29 343 485.
3: شكرا لك مجدة نتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله ربي يبارك لكم تحياتنا لكافة اعضاء الجمعيه تحياتنا للناس اللي باش تكون حاضره زاده وباش تشارك معاكم الأبطال. في السباق شكرا لكم والموعد ان شاء الله يكون نهار 7 جوان في سباق الابطال والتفاصيل الكل لي بوين فونت تاع لي دوسار ومتاع المريول تلقاوهم على الصفحه الرسميه للجمعيه الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي شكرا لك يعطيك الصحه مجد العربي ان شاء الله نهارك زين نهاركم زين وطيب انتم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا مكملين معاكم احنا ومازال في توقيت البرنامج تقريبا 30 دقيقه نكملوهم مع مجموعه اخرى من الضيوف ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم توت سويت نحكيو على سباق الخيل بقصر السعيد غدوة، ونحكيو تحديدا على كأس تونس للخيول الأصيلة والخيول البربرية والعربية البربرية الدورة 69. يحضر بحثنا ومعنا بالتليفون سي رياض خليج رئيس مصلحة الميادين بشركة سباق الخيل، ونقولوا له أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا بك اختي، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: الله يخليك، مرحبا بك. الموعد ان شاء الله غدوه انطلاقا من ساعتين
1: ان شاء الله. هو برنامج سباقات يوم الاحد 17 ماي، لانطلاق سباقات ان شاء الله ماضي ساعتين. تسعة سباقات تبارك الله، معناها مشاركه سباقات معناها قياسيه. خيرة الخيول الموجوده عندنا سباقات، ننطلقوا سباقات الخيول البربريه والعربيه البربريه، هذوما الخيول اللي تصير تصفيات معناها في معنا ميدانين مكنسي ومنستير، والنهائي يكون ميدان قصر سعيد. هذا تتويج معناها دورة ماي. عندنا سباقات الخيول العربية الأصيلة، عندنا سباقات الخيول الإنجليزية، وعندنا السباق الدولي اللي في آخر سباق اللي هو الجائزة الكبرى تاج الساعة 6 إن شاء الله. وبعد هي ننطلقوا تتويج الفايزين، هما السباقات كلهم صنف واحد كلهم فيهم تتويج الفايزين. نقول مرحبا بالجميع.
0: بالنسبه للسباقات سي رياض، ما عنديش فكره انا الحقيقه برشا، يعني صعيبه سهله كيفاش بالنسبه لكاس تونس الخيول الاصيله والخيول البربريه والعربيه البربريه؟ كيفاش تتم العمليه؟
1: هو السباقات هذوما صنف واحد، نحكيو في الخيول الاصيله وبعد نرجع لك الخيول البربريه. الخيول الاصيله تصير معناها سباقات تمهيديه، معناها باش يخلطوا السباقات هذوما كما نقولوا نوعا ما من التصفيات، باش يعرفوا هما الاستعدادات نتاع الخيول نتاعهم، باش يشاركوا في السباقات سنف واحد، خاطر باش يجي معناها الخيول الخير في الخيول الموجوده عندنا المصنفه هي اللي تخلط معناها باش تشارك في الجائزه نتاع كاس تونس. دونك بالنسبه للخيول البربريه تصير تصفيات، ثم ادوار تمهيديه نقوموا بها. تبارك الله الخيول البربريه على كامل استيراب الجمهوريه، معناها عدد كبير منهم نقسموهم تصفيه تمهيديه، معناها الادوار التمهيديه قوموا بهم بميدان المكنسي ولايه سيدي بوزيد وبميدان المنستير في تصفيات. وبعد التصفيات التمهيديه عندنا تصفيه الادوار النصف النهائيه، وعلى توا هي فما عدد معناها من الفايزين هما اللي يتعدوا كما نقولوا الدور النهائي اللي هما يبداو يستناو فيها. راهو معناها بالحق فرحه كبيره اليوم.
0: وقداش تدوم المده نتاعو السباق تقريبا؟
1: السباق هو معدل نتاع دقيقتين وشويه، معناها انتو المسافه وبرشا خويا ما يعرفوش، معناها كل سباق عنده المسافه نتاعو. مثلا هاو مثال بسيط، مثلا الخيول الامهار البربريه اللي هما عمرهم 3 سنوات او تدخلوا شويه فني توا.
0: اي ماذا بينا نفهم شويه.
1: بالنسبه للامهار مواليد هذوما مع بلغين من العمر 3 سنوات، معناها اللي مواليد 2023 يبداو مسافه 1400 متر. ديجا عملوا دوره في فيفري، جريو الدوره الاولى، الدوره الثانيه هذه باش يشاركوا دور نهائي مسافه 1600 متر. حتى الوزن نتاع الفرسان يكون خاطر امهار جدد وصغار، الوزن نتاعهم 56 كيلو على الاكثر معناها الفرسان. بالنسبه للخيول الكبار في الخيول البربريه اعمارهم معناها 4 سنوات فما فوق، المسافه تكون 2000 متر، والوزن نتاع الفرسان 58 كيلوغرام فما فوق. هذا مثال بسيط معناها نحكي لك، خاطر كل سباق عنده الشرط نتاعو وعنده المسافه نتاعو. دونك حتى التوقيت نتاع السباق ديما مربوط بالطبيعه بالمسافه. ديما نقولوا معناها مثلا مسافه 2000 متر من دقيقتين و20 فما فوق مثلا.
0: واضح.
1: مثال بسيط معناها فهمت.
0: ان شاء الله موفقين، ان شاء الله كل التوفيق.
1: احنا توا العالم اعلاميا ماذا بينا برشا عباد يجيو يتفرجوا، ماذا بينا معناها يعرفوا القطاع نتاعنا على خاطر ماهوش معروف برشا معناها الحقيقه. ديما احنا نفرحوا كي يتصلوا بينا الاعلام باش نحبوا نظهروا القطاع نتاعنا. زيد حبيت نقول لك راه غدوه معناها ان شاء الله فما عروض فنيه وعروض ثقافيه ما بين السباقات للمتفرجين اللي مش يجوا بحالها.
0: بالنسبه للدخول مجاني؟
1: الدخول مجاني يعطيك الصحة، ونقولوا للصغيرات هما فترة امتحانات صحيح يجيو يتفرهدوا شوية العشية بحذانا والأولياء نتاعهم
0: علاش ريت يعملوا ترتيحة. إن شاء الله كل التوفيق ليكم، وان شاء الله علاش نتبعوكم احنا في اذاعه الشباب موافقين. شكرا لك سي رياض ومرحبا بك مره اخرى بحضنا هنا في الاستوديو نزيدوا نحكيوا باكثر تفاصيل. شكرا لك يعطيك الصحه سي رياض خليج رئيس مصلحه الميادين بشركه سباق الخيل. معه هو حكينا على كاس تونس للخيول الاصيله والخيول البربريه والعربيه البربريه. نحكيوا على الدوره 69 الموعد غدوه انطلاقا من المسياتين تاع القايله الدخول مجانا في نادي وشركة سباق الخيل بقصر سعيد. احنا مكملين معاكم في ار جي معاك ما تبعدوش.

هكا وصلنا لاخر اخر جي معاك بالنسبه لليوم. شكر كبير ليكم الناس الكل اللي تبعتونا، ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. تلقاو لي باساج نتاع ضيوف الكل على الصفحه الرسميه نتاعنا على الفيسبوك. شكر كبير نجم الدين بن سالم في الكوتي تكنيك، الفارس في الاخراج الرقمي، كنت معاكم شيماء بسيبس في اعداد وتقديم هذا اللقاء. نشكر زاد الضيوف اللي كانوا حاضرين معنا اليوم. نعطيكم موعدنا ان شاء الله غدوه في مرايه من نص نهار ونص حتى الماضي ساعه ونص. بعد شويه الموعد يكون مع موجز اخبار نص نهار ونص، وبعد عندكم موعد مع حسين الطهري. انا اقول لكم شهيه طيبه، الى اللقاء، باي.

0: موجتنا تلقاك في إرجي معك. موجتنا تلقاك في إرجي معك. مع شيماء. إرجي معك.
1: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشة عين تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نجدد لكم التحية من إذاعة الشباب في هذا الموعد الأخبارية. جامعة تونس المنار تنظم بالتعاون مع جامعة فريديروك الثانية بنابولي إيطاليا ورشة عمل دولية بعنوان حقوق المرأة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، السياقات القانونية والواقع الاجتماعية، وذلك يوم 27 من مايو الجارية. مشروع يانا هو مشروع يهدف إلى تكوين أكثر من 30,000 فلاح شاب في كامل في شمال أفريقيا و 7,000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهورية من أجل تطوير مهاراتهم الاقتصادية والمالية والريادية، وفق منذ وادي مديرة التكوين والإرشاد الفلاحي باتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية.
3: هو مشروع قاعد يتنفذ على شمال افريقيا الكل، ويموله التحالف من اجل افريقيا الخضراء اللي هي اجرا، وتنفذ المنظمات الفلاحيه الوطنيه في بلدانها، كل واحد في بلاده في شمال افريقيا، وفي تونس ينفذ الاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري. المشروع هذا هو يهدف لتطوير المهارات الاقتصاديه والماليه والرياديه للفلاحين الشبان. الفلاحين الشبان اللي اعمارهم بين 18 و 38 سنه، 40 سنه على اقصى تقدير، عبر تكوينهم حضوريا وعن بعد في ثلاث محاور تكوينيه. كل من هدفنا المشروع هذا هو تكوين 30,000 فلاح على شمال افريقيا، فلاح وفلاحه شبان. بالنسبه لتونس ان شاء الله نطمح ان نكون حوالي 7,000 فلاح شاب وفلاحه في مختلف ولايات الجمهوريه. المشروع هذا انطلق في نوفمبر 2025 بدوره تكوينيه للمكونين، وانطلقنا في شهر مارس 2026 في التكوينات بمختلف الولايات، وينتهي ان شاء الله في ديسمبر 2027.
2: أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على إطلاق دعوة لتقديم ترشحات الموجهة إلى الشركات الناشئة والمؤسسات المجددة والفاعلين التكنولوجيين التونسيين للمشاركة في اللقاءات الدولية الثنائية المنظمة على هامش معرض فيفا التكنولوجيا 26 2000 المزمع تنظيمه من 17 إلى 20 جوان المقبل في باريس. وتهدف هذه المشاركة إلى تمكين مؤسسات تونسية من تطوير شراكات تكنولوجية وتجارية على المستوى الدولي بصفتها منسقة ائتلاف شبكة المؤسسات الأوروبية في تونس. يحتضن مجمع القنطاوي بسوسة بطولة البدل التونسي من 26 إلى 24 من مايو الجاري بمشاركة واسعة من داخل تونس وخارجها. وشارك في هذه البطولة ثلة من الهواة المحترفين لتقديم مستويات تنافسية عالية ومباريات عالية المستوى. تنظم مدينة العلوم بالعاصمة تظاهرة علمية بعنوان الطبيعة والصحة، فهم وحماية الأنظمة البيئية، وذلك يوم السبت 23 من مايو الجارية بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. وفي العالم، بدء مراسم تشييع جنازة القيادي العسكري في حماس عز الدين الحداد بمدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو لإخلاء 9 قرى في جنوب لبنان قبل شن هجومه. وفي لندن، شرطة العاصمة تنشر 4,000 شرطي تحاسبا لوقوع أعمال شغب خلال مظاهرتين متعارضتين. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

مرحبا بكم في كريزي ساينس. توا النص نهار و37 دقيقة، ساعة كاملة نستمتعوا فيها بأخبار وقصص نجاح ناس تشتغل في المجال العلمي والتكنولوجي. كريزي ساينس، الحصة اللي تحرك فيكم الشغف والرغبة في الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا. في لقانا اليوم باش نحكيو على العلوم التشاركية مع جمعية تونسي، نحكيو أيضا مع خبير في الحوسبة السحابية وصانع محتوى اسمه حسام الدلاعي. الاتصال باش يكون من فرنسا، ونمشي وكذلك إلى لندن ونحكيه مع واحدة من أهم المختصين في العالم في الذكاء الاصطناعي التونسية، إسلام الرقيق. مرحبا بكم كريزي ساينس، أمنها لكم اليوم نجم الدين بن سالم وفارس وحسن الطاهري. أهلا وسهلا.

0: يلا مستمعينا مكملين معاكم في لقاءنا ونبدأ طوال الاستضافات الأولى وحديثنا باش يكون مع جمعية تونسي ونحكيه على الجمعية هذه واحدة من الجمعيات العلمية الناشطة برشا في السنوات الأخيرة وأيضا باش نحكيه معها على التنوع البيولوجي البحري كما فهمتم من الاسم بتاعها فما سي يعني البحر التنوع البيولوجي البحري نهار 22 ماي باش يكون اليوم العالمي للتنوع البيولوجي احنا اليوم باش ناخذوا منه زاوية معينة معانا اليوم سي غيث بن نور عن جمعية تونسي مرحبا بك سي غيث
1: مرحبا بك حسين ومرحبا بجميع مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب
0: شكرا على حضورك معنا بداية نمشي معك اسم الجمعية فيه العلوم التشاركية جمعية للعلوم التشاركية تونسي شنو معناتها العلوم التشاركية؟
1: اكزاكتومون هي الجمعية بازية على العلوم التشاركية لا سيونس بارتيسيباتيف هو سي لو فيت دو كومبلي ليكار معناها انه نخلقوا كونيكسيون ما بين العلوم العالمين لي زيكسبير والمواطنين والرجال الميدان البحارة والصيادة والعباد الكل دونك الناس الكل باش يكون عندها مساهمة في المعلومة العلمية دونك السيونتيفيك وحده ما نجمش يكون هو يعرف كل شيء موجود في التيران او العباد عرضه للتيران هم البحاره والصياده دونك هم اللي يعطيوك المعلومه الصحيحه
0: باه يعني بسط لنا شويه انتم ما كومش جمعيه بين ظفرين معناتها ما نحبش نستعمل اكاديميه يعني موجهه اساسا للناس الباحثين المهتمين بعلوم البحار ومسكرين على رواحهم ويداولوا المعلومات او الانشطه فيما بينهم انتم مفتوحين للبحارة وتتعاملوا معهم وهل من بين أهداف الجمعية جمعية تونسي إنها تبسط المعلومات اللي تخص التنوع البيولوجي البحري للمواطن العادي؟
1: exactement هو parmi les axes متاع تونسي أنا تخدم على la vulgarisation متاع المعلومة العلمية يعني نبسطوها باش الناس الكل يولي عندهم توصل لهم المعلومة لديارهم هي تونسي ديجا بديت en 2020 كجروب فيسبوك وقت كوفيد دينا كل مسكرة الخرجات في البحر نقصت وبريسك تنحات جملة واحدة في ديزون في تونس دونك فما عباد جدهم الفكرة باش أنهم يعملوا ان جروب فيسبوك يخلقوا ان كوميونوتي باش يشاركوا فيها المعلومات العباد المغرومين بالبحر الكلهم يخليوا الخدمة بتاعهم والغرام بتاعهم ما يوقفش دونك بديت بجروب فيسبوك اي ان 2023 قرروا باش يردوها جمعية في ان كادر بيان ريغلمونتي دونك وقتها بدات نوسيون تاع جمعيه وتونسي الاسم تاع تونسي وقتها ولا يعني بالجمعيه وليس الجروب فيسبوك البيوت انها نوصلوا المعلومه نتاع الثروات البحريه وكيفاش نحافظوا على الثروات البحريه للعباد الكل وللجميع لي بارتي برونونت المعنيين بالامر
0: باهي غيث بن نور من جمعيه تونسي سؤال علاش توا موضوع حمايه البحر ولات معناتها عندها أهمية كبيرة في تونس وخارج تونس شو اللي قاعد صاير
1: هو البحر من قبل لازم يكون حاجة نحافظوا عليها جوست احنا في التطور العلم مازلنا كبدينا نعرفوا بأهمية البحر وعلاش البحر مهم لنا احنا للعباد وللأجيال القادمة البحر مثلا هو اللي يساهم في الأكسجين اللي يتنفسوا فيه بنسبة ما بين 50-80% دونك احنا ديجا الهواء اللي يتنفسوا فيه جاي من البحر حاجة أخرى احنا قاعدين توا نستهلكوا في المناطق الزراعيه نتاعنا طريقه خايبه برشا اللي تخلي اللي الاراضي مش باش تكون قادره على انها تعطي نفس المنتوج نتاعها توا في الاجيال القادمه دونك فما ان توندونس باش انا نوليو نعملوا الاكثريه على الثروات البحريه باش احنا نجموا نعيشوا باش احنا نجموا ناكلوا باش الاجيال القادمه نجموا هما زاد يعيشوا نحكيوا على لا ديورابيليتي دونك احنا توا كي العباد قبل ما كانش عندهم المعرفة أنه البحر عنده ليميت متاع كونسوماسيون قاعدين نصطادوا نصطادوا ونهزوا ونعملوا في كل شيء ما في مخنش اللي فهم ليميت من بعد عرفنا أنه البحر فما أنسوي كي باش يخلق وما عادش نجمو نرجعوا له دونك قاعدين نصطادوا والكونسيونس نتاعنا ماهيش مبنية على أنه البحر فيه ليميت دونك هذاك علاش ديرنييرمون كي عرفنا بالعلم انه فما ديزيسبيس قاعدين ينقرضوا فما فصائل اللي مهمه برشا في المنظومات البيئيه احنا قاعدين نصطادوا فيها وقاعدين نهزوا فيها على بعضها وماناش واعيين بالاهميه نتاعها وقت عرفنا اللي لورجونس اون اون اورجونس معناتها تويكا ولازمنا نتعداو للاكسيون باش نجمو نحافظوا على بحارنا ونسيريو كما نقولوا الحياة الأجيال القادمة.
0: اليوم حتى بأسلوب برقي معناتها أهم المخاطر اللي

0: التلوث الصناعي زاد الهواء الدخان اللي يخرج من المصانع ذاك الكل الي ابسوربي فما بارتي منه امبورطونت الي ابسوربي تمتص من تمتصها المياه معناها كسوا في المناطق العذبه زاده والا في المناطق البحريه. عندنا مشكله البلاستيك
1: ايه.
0: مشكله البلاستيك هذه مشكله كبيره برشا اي سورتو النوسيون تاع ميكروبلاستيك الدي ان الدقيقه اللي هي حاجه ما معروفه في العالم ما في تونس ما فيهش برشا كيما نقولوا وعي ما نعرفوش العباد بالخطوره نتاع الميكروبلاستيك. في تونس مثلا وزاره البيئه تبنيت استراتيجيه في 2024 اسمها ليتوغال سون بلاستيك اللي هي بدات تخدم كيما نقولوا فما لا بريز دو كونسيونس بدات تخلق على لو سوجي هذا. دونك احنا في تونسي نحاولوا زاده نخدموا بالكدا على البلاستيك وسورتو على النوسيون تاع الميكروبلاستيك. فما دي فورماسيون دو سنسيبيليزاسيون نعملوهم للاجيال القادمه للصغار سورتو خاطر هما اللي لو بلو كونسيرني باش يحافظوا على العالم ديزون في الاجيال القادمه. هذا كونسيرنو البلاستيك. بخلاف التلوث فما زاده من المشاكل اللي تمثل اكثر خطر على منظوماتنا البيئيه هو الصيد العشوائي والبيش اندستريال.
1: غيث هنا باش انت هزيتني السؤال كنت ناوي باش نطرحه لك. مؤخرا من يومين تقريبا تم الاعلان على قرار منع صيد القرنيت. الناس اللي تسمع فينا تو يقول لك تو بالله جيت على كعبه القرنيت اللي باش ناكلها انا معناتها تو باش هي اللي باش تهدد التنوع البيولوجي البحري اللي تحكيوا عليه. شو اهميه انه يجي وقت لازم ما نصطادوش القرنيت وما معناتها ما نشجعوش الناس اللي تبيعوا
0: اكزاكتومون ذيك هي المشكله. كان هذا يقول جيت في كعبه القرنيت نتاعي والاخر يقول جيت في كعبه القرنيت نتاعي. القرنيت اللي يوقفوا لازم راحة بيولوجية من 15 مايو ديجا كما قلت انت الراحة البيولوجية من 15 مايو الى 15 اكتوبر تصير كل عام. هذيك البريود اللي القرنيتات تصير فيها التكاثر نتاعهم باش ينجموا يولدوا دي جينيراسيون اخرين نتاع قرنيت باش نجموا احنا نهار اخر ناكلوا قرنيت. دونك كي احنا نمشيو مثلا الانثى نتاع القرنيت ونصطادوها وهي عندها الاف نتاع العظم اللي باش تجيبوا باش ياسوري الاجيال القادمه نتاع القرنيت مش باش يكون فما اجيال قادمه كي احنا نهزوا القرنيت في البريود نتاع التكاثر نتاعو. دونك نحاولوا ان نصطادوه كل شيء بعد ما تعدى البريود هذيك صارت الروبرودكسيون نتاعو بالكدا صار السيكل نتاعو باش بعد احنا نجمو نصطادو.
1: باهي ممثل تونسي الجمعيه اللي تهتم بالعلوم التشاركيه وبالاساس معناتها التنوع البيولوجي البحري وعلوم البحار. عندناش ميزه في التنوع البيولوجي البحري في تونس تختلف على مناطق اخرى ربما في دول اخرى؟
0: اي عندنا ميزه سورتو في الميديتيراني في البحر الابيض المتوسط اللي هو اعشاب البوزيدونيا اللي هو اللي احنا نعطوا له الذريع اللي يخرج في البحر. والعباد جينيرالمون حسين يقولوا لي هذاك هو الوسخ نتاع البحر. اوركولي ماهوش هذاك الوسخ نتاع البحر. الاعشاب هذيا هي اللي تمثل الموطن نتاع الاسماك و عديد الفصائل اللي من القشريات مثلا اللي تاخذها كملجا باش تحمي به روحها من اللي بريداتور باش تحمي به روحها من العوامل الطبيعيه وباش يصير فيها عمليه التكاثر اللي حكيت لك عليها. دونك هالاعشاب البحريه هذوما كيف احنا نحيوها نحيو الديار نتاع الفصائل اللي احنا بدنا نكونسوميو فيهم نستهلكو فيهم والفصائل اللي تساهم في التنوع البيولوجي. دونك هل بوزيدونيا هذيا موجوده كونشي في البحر الابيض المتوسط ماهيش موجوده في مناطق اخرين وعندها دور فعال كبير في تنظيف البحر مثلا في صناعة الأكسجين على خاطر هي نبتة تعيش تحت الماء ونبتة تتطور بطريقة مهولة معناها تلقى دي زكتار متاع بوزيدوني في البحر. والمشكلة اللي تهدد البوزيدونيا هذه هي مثلا الكركارة اللي هو اللي عيطولو الدراجاج وإلا لشالو. دونك الكركارة هي تجي تهز باش تصطاد الحوت باش يستعملوه كركر معاها الفون البحر من اللوطه وتقلع البوزيدوني من اللوطه. دونك هذا بالدور الفعال نتاعها البوزيدوني واحنا قاعدين نحيو فيها ونحيو في لي سيرفيس اللي تعطي فيها هذيك اللي تعطي فيها الكل للفصائل اللي موجودين معاها. دونك هذه مشكله كبيره.
1: واضح. في 30 ثانيه باش تعطيني 1 2 3 3 نقاط 3 جمل كيفاش المواطن ينجم يساهم في حمايه البيئه البحريه؟

0: به. أول حاجة سيونس بارتيسيباتيف، العلوم التشاركية. كان لقيت مثلا حيوان نافق على الشط كيما السلحفاة البحرية وإلا دوفان وإلا البالين، تصور وتهبط في جروب تونسي، غادي ليزيكسبير يعرفوا بالضبط وين صار الحاجة هذه وشنية اسكو عندها سينيفيكاسيون وإلا لي، باش يعرفوا يدخلوا إلا لي السلطات المعنية به. حاجة أخرى، الوسخ بيان سور، ما تمسخش كي تمشي تبحر، ما تطيش البلاستيك كي تمشي تبحر، ما تنصبش الباراسول نتاعك وتمسخت البلاستيك هذاك الكل باش يمشي للبحر في الاخر، اللي هو كان يستهلكوه الحيوانات باش يموتوا. السلحفاة البحرية مثلا تاكل القناة البحرية، دونك كي تشوف البلاستيك تستخايبو قندي البحر، دونك تاكلو تتخنق به. الحاجة الثانية، الحاجة الثالثة هي الوعي. الوعي أن نكونوا شعب واعي يعرف اللي المنطقة هذه ما جيش راني نعمل فيها ام بروجي متاع رستوران، ولا المنطقة هذه ما جيش نحط فيها أوتيل، ولا المنطقة هذه راهي محمية بحرية ما جيش نصطاد فيها على كيفي. وقتها نجموا نقولوا اللي احنا قاعدين نعملوا في في في في ديزون حاجة فعالة باش نحميوا البحيرات نتاعنا. جينيرال موضوع اكثر ثلاثه حاجات اللي يجيو المخطول باش تقولوا كيفاش نجموا نحمي البحيرات نتاعنا.
1: واضح المعلومات هذه الكل تنجموا تعاودوا تسمعوها على صفحه اذاعه الشباب على الفيسبوك من خلال الاستضافه نتاع غيث بن نور، حبيناها تكون مصافحه اولى، لقاء توعوي صغير، لان مع بعضنا نتعاونوا الناس الكل مع الوزارات المعنيه والهيكل المعنيه والجمعيات العلميه كيما تونسي واذاعه الشباب وبقيه مؤسسات الاذاعات في مؤسسه الاذاعه التونسيه، نتعاونوا مع بعضنا باش نحميو الثروه البحريه. شكرا لك غيث من نور،
0: وبالتوفيق
1: لكم على كل الانشطه اللي قاعدين تعملوا فيها. بعد شويه نغم نكملوا معكم. حسام الدلاعي باش يكون ضيفنا، خبير في الحوسبه السحابيه، جينا في اتصال مباشرة من فرنسا.

0: مرحبا بكم مستمعينا تسمعوا في كريزي ساينس. شكرا على اختياركم موجاتنا موجات إذاعة الشباب. احنا في كريزي ساينس مكملين معاكم حتى الماضي ساعة ونص, وضيفنا توكي ما أعلنت عليه منذ قليل حسام الدلاعي, مهندس تونسي واحد من الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج في فرنسا, هو خبير في الحوسبة السحابية وأيضا عنده تجربة في صناعة المحتوى التكنولوجي. حسام الدلاعي مرحبا بك.
1: عايشك, مرحبا بك.
0: شكرا لك حسام. ندخل معك مباشرة حسام. من تونس إلى واحدة من أهم الشركات الكبرى في التكنولوجيا مايكروسوفت, كيفاش بدأت الحكاية بالضبط؟ نحب الناس يسمعوا فينا توا ياخذوا فكرة ولو كان ملخصة شوية على مسيرتك الدراسية, وين وصلنا بعد التجربة المهنية.
1: يعطيك الصحة. مايكروسوفت بدأت الحكاية من أول ما خدمت, بعد ما تخرجت خدمت ديريكت في مايكروسوفت. دونك كانت شانس كبيرة بالنسبة لي أنه أول خدمة في كارييري هي مع شركة كبيرة كيف مايكروسوفت. ما كانتش بالزهر الحكاية, كانت لأنه وقت اللي كنت نقرأ كانت عندي نشاطات معناتها علمية مع دي كلوب. كنت نشط في كلوب الفوكس نتاعو هو لي تكنولوجي نتاع مايكروسوفت. دونك كنا كلوب يونيفرسيتير نعملو دي فورماسيون صغار دونك للي كوليغ وللطلبة اللي موجودين غادي.
0: انت تكوينك الجامعي كان في تونس ولا برا من تونس؟
1: انا في تونس. تكوين الجامعي ميد ان تونيزيا 100%. دونك قريت في تونس دونك بريباراتوار, ومن بعد ايكول ناسيونال دانجينيور دو سفاقس لينيس, وغادي دونك وين فوالا بديت الرحله مع الانفورماتيك. دونك بديت معناتها الانشطه في الكادر نتاع الكلوب, وفي الكلوب دونك تعرفت شويه على مايكروسوفت, ومن غادي كان اول كونتاكت اللي خولي باش ندخل نخدم مع مايكروسوفت.
0: أنت في حديثك قلت حاجة تنجم تكون معلومة مهمة برشا للطلبة, حكيت على نشاطك في نوادي في الإطار الجامعي. هذه أصدقائنا الطلبة اللي يسمعوا يسجلوها عندهم, أنه راهو ما يكفيش التكوين الدراسي, لازم الطالب يكون ناشط في مجال النوادي الموجودة في الإطار الجامعي.
1: اي بالضبط, هذه حاجه هذيك حبيت نركز عليها معناتها البوان هذيه, خاطر في الاخر ليزيكول كل كيما في تونس ولا كيما في البرة باش يخرجوا ان سيرتان نومبر معناتها نتاع دي انجينيور, باش يخرجوا مثلا 3000 انجينيور, 3000 في السي في وكل معناتها بريسك عندهم نفس التكوين. دونك لازم حاجه واحد يعمل حاجه اللي تخليه يبرز اكثر, وتخليه معناتها يكون خارج على 3000 الموجودين. دونك الحاجه اللي انا عاونتني وقتها هي لي كلوب. دونك انه نفورمي في لي كلوب. الحكايه هذه شنو معناتها؟ معناتها دغيغ راه نجم نعمل دي بريزونطاسيون, راني نجم نوصل المعلومه لغيري, حاجه امبورطون على الاخر, خاطر من بعد في الخدمه راك باش تخدم اون ايكيب, راك باش يخدموا معك 10 من الناس بروبابلومون في ايكيب تي دي اف, راك باش تحكوا مع بعضكم, لازم المعلومه توصل, لازمك تنجم تعاون غيرك باش تفهموا حاجات, باش تفهم منه هو زاد حاجات. فالكلوب كان الحاجة اللي ديجا عاونتني من الأول بكل باش ناخو المهارات هذا.
0: معناتها حسام الدلاعي من كلامك نفهم انه اليوم معناتها وسط الاعداد الكبيره نتاع الطلبه, ووسط مش عارف اذا الكلمه تجي صحيحه, الهجمه نتاع الذكاء الاصطناعي الكبيره اللي اجتاحت كل المجالات, يعني السكيلز المهارات ضروريه مع الشهاده, ولا المهارات اهم, ولا شنو رايك انت في الموضوع؟ شنو اللي اهم من الاخر, ولا زوز لازم يمشوا مع بعضهم بالتوازي؟
1: كل شيء لازم يمشوا مع بعضه بالتوازي. وفات اليوم لازم معناتها اللي متخصص في دومين معين باش يلقى انه الذكاء الاصطناعي ولا ينافس فيه شويه. اليوم وموان اليوم والعامين الجايين الذكاء الاصطناعي لازم نستعملوه كاوتي باش ينجم يعاوننا نعملوا اكثر من اللي كنا نعملوه قبل. سي بوغ اوغمونتي الكاباسيتي نتاعنا باش نجمو نخدمو اكثر خدمه من اللي قبل. الفرق اليوم بين واحد يستعمل الذكاء الاصطناعي وواحد ما يستعملش الذكاء الاصطناعي، الوغ هما الاثنين عندهم نفس الكاباسيتي ونفس الفورماسيون ونفس المهارات، راه كليغمون باش يظهر اللي يستعمل الذكاء الاصطناعي هو اللي باش نجم يعمل اكثر وباش نجم يوري اكثر خدمته وينجم يوصل يمشي اكثر معناتها. هذه كليغ معناتها واضحه على الاخر. فاليوم الذكاء الاصطناعي معناتها اليوم سي تان اوتي لازم على الاخر في خدمتنا في قرايتنا بارتو معناتها لازم نستعملوه كاوتي باش ينجم معناتها يسهل لنا خدمتنا ونمشيو به الابعد من اللي كنا نجمو نعملوه من غيره.
0: انا في بدايه اللقاء قدمتك كمهندس وخبير في الحوسبه السحابيه. الناس اللي ما تعرفش معناتها حوسبه سحابيه ويسمعوا الكلمه لاول مره، ايش معناتها حسين؟
1: احنا توا الناس اللي يسمعوا فينا دونك يسمعوا فينا كيفاش يصير هذا الكل، كيفاش يوصل لهم الصوت للورديناتور ولا للتليفون ولا للراديو اللي يسمعوا فيه، دونك هذا الكل وراه دي سيرفور باش نجم توصل الكوميونيكاسيون هذيك الكل. الناس اللي يدخل من الاستيتواب زاد كيف كيف دونك وراه دي سيرفور. السيرفور هذوما اسكو انتم عندكم في اذاعه الشباب ولا
0: السيرفور؟ اي مؤكد.
1: باه انتم عندكم سيرفور غادي كنتم تنجموا مثلا شركه اخرى تقول لي انا باش نسحق برشا دي سيرفور واللي سيرفور هذا منزمني كل 3 ولا 4 ولا 5 سنين لازمني نعاود نطيشهم ونشري دي سيرفور اجد وكل شيء. دونك يتقلقهم الجستيون هذا، دونك شنو يعملوا فاسيلمون؟ دونك يقول لك لا انا تو نمشي نكري عند واحد سبيسياليست هو عنده برشا دي سيرفور يكري فيهم للشركات، دونك نمشي نكري من عنده. كما انك تقول سواء عندي كرهبتي وحدي سواء نمشي ناخذ كرهبه لوكاسيون لونغ ديغي.
0: واضح.
1: دونك برشا حاجات تتسهل لك في بلاص ما انت الكهرباء تطيح بان ماكش انت اللي باش تصلحها، عندك سيرفيس يجي يهز لك الكهرباء يجيب لك كهرباء اخرى. فوالا دونك بريسك نلقوا نفس لي كونسيبت، مش بالضبط مي فوالا بريسك لي ميم كونسيبت في الكلاود. لي سيرفور معناتها ما تجاريهمش انت، فما شكون اخر عنده اكثر اكسبيريونس يعرف كيفاش يجاري لي سيرفور، يعرف كيفاش انت خلي لك لي سيرفور نتاعك ديما يخدموا ديما في الكليماتيزاسيون اللازمه، الالكتريسيتي توصلهم كيما يلزم، لي فيرسيون جدد ديما عندك نتاع لي سيرفور، الماتيريال انت تحب البروسيسور جي تلقاه عندك موجود نجم تاكسيدي له. دونك جيستيون يجاريها واحد عنده اكثر معناتها كومبيتونس وانت تشري من عنده السيرفيس هذا.
0: واضح. الطريقه المبسطه والبيداغوجيا المميزه اللي قدمت بها مفهوم الحوسبه السحابيه يهزني لسؤالك على مساله خوضك لتجربه صناعه المحتوى التقني والتكنولوجي. كيف جات الفكره حسام الدلاعي؟
1: ولكن باش نرجع بك كيف كيف نفس معناتها الانطلاق مع الانفورماتيك مع لي كلوب في اليونيفرسيتي. دونك وقتها كان ان سيرتان مومون معناتها وصلنا الصالة اللي نعمل فيها الفورماسيون تتعبى، حدها 30 بلاصة تعبى 30، يجيو 10 يبقاو واقفين يتفرجوا وفما خمسة ما يلقوش سي الصالة تعبى ما يلقوش كيفاش يدخلوا. ومن بعدها تجي عباد تقول لك راني حبيت نحضر الفورماسيون ما نجمتش عندي امبيشمون ولا فوالا اسكو كيفاش نجم نبروفيتي كومام فاتتني الغالب شنو نعمل. دونك جاتني الفكرة قلت علاش لا ما نسجلهمش، علاش ما نعملش كونتيني نسجلو. ومن بعد العباد اللي فاتتهم الوقت خاطر لسبب او لاخر ما نجموش يحضروا يتفرجوا وقت ما يحبوا. دونك بديت من غادي قلت كيفاش باش نسجل، بديت نسجل حطيت الفيديوهات الاولى معناتها على يوتيوب وقتها معناتها سي لا بلاتفورم معناتها اللي ما عندهاش كونكورونس بريسك. حطيتهم على يوتيوب شفت العباد تتفرج معناتها وستانتيريس وكل وليت زدت اكثر كونتيني. ومن بعد كي دخلت نخدم بقيت معناتها نحط في الكونتيني وقتها زادت معناتها الكاليتي نتاع الكونتيني خاطر الواحد كي يدخل يخدم كمان باش يشوف حاجات اللي ما كانش يشوفها في وهو يقرا، وهو يقرا باش يشوف اكثر حاجات تيوريك ما يعرفش كيفاش يحط ابليكاسيون في في البرودكسيون، كيفاش باش يعمل ابليكاسيون اللي تنجم معناتها تتبرجع الاشياء نتاع شركه كبيره. فانك تعلمتهم لي كومبيتونس هذا من بعد في الانتربريز، عاودت بارتاجيت استعملت كل الفيديو باش نبارتاجي اللي انا تعلمته في الانتربريز. الحاجه هذه عجبت برشا عندها دي ستوديون، برشا زاد عباد اللي اول ما يدخلوا يخدموا يسيبوز دي كيستيون معناتها في الانتربريز، كيفاش ريالمون نعملوا الابليكاسيون، كيفاش ديفلوبيو الكود في الانتربريز. وفي لي فيديو نتاعي معناتها تلقاو برشا دي ريبونس على الاسئله هذو.
0: نعم باهي. اليوم في المجال التكنولوجي حسام، المحتوى العربي التقني قادر انه ينافس عالميا ولا لا؟
1: المحتوى العربي شوف انا معناتها تسألت هذا الكاستيون هذي، أكثرية المحتوى اللي نعمله 98% منه بالإنجليزية. جربت شوية فيديوهات بالعربي. شوف معناتها إذا كان أنا كصانع محتوى سامحني، معناتها بيساعدني أكثر مش نعمل الفيديوهات بالإنجليزية يوصلوا لأكثر عباد، ومام طون يوصلوا زيادة للعباد اللي في تونس واللي في العالم العربي، ما ننساوش أكثريتهم يتعلموا الانجلي. الانجلي هي لغه ثانيه ولا ثالثه في اكثريه البلدان العربيه، دونك ديجا يعاونهم. وهما بيدهم لازمهم معناتها الانفورماتيك اليوم لو تتعلموا بالانجلي معناتها اوكي حدود اللغه العربيه ماناش فاعلين برشا في الانفورماتيك، نكونوا واقعيين معناتها بلدان العربيه مازلنا معناتها فايتنا برشا الركب في الاختراعات. اوكي كاستعمالات نستعملوا ممكن ميك ان نخترعوا ان نقدموا حاجات في الانفورماتيك مقارنه معناتها ببقيه العالم ماناش اون افون. دونك اليوم الانفورماتيك سكيفين والانفورماتيك اليوم اكثريتنا نتعلموه معناتها باللغه الانجليزيه، حتى اللغه الفرنسويه ما عادش لاقيه بلاصتها، وكنت في اللغه الانجليزيه هي لغه الانفورماتيك اليوم. بعدين العربيه اسكو معناتها للناس اللي هما ممكن ما همش متمرسين من اللغه الانجليزيه اسكو فو معناتها باش يتعمل لهم محتوى بالعربي، هذيك معناتها ديبا اخر. ملغري انه اليوم فما راه في معناتها على اليوتيوب وغيره من لي بلاتفورم فما دي معناتها صانعي محتوى يحكوا كان بالعربيه، دونك هما فورماسيونات تاعهم البرا كل يحكوا بالعربيه، دونك هذا يعطيهم الصحه ديجا. وهذوما ينجموا معناتها العباد نجموا يتعلموا معاهم ديجا.
0: نعم باهي. قبل ما نختم معاك اللقاء، انت اليوم حاضر معنا كواحد من قصص النجاح تاع الكفاءات التونسيه في الخارج. الطلبه اللي يسمعوا فينا توا ولا باش يسمعوا يعاودوا يسمعوا اللقاء عبر صفحه الاذاعه على الفيسبوك، مفاتح النجاح اعطيهم لنا معناتها حسام الدلاع.
1: باهي مفاتح النجاح، دونك نبداو بالعنصر اللي حكيت عليه من الاول. دونك النجاح راه يبدا وانت تقرا للجماعه، معناتها نحكي اكثر مع الطلبه اللي في الانفورماتيك، راه وانت تقرا ديجا اللي باش تعلمه في ليكول سي تري بيان، مي لازمك تزيد عليه، لازمك تزيد عليه ما فماش معناتها تخرج كانه عندك لي كونيسونس تاع ليكول كهو ما يكفيش. اليوم لازمك تزيد، لازمك وحدك تعاود يكون عندك معناتها الفضول انك تتعلم حاجات اخرى ما شفتهاش في ليكول، تحل الانترنت وتلوج شنو فما شنو صاير في الانفورماتيك، تلوج هذا من الشركات الكبار شنو باقين يخدموا، شنو باقين يحضروا للمستقبل باش واحد كي يتخرج يلقى روحه معناتها عنده لي زوتي، يلقى روحه زاد فاهم شنو باش يعمل. الحاجة الثانية والثالثة تنجيها من بعد. الحاجة الثانية هي في الكارير بروفيسيونيل، واحد ما لازموش إذا كان تخرج مثلا ديفلوبر، أكثرية اللي في الانفورماتيك مثلا في تونس اليوم يخرجوا ديفلوبر، معناتها نصور حكاية 40-50% معناتها مطورين للبرامج. اللي فات انك تخرج مطور للبرامج مش معناتها راك باش تخلي كاريرك كلها مطور برامج، مش باش تعدي 30 ولا 40 سنة وانت في الرول هذاك، تنجم تبدل ولازمك تبدل في خاطر انستغرام ما باش توصل تقول ما عادش فما معناتها بروغري في الرول نتاعي لازمني نبدل. دونك هذه حاجه تتخدم من اول الكارير، لازم واحد يقول بلا باش نعمل ديفلوبمون ممكن 3-5-7 سنين الاولى ما فوتوش دي بريفيرونس. اوكي دونك تجرب ديفلوبمون ويب موبيل بيتون جافا دوت نت اللي تحب عليه، جرب من بعد اقرا حسابك راك باش معناتها مستحسن لكاريرك ولصاليرك زاد انه تبدل الدومين. دونك تبديل الدومين لازم تقرا لها حسابها. دونك بعد الديف تنجم تكون حاجه كيما الديفوبس كلاود الحاسبة السحابية يولي يعمل أرشيتكتور أكثر، يولي هو ليدر على ديزي كيب، يدخل في دومينات أخرى كما السيكوريتي ولا الاي اي اللي مطلوبين على الأخر اليوم. دونك هذا الفولي الفولي الثاني الثالث. دونك هذه الريكومنداسيون الثانية. الريكومنداسيون الثالثة هذا كل نحكي فيه بمنطلق أنا شنو شنو جربت وشنو انا تجربتي. دونك الثالث هو الرول اللي رول هذا اللي حكينا فيهم دي سون دي رول يبقاو تكنيك. اوكي خرجت من ديف مشيت كلاود اركيتكت سيكوريتي وكل سي سون دي رول تكنيك. اون باراليل مع لي رول تكنيك جينيرالمون في عمر الأربعين واحد ماذا به يعمل أقل بين 35-40 قولوا مثلا، يعني ماذا به واحد يعمل أقل تكنيك يدخل في دي رول أكثر إكسبلور شنو هو موجود آخر غير التكنيك اللي هو شنو هو موجود اليوم. تنجم تكون مثلا دي رول متاع البري سيلز والسيلز. اوكي دونك في بلاصه ما هو باش يمشي يكتب الكود واحد ويمبليمونتي السوليسيون وكل يكون في رول متاع بري سيلز ياخو أكثر معناتها بوستير متاع بلس هاي ليفل، يحكي اكثر مع لي مانجر مع لي ريسبونسابل في الانتربريز مع السي تي او وغيرهم. دونك باش ينجم ولا يقدم يشوف انه يعمل في حاجه ديفيرونت وبلي امبورطونت وعندها اكثر امباكت في الخدمه اللي يخدم فيها وسط الانتربريز.
0: واضح. شكرا لك على حضورك معنا اليوم في كريزي ساينس، وتمنياتنا القلبية لك بالنجاح والتوفيق لك في مسيرتك التكنولوجية في صناعة المحتوى ولا في المؤسسة اللي تشتغل فيها واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في تونس. حسام الدلاعي كان معنا مباشرة من فرنسا. نكمل معكم مستمعينا لقنا اليوم حتى الماضي ساعة ونص في كريزي ساينس، وبعد شوية خبيرة الذكاء الاصطناعي سلام رقيق معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: يا المستمعين، الاستضافة الأخيرة سعيد جدا مع أنها تكون معايا، حضرناها منذ أكثر من أسبوعين بعد ريحانة مصدق اللي كانت ضيفتنا في الأسبوع اللي فات أو اللي قبله. اليوم واحدة من الكفاءات الكبيرة والمهمة، واحدة من القامات التونسية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي خارج تونس، الأستاذة سلام الرقيق معنا مباشرة على موجات إذاعة الشباب. أستاذة سلام شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، مرحبا بكم الكل، شكرا على الاستضافة، عايشك
0: الحمد لله. إذا قدمك خبيرة في الذكاء الاصطناعي وناقف غادي، كافي هذا؟
1: كافي، يعطيك الخير.
0: انت واحده كما قلت، واحده من اهم الخبراء في الذكاء الاصطناعي، وعندك تجربه في التدريس كذلك، وتقوم ببحوث في هذا المجال. قبل ما نحكي على تجربه البصيره واللي هي توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، هكا ولا لا؟
1: فما حاجات أخرى، أما من الحاجات اللي نخدموا عليها في البصيرة، في مختبر البصيرة.
0: أرجع بيا شوية لتونس، وهيت نبدأ ونحكيه، وخلي الناس اللي يسمعوا توا فينا في ذات شباب يعرفوا مليح إسلام الرقيق.
1: إسلام الرقيق تونسية، تولد في سوسة، قريت ليسي بيلوت دو سوس، دونك عملت سيكسيون مات، عديت الباك، بعد مشيت عمل دوز، معناها دوزاني بريباراتوار في ليبست. دونك من ليبست خرجت لفرنسا، عملت إيكول دانجينيور 3 سنين، ماستر، والحلم متاعي وقتها كان إني نعمل دكتوراه في بلاد أنجلوفون. دونك أمريكا وقتها خممت فيها وقلت بون، أمريكا بعيدة برشا، دونك أقرب من أمريكا بريطانيا. عملت ماستر ثاني باش نقوي في السيفي متاعي بحوث علمية ونتميز، والحمد لله ربي وفقني، خذيت معناها سكولرشيب كما نقولوا، تمويل من بريطانيا باش نعمل الدكتوراه متاعي في جامعة أدنبرا. دونك كملتها في 3 سنين الدكتوراه، وبعد مشيت لأمريكا. دونك في أمريكا عملت عامين بوست دوك، هذوما عامين كما نقولوا اختصاص بحث علمي عملت في الانتليجنس ارتيفيسيال، في الذكاء الاصطناعي، والعامين هذوكم كانوا عندهم تأثير كبير على المسار متاعي العلمي، على خاطر تعلمت برشا حاجات في أمريكا كانت نقطة تغيير كبيرة معناها في التراجكتوار متاعي كما نقولوا.
0: شنو من الحاجات؟
1: او تترى برشا قراية.
0: شنو من الحاجات هذوما اللي كان عندهم تأثير في تجربتك الجامعية في أمريكا؟
1: والله شو نقول لك، اني معناها كي عملت لي ماستر كما نقولوا، الماستر في فرنسا، قريت غاديكا، جيت اللولة فرحت، قلت هذه اسلامه تفهم في عملت ماستر في الماتيماتيك فيزيون اي ابرونتيساج. ابرونتيساج هو الذكاء الاصطناعي، الماشين ليرنينغ، ولا العلم الاله نقولوا. دونك وقتها كنت حاسبه روحي، ولا معناها معتقده اللي اني نفهم كل شيء، اللي فوالا عندي سكيلز وعندي لي كونيسونس وكل. بعد كي مشيت لامريكا اكتشفت اللي تعلمته الكل في السيستم الفرنسي وحتى في الدكتوراه متاعي في بريطانيا كان معناها من ستيل احفظ صب، معناها ما فهمش برشا تخديم مخ، معناها ما تفهمش علاش تستعمل الميثود هذه، علاش الاكواسيون هذه مهمة، كيفاش وصلنا لهذاك، شنو معناها اللوجيك والمنطق والمعنى كيما نقولوا الخطوات الفكرية، معناها في هكا في الريزونمون اللي وصلت لك الحاجة هذه. والحاجة هذه ما تعلمتها كان في لابوغاتوار اللي كنت في امريكا، كان عندي سوبرفايزر كيما نقولوا انكادرور اكستراوردينير اسمه دينغ شان، هذا اصله من الصين، وعنده اللابوراتوار هذا المختبر العلمي نتاعو المختص في علم كيما نقولوا الذكاء الاصطناعي. واش كان عندنا وقتها؟ كان عندنا كيما نقولوا جورنال كلوب، يجيو التلامذه نتلموا الكل كل نهار جمعه، واحد منا يقدم كيما نقولوها مقالة علمية. اش يعمل هو؟ كل مرة نقدمه كل مقالة هذيك يبدا يسأل في أسئلة حتى بسيطة جدا معناها. دونك اي وقتها كي دخلت لابوغاتوار نتاعو 90% من المعلومات ومن العلم مش موجود، مش فهمت مش فاهمه شيء، عارف كيما نقولوا احنا كي لطرش في الزفه حاسيلو. دونك بديت نتبع، بديت نسال اسئله، بديت ناخذ دي نوت هيك نحاول نفهم نحاول نتعلم. وغرس لوي الحقيقه تعلمت كيفاش نخمم، كيفاش جو ريزون، اللي هما حاجات هذوما ما تلقاهمش في الانظمه التعليميه نتاعنا، تلقاهم بارفوا ومش ديما زادا، تجم تكون معناها هي كتبه من عند ربي، معناها فتح علمي تسمى في ناس تعلمك القدرات هذه والسكيلز هذوما. اللي هما قولوا لي من بعد اني نبدا لابوغاتوار نتاعي، خاطر جي غاني كيما نقولوا لا كونفيونس، ولات عندي ثقه في روحي، ثقه في طريقه التفكير نتاعي، في قدراتي على الابداع والابتكار والخروج على المألوف والمتشابه من خلال لابوغاتوار هذايا اللي هو اسمه ايديا لاب، معناها فكره. ايديا
0: فوالا. اسلام الرقيق، تو من خلال المصافحة معاك انا نحب المستمعين تاع إذاعة شباب دخلنا للمخبر بحث علمي في الذكاء الاصطناعي. تو ربما بعض الناس يسمعوا فينا تو عندهم فكرة على بعض مخابر البحث، لكن مخبر بحث علمي في الذكاء الاصطناعي شو تعملوا كل يوم؟
1: كل يوم نعملوا برشا حاجات، نقراو نكتبوا، نعملوا دي ريونيون، نقعد نشوفوا اخر المستجدات في الدومين نتاع الذكاء الاصطناعي، باش ما تفوتناش حاجتك، معناها كيما نقولوا بريك ثروز ولا اكتشافات جديده في العلم. دونك كوتيديانمون كيفاش نخدموا، معناها عندي دي ريونيون مع التلامذه نتاعي، عندي تلامذه دي ماستر في الدكتوراه، يعملوا الماجستير، معناها فما دي دكتورون، فما دي شيرشور زاد نتعامل معهم في العالم من بلدان مختلفة، نتلم ونخدموا على دي بروجي، معناها فما معناها عندنا معناها كيما نقولوا منظومة ولا عندنا عدد من من من من المشاريع العلمية اللي نخدموا عليها. شنو مثلا تطبيق في كيما نقولوها في المجال الطبي، عندنا مثلا مشروع بتاع تشخيص الامراض، كيفاش مثلا نجمو نصنعوا الالغوريتم اللي يخولونا مثلا من ايماج نتاع اي ار ام، تعطي للورديناتور ايماج نتاع كيما نقولوا اي ار ام، ويخرج لك مثلا كان لي ار ام هذه فيها كيما نقولوا والله يلطف مثلا كونسير ولا فيها مثلا حاجه انورمال، ويعطيك زيد التيب ويعطيك كل شيء. هذا الكل مخدوم بالذكاء الاصطناعي اللي احنا نصنعوا فيه. دونك احنا اون بروغرام لي ماشين هذوما انهم وحدهم يتعلموا كيفاش يقراوا ليماج، يتعلموا كيفاش يخرج لك التشخيص، يتعلم كيفاش يفسر لك علاش التشخيص هذاك للمريض هذاك، يعطيك حتى دي بروبوزيسيون تاع مثلا كيفاش باش تداوي المريض، وهذا الكل بالانتيليجنس ارتيفيسيال. ونخدموا على برشا حاجات، احنا ما نخدموش كان في المجال الطبي، حتى في مجال الادوكاسيون اللي هو التعليم، اللي هو اهم حاجه نحسها توا حاجه مهمه جدا، انه كيفاش معناها التلميذ باش يتعلم في عالم موجود فيه الذكاء الاصطناعي، خاطر البيداغوجي ولا طريقة التعليم وأنظمة التعليم لازمها تتبدل. مالوغوزمون حتى توا في كيما نقولوا البلدان المتقدمة مازلنا مؤخرين، راهو مانيش قاعدين نخمو كيفاش التلميذ لازمو يتعلم. توا في الدومين نتاعنا تلقى تلامذة يحلوا كيما نقولوا الهوم وورك ولا ليزيكزيرسيس نتاعهم ولا المسائل نتاعهم يحلوها بالانتيليجنس ارتيفيسيال، يستعمل كلود، يستعمل جيميناي، هذوما لي زابليكاسيون اللي موجودين على الانترنت. وفي الاخر معناها ما تعرفش انت اسكو التلميذ هو اللي بالحق حل البروبليم هذايا ولا كان معمول بالاي اي. والبروبليم هذا بون دي موضوع كبير نشمو نحكيو فيه نهار اخر، اوتوكا معناها احنا في الاخر قاعدين نحاولوا كيفاش نصنع معناها ذكاء اصطناعي اللي ما يكونش جوست معناها يحل مشكله، ما يحل مشكله كيما نقولوا بطريقه عادله زادا، خاطر هذه امبورطون على الاخر. نخدم برشا على الاي اي اكويتي. اش معناتها اي اي اكويتي؟ اكويتي مش اكواليتي، اكويتي هي الانصاف، فما عداله معناها فما اخلاق للاله، اللي انت تحب الاله هذيك كي تاخذ ديسيجن تاخذها باخلاق كيما نقولوها. ولا ليغاليتي ولا الاكواليتي معناها المساواه. احيانا ما لازمنيش المساواه، علاش؟ خاطر مثلا كيما تعمل كي تجي تعمل تريتمون للعبد مريض بالقلب، تريتمون ولا دياغنوستيك معناها تشخيص مرض القلب، للمرأة مش كيما للراجل، علاش؟ على خاطر البدن مش كيف كيف، الاناتومي مش كيف كيف. دونك اذا الاله باش تحسب للمرأة كيما الراجل، التشخيص باش يكون غلط بوتيتغ الكاتيجوري معينه كيما نقولوا مثلا للنساء. فوالا. دونك في الكا هذيا ليغاليتي ولا المساواه تولي حاجه خايبه، اوكي. بالنسبة إذا تخدم مثلا في مجال نقوله أحنا الفينانس مع البنوك وإذا أنت تحب عبيد تجي تقدم باش تطلب قرض من البنك به وأنت عندك أبليكاسيون انتليجنت معناها كما نقوله برنامج نتاع ذكاء اصطناعي ياخو هو الأبليكاسيون وحده هو يبا بخونت اون ديسيزيون معناها هو باش ياخو القرار وإذا باش يعطي إذا باش يعطي القرض ولا لا. دونك هنايا ما لازمش يكون فما إيجاليتي لازم يكون فما إنصاف اكوتي معناها لازمك تشوف العبد هذاك مثلا جاي من بقعة تشوف معناها تاخو اون كونسيديراسيون بليزيور فاريابل باش يكون تكون الديسيزيون نتاعك فيها انصاف مش معناها تاخو برانسيب نتاع فوالا. دونك هنايا معناها هو موضوع كبير نخدموا على برشا حاجات اما اهم حاجه نخدموا عليها هي لا تكنولوجي هي التكنولوجيا في حد ذاتها اللي احنا قاعدين نطوروا فيها ونحاولوا ان نطبقوها في مجالات مختلفه بعدل وإنصاف ومساواة وين لازم تكون فما المساواة وين لازم يكون فما الإنصاف فوالا.
0: باهي في أقل من دقيقة ونص سلام الرقيق والحديث معك مفيد وممتع وللناس اللي يسمعوا فينا مؤكد على الرغم من الكلام الأخير اللي قلته توا مسألة الإنصاف وكل لكن شنو ردك على الحديث أنه الناس اللي يشتغلوا في من الأبحاث العلمية على الذكاء الاصطناعي هما في النهاية باش يخليوا الخوارزميات هي اللي باش تتحكم في قرارات البشر مستقبلا؟
1: يعطيك الخير سؤال رائع جدا مش صحيح مش صحيح علاش الخوارزميات باش تتحكم ولكن لازم ديما القرار النهائي يكون للبشر ولا لينا احنا فهمت دونك اش معناتها معناها انت كي الخوارزميات تعمل مثلا خطا معين ماكش باش تمشي للخوارزميه للالغوريثم وتقول له يا سيدي انت تسببت في الحاجه هذه هي النيجاتيف مثلا مريض لا قدر الله توفى ولا اللي هو دونك لازم ديما الانسان يكون كيما نقولوا يراقب ويقيد الخوارزميات دونك طريقه التعامل نتاعنا مع الخوارزميات معناها كي كل ما تزيد هي ذكاء احنا لازم نزيدوا في الكونترول نزيدوا في التقييد وفي فهمها زاده ولازم تعاملنا معها يكون اذكى فوالا باش احنا نهزوها في المسار الصحيح دونك مش صحيح اللي هي مثلا باش تتحكم 100% هذاك ما نجموش نعملو على خاطر كانت خليها تتحكم 100% أسافر شو مش يجرى علاش نتجم تكون حاجة بوزيتيف على الأخر ولا نيجاتيف على الأخر دونك الإنسان ديما قولوا أحنا ديما بالانجلي قولوا human in the loop معناها أنت ديما موجود في كل السيركل هذيك اللي متاع الخوارزميات لازم ديما الإنسان موجود في اتخاذ القرار وفي متابعة الالغوريتم هذوما الانتليجنت
0: واضح. شكرا لك الدكتورة سلام الرقيق الخبيرة في الذكاء الاصطناعي كانت معنا مباشرة من لندن. الحوار هذا نحب ناخذ منك وعد إذا كانت جيل تونس أنه نعملوا لقاء هوني مباشرة في الاستوديو. شكرا لك بالتوفيق لك في مسيرتك أستاذة سلام الرقيق. سعيد جدا أنه كان معنا اليوم زوز من أهم الكفاءات التونسية في الخارج في المجال التكنولوجي. قبل الأستاذة سلام الرقيق كان معنا حسام اللاعي خبير في الحوسبة السحبية. وصلنا لاختتام لقاءنا في كريزي ساينس اليوم. أجمل تحيات نجم الدين بن سالم فراس وحسن الطهري يقول لكم إلى اللقاء.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله، كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه. ان شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: الأخبار.
1: أهلا بكم من إذاعة شباب، نحييكم في ثاني نشرة الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: تراجع نسبة البطالة إلى 15% خلال الثلث الأول من السنة الحالية مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل وفق المعهد الوطني للإحصاء. صدور قرار بالرأد الرسمي ينقح نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب وطفولة. مشروع ينام مشروع أفريقي يستهدف تطوير المهارات الاقتصادية والمالية والريادية لسبعة آلاف فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهورية. دور الأسرة في حماية الأطفال من الظواهر السلبية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر محور ندوة جهوية بالمنستير.

0: أظهرت مؤشرة التشغيل والبطالة للثلث الأول من سنة 26 و2000 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلث الرابع من سنة 25 و2000، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف خلال الثلث السابق. في المقابل سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% خلال الثلث الأول من سنة 26 و2000 مقابل 22.5% خلال الثلث الرابع من سنة 25 و2000، مع تفاوت واضح بين الجنسين إذ قدرت ب 14.2% لدى الذكور و 32% لدى الإناث. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية مساء قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة التكوين متفقدي الشباب والطفولة. ونص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين، من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين، على أن تدوم مدة التكوين سنتين يتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة. مشروع ينا هو مشروع يقوده الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا الفلاحين ويموله تحالف من اجل افريقيا الخضراء، وتنفذه المنظمات الفلاحية في بلدانها بشمال افريقيا. مشروع يهدف الى تكوين اكثر من 30 ألف فلاح شاب في كامل شمال افريقيا و7000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهورية، من اجل تطوير مهاراتهم الاقتصادية والمالية والريادية، وفق ما صرحت به لإذاعة الكاف منى الذوادي مديرة التكوين والارشاد الفلاحي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرية ومكلفة بالتكوين في الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا الفلاحين. تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بالمنستير ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية، وذلك بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. هذه الندوة تسلط الضوء على المقاربة القانونية لدور الأولياء تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير بهيجة بن عبد القادر.
1: ندوة جهوية تحت عنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية. برنامج الندوة حبينا نعمله مداخلة أولى مع قضية الأسرة في إطار مقاربة قانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم، مداخلة ثانية حول وسائل الإعلام والمعلومة، حماية الطفل والأسرة من الفضاء الرقمي، ومداخلة أخيرة علاقة مع الأفراد والأسرة وأثارها على سلوك الطفل، حماية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وخاصة دور الأسرة في حماية من الظواهر السلبية. الظواهر السلبية في المحيط الأسري، في المحيط التربوي، في العنف، في المحيط الخارجي، في المحيط المدرسي، حتى في الأسرة لحقيقة. وهذا علاش حبينا نفيق الأسرة في دورها، خاطر أهم حاجة الوالدين. احنا ديما خاطر نحطوا الذنب كان على المرأة، لا، راهو يلزم تماسك أسري، يلزم دور الأسرة تجاه أطفالها وتجاه العائلة، خاطر تحس الوالدين فما حاجات قانونية ما يعرفوهاش.
0: يتواصل إلى يوم غد بقاعة الأخبار بالعاصمة تنظيم المعرض الوطني للأسر المنتجة الذي ينتظم ببادرة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وتشارك فيه 30 أسرة منتجة من تونس الكبرى ومنتفعة ببرامج الإدماج الاقتصادي للأسر من بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالتوازي تحتضن مختلف الجهات معارض مماثلة ل 300 أسرة منتجة، وتحتوي مختلف المعارض على منتوجات متنوعة تعكس ثراء الجهات. مديرة إدارة الأسرة بوزارة المرأة مليكة البجاوية.
2: معرض وطني للأسر المنتجة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، عنا 30 أسرة فيهم حتى اللي هما جديد وغايات الخاصة، نوفروا لها فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات متاحة اللي تراعي ميزانية الأسرة التونسية. المعرض هذا يستهدف خاصة اللي تمكنها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن من مشاريع إدماج اقتصادي اللي هما الأسر ذات الولايات الخاصة، أمهات التلاميذ، المجامع التنموية، شركات الأهلية، النساء اللي هما في الريف، النساء اللي هما في المدينة، النساء اللي هما في المنطقة مكانه قياده الكثافه السكانيه، النساء والاسر اللي موجودين في المناطق الحدوديه، هذوما الكل نمكنوهم من امكانيه ترويج المنتوجات نتاعهم والتعريف بالمنتوجات نتاعهم، ويتعرفوا حتى هما على الثقافات نتاع المنتوجات اللي موجودين في الجهات. المعرض هذا فيه يشمل تونس الكبرى اكاهاو، لكن بالتزامن رفضنا معارض جهويه على مستوى الولايات الكل تقريبا، واللي باش تكون فيه اكثر من 300 اسره عارضه للمنتوجات نتاعها على مختلف الولايات الجمهوريه.
0: تأهل التلميذ من ذوي الهمم محمد جهاد ريان للمشاركة في المرحلة الوطنية لمسابقة تحدي القراءة العربي بعد تحصله على المرتبة الثانية على الصعيد الجهوي في هذه المسابقة. محمد جهاد ريان يزاول تعليمه بمعهد النور للمكفوفين بولاية بن عروس، أكد أن هذه التجربة تعد إنجازا هاما في مسيرته التعليمية في انتظار المشاركة على الصعيد العربي في الإمارات العربية المتحدة في موسمها الجديد، والتي من المنتظر أن تشهد أكبر مشاركة منذ انطلاقها قبل 10 سنوات وفق محمد ريان.
3: محمد جهاد ريان تلميذ في معهد النور المكفوفين، عمري 17 عام ونقرا سنة ثالثة شعبة أداب. المسابقة هذه هي تحدي القراءة العربي، مبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأنا شاركت فيها زوج سنوات على التوالي، والحمد لله المرة هذه توجت بالترشح للمرحلة الوطنية، وإن شاء الله نواصلوا الرحلة في دبي. ولكن كان ديما أعظم جائزة وأعظم فوز في المسابقة هذه هي بالكتب اللي قريتهم واللي اكتسبت منهم كنوز من المعرفة. الغرام تاع هذه بالقراءة تولد معايا ملي تولد، وانا ملي كنت صغير كنت ديما نسمع قصص، من بعد وليت نقراهم وحدي، من بعد وليت روايات فكتب، وهكذا ديما يتطور معايا الغرام بالقراءه والمطالعه. ان شاء الله نكون على المستوى الوطني، بعد ما نروح على المستوى الوطني يمشي واحد من ذوي الهمم، واحد من التلاميذ العاديين، باش يشارك في الامارات العربيه المتحده في المرحله العالميه، باش ويكونوا فما ثلاثه فائزين من ذوي الهمم، يمشي واحد باش يشارك وزوج يمشيوا في رحله سياحيه، ومن يكون فما فائز من ذوي الهمم وفائز من التلاميذ العادي. مبادرة تحدي القراءة العربي في الموسم هذا تسجل أكبر عدد من المشاركات منذ انطلاقها قبل 10 سنين.
0: وفي الشأن الثقافي، تنظم جمعية تراثنا مساء اليوم بدار ثقافة حي التحرير بالعاصمة وبالتعاون مع المنظمة الوطنية للطفولة التونسية خرجت اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. تظاهرة تهدف إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس التقليدي كجزء من الهوية الوطنية، إلى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراث. رئيس جمعية تراثنا زين العابدين بالحارث.
4: بين وسط شهر التراث الجمعية تقوم بإحياء هذا الشهر من أنشطة ثقافية لإحياء التراث، من ضمنها هذا اليوم تكون فما تظاهرة بحي التحرير خرجت اللباس التقليدي بمناسبة القيام بها عن طريق دار الثقافة الحدائق حي التحرير. باش يكون فما لباس تقليدي باش يلبسوا الشباب بالمنطقة، وباش يعملوا جولة باللباس التقليدي معهم من تنشيط وحضرة إلى ذلك. سيكون ذلك الساعة 5 مساء، وسيكون هناك عرض أزياء اللباس التقليدي ومعرض الصناعة التقليدية. كذلك سيكون عدة فقرات تنشيطية لإحياء التراث في هذه المنطقة الجميلة من تونس العاصمة حي التحرير.
0: أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري يوم غد الأحد 17 من مايو الجاري، بداية من الساعة 7 صباحا وإلى غاية نهاية السباقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. وتتمثل هذه الإجراءات في تحجيل جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزئه الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتيل تجيم، وبطريقة رابطة بين حلق الوادي ومحطة الأرتيل تجيما. وفي أخبار العالم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوبية لبنان. في الملف الإيراني، قالت وكالة أنباء فارس أن رئيس مسعود بزجاكيان صرح أن العبور بمضيق هرمز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد استتباب الأمن، مضيفا أن إيران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي. نقطة نهاية النشر، نذكركم بالعناوين. تراجع نسبة البطالة إلى 15% خلال الثلث الأول من السنة الحالية مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل وفق المعهد الوطني للإحصاء. صدور قرار بالرائد الرسمي ينقح نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة التكوين متفقدي الشباب والطفولة. مشروع ينا مشروع أفريقي يستهدف تطوير المهارات الاقتصادية والمالية والريادية ل7000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهورية. دور الأسرة في حماية الأطفال من الظواهر السلبية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر محور ندوة جهوية بالمنستير. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة كي تحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه في رمشة عين، تخلق ذكريات يعيش بيهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Samedi tout.
2: Samedi tout.
1: Samedi tout.
2: News et sport.
1: News et sport.
2: Musique au rythme.
1: Tunis, Achiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
3: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في سامدي تو، موعدكم كل نهار سبت من توا حتى لثمانية متاع الليل باش نونسوكم في عشوية فيها طقس متقلب في عديد المناطق، برشا ريح غيوم وشمس قاعدة تحضر وتغيب. سامدي تو فيه اليوم برشا كورة في عديد الاختصاصات ورياضة نسائية عندها قسط كبير. اليوم في كرة السلة ذهاب نهائي بطولة السيدات، لقاء بدا ماضي ساعة ونص بين النادي الصفاقسي وأمل الوطن القبلي. صديقنا وزميلنا حسام قوبعة حاضر في قاعة صفاقس باش ينقل لنا اللقاء. في الرجبي بطولة افريقيا للسيدات تونس 2026، منتخبنا الوطني التونسي يواجه بعد شوية المنتخب المغربي، كذلك فوزي بن سالم حاضر في استاد زويتن باش يكون لنا نقل لهذا اللقاء. وفي الكرة الطائرة اليوم عرس كرة السلة، عرس كرة الطائرة نهائي كأس تونس رجال بين الترجي والنجم الساحلي، وهادي جبنياني كذلك حاضر في قاعة رادس متعددة الاختصاصات بشكلنا فاينل الكرة الطائرة. في المتابعة الثقافية باش نواكبوا مهرجان التراث الغذائي في لمتة، وكذلك تظاهر جذور وأجنحة بصفاقس إلى جانب بتبيع الموسيقى والأنغام. اليوم عنا جديد بين الشرقي والغربي، كذلك شوية نوستالجي، وعندكم ما تسمعوا في آخر سامدي تو عنا صباح وكذلك الراحة الهاني شاكر. لكن قبل هذية نرحبوا بضيفنا، هو في الحقيقة ولدي ذات شباب، محللنا فيصل العروسي. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك كوثر، ونسلم على كل الحضور ونسلم على كل مستمعينا في ذات شباب.
3: وعنا برشا ما نحكيه على قائمة المنتخب الوطني التونسي اللي اعطاها البارح المدرب الوطني اللي باش تكون حاضر ان شاء الله في مونديال امريكا 2026. والأولوية ديما للمباشر، نمشي لقاعة صفاقس نحكيه باسكيت كرة سلة نسائية نادي صفاقسي في مواجهة أمل الوطن القبلي، أكيد من أحسن الفرق التوانسة في كرة السلة. حسام قوبعة أهلا وسهلا.
5: مساء الخير كوثر، مساء الخير وفي رياضة على موجات إذاعة الشباب. جيت مع تايم اوت زوير قالي مدرب كوتش أمل الوطن القبلي باش يوقف الكامباك نتاع النادي الصفاقسي، رجع من إلا 10 26 16 إلا 6 حاليا لصالح الأمل الوطن القبلي. أمل الوطن القبلي نلعبوا في الكارتون الثاني في الفترة الثانية، أمل الوطن القبلي كمل الفترة الأولى 22 10 لصالحه، كان أحسن على جميع الواجهات من فريق المزيف النادي الصفاقسي دفاعا وهجوما، ابليكاسيون كبيره من قيدومات الفريق لاعبات الخبره ريم بن عامر، مروى العابد، سليم بن قاره، عكس النادي الصفاقسي اللي يلعب برشا عشوائيه. يكفي باش نقولوا سجل في 10 دقائق سجل 10 نقاط فقط. حاليا زهير قال عليه كما قلت خذا تايم اوت، ونهايه التايم اوت اللي خذاه زهير قال عليه باش يرجع زوز فرق في اكثر اقل من 6 دقائق لعب في الفتره الثانية. نعطيك الخماسي اللاين اب نتاع الامن الوطن القبلي، المنسقة عبير بالغيث، القيدومة ريم بن عامر، مركز ثلاثة مروى العابد، مركز أربعة سليم بن قرة، والبيفو ياسمين مخلوفي، المدرب هو زهير قرالي. النادي الصفاقسي يمثلوا المنسقة نور العوشاني، وفالو بيري في مركز اثنين، مركز ثلاثة رباب العبيدي، ودال حموني مركز أربعة، والبيفو مريم الترابلسي، المدرب هو عماد العزار. وهذه سلة جديدة من النادي الصفاقسي، تنقص الفارق إلا 4 22 26. ثلاثي التحكيم معز البلطي، هيفا العريبي، وبلال بنت قيات. وفي عربية بلغيث الحكمة الاي ار اس الانستنت ريبلاي سيستم، وهذه ممتازة من ريم بن عامر، تسديدة ثنائية زوز نقاط تتعمق بها الفارق 28 22. وهنا يقول الحكم معز البلطي خطأ مش موافق عليه. زهير قال عليه النتيجة الحالية 28-22 مع 6 لصالح أمل الوطن القبلي أمام النادي الصفاقسي. تفضل كوزر.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك حسام قوبعة. فترة أولى كانت للأمل الوطن القبلي 22-10. نذكر أنه نادي صفاقسي كان هز كأس تونس للسيدات في كرة السلة ويلعب من أجل الدوبلي هذا الموسم. قبل ما نحكيه على كرة القدم والندوة الصحفية أمس للمدرب الوطني صبري اللموشي، منتخبنا الوطني أقل من 17 سنة يشارك في الكان لحساب الجولة الثانية اليوم، لقاء بدأ ماضي ساعتين تونس مصر بعد تعادل 1-1 في المباراة الأولى ضد المنتخب المغربي، ونهار 3 مباراتنا الثالثة إن شاء الله ضد المنتخب الأثيوبي في الدور الأول، إن شاء الله منتخبنا يكون حاضر في الدور الثاني. أولى أنغامنا تونسية أكيد 100% في سامدي تو، أكيد زوز أنغام تونسية، وبعد شوية نرجع نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي والقائمة.

0: مهبولة.
1: Samedi tout.
2: Samedi tout.
1: Samedi tout.
2: News et sport.
1: News et sport.
2: Musique au rythme.
1: Tunis, Rachid.
3: نرجع لكم في سامدي تو، نرجع بالأهداف، نحكيوا على كان أقل من 17 سنة. منذ دقيقة العاشرة منتخبنا الوطني التونسي افتتح النتيجة أمام المنتخب المصري عن طريق ضرب الجزاء بعد عودة الحكم للفار. منصف التالبي سجل كما قلنا ضربة ثابتي، سجل ضربة الجزاء لصالح المنتخب الوطني التونسي وتفوق أني واحد بلاش لتونس أمام مصر. فيصل، عديد الفرص للمنتخب الوطني التونسي في بداية الشوط الأول.
4: صحيح، منتخب التونسي وراء وجه ممتاز المباراة الأولانية ضد المغرب، كيف كيف اليوم نشوفوا بداية واعدة، هدف من الدقائق الأولانيين. دونك لهنا المنتخب التونسي مطالب باش يحافظ على النتيجة، والانتصار مهم ياسر في المباراة هذه أمام مصر اللي ماهوش فريق معناها صعيب ياسر. دونك فرد مستوى، نقولوا نحن في المستوى الفني فرد مستوى مع المنتخب التونسي اللي فما عناصر جديدة ضخها المدرب هديدر من اللي تسلم المقاليد تاع المنتخب نتاعنا، يعني ان شاء الله يكملوا هكا. والانتصار مهم ياسر في المباراه هذه.
3: حتى تعادل في بالي، خلينا نمروا للدور الثاني ولا ننتظروا المباراه الثالثه؟
4: هو علاش يخلينا نحن نستناو؟ دونك لازم الانتصار بس حتى اليوم للمعنويات، معناها ممتاز للمعنويات باش يكمل في الـ في, الـ في الباركور نتاع الكوب دافريكا هذه. على الاقل لازم نترشحوا للدور الثاني باش تكون المعنويات عاليه، وعلاش لا نقدموا الى ابعد ما يمكن معناها في الـ في الكوب دافريكا هذه باش نربحوا فريق للمستقبل
3: ان شاء الله. نرجع اكيد فيصل لللايف للمتابعات، ونحكيو على كرة السلة. فاينل ذهاب البطولة السيدات، نادي صفاقسي امام الوطن القبلي. خلينا سي اس اس منهزم في فترة اولى 22 مقابل 10. نرجع مع حسام قوبة نشوفوا مستوى الكوارتر الثاني. حسام اهلا وسهلا. نرجعوا له بعد شوية حسام قوب، عاد في ذلك كان يغير المكان متاعه برشا، حسوا صوته ماهوش قاعد يوصل للوبن سبيس. نرجعوا للحديث على المنتخب الوطني التونسي، والبارح فايسن كانت ندوة صحفية للناخب الوطني صبري لموش، عطى فيها قائمة 26 لاعبين باش يشاركوا في مونديال أمريكا كندا والمكسيك. هون ذكروا بالقائمة في المرمى أيمن دحمان، صبري بن حسن، مهيب الشامخ في الدفاع، منتصر طالبي، ديلان برون، عمر رقيق، ادم عروس، رائد شيخاوي، يان فاليري، معتز النفاتي، محمد امين بن حميده، عليل عابدي. في الوسط نلقاو الياس الصخيري، محمد حاج محمود، حنا بعل مجبري، راني خذيره، انيس بن سليمان، مرتضى بن والناس، اسماعيل الغربي. في الهجوم خليل العياري، الياس العشوري، الياس سعد، فراس شوات، حاتم حازم المستوري، ريان اللومي، وسيباستيان تونتي. بصفه عامه القائمة، طبعا نحكيو بالكمبارتيمون بالكمبارتيمون
4: بصفة عامة القائمة ما نالتش الرضا تام معناها بالشارع الرياضي العام ولا حتى الشارع الرياضي بصفة عامة في تونس. نعرفوا اللي راهو كرة القدم شأن عام معناها دونك الناس كل تتكلم في الكيب في الـ في, الـ في الكورة، وخاصة في المنتخب كي يتعلق الأمر معناها بالمنتخب نتاع البلاد في وراية البلاد، دونك الناس كل باش تتكلم فيها. فما عدم رضا على الـ على الـ على الاختيارات، وخاصة على فما برشا ملاعبية اللي كان ويستحقوا يكونوا موجودين في القائمة، وهذا باين للعيان، وخاصة بكل المقاييس، كي نقولوا أرقام، كي نقولوا مردود، كي نقولوا أحقية، كل شيء معناها كان فما برشا ملاعبية يستحقوا يكونوا في المنتخب،
3: فما برشا ملاعبية، وحتى الندوة الصحفية والديسكور متاع المدرب حتى في كلامه برشا مش زلات، أما فما كلام فما ديشي ما كانش يتقال ربما، وحتى في طريقة حديثه برشا نقد في الحقيقة. للمدرب خاصة في الحديث، ما نش نحكيو على الأمور الفنية.
4: صحيح، لأنه أشدنا نحن المرة الأولانية بالكونفرنس دي بريس الأولانية متاع صبري لموشي، أشدنا اتصالين كلنا قل الناس كل قلنا اللي راو كان ممتاز صبري لموشي، لكن مع قبل مباراة في كندا وتايتي دونك كانت فما بعض المشاكل خاصة اتصاليا. البارح شفنا اتصاليا فشل ذريع، معناها اتصاليا للناخب الوطني، ما نحبش نحكي في الحكاية هذوما باش ما يقولوش تحامل على المنتخب وإلا تنبير كما يقولوا بالعامية.
3: طريقة كلامه احنا ما نش نحكيه على الاختيارات الفنية، طريقة التعامل متاعه ما كانتش كما المرات الأولى هذه نقولوها، وخاصة كحكاية على ربما اللي برشا تم تداولها انه حكى على الجمهور، قال ان شاء الله كيما النوادي هو يحكي على بطولة تونس ومباريات الكأس، قال الجماهير كيفاش متحدة مع الفرق نتاعها، نحكيو عن النادي الافريقي بطل تونس، نحكيو على الترجي، عديد الاندية، قال ان شاء المنتخب نتمنى وهكا، وهو معناها عارف بالكرة التونسية، عارف انه المنتخب الناس معناها تبطل في مصالحها، ما تقعد تبع المنتخب في الصباح في الليل صحيح. باموالها تسافر معاه، هذه نقطة ربما.
4: لكن هو قال حاجة ايجابية، قال احسن حاجة في بطولة تونس اللي هو الجماهير، دونك لانه يقصد بالجماهير نتاع المنتخب، هو فما مشكلة يمكن ما عندوش بها علم اللي راهو المنتخب فقد كي نقولوا نحن فقد الثقة متاع جمهور تونسي، معناها جمهور تونسي فما معناها بيريود كبيرة اللي ما فماش ثقة ما بين المنتخب والجماهير التونسية.
3: وقت الجد بطبيعة بطولة العالم تلقى
4: كي ترتبط الحكاية بالراية الوطنية وكي ترتبط الحكاية بالبلاد، دونك لهنا الناس كل تقف معناها. لكن قلت أنا ثقة الجمهور الرياضي التونسي قلت بصفة كبيرة مع المنتخب، حتى نشوفه في الحضور الجماهيري للمنتخب معناها ناقص ياسر، لكن تعلق الامر بكاس العالم، دونك لهنا الناس كل مشاو واقفه والناس كل تبدا حاضره، ان شاء الله الناس ما تغلبش مصالح الفرق نتاعها على مصلحه الفريق الوطني، وان شاء الله هو كناخب وكمسؤول اول على المنتخب لازم هو يلم الشمل نتاع الناس كل ويقرب الناس للمنتخب، ما يبعدش الناس على المنتخب بحكم لي ديكلاراسيون اللي نقولوا نحن ما نقولوش اشو، لكن ديكلاراسيون تحس مش مدروسة 100%، فهمت؟ لأنه تحسوا صبري لموشي تحسوا يخمم كان في اللي هو يشوفه في مخه صحيح، معناها دونك لهنا لازم ساعات فما واقعية لازم يحكي بها وفما دبلوماسية، لأنه نعرفوا نحن البوست تاع ناخب وطني، دونك لأنه بوست في بعض الجوانب راهو ديبلوماتيك اكثر منها كل شيء، يعني بوست تاع ناخب وطني لازم
3: نبيل معلول قبل عنده ياسر دبلوماسيه،
4: لانه ناخب لانه انت بوست معناها سي با دوني للناس كل، معناها فهمت؟ بوست كبيره، مسؤول اول على المنتخب، مسؤول على رايه البلاد، مسؤول على البلاد، مسؤول اتصاليا معناها على بلاد كامله، دونك لهنا الاضواء الكل باش تبدا مسلط عليك لازم تعرف شنو تحكي بالضبط.
3: نحكي فيصل على المراكز ونبدا بحراسة المرمى، أيمن دحمان، صبري بن حسن، ومهيب الشامخ، هل هذوم هم الحراس الأفضل عنا في تونس؟ برشا تحكي على تواجد صبري بن حسن، قالوا قبل عديد الأهداف في الموسم، فما شكون نحكي على غياب حارس ستات نور الدين فرحاتي، معناها 20 كلين شيت في موسم وحارس كان متميز، وشكون حتى كان هذوما الثلاثي شكون باش يكون الاول؟ برشا تحكي على مهيب الشامخ قد يكون هو الحارس الاول، تتصور انت معناه باش ياخذ فرصته يكون هو الحارس الاول، او انه ايمن دحمان هو اللي باش يكون حارس على المنتخب؟
4: هو بالنسبة لحراس المرمى معناها عنا كانوا في القائمة الموسعة متاع حراس المرمى فما 5 حراس مرمى اللي قاعدين يتداولوا معناها في الليستاج الاخرانيين للكيب ناسيونال، موجود مهيب الشامخ اللي هو موجود ايمن دحمان بالخبرة متاعه كيف موجود، وموجود صبري بن حسن، واللي ماهمش موجودين الزوز اللي هما بشير بن سعيد ونور الدين الفرحاتي. اللي صار عليه شوية كلام اللي هو صبري بن حسن، انا راني من المدافعين تاع صبري بن حسن، انا كواحد من الناس علاش، لانه صبري بن حسن ما نشوفوش في الفترة الاخرانية صارت اخطاء، نعرفوا الفترة الانتقالية متاع النجم الساحلي متاع دفاع النجم الساحلي تخليه ياسر اون كريتيك، دونك لهنا فما برشا معطيات تخلي صبري بن حسن يغلط الاخطاء هذيك، لكن في المجمل العام على مردود على موسم كامل. صابر بن حسن كان متألق وأنقذ النجم الساحلي في عديد وعديد المرات، في أغلب المباريات كان حاسم صابر بن حسن وكان يجنب في النجم الساحلي في نتائج عريضة. دونك صابر بن حسن أنا نشوفه موجود وحاضر ومستحق معناها المكان متاعه في المنتخب. ثلاثة ذوما يمكن كان بأقل درجة بشير بن سعيد والفرحاتي، لكن هذه اختيارات الناخب الوطني ويتحمل مسؤوليته. قالها ثلاثة ولا أربع مرات في الكونفيرنس دو بريس البارح، قال أنا أتحمل مسؤولية اختياراتي، مش تحمل مسؤولية اختياراته. لكن اللي باين اللي مهيب الشامخ هو الحارس رقم واحد عند الشارع الرياضي التونسي، هذا استحقاق.
3: عند شارع عند المدرب الوطني،
4: انا نحكي توا عند المدرب الوطني هذيك حاجه اخرى، لكن كاستحقاق وكارقام وكمردود وكحضور ذهني وفني مهيب الشامخ يستحق رقم واحد في المنتخب.
3: ان شاء الله يكون
4: بدون شك معنا.
3: ان شاء الله الافضل يكون هو في مرمى المنتخب الوطني التونسي. نحكيوا على الدفاع، دفاع المنتخب الوطني التونسي نذكر فيه لاعبين منتصر طالبي، ديلان برون، وبرشا كلام كذلك على ديلان برون وجاهزيته، هل لعب في الفترات الاخيره من الموسم، كذلك معتز النفاتي هل عنده مكان في المنتخب الوطني التونسي، وبرشا كلام على محمد امين بن حميدة. ربما برشا كانوا يخيروا لاعبين اسماء اخرى تكون حاضره في المنتخب، نحكيوا على النادي الافريقي، نحكيوا على غيث الزعلوني، على غرام كذلك، امين الشيرني لاعب في تركيا في الدرجه الاولى، وعلي معلول برشا كذلك رغم سن نتاعو 36 سنه وشويه، لكن المنتخب بعد غياب يوسف المساكني ربما يزم يكون فما ليدرشيب في المنتخب الوطني التونسي. قبل ما تجاوبني نعملوا اتلاله فقط لكره السله السي اس اس امل الوطن القبلي حسام قبعه مستوى الشوط الاول، اهلا وسهلا بك.
0: ملعب مجددا كوثر، زوز فرق يستعدوا باش يرجعوا للمقابله في الشوط الثاني بعد ما انتهى الشوط الاول على نتيجه التعادل 37-37. فتره اولى كانت لصالح امل الوطن القبلي، خذا الفرق وعمق الفرق، انهاها 22-10 مع 12 كان افضل على جميع الواجهات دفاعا وهجوما. امتازوا بنات وزميلات القيدومه ريم بن عامر بالصلابه الدفاعيه، البوكس اند وان كان ناجع بالنسبه لفتيات امل الوطن القبلي، وعكس الهجمه خلاهم ياخذوا الفرق 22-10 وحافظوا على الفرق 10 نقاط قبل 4 دقائق من نهايه الشوط الاول. في الفتره الثانيه 26-16 بنات النادي السويقسي خذوا تايم اوت، عماد العذار المدرب خذا تايم اوت، عمل بعض التغييرات باقحام خلود مفتاح وايه اللزاز، وتمكن باش يذلل الفرق ويعدل قبل دقيقتين وياخذ حتى الفرق 33-34. وفي النهاية ينتهي الشوط الأول على نتيجة 37-37. بعض الهوامش كوثر، غياب تام للجمهور، استقيت السبب على الجمهور النادي السويقسي اللي وافي للمقابلات، خاصة المقابلة هامة اليوم، مقاطعة أخذت الخبر في الكواليس، مقاطعة جمهور الجروب الكيرفانور، لأن صاروا أحداث في مقابلة كرة القدم في ملعب الطيب المهري يوم الخميس في نهاية جماهير في بعضهم، وفما إيقافات تمت إيقافات، هذاك علاش الجمهور قاطع اليوم المقابلة. دونك المقابلة تدور في أمام مدارج تكاد تكون خالية، بضع الأفراد ممكن 10 ولا 15 أمامي في الفيراج، مقابلة زادة الدور بالفيديو أو عربية بالغيث أمامي، زادة الانستنت ريبلي سيستم، الفيديو الحاضر في المقابلة اليوم. تفضل كوثر.
3: يعطيك الصحة.
0: الانستنت ريبلي سيستم.
3: يعطيك الصحة حسام قوبعة. 37-37 نهاية الشوط الأول بين النادي السفيقسي، سيدات النادي السفيقسي وأمل الوطن قبلي، كلوز ماتش يظهر لي في هذا اللقاء بين حامل الكأس وزوز فرق تلعب من أجل البطولة. أكيد بعد شوية باش نرجع ونكملوا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي والليستا اللي اعطاها المدرب الوطني بعد موجز ماضي ساعتين ونص تقراه صديقتنا ليلى مجهد. We'll be right back.
1: samedi tout.
2: News et sport.
1: Musique au rythme. Tunis, achiet sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
5: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
6: موجز الأخبار.
7: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الأخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار الخاصة بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. ونص القرار الجديد على تنقيح عدد من الفصول المنظمة لمسار التكوين من بينها شروط القبول ومدة الدراسة وتركيبة اللجنة البيداغوجية ومحاور التكوين على أن تدوم مدة التكوين سنتين يتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية لمدة شهر عن كل سنة. مشروع يانا هو مشروع يقوده الاتحاد المغاربي وشمال افريقيا للفلاحين ويموله تحالف من اجل افريقيا خضراء وتنفذه المنظمات الفلاحيه في بلدانها بشمال افريقيا. مشروع يهدف الى تكوين اكثر من 30,000 فلاح شاب في كامل شمال افريقيا و7,000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولايات الجمهوريه من اجل تطوير مهاراتهم الاقتصاديه والماليه والرياديه. تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بالمنسير ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالجهة. ندوة تسلط الضوء على المقاربة القانونية لدور الأولياء تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. جمعية تراثنا تنظم مساء اليوم بدار ثقافة حي التحرير بالعاصمة وبالتعاون مع المنظمة الوطنية للطفولة التونسية خرجت اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. في أخبار العالم شن جيش الاحتلال الصهيوني هجوما على بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق عدة جنوب لبنان. وفي الملف الإيراني قالت وكالة أنباء فارس إن الرئيس مسعود بسك شكيان صرح أن العبور بمضيق هرمز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد استتباب الأمن مضيفا أن إيران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجح نوين
1: واحنا معكم مكملين
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: اهلا وسهلا ومرحبا من جديد. ما زلنا مواصلين معاكم المشوار في سامدي تو، اكيد المتابعات الرياضيه في اولى الحصه عندها الاولويه، وبدايه بكره القدم. كان اقل من 17 سنه، نذكر انه منتخبنا الوطني التونسي تقريبا 40 دقيقه في اللقاء، والمنتخب منتصر هدف مقابل صفر، هدف منصف الثابتي في الدقيقه العاشرة عن طريق ضربه جزاء، والمنتخب المصري قاعد يحاول التعديل في مع نهايه هذا الشوط الأول. نرجع لمنتخب الأكابر، منتخبنا الوطني التونسي أقل من شهر تقريبا على انطلاقة مونديال 2026، وكما قلنا البارح الناخب الوطني أعطى ليست 26 لاعب اللي باش يكونوا حاضرين في المونديال. حكينا على المرمى، وأكد سي فايصل العروسي أنه الثلاثي الأفضل هو موجود، حكى على أيمن دحمان، صبري بن حسن، وخاصة مهيب الشامخ اللي قال ممكن يكون الحارس الأول للمنتخب الوطني التونسي على طيلة أدائه في الموسم الكامل مع النادي الإفريقي.
1: مش على بعض الأخطاء في آخر الموسم،
0: أي مش على بعض الأخطاء،
1: على موسم كامل يستحق يكون في المنتخب الوطني.
0: أكيد نحكي وتوى على الدفاع وما أدرك ما الدفاع. حقيقة برشا كلام على محور دفاع المنتخب الوطني التونسي، تحكي برشا أكثر من حراسة المرمى وأكثر من الهجوم. هل المدافعين والأظهر اللي توجهت لهم الدعوة هم يستحقوا التواجد في المنتخب الوطني التونسي، وإلا فما كذلك لاعبين ربما كان ينجم عندهم مكان في منتخبنا؟
1: هو بالنسبة للمدافعين معناها فما 9 مدافعين في محور الدفاع، فما 5 وعلى الأطراف فما 4. دونك لنا نجم نقوله اللي في محور الدفاع يمكن فما ملاعبي بركة نشوفه كان يستحق يكون في القائمة هذه، اللي هو علي غرام اللي رجع لريتم المباريات ورجع للمباريات أخيرا مع شختار. دونك شختار ديما يقعد من الفرق الكبيرة أوروبيا وديما مشارك في رابطة أبطال ولا في الدوري الأوروبي. دونك لأن علي غرام من الملاعبية اللي نجموا يكونوا هما مستقبل الفريق الوطني، نجم نستحقوه حتى في 8 ولا 10 سنين القدام. دونك لهنا انا نشوف اللي غياب علي غرام كان واضح وكان عنده بلاصه في المنتخب. بالنسبه للأظهرة اللي هي فيها برشا كلام، الغياب الابرز للناس كل، وانا بيرسونيلمون معناها نشوف اللي راهو غيث زعلوني. دونك الغياب الابرز في كل القائمه، مش كان في الدفاع، في القائمه كامله نتاع 26 ملاعبي، الغياب أبرز اللي هو الغيث الزعلوني. وأنا بيرسونيلمون ماني نشوف اللي غيث الزعلوني هو رقم واحد كظهير أيمن في المنتخب، في المنتخب قبل حتى يان فاليري. دونك غيث الزعلوني نقطة استفهام كبيرة بكل شيء، بكل المقاييس، أرقام، مردود، تتويج، ديسيبلين، انتظام في اللعب، عدد المباريات، عدد الدقائق، أرقامه حتى الستاتيسيك متاعو لديويل من أحسن المدافعين عنا في تونس وفي المنتخب. دونك لهنا نقطة استفهام كبيرة وحاجة مش مفهومة بتاتا غيث الزعلوني موش موجود في المنتخب.
0: وهذا تقريب كلام الفنيين الكل
1: بدون استثناء،
0: بدون استثناء. علي معلول زاد فما شكون مع تواجده في المنتخب كليدر للمنتخب الوطني التونسي، ونعرفوا فارق السن
1: هو علي معلول باش نكونوا واضحين. كوثر الشيرة اللي صار معناها انديسكوتابل علي العابدي اللي قدم في مردود ممتاز،
0: نجم يكون موجود ثاني على البنك
1: احقاقا للحق، احقاقا للحق معناها علي معلول شارك في زوز كؤوس عالم سابقة. علي معلول ما يشك حد في امكانياته الفنية، ما فماش معناها زوز يتناقشوا فيه معناها الكلام هذا. لكن كما نقولوا نحن باش يمشي علي معلول كظهير ايسر ثاني. دونك شاف الداخل الوطني انه يكون محمد امين بن حميده موجود في الليستة اللي عليه برشا كلام، محمد امين بن حميده وعليه برشا انتقادات حتى من جمهور الفريق نتاعو فريق الترجي عليه برشا انتقادات. لكن محمد امين بن حميده مثابر، لكن هذا اختياراته. أنا نشوف اللي أقل نوعا ما، أقل نوعا ما دوت عليها البلاصة هذه، لأنه علي معلول كما قلنا موجود، علي العابدي كظهير أي أيسر رقم واحد في المنتخب، الظهير أيسر رقم اثنين اللي هو باش يكون يا إما علي معلول وإلا محمد أمين بن حميدة بحكم العمر وبحكم الريتم. علي معلول قلنا شارك في زوز كؤوس عالم وشارك في برشا كؤوس افريقيا، خير صبري لموشي انه يهز يعطي فرصه لمحمد امين بن حميده باش يكون موجود في كاس العالم هذا.
0: ربما وسط الميدان اللي ما فيهش لبس برشا نذكر الياس الصغيري، محمد حاج محمود، حنا باع المجبري، راني خضيره، انيس بن سليمان، مرتضى بن ونس.
1: قبل بالله سامحني كوثر قبل ما نمشي دونك نرجع جوست الغيث الزعلوني. غيث الزعلوني معناها المكان اللي في بلاصه غيث الزعلوني اللي كنشوفه معتز النفاتي، معناها معتز النفاتي نقطة استفهام سلبية. قلت أنا قبيلة نقطة استفهام سلبية على غيث الزعلوني وعدم وجوده في القائمة، معتز النفاتي كيف كيف نقطة استفهام سلبية في قائمة المنتخب كوجوده معناها في المنتخب، لأنه معتز النفاتي شارك قبل في مع المنتخب مشاركات قليلة لكن ما وراش مردود كبير، كيف كيف الفريق نتاعو اللي يلعب فيها واللي هو في الرابطة الثانية في الدوري رقم اثنين في السويد، وفريق ماهوش ممتاز، وحتى معناها مشاركته معناها محتشمة. دونك لهنا نشوف اللي معناها النفاتي ما عندوش بلاصه في المنتخب، فهمتش علاش ينجم يكون في ال 26 في القائمه تاع 26 ملاعب اللي يمشيوا لكاس العالم. كاس العالم غير ماهيش حاجه هينه، فما ملاعبيه معناها عدت الكارير نتاعها، فما ملاعبيه كبار وبسماها وما لعبتش كاس عالم، معناها ماهوش بسهل باش نجم تكون في كاس العالم
0: في المنتخب.
1: دونك لهنا نقطه استفهام كبيره سلبيه المعتز النفاتي موجود في المنتخب.
0: يظهر لي الكل في الدفاع معناها الاشكاليات الكل.
1: الاشكاليات ثلاثه لاعبين معناها اللي عليهم مشكليات اللي هما في الدفاع، كي نقولوا انا شفت اللي معناها كان ينجم يكون موجود الزوز اللي غايبين
0: لاعب زاد
1: على غرام وغيث الزعلوني امير شيرني اقل نوعا ما، لكن اللي انا نشوف زوز ملاعبيه اللي كانوا
0: على غرام
1: وغيث الزعلوني ما فيهمش كلام معناها كانوا يكونوا موجودين في المنتخب.
0: كما قلنا وسط الميدان يظهر لي الافضل هو اللي موجود في الليست، الياس الصغيري، محمد حاج محمود، حنا بعل، راني خضيره، انيس بن سليمان، مرتضى بن ونس، واسماعيل الغربي. يظهر لي فما اسم ولا اثنين ربما كانوا نجم يعيط لهم في وسط الميدان.
1: حقا الحق معناها وسط الميدان ما فماش خيارات كبيره. أخضر قبل ما نشوفوا هذا التوجه نتاع صابر لموشي ملي استلم المقاليد، قال لي راني باش نعاول ياسر على الملاعبيه البي ناسيونو، الملاعبيه اللي يلعبوا في اوروبا، معناش ملاعبيه في دوريات كبار ومعناش ملاعبيه في فرق كبيره، قاعد يعمل في نوايو جديد هو نتاع المنتخب، قاعد يكون في نواه جديده نتاع المنتخب مش بالسهل.

0: ولكن ما فماش برشا كلام على وسط ميدان المنتخب لانه ما فماش خيارات كبيره. انا نشوف يمكن كان بالجاهزيه نتاع الفتره الاخيره نتاع حمزه رفيعه في الفتره الاخيره وتوهجوا, خاصه في مباراه الديربي كان ممتاز وممتاز جدا, كيف كيف مباراه بن قردان الملعب هذا كيف كيف. حمزه رفيعه ما ننساوش اللي راه خبره كبيره, عنده بيريود كبيره في المنتخب وكان ينجم يعاون في المنتخب لكن بدرجه اقل, مش فعاليه كبيره.
1: نحكي وفيصل على الهجوم, عنا خليل العياري, الياس العاشوري, الياس سعد, فراس شوات, وحازم المستوري, ريان اللومي, وكذلك سيباستيان توناكتي. زاد الهجوم ما صارش عليه برشا كلام, جدل ربما فقط على في الكواليس حديث على أنه فراس شوات هداف البطولة تم دعوته في الدقائق الأخيرة بعد اعتذار لؤي بن فرحات لاعب كالسرو. حازم المستوري كذلك برشا حكاوا على تواجده في المنتخب. إسك الهجوم هذا أفضل المهاجمين اللي عنا؟
0: هذاك المنتخب شنو قاعد توا يعطينا, ولا هذاك كرة القدم التونسية اش فيها توا حقق الحق؟ ما فماش اسماء اخرى كان ينجم يكون كانت نجم تكون موجودة ولا متواجدة في القائمة هذيا, هذاك هو الموجود. معناها كي نشوفوا نحن سيباستيان تونيكتي اللي لاعب واعد
1: ولازم خليل العياري برشا كلام عليه ان شاء الله,
0: خليل العياري ان شاء الله ان شاء الله يؤكد الكلام اللي قاعد يتقال عليه. سيباستيان تونيكتي من يلعب في فريق من اعرق الفرق في اوروبا وفي العالم اللي هو سلتيك, هز بطوله اليوم, لكن كان في طريق مفتوح سلتيك كان باش يهز بطوله اليوم, تاكد انه هز بطوله سيباستيان تونيكتي. فراس شوات هداف البطوله, انا بيرسونيلمون ما عنديش المعطيات نتاع لي كوليس وما الى ذلك, لكن فراس شوات هداف البطوله
1: بلاستو اكيد تكون
0: موجوده بدون ادنى شك. خليل العياري قلنا, الياس سعد كيف كيف اللي واعد ولو انه في تراجع نوعا ما, لكن يقعد من الملاعبيه اللي يعاول عليهم المنتخب والملاعبيه اللي يعطيونا بعد فني ممتاز. ريان اللومي قاعدين نشوفوا فيه بتي قاعد يحظى بثقة الناخب الوطني, وقال ريان اللومي اللي راهو من الملاعبيه الواعدين اللي باش يعطيه برشا للمنتخب. ريان اللومي كان عليه برشا كلام في كندا لانه الصحافه الكنديه والجمهور في كندا قعد في حيره كبيره لانه كان يلعب في كندا وكان ينجم يكون موجود في المنتخب الكندي بحكم الجنسيه الكنديه اللي موجوده عنده. بدرجه اقل حزم المستوري اللي ماهوش باش يكون فعال بصفه كبيره, لانه انا نشوف يا اما ريان اللومي والا اقل منه فراس شوات, ولو انه ريان اللومي يحظى بثقه المدرب الوطني باش يكون المهاجم رقم واحد هو والا فراس شوات. وعلى كولوار موجودين سيباستيان تونيكتي والياس سعد, هذوما زوز لولانيين اللي موجودين كيف كيف خليل العياري اللي يدخلوا بحظوظ وافره انهم باش يكونوا في التشكيله الاساسيه للمنتخب.
1: أكيد كما قلنا أقل من شهر تنجم تكون التوليفة, فما لاعبين لعبوا مع بعضهم قبل في المنتخب وفما لاعبين أول مرة. هل أنه المدرب الوطني قادر أنه يحضر الأحداش وتوليفة كاملة للمنتخب قبل أيام تقليلة على المونديال؟
0: هو راهو من الستاج نتاع كندا صبري لاموشي قاعد يحضر في الـ 11 ولا في الـ 13 14 15 ماكسيموم ملاعبي اللي باش يعمل عليهم اللي باش يبدا بهم, معناها باينين نوعا ما. ذاك علاش حكيت انا على ريان اللومي في راس شوات اللي هما باش يكونوا زوز مهاجمين اللي باش يعمل عليهم الناخب الوطني. نستناو حتى اللي ماتش اميكو اللي موجودين واللي قرب باش يصيروا, دونك لهنا نستناو باش نشوفوا شكون المهاجم رقم واحد, باش نشوفوا شكون التشكيله الاساسيه اللي باش تكون موجوده في المنتخب.
1: كان ذكرنا فيصل الماتشويت لماتش اميكو للمنتخب قبل بتبيعة السفر للمونديال,
0: نظن انه فما بولوني على ما اظن وظهر لي فما فريق اخر دونك تنثبت ونقول لك
1: كوثر من امريكا الجنوبيه.
0: اي امريكا الجنوبيه كيف كيف ان شاء الله ان شاء الله المنتخب يدخل بجديه لازمه وان شاء الله بالتوفيق بيان سور المنتخب نتاعنا وان شاء الله يكون موفق صابري لموشي في كل اختياراته. نحن بطبيعه نحب المنتخب يكون بيرفورمون ويكون يعطي صوره ممتازه لكره القدم التونسيه. هذا بطبيعه

0: في مصلحة الجميع، في مصلحة كرة قدم التونسية، وباش تعم على المدربين الكل، وباش تعم على الملاعبين الكل. دونك لهنا إن شاء الله بالتوفيق لصبري اللموشي وبالتوفيق لكل اللاعبين وللمنتخب الوطني.
1: في مجموعتنا نطمع الدور الثاني أيامات مازالت على المونديال،
0: صعب
1: نستناو لي ماتش يكون شوفوا اللقاءات الثانيين كيفاش باش يكونوا.
0: صعب نوعا ما مع وجود هولندا والسويد والجابون، صعب نوعا ما فرق على مستوى عالمي. نعرفوا الجابون معناها من الفرق الواعدة، من 10 الفرق الواعدة حاليا معناها في العالم. الفريق الياباني فريق ممتاز وممتاز جدا، خاصة تكتيكيا وفنيا، عندهم برشا ملاعبية. وأحسن حاجة في المنتخب الياباني اللي منتخب جماعي بامتياز، وقاعدين يكونوا في المنتخب هذا عندهم مدة، ومشروع كرة قدم اليابانية معناها رائد في كرة في, في, في, في العالم، والناس كل تقتدي به حاليا.
1: هولندا التوحيد الهولندي غياب دي ليخت بإصابة ماهوش يكون حاله
0: هو دي
1: المونديال.
0: هو دي ليخت معناها راه ماهوش منتظر الغياب نتاعو، لانه عنده بيريود تعدد اصابات لدي ليخت، وماهوش قاعد يلعب بانتظام في مانشستر يونايتد. دونك لهنا حاضر المنتخب الهولندي بوجود فان دايك بالخبره الكبيره، وبرشا ملاعبيه ممتازين في المنتخب الهولندي، برشا نجوم في المنتخب الهولندي. اقل درجه وأقل حدة المنتخب السويدي، لكن السويدي كيف في منتخبنا نحن منتخب جديد،
1: نيجوسيو على معناها نفكوا انتصار على
0: الفريق الوحيد اللي نجمو، الفريق الوحيد اللي نجمو نجمو نقارعوه معناها اللي هو المنتخب السويدي، معناها ماهوش بالفريق اللامباتابل معناها كما نقولوا، نجمو كما قلت انت نيغوسيابل النتيجه نتاع المنتخب السويد نتاع مقابله المنتخب السويد وزوز مباريات الاخرين. ان شاء الله المنتخب التونسي معناها نتذكروا الناس كل دخلنا 2018 مباراه المنتخب الانجليزي وعملنا مباراه ممتازه وممتازه جدا، لولا التركيز في اخر دقائق كنا نجموا نخرجوا بنتيجه التعادل. لكن يقعد هذاك روبير كيف كيف انتصارنا التاريخي على المنتخب الفرنسي في كاس العالم الاخرانيه في قطر. دونك لهنا
1: لازم مفاجئه وارده راه في كاس العالم. صحيح التحذير مهم ولا الرصيد البشري مهم، لكن على ماتش تنجم تصير مفاجئات معني.
0: هما ثلاثة ماتشات صعب،
1: اي لا معناها احنا عطينا ماتش نربحوه بعد
0: ماتش بار ماتش معناها تقول انت المباراة المفتاح هي مباراة الأولانية مباراة السويد، كان ننتصروا فيها معناها نجم تحل لنا آفاق كبيرة وتكون المعنويات عالية، ونجموا علاش لا نقتلعوا الترشح.
1: واللاعبين نتاعنا ما شاء الله 90% من المنتخب يعني يلعبوا في البطولات الأوروبية. صحيح ما همش في فرقة كبيرة، لكن على الأقل يعرفوا كرة القدم الأوروبية باش نلعبوا مع زوز منتخبات من أوروبا، السويد وهولندا، ثم اليابان منتخب آسيوي باش يكون هو ختام المونديال. ما علينا، كنتمناو بالحظ الموفق لمنتخبنا الوطني التونسي اللي التونس الكل في حقيقة نستناو في المونديال. ومونديال فيصل السنة بشارم آخر، أوقات غير الأوقات المعتادة جيم بها في الليل بتبيع فرق التوقيت. منتخب اكيد باش يسافر بكري للولايات المتحده باش للتاقلم، تعرف فرق
0: مازالوا ما عطاوناش لحد الان، نستناو في برنامج المنتخب مازالوا ما قالوش معناها البرنامج الكامل معناها التحذيرات المنتخب. لازمنا نعرفوا وقتاش باش يسافر، نظن انه باش يسافر قبل
1: مينيموم اسبوع باش للتاقلم، ولا
0: اقل حاجه اقل اسبوع 10 ايام، لانه الديكالاجورير كبير ياسر معناها
1: 8 سوايع تفهم الولايات المتحده
0: 8 سوايع ولا 7 سوايع، في خاطر فما مباراة باش نلعبوها في المكسيك، مباراة باش نلعبوها في المكسيك وتنقل، ونعرفوا درجة الحرارة العالية والعالية جدا. دونك لهنا يلزم يكون فما تحضير جيد وجيد جدا، خاصة لوجيستي للمنتخب باش يكونوا حاضرين 100%.
1: هاي المكسيك على الولايات المتحدة ساعة راي بالطيارة كيما احنا باش نمشيو الجربة، ماهوش تنقل كبير
0: في جنوب في جنوب جنوب الولايات المتحدة مش في الشمال ولا معناها نعرفوا الولايات المتحدة كبيرة ياسر، دونك تنجم تبعد حتى من ولايه لولايه فهم 13 ساعه ولا 14 ساعه. لكن في مكسيكو هي اللي قريبه للولايات المتحده، معناها لازم تحضير لوجيستي يكون اهم من كل شيء للمنتخب.
1: ان شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا الوطني التونسي، ايامات وتحذيرات اكيد للمونديال. نذكر انه في كان اقل من 17 سنه للجوله الثانيه منتخبنا الوطني التونسي للاصغر.
0: سامحني كوثر، موجود نهار 1 جوان نلعبوا امام النمسا، قلت انا بولندا كنت دخلت في النمسا في المباراه الوديه، ونلعبوا مع بلجيكا نهار 6 كيف كيف معناها هذوما هما زوج المباريات اللي
1: بدينا باش نلعبوها. خاصة بلجيكيا تيست باهي
0: احقاقا زاد احقاقا الحق الاختيار نتاع المنتخبات هذيا لانه منتخب النمسا قريب ياسر طريقه اللعب نتاع المنتخب السويدي منتخب بلجيكي قريب ياسر كيف كيف المنتخب الهولندي معناها طريقه اختيار
1: معناها كانوا نجموا يكملوا فريق من كوريا الشماليه كانوا نجموا اي
0: صحيح منتخب. صحيح هما اختاروا كندا تايتي لكن صعيب ياسر لكن هذوما هما زوج مباريات اللي نجموا في في في, في, في مع الخرانية معناها الموجودة إن شاء الله بالتوفيق المنتخب وإن شاء الله يوريونا وجه ممتاز
1: إن شاء الله. نذكر أنه منتخبنا الوطني للأصغر أنهى الشوط الأول متعادل مع المنتخب المصري هدف لهدف منتخبنا افتتح النتيجة في الدقيقة 10 ومحمد جمال عدل للمنتخب المصري مع نهاية الشوط الأول في الوقت البديل. يظهر لي سيناريو ما حبيناش حبينا فيصل أن نمشيو الحجرات الملابس
0: يوفى على الأقل واحد بلاش ان شاء الله التدارك في الـ في الـ في الشوط الثاني. المنتخب التونسي كانت عنده فرصه ولا اثنين نتاع سورتو ترانزيسيون اوفنسيف ان شاء الله يستغل المنتخب التونسي التقدم نتاع المنتخب المصري وفما برشا مساحات في ظهر الدفاع نتاع المنتخب المصري ان شاء الله يستغلوا المنتخب التونسي احسن استغلال.
1: يعطيك الصحة شكرا لك فيصل العروسي اكيد مازلت باش تكون حاضر معانا هكا افون جول المونديال وتيلت
0: لا رسميا نقول لك موجود معاكم في كاس العالم كما كنت موجود في كاس افريقيا ان شاء الله نعديو كاس عالم ممتازه كما عدينا كاس افريقيا حق الحق انا قعدت لي في البال ومن احسن التجارب اللي موجوده في حياتي مشكورين معنا الناس كل على الاستضافه ويعطيكم الصحة.
1: مرحبا بك في كل وقت سي فيصل العروسي مرسي بوكو. نرجعوا لكره السله ونمشيو ونشوفوا الكوارتر الثالث الفتره الثالثه في مباراه ذهاب نهائي بطوله السيدات بين نادي صفاقسي وامل الوطن القبلي. حسام قوبعه مرحبا.
2: مرحبا مجددا كوثر. اللعب متوقف حاليا لمده اكثر من ربع ساعه عنده ربع ساعه ملي يوقف اللعب بسبب عطب الصبوره اللامعه واللي خفنا منه الناس الكل قبل انطلاق اللقاء الناس الكل معناتها طاولة الميقاتين الحكم المشرفين على القاعة الناس الكل لأن السبورة اللامعة كانت عندها عطب فترة طويلة تم إصلاحها للأمانة هو المدة الصلاحية متاعها انتهت علاش لأن من 2005 من بطولة العالم اللي تنظمت في القاعة هذه ونظمتها تونس بطولة العالم لكرة اليد معناتها عندها أكثر من 20 سنة مدة صلاحية انتهت يلزم التعويض نتاعها دونك اكتفوا بالاصلاح نتاعها وفي نهائي بالاهميه هذه في نهايه الكورتر الثالث ما زالت دقيقه على نهايه الكورتر الثالث مش يرجعوا زوج فرق للميدان تعطي هيفا الحكم تعطي استئناف اللعب يستأنف اللعب مشكله كبيره نقعد نتبعوا خاصه التوقيت وهذه تسديده التقاء دفاعي من خلود مفتاح لا ضايعه نور الحوشاني من بعيد ثلاث نقاط ممتازة نور الحوشاني وتعمق الفارق 53-48 بالنسبة في نهاية الكورتر الثالث الدقيقة الأخيرة نجم ناخذ النتيجة مش مشكلة ما بالنسبة للتوقيت نحاول ننسق مع طاولة الميقاتيين نهاية الهجوم بوسيسيون امتلاك لبنات الوطن القبلي سليم بن عامر مروى العابد تحاول تتوغل قدامها سليم بن عامر تتوغل انتهاء الهجمة بإشارة الحكام بإشارة الحكم معز البلطي يقول انتهت الهجمة 24 ثانية مشكل كبير في غياب الصبورة اللامعة تعرف كوزر في كرة السلة البوسيسيون الهفوات اخطاء اللاعبات السكور التوقيت خاصة نتبعوا هدى الحموري بوسيسيون نادي صفاقسي نور الحوشين مش تعاود تلزهت من بعيد لا ضايع المرة هذه بعد ما سجلت المرة الفارطة تقعد النتيجة 53-48 لصالح النادي صفاقسي. سليم بن قال تتوخل تعمل الدرايف وضيع وهفوة زفرها معز البلطي على هدى الحمروني باش تمشي رمية حرة لا باش ترجع لا هفوة في الهجوم ضد سليم بن قال هفوة في الهجوم لصالح النادي صفاقسي. نور الحوشاني في هجوم منسق للنادي صفاقسي يلعب في الزون ديفانس من الوطن القبلي الخمسة لاعبات في الزون ديفانس هدى الحمروني تحاول تتوغل لا تعمل إن أوت باب العبيدي نور الحوشيني سيين بديدي تسدد ضايعه ترجع التقاط دفاعي هجومي ولا باب العبيدي تسجل اند وان تسجل وتاخذ رميه حره 55 48 كوردي بلو صوت تسجل من فئه نقطتين وتاخذ رميه حره الاند وان باب العبيدي ممتازه في الالتقاط الهجومي وهنا نوال المنقور تدخل الميدان مكان ياسمين المخلوفي البيفو لاعب تحت السله وهذا اللي ناقص حسب ما شاف باب العبيدي ضايعه ان اوت تدخل السله وبعد تخرج باش ترجع هجوم منسق للوطن القبلي الوطن القبلي ياسين منقور الكره ترجع لصالح النادي الصفاقسي انتهاء الهجمه نذكر بالنتيجة 55-48 لصالح النادي الصفاقسي 55-48 لصالح النادي الصفاقسي في غياب السبورة اللامعة للأمانة ونشوف نحاول ننسق مع طاولة الميقاتيين قداش مازال وقت صعوبة كبيرة للأمانة نتبعوا التوقيت خاصة التوقيت معناتها
1: مهم جدا
2: مهم والنسق مازالوا بضع ثواني على نهاية الكارتون الثالث تروازيام كارتون ربيب العبيدي حوده الحموني تحت السلة تعمل البيكندرول ضايعة امتلاك ياسمين مش ترجع الكرة ينتهي ينتهي الكارتون الثالث تنتهي الفترة الثالثة على نتيجة 55-48 لصالح النادي الصفاقسي في نهاية الكارتون الثالث مازال 10 دقائق على نهاية المقابلة نذكرك كوزر بنتيجة الكارتون الثالث 55-48 لصالح النادي الصفاقسي تفضل كوزر
1: يعطيك الصحة شكرا لك حسام قوبعة فترة ثالثة للنادي الصفاقسي 55 مقابل 48 نبقى مع كرة السلة نادي الإفريقي يسافر نهار الاثنين بعد غدوة لكيغالي للعب نهائيات البال نهار 23 ماي أولى مبارياته هي مباريات الدور ربع النهائي تلعب ذهاب وإياب في النسخة الجديدة مباراة الذهاب باش تكون نهار كما قلنا 23 ماي ضد أهلي بنغازي الليبي ونهار 25 ماي مباراة الإياب نذكر حامل اللقب هو فريق أهلي طرابلس الليبي اللي هز بال الموسم الفات نبقاو كذلك مع كرة السلة نقولوا مبروك لأمل حمام سوسة الصعود للبروا في انتظار غدوة إما النادي الصفاقسي أو نادي البنزرتي يرافقوا أمل حمام سوسة للبروا بعد 1-1 مباراة لابيل تلعب غدوة في صفاقس نذكر كذلك عشاق الكرة الأوروبية لقاء بدا ماضي 3 نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر سيتي واللي يحب يتبع لقاء هذايا أكيد القنوات الراعية تونس كذلك مصر كان أقل من 17 سنة لحساب الجولة الثانية انطلاقة الشوط الثاني بعد تعادل في شوط أول هدف لهدف بعد شوية كذلك الأربعة نتاع العشية نهائي كأس تونس في الرجال نحكي كرة طايرة بين الترجي والنجم الساحلي وكذلك الأربعة ونص كأس إفريقيا للسيدات في الرجبي منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب المغربي وكذلك باش يكون لنا متابعة في كرة اليد للقاء النادي الإفريقي والنادي النسائي بمكنين والإطار هو نهائي بطولة تونس للسيدات نذكر كذلك في كرة اليد نصف نهائي كأس تونس رجال نهار الجمعة الجاي 22 ماي بين النادي الإفريقي والترجي والترجي طالب بتطبيق الويكلو في هذا اللقاء لأنه النادي الإفريقي معاقب بزوز مباريات دون حضور جمهور هذه صارت في البطولة هل أنه القانون يكون كذلك في مباراة الكأس الويكلو وكذلك الترجي طالب بطاقم تحكيم أجنبي لهذا اللقاء النصف النهائي الثاني من الكأس يتلعب نهار السبت جاي 23 ماي بين نادي ساقية الزيت وجمعية الحمامات أكيد بعد شوي باش نرجعوا لكم لكرة السلة كذلك متابعة لمباراة كرة القدم لمنتخبنا الوطني للأواسط الكرة الطايرة الرجبي كذلك حد موفق لكل الفرق اخر موسم اكيد نلعبوا على التتويجات. نرجعوا للموزيكا قبل ما نرجعوا بطبيعه لمباراه كره السله للسيدات.

0: هذه أنغام وصلنا بها الماضي 23 دقيقة في سامدي تو، مازالت العشوية متواصلة معكم حتى الثمانية متاع الليل. عاد فك بدينا نجوع شوية، مازالت طويلة وبدينا نجوع، ويظهر لي باش تحكي لنا على حاجة تزيد تجوعنا أكثر، ومازالت العشوية طويلة.
1: فزت لي ترانزيسيون هكا، باش نسألك أنا شنو علاقتك بالبسيسة؟
0: نحبها برشا.
1: صح صح. ولانه سؤال اخر تنشوفوه بعد شويه مع السيده ذوكية قرفيل، رئيس جمعيه صيانه مدينه لمتا ومديره مهرجان التراث الغذائي في لمتا. السيده ذوكية مساء الخير.
2: مساء النور، مرحبا بكم، عايشك.
1: اهلا بك. قبل كل شيء حاجه شخصيه جدا، ذوكية ايش معناتها؟
2: اسم من اسامي
1: الشمس. شمسه؟
2: اي
1: اللهم زدنا علما، كل مره نتعلم حاجه. حلو حلو حلو الاسم بصراحه. نتصور مش اول مره يقولوا لك انه غريب شويه الاسم.
2: اي
1: صحيح، مش متداول، مش غريب، مش غريب يعني مش متداول. سيده ذوكية قرفيل كما ذكرت هي رئيس جمعيه صيانه مدينه لمتا، شنو علاقه لمتا بالبسيسه؟ علاش ارتبط البسيسة بلمتا بالمهرجان هذايا اللي مش مهرجان جديد، مش أول مرة، بسنوات وسنوات وسنوات.
2: هو خمسة، هذه الدورة 25
1: راهي. اي معناها ما شاء الله مهرجان من الأعرق في تونس.
2: اي هو راهو بدا كيما نقولوا بدا بتفرليكا هكاك الرئيس الشرفي. الحقيقة باش نعطيو كل إنسان حقه، هو يعود الفضل معناتها للرئيس الشرفي الجمعية ومؤسس الجمعية ومؤسس الظاهرة اللي هو سي الحبيب بن صالحة، اللي هو قال لهم خلينا نعملوا تظاهرة البسيسة. بداوا يضحكوا كيما نقولوا البسيسة، قال لهم كيفاش هذه تظاهرة البسيسة؟ إي توي معناتها من عام لعام كبرت التظاهرة وكبرت الفقرات نتاعها. ولات تظاهرة كبيرة الحقيقة، معناتها تجمع بين العلمي بين الفني بين المعارض بين وديما تحت عنوان أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية، معناتها هي فيها مسابقة أفضل أكلة بسيسة في الجمهورية.
1: وما شاء الله عملت حركية، ممكن حتى نبالغ شوية، عملت حتى اسم المدينة لمتا، يعني تقريبا المهرجان ارتبط بالمدينة ولت عندها إشعاعها. أي. في الفترة هذه
2: صحيح، هو معناتها هو المهرجان هذا يتنظم كما نقولوا من طرف جمعيه صيانه مدينه لمتا تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه والمندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالمنستير وعده اطراف اخرى كما مندوبيه السياحه كما مندوبيه الصناعه التقليديه، وكاله احياء التراث والتنميه الثقافيه، البريد التونسي، برشا، وبلديه لمتا زاد كيف كيف اللي هي معناتها معاونتنا بالكدي. الحقيقه نشكر معناتها كل الاطراف المدعمين لهذا المهرجان كلك سواء العموميين والا الخواص. كما قلت لك التظاهرة هذه تصير في شهر التراث، مقتربنا بشهر التراث اللي هو كما تعرف من 17 أفريل ل 18 مايو، تصير في الوقت هذايا معناتها من كل عام.
1: كل عام يقول القائل مهرجان التراث الغذائي، نحكي ممكن حتى على مهرجان البسيسة البعض يسميه، مش نلقاو فيه، مش نلقاو فيه فقط عرض لمنتوج البسيسة لأفضل أكلات البسيسة، وشنو آخر؟
2: هو الحقيقة باش نعطيك فكرة على العدد نتاع العارضين والعارضات في السنة اللي هو وصل حتى ل 120 عارض وعارضة من بين عارضين للبسيسة. والبسيسة راه ما عادش نحكيو كان على البسيسة التقليدية، معناتها بسيسة القمح بسيسة الشعير، ولينا نحكيو على برشا أنواع نتاع بسيسة، بسيسة الخروب، بسيسة الكتان، طاولة البسيسة معمولة للصغار هكيك بالفرامبواز بالفيروشي بالشوكولاتة.
0: حادت البسيسة عن أهدافها.
1: أيوة بسيسة روفيزيتي، علاش ليه؟ علاش ليه؟ نمشيو مع العصر.
0: ومدام وعاطف البسيسة راهي أكلة معناها كاملة، أنا كي ناكل بسيسة ولا بالحق حمص شعير عدس شوية فواكه جافة اللي يستطيعوا توابل فيها فواحة كيما حبة الحلاوة كيما البسباس بالحق معناها
2: كي في الفصل راهو البسيسة الخاصة به فصل الشتاء تتاكل تتاكل بالرمان تتاكل بالدقلة، عندنا بسيسة الناس زادة تبدأ سبيسيال، عندنا بسيسة الرضيعة هكا فيها شوية حواور زادة تبدأ حاجة ما تأثرلوش على ماتو، عندنا البسيسة متاع الصيف اللي هي بسيسة الشعير اللي هي تبرد معناتها تتشرب كيما كنت تخلط بالماء البارد
0: وتوا منافع الشعير لا تحصى ولا تعد معناها
2: لا تحصى ولا تعد. وعندنا زادة عارضين في الصناعات التقليدية اللي هما زادة في ما بين 80 عارض عارضة في الصناعات التقليدية، هذا بالنسبه للمعارض. وعندنا الندوات العلميه كيما قلت معناتها المهرجان ولا فيه اخذ ابعاد اخرى كيما نقولوا، معناتها خرج من بعد البسيسه واخذ ابعاد اخرى.
1: و ولين نحكيو على الموزايك، ولين نحكيو على العروض التراثية، ولين نحكيو حتى على عروض موسيقية بعرض المالوف وغيره. المهرجان انطلق نهار 14، قلت البارح نهار الخميس يوفى غدوة. الناس اللي سمعت توا ممكن لمطة والأحواز ولاية المهدية ولاية المستير ولاية سوسة شنو ينجموا يخلطوا من هنا الغدوة؟
2: يخلطوا على كل شيء، المعارض الكل مازالوا موجودين. معناتها يتذوقوا الانواع نتاع البسيسه، ينجموا يشريوا برشا حاجات، فما عيد الامهات قريب ينجموا ياخذوا كادوات الامهات، هما برشا حاجات موجودين. والاعلان على النتائج غدا باش يكون ان شاء الله، اعلان على النتائج نتاع المسابقات في الفوسي فوسي وفي البسيسه زاد كيف كيف، على زاد كيف كيف بربي شراكه نسيت اللي هما برشا اللي هو معهد زوايا قلال للتغذيه. لهنا معناتها المسابقه نتاع افضل اكل بسيسه بالجمهوريه تصير عن طريق خبراء تغذيه، معناتها راهو مش اي باساجي يذوق يقول لك هذه احسن بسيسه ولا راني ربحت احسن بسيسه.
1: ما ماهيش اعتباطيه، ماهيش ذوقيه كهو، اساسا مبنيه على حاجات علميه.
2: بالضبط اي.
1: مش مثلا نحب بسيسه الشعير كوثر تحب بسيسه القمح مثلا.
2: تتعدى في وسط المدينه.
1: اها.
2: كرنفال لمطه سميناه كرنفال لمطه، كرنفال بسيسه.
1: هذا الكرنفال الشهير اللي قلت لي ماذا بيك تطلبني وندخله قبل الكرنفال هذا، لخاطر من بعد ما نتلهيش.
2: لخاطر من بعد ما نتلهيش صحيح.
1: وقت ايش يبدا ان شاء الله؟
2: ان شاء الله يبدا الخميس مساء تحت اشراف تحت سلطه الاشراف اللي هي الولايه.
1: ان شاء الله وتحيات للناس كل المنظمين الامن والسلطات المحليه الموجودين غادي ناسنا في.
2: حتى دي توريس جايين عندنا حكايه 150 هكاك معناتها سائح باش يجيو زاد يتفرجوا على الكرنفال هذايا.
1: الناس اللي يسمعوا فينا في لمطه ينجموا يكونوا حاضرين بدايه من الخمسه، يعملوا شويه جو لوسط المدينه احتفالا بالمهرجان هذايا. شكرا لك سيده ذوكا قرفيل، حكينا على مهرجان التراث الغذائي بلمطه متواصل حتى الغدوه. شكرا موافقين في التظاهره نتاعكم، كنا سعداء جدا باستقبالك معنا في اذاعه الشباب.
0: يعطيك الصحة مدام ذكاء وعاطف
1: وغير ترانزيسيون.
0: اي لا وقاعدين برشا ولايات الحقيقة في الجمهورية، كل ولاية قاعدة تختص بنوع غذائي وقاعدة مهرجانات نشوف فيها في برشا، وهذه حاجة باهية معناها إيجابية للسكان وحتى تستقطب السياح وحاجة في الحقيقة نشجعوا عليها برشا.
1: وثما روح جديدة
0: في احنا في زوان في البريود هذه عندنا مهرجان النسري مثلا
1: في الأيامات هذوما. قلت لك ثما روح جديدة في شهر التراث، أنه تقريبا ولينا كل جهات الجمهورية كل جهه وشنو اختصاصها، كل جهه واختصاصها، ونحتفلوا ونخرجوا شويه التراث اللامادي لكل جهه. لتونس، تونس غنيه برشا بمختلف الحضارات اللي تعاقبت على البلاد التونسيه. غير ترانزيسيون كيما يقولوها كوثر. نمشيو للباسكيت لانه حسام قبعه يطلب في الكلمه من بكري.
0: واكيد الكوارتر الاخير والفتره الاخيره في مباراه النادي النسائي الصفاقسي وامل الوطن القبلي، حسام قبعه في الكوارتر الرابع، اهلا وسهلا.
1: حسام
0: بعد شوية توعد فيكون حاضر معنا. حسام منذكر قبليك حكيت على الترجي والنادي الفريقي في نصف نهائي كأس تونس للرجال لقاء نهار الجمعة الجاي. قلنا الترجي كان طالب بمباراة أوي كلو وكذلك طاقم تحكيم أجنبي. النادي الفريقي بعث مراسلة لرئيس الجامعة التونسية لكرة اليد، قال ردا على المراسلتين الوريدتين عليكم من قبل منافسنا فريق الترجي الرياضي في إطار مباراة الدور نصف النهائي لكأس تونس الكبير مبرمجة نهار الجمعة، يهم جمعية النادي الافريقي أن يوضح ما يلي. أولا بخصوص طلب إجراء المقابلة دون حضور الجمهور، إن هذا الطلب لا يستند إلى أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الفصل 153 من القانون من القوانين العامة للجامعة التونسية لكرة اليد الذي تم الاحتجاج به لا ينطبق بتاتا على وضعية الحال، باعتبار أنه يخص حصريا عقوبات الإيقاف المسلطة على اللاعبين أو المرافقين أو الإطار الفني، ولا يشمل العقوبات المسلطة على الجمعيات الرياضية المضيفة بسبب تصرفات الجمهور أو الأحداث المصاحبة للمقابلات. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنه قرار الرابطة الوطنية لكرة اليد الصادر بتاريخ 30 أفريل 2026 جاء واضحا وصريحا لا يحتمل لا تأويل ولا جدال مفروغا بخصوص نطاقه، حيث نص صراحة على معاقبة فريقنا بإجراء مبارتين دون جمهور في إطار مباريات البطولة فقط دون مباراة الكأس، وذلك على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة البطولة اللي جمعت الفريقين يوم 25 أفريل 2026 وستة 26 هذايا مبعوث من فريق النادي الافريقي للجامعه التونسيه لكره اليد. نعملوا محاوله مره اخرى
1: في مخص ترجي كوثر. الخبر اللي دور منذ قليل هو استقاله المسؤول في فرع كره القدم في الترجي الرياضي التونسي رياض بنور اللي اعلن عن انسحابه واستقالته من مهامه في الترجي الرياضي التونسي.
0: وفي خصوص كذلك تعيين الحكم الاجنبي بقي نحكيه على مباراه كره اليد نصف نهائي البطوله تفاعل مع
1: الجمعه ان شاء الله بشكل مباشر في اذاعه الشباب
0: ان شاء الله. فانه نجدد النادي الافريقي يعني يتكلم نجدد صراحه على ثقتنا التامه في كفاءه ونزاهه الطاقم التحكيم التونسي وقدرته على اداره هذه المباريات في افضل الظروف، غير انه في صوره استجابتكم لطلب الفريق المنافس الترجي بتعيين طاقم تحكيم اجنبي فان النادي الافريقي يشدد مره اخرى على ضروره احترام نفس الشروط التي تطرقنا لها في مراسلاتنا السابقه بمناسبه اجراء الجوله الختاميه لمسابقه البطوله، والمتمثل في ان يكون الطاقم التحكيم من القاره الاوروبيه حصريا، ان يكون الطاقم متكون من حكام ذوي خبره في اداره المباريات على المستوى الدولي والاقليمي والقاري وخاصه في البطولات الكبرى، الا يكون طاقم التحكيم من دول عربيه او افريقيه وخصوصا من بعض الدول كالشقيقه الجزائر التي يشير تعيينها تحفظا مسبقا لدينا في صوره عدم احترام هذا الشرط والمعايير المذكوره عليه، فاننا نحتفظ بحقنا في اتخاذ ما نراه مناسبا من اجراءات قانونيه وتنظيميه دفاعا على مصالح نادينا وضمانا لمبدا التكافؤ الفرص وحسن سير المنافسه.
1: هذه مراسلة
0: من النادي الافريقي للجامعه التونسيه لكره اليد. وكما مباراه كره القدم الديربي زاد بدات الامور فيها برشا ريبه وتخوف من طاقم التحكيم ومن هذا اللقاء ان شاء الله يتم في كنف الفير بلاي ونشوفوا
1: ولا فولكلور في الرياضه التونسيه الكل نفس الشيء في
0: ونهائي كاس يعني
1: في كره السله عندكم نفس الشيء في الكره الطايره عندنا نفس الشيء تقريبا ولت العاده في
0: ولا تونس يعني مستقبل الحكام الاجانب وفلوسنا قاعده تخرج للحكام الاجانب وعندنا كفاءات وعندنا خبرات قادره انها تكون موجوده في اهم المحافل المحليه وخاصه زاد القاريه. نعملوا تلاله مره اخرى
1: 64 دقيقه في الرباط المغربيه 1-1 بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري ثاني مباريات امم افريقيا اقل من 17 سنه في كره القدم. ان شاء الله زين المنتخب التونسي اللي كان افتتح النتيجه
0: ونعرفوا مباراه نعرفوا بطوله افريقيا هذه مؤهله للمونديال ومهم جدا منتخبنا يكون موجود في المونديال
1: ان شاء الله. ان شاء الله الانتصار اليوم يقربنا برشا من التاهل بما انه تعادل في المباراه الاولانيه ضد المنتخب المغربي منظم البطوله ممكن المنافس الاقوى في المجموعه هذيا، ثم المنتخب المصري ومباراة ثالثة ضد منتخب اثيوبيا نتيجه ايجابيه نتيجه انتصار 3 نقاط في المباراه هذيا تفتح الابواب ان شاء الله للتاهل للمونديال لانه الفريق الثاني في الترتيب في المجموعه يتاهل مباشره للمونديال ان شاء الله بعد شويه بعد 6. معنا واعد من المسؤولين على المنتخب التونسي قبل 17 سنه باش يكونوا حاضرين معنا في المباشر نحكي شويه على المشاركه هذه
0: ان شاء الله يكمل المباراه بانتصار لعناصرنا الوطنيه. وبعد شويه نمشي ونتبعوا نهايه المباراه مع حسام قوبعه نحكيوا على ذهاب نهائي بطوله السيدات بين نادي صفاقس وامل الوطن القبلي. عاد حكيت لنا على البسيسه احنا عندنا الماء نعملوا ترتيحه نشربوا شرب ماء وبعد نرجعوا نكملوا معاكم المشوار في سان دي تو. مرحبا بالناس كل

0: shame. Ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game.
1: You know, Miss is still super duper, but Prince couldn't get me change my name. Papa, Hoota can't say a slave again. No sign. Picture black saying, oh yes, I'm my sign.
2: No.
1: Got a Lamborghini, so I drive faster.
2: Whoa.
1: Just to make your haters even freaking madder.
2: Whoa.
1: Admit I'm the shit, name one new batter. When I drop this record here,
3: you won't even matter.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. صدر بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية أمس قرار عن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يتعلق بتنقيح القرار الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. مشروع عيانة هو مشروع يقوده الاتحاد المغربي وشمال إفريقيا للفلاحين، ويموله تحالف من أجل إفريقيا خضراء، وتنفذه المنظمات الفلاحية في بلدانها بشمال إفريقيا. مشروع يهدف إلى تكوين أكثر من 30,000 فلاح شاب في كامل شمال إفريقيا، و7,000 فلاح شاب تونسي بمختلف ولاية الجمهورية، من أجل تطوير مهاراتهم الاقتصادية والمالية والريادية. تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا، تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة اليوم بالمنستير ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. ندوة تسلط الضوء على المقاربة القانونية لدور الأولياء تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية قررت اليوم إدراج وحدة قائمة على الذكاء الاصطناعي في المنظومة الوطنية للانتقائية الديوانية، وذلك في عقاب اجتماع اللجنة المركزية للتصرف في المخاطر الديوانية بإشراف المدير العام للديوانة. ويهدف هذا المحرك الجديد الذي يرتكز على خوارزميات التعلم الآلي إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح عالية الخطورة في إطار تكثيف مكافحة الغش الديواني، ومنح مزيد من التيسير للمتعاملين الملتزمين بتسريع عمليات تسريح بضائعهم. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: مازلنا مونسينكم ومواصلين معاكم المشوار حتى الثمانية متاع الليل في سامدي تو، حصة كرة السلة الثقافة والموسيقى. ونرجعوا لكرة السلة، ذهاب نهائي بطولة السيدات النادي الرياضي صفاقسي أمل الوطن قبلي الفترة الأخيرة في اللقاء. حسام قوب، أهلا وسهلا.
3: ملعب كوثر من جديد، منذ قليل انتهى اللقاء على نتيجة 75-69 لصالح النادي صفاقسي أمام أمل الوطن القبلي. انتصار أول لصالح بنات النادي صفاقسي، انتصار مهم قبل المقابلة الثانية، مقابلة الإياب يوم السبت القادم في قاعة بير شلوف بنابل. النادي صفاقسي إذا كان يفوز في نابل يعني المحافظة على البطولة ويمضي على اللقب 22 في حوسته في خزينته. بالنسبة لأمل الوطن القبلي ما عندهم حتى حل إلا يفوزوا في قاعتهم يوم السبت القادم في قاعة بير شلوف، ويجبروا نادي صفاقسي على مقابلة فاصلة باش تكون في قاعة الرايد البجاوي. في كلمتين المقابلة شفنا أمل الوطن القبلي أحسن من نادي صفاقسي، كان في الفترة الأولى وفي منتصف الفترة الثانية لعبوا بدون ضغوطات، استغلوا كما قلت الهشاشة الدفاعية متاع نادي صفاقسي والعشوائية في الهجوم، وخذوا فارق 12 نقطة 22-10. جاء النادي الصفاقسي خاصة بفضل رصيد البشري، واللي اللي يميز النادي الصفاقسي على بقية الفرق والأمل الوطن القبلي بالتحديد اليوم هو الروستر الممتاز معناتها متاع النادي الصفاقسي. عنده 6 لاعبات ممتازات في الميدان وعنده 6 على البنك. عماد العذار عنده دوبلير، دونك إذا كان لعبة ما تعطيش الإضافة مع في المردود متاعها ماهوش ممتاز، يتم إقحام لعبة المعوضة. وشفنا اليوم الإضافة جات من خلود مفتاح، جات من آية الأزاز، جات خاصة من سيرين الدريدي، من نور الحرشاني، تسديدات من 3 نقاط خلات النادي الصفاقسي يعمل كامباك كبير في نهاية الشوط الأول وينهي اللقاء لصالحه 75-79 النادي الصفاقسي أمام الأمل الوطن القبلي. تفضل الكوثر.
2: يعطيك الصحة، شكرا لك حسام قوبعة. نهاية اللقاء فوز النادي الصفاقسي أمام أمل الوطن القبلي 75-69 في انتظار مباراة الإياب في قاعة بير الشلوف بنابل يستضيف فيها أمل الوطن القبلي. وفي صورة الانتصار أنه تكون مباراة فاصلة في صفاقس مباراة لابيل. قبل ما نرجعوا لتنسنيسة الويب مواقع التواصل الاجتماعي، نعملوا ترتيحة مع الموسيقى الفنان الراحل هاني شاكر علي الضحكية، وكيد باش نحكيوا عليه بعد قليل.

0: نرجع لكم في المتابعات الثقافية في سامدي تو، ثاني متابعاتنا الثقافية، وذولي باش تهزنا للصفاق ساعات.
1: نبقاو في الصفاق، كان معنا حسام نحكيو كرة سلة، باش نحكيو توا ثقافة بمناسبة الاحتفال بشهر التراث في ولاية صفاقس، نحكيو على تظاهرة جذور وأجنحة مع السيد حاتم حشيشة المسرحي. حاتم حشيشة معنا مباشرة من صفاقس. سي حاتم مساء الخير.
2: مساء الخير، مرحبا بكم كل مستمعين إذاعة ثقافية عايشة.
1: إذاعة الشباب.
2: إذاعة الشباب
1: سامحني. هي الدار الكبيرة الإذاعة التونسية بمختلف إذاعاتها، موجودة دائما في التغطية لكل التظاهرات الثقافية والرياضية. أكيد. كذلك.
2: أكيد.
1: دورة خامسة من تظاهرة جذور وأجنحة. السؤال الأولاني بالنسبة لي أنا سي حاتم، شنو التسمية؟ شنو ترمز بالضبط؟ علاش التسمية هذية؟
2: والله هي بلا محل التسمية، حاولنا أنه نختاروا التسمية تجم تقول احنا تصير بصير سؤال تسمية تكون حمالة العديد المعاني. هي في الأخر حبينا نخدم الجذور أنك تكون متجذر أكثر ما يمكن في تراثك وفي هويتك وفي تقاليدك وعاداتك، من غير ما تكون نقولوا احنا كالمنغلق أو كالمتعفف مع الأجنحة، مع أنك تجنح بها، معناتها انه التراث كيفاش نحاولوا نقدموه بشكل انه يمشي للعالم الكل، يوصل للعالم الكل، انه غدوه اي غنايه ولا اي مسرحيه ولا فيلم ولا حتى معمار ولا لبسه تحمل البصمه التونسيه ديريكت، العباد تقول لك هذه جايه من تونس.
1: يعني نحاولوا نحصل على التوازن هذاك عفوا بينك الاصول بين الجذور نتاعنا وبين الطموح للعالميه والخروج خارج حدود الوطن. التظاهره
2: يعني ايوه
1: تفضل سي حاتم تفضل.
2: لانه نؤمن معناتها ايمان قطعي انه من المحليه لازم نمشوا للعالميه.
1: اكيد، وعندنا كل المقاومات باش يكونوا موجودين. أكيد. في المستوى العالمي. التظاهره بدات البارح 15 16 و17 ماي. الايجابي في المساله انه ما اقتصرناش فقط على هك النخبوية شوية في مراكز ثقافية ومركز ثقافي والمستنسيب بالمركز هذاك يجيو وانتهى الأمر، خرجتوا لبرشة مناطق في صفاقس، مركب الثقافي محمد جاموسي، فندق الحدادين. سي حاتم في الاستماع، هل محاولة لتغيير الفضاءات اللي تحتوي وتحتضن التظاهرة هذية، شنو الفلسفة نتاعها؟ علاش اخترتوا هذية؟
2: هي في الحقيقة معناتها من الأول الفلسفة موجودة من خلال أنه الشراكة اللي تمت بين أربع مؤسسات، بين مركز فندق الملك حبيب الشاقص،
1: وبين تمثل أنت
2: محمد جاموسي، وبين دار ثقافة فندق الحدادين، وبين جمعية شاقص للفنون والثقافات. من هنا بدأت أنه كيفاش نحاولوا أنه الجمهور حتى في ثلاثة أيام نوعوا له سواء من المكان أو من نوعية النشاط. كما شفت مثلا النشاط، فما الفن الموسيقي، فما المسرحي، فما زاد النشاط اللي يكون فيه المعرض الفنون التشكيلية، المعمار، عندنا ندوة علمية تهتم بالمعمار. حاولنا انه اقصى ما يمكن نخاطبوا الفئات الكل ونوصلوا لهم، باش انه رانا ما احناش ما نقتصروش على التراث اللي مغلق في المتاحف ولا في اماكن معينة، لا نمشوا للعبيد ونحاولوا انه نفيقوه. ممكن يوميا يتعدى من شارع لكن ما يتفطنش اللي الشارع هذايا عنده مثلا مئات السنين وراه وعنده حكايه وراه.
1: والتركيز اساسا على التراث المعماري والتراث بصفه عامه في صفاقس ومدينه صفاقس.
2: هذه بطبيعة لأنه احنا كل عام شهر التراث اللي مع وزارة الشؤون الثقافية نختاروا محور نشتغلوا عليه السنة باعتبار أنه فهو فن العمارة في تونس بصفة عامة. بطبيعة مش يقع التركيز على صفاقس بحكم أنه عندنا مدينة عربي مثلا، إذا كان نحكيه اليوم على سور صفاقس، هو السور الوحيد تقريبا في العالم العربي الإسلامي اللي هو مكتمل داير كامل، ما فيش بلاصه طايحه ولا
1: مازال محافظ على كل مكوناته، ما خسرنا من حد منه حتى قطعه في سور صفاقس اللي يعطيه ممكن الاهميه نتاعو التاريخيه في الوطن العربي الكل.
2: اكيد وحتى البيبان اللي فيه وكل باب عنده حكايه، والقصبه اللي احنا تو مثلا فيها، احنا موجودين في القصبه اللي هي تحكي حتى ملحمه صفاقس 81 من خلال دخول المستعمر. اذا الكل نحاولوا انه كيفاش نقدموه اليوم لكن في شكل جديد، في رؤيه اخرى مختلفه، رؤيه تقرب للعبيد، رؤيه خفيفه مبسطه باش ما نثقلوش على الناس.
1: اكيد. الاختتام خرجتوا من

0: بكل انه ساقط بحكم انها كانت ولا زالت معناتها قطب اقتصادي، فكانت القافلات تجيها وكانت الرحاله تجيها والتجار وبرشا حكايات وعلاقات مع مختلف الاماكن في تونس. بطبيعه تونس رغم اللي صغر حجمها لكن الجغرافي نحكي، لكن عندها تنوع، والتنوع هذا مهم برشا اليوم انه نقع انه نتعرفوا على بعضنا. هذا فما برشا عباد مثلا مشي في بالها انه الطبال قرقنا وطبال جربه كيف كيف، لا فما فوارق، فما حتى في مستوى اللباس، مستوى الرقصات، مستوى النوب ومستوى الايقاعات. اذاك علاش اليوم غدوه مشي نعملوا عرض يحكي على الزاوية الجربي في محاوله بالزدا ما نقعدوش ننغلقوا على روحنا وكل عام نفس الشيء نعملوا حضره فرنسيه وطبال قرقنا. قلنا علاش لا ديما نحاولوا انه نمسوا تونس كامله، وهذا هو اهم حاجه.
1: الخمسه ونص اليوم عرض المراحيل، وغدوه الاربعه متاع العشيه عرض الزهو الجربي. نذكر نحكيه على تظاهر جذور وأجنحة. قبل ما نختم معك المداخلة هذية سي حاتم حشيشة، نحكيه على حاتم حشيشة المسرحي، شتم جديد، شعنا نشاطات جديدة، إنتاجات جديدة.
0: به بالنسبة لمركز فنون الدرامية والرقحية إن شاء الله عنا مسرحية الأطفال هي طفل الملك نصي أنا وإخراج أحمد الحشيشة. وعندي مسرحية بالنسبة لي أنا يا جرد موظف نفس اخراج مع يوميات مجنون لكوغول، وان شاء الله قاعدين نحضروا في جديد وقت اللي يحضر ان شاء الله تو نحكيوا عليه
1: ان شاء الله. شكرا لك سي حاتم حشيشه، وحكينا على تظاهر جذور واجنحه في صفاقس في مدينه صفاقس في اطار الاحتفال بشهر التراث لغايه 18 مي الجاري. شكرا لك سي حاتم مره اخرى، المسرحي والاسم المحترم جدا في الساحه المسرحيه في صفاقس وفي تونس. من المسرح نحكيو شويه على كره القدم. للاسف المنتخب التونسي في الدقائق الاخيره في الدقيقه 89 قبل الهدف الثاني ضد مجرى اللعب، المنتخب المصري يختفي الهدف الثاني امام المنتخب التونسي في امم افريقيا اقل من 17 سنه. حاليا نلعب في الدقيقه الاولى من وقت البديل. ان شاء الله المنتخب التونسي على الاقل على الاقل ينجم يخطف نقطه التعادل وهدف التعادل في الاربع دقائق المازالوا في المباراه.
2: ان شاء الله على الاقل ما تصعبش علينا المباراه الاخيره ضد المنتخب الاثيوبي. نبقاو مع المتابعات الرياضيه عاطف ونمشيو مباشره للملعب شادلي زويتن. منتخبنا الوطني التونسي للسيدات في الركبي في كان بتبيع افريقيا مع المنتخب المغربي قبل المباراه، اكيد فوزي عنده ضيوف واستجوابات. فوزي اهلا وسهلا ومرحبا. فوزي بن سالم
1: في انتظار يكون معنا فوزي.
3: مرحبا بك كوثر، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. اش بدلوا الاختصاص اليوم من الفوت من كرة القدم باش نمشيو للرجبي. الرجبي واحنا توا موجودين في ملعب الشاذلي زويتن. ملعب الشاذلي زويتن اليوم يحتضن اختتام البطولة الافريقية سيدات لرياضة الركبي ب 15 لعبة. هذا بطبيعة الحال هي مسابقة إفريقية انطلقت منذ يومين تقريبا من تنظيم الجامعة التونسية لرياضة الركبي وبالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لرياضة الركبي. حاليا قاعدين نتابعوا في المقابلة الختامية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي كان ربح المقابلة الأولى ضد الكوت ديفوار بنتيجه عريضه 85 مقابل 0. احنا توا نتابعوا في المباراه الثانيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. اتونا نعطيو فكره حتى للساده المستمعين على المسابقه، على طريقه او التنظيم الخاص بهذه المسابقه وشنو الهدف منها. الفوز بالدوره شنو يترتب عليه، شنو الفائده اللي باش ترجع الركبي النسائي التونسي. وقلت منذ البدايه وان هي التنسيق بين الجامعه التونسيه وايضا الاتحاد الافريقي لرياضه الركبي، لانه شهر ذي شهر ماي 2026 الاتحاد الافريقي يحتفل بالذكرى 40 الانبعاث. ونذكر سادة المستمعين أنه تونس هي الرائدة في مجال الرجبي، الرجبي بصفة عامة الرجالي أو التونسي أو النسائي، لأنه الاتحاد الأفريقي انبعث من هنا من تونس من بلادنا عام 1986، واللي يعرف بطبيعة الحال الرجبي يقول عائلة بالخيرية اللي هما عندهم فضل كبير على هذه الرياضة. تونس متقدمة إلى

0: الان قديش انا 10 مقابل 0 10 مقابل 0 هي النتيجه الحاليه واحنا نلعب في الشوط الاول. سي حلمي بن صالح في الجامعة التونسية لرياضة الرجلي سأقبل كل شيء. مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب، إذاعة الشباب اللي منذ سنوات يعني في حس استاذ طروا عندنا فقره خاصه برياضه الرجبي وتابعوا فيها رياضه الرجبي. خلينا نحكيوا على هذه الدوره وقتاش انطلقت، كيفاش بدات اليوم الاختتام، وش هي النتائج اللي باش ترتب عليها سي حلمي.
1: شكرا سي فوزي. احنا اذاعه الشباب نعتبروها بارتنير معنا، راهو من زمان تبع فينا وفي رياضه الرجبي، نشكركم الكل. دونك كما قلت في فوز عن صفجو ان شاء الله في محاوله على المباشر، توا محاوله جديه للفريق الوطني، توا زوز محاولات صفر اللي هما يوليو 10 نقاط، وفريقنا توا مسيطر ان شاء الله في 20 دقيقه الاولى. كما قلت في فوزي هذه الدوره تندرج في نطاق كاس افريقيا المستوى الاول، اللي يطلع لون اللي باش يربح بالدوره هذه هو يطلع نسميوه المستوى البرفورمانس، المستوى المتميز. المستوى هذا اللي فيه جنوب افريقيا وكينيا واوغندا ومدغشقر، هما يشارعوا زاد الاسبوع القادم في كينيا. الاخير من المستوى الممتاز يهبط من المستوى الاول، واللول نتاع المستوى الاول اللي في يلعب فيه فريقنا اليوم وهذا طموحنا انه نطلعوا المستوى البرفورمانس امتياز اللي خولنا باش نلعبوا تصفيه كاس العالم مده سنتين 27 و28 لكاس العالم 2029. دونك احنا اول مره نوصلوا في المستوى هذايا. الرجبي ب 15 لعبه تخلق في تونس عنده توا 4 سنوات 2022. احنا كنا من اول الفرق اللي عملنا الرجبي اساس، كما تعرفوا في الرجبي فما 7 لاعبين و15 لاعب. 7 لاعبين من 2002 احنا عندنا الرجبي، لكن ب 15 لعبه عملنا في استراتيجيه نتاع تطوير رياضه الرجبي في تونس. من 2019 بدينا في التجربه هذه، و22 عملنا اول مقابله وقتها في تونس وربحنا باول دوره. دونك كيما قلت سي فوزي الدوره هذه تتزامن مع الاحتفال ب 40 سنه من انبعاث الاتحاد الافريقي للرجبي في تونس في مارس 1986 وقع البعث نتاعو. كانت معناها انيشيتيف من عند سي بشير سان بالخيريه وبرشا وخيان مسيرين توانسه كما سي بيراوي رقيه كما برشا ناس باش ما ننساوش العباد. بعد 40 سنه الاتحاد الافريقي حب يحتفل، قلنا ما فماش خير من تونس باش تحتضن الاحتفال هذايا. شرفونا بالوجود السنه العديد بالضيوف، عمرها ما صارت اول مره يجوا زوز من وورد ريكبي، معناتها من كيما نقولوا الفيفا في الفوت. احنا عندنا الوورد الاتحاد الدولي الوورد ريكبي، نائب الرئيس والمسؤول على العلاقات العامه مع الجامعات الدوليه مسيو جوناثان اند مسيو دافيد كاريغي، كيف رئيس الاتحاد الافريقي مسيو اربيرت منسا، اي لقيقة اكثر من 30 رئيس جامعة افريقية جاوا بيناتنا من المغرب من مصر من ليبيا من الجزائر كينيا من كل البلدان كانت ممثلة تقريبا، معناتها وهذا بالنسبة لنا شرف كبير انه الدعوة متاعنا يوقع تلبيتها من الاخيان هذوما الكل، وإذا كان يعطي القيمة متاع تونس باش تكون هي اللوكوموتيف متاع الرجبي في افريقيا باش تكونوا احنا ديما معناتها يكون احنا المبادرين في كل حاجة. دونك وقاع زاد نشكر وزارة الشباب والرياضة والسيد الوزير استقبل الوفد الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وكان فما اعجاب كبير من طرفهم. كيف اليوم قبل المقابلة هذه كنا في الملعب الرجبي بالمنزه في دورة بتاع بنيات اقل من 12 سنة واقل من 16 سنة، هزينا الوفد كامل زاد تفرجوا وشافوا الملعب الجديد بتاع الرجبي بالمدارج. كيف كان فما عندنا بروجرام مع وورد ركبي نسميوه تي ا تاتش، هذه محاوله جديه للفريق الوطني نتفاعلوا مع المباشر.
0: هي بطبيعه المتابعه مباشره لانه هناك سيطره تقريبا ونجاح محاوله ناجحه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، قلت سيطره كليه للمنتخب الوطني التونسي بالمنتخب المغربي، والنتيجه ترتفع وان شاء الله الفوز وان شاء الله الامتياز للمنتخب الوطني التونسي. تقريبا عندي سنوات مريض الجمهور يحضر مثل هذه الدورات كذا قاعد تشوفيه اليوم في ملعب سان جويزويتن. سي حلمي
1: صحيح سي فوزي، الحقيقة نشروا الأحباء الرجبي جاء من كل بلاصة، من الكاس، من جندوبة، من جمال، من مساكن، من نابل، من جميع الجهات، من تونس العاصمة بيان سور. الحقيقة جبنا زاد استدعينا القدماء اللاعبين المغيرين القدماء، الحقيقة برشا ضيوف شرفونا اليوم بالوجود، حتى المنصة الشرفية زحمة اليوم عبية دونك برشا ضيوف لباوا الدعوة. ان شاء الله توفى ام بوتي، ان شاء الله توفى الدوره هذه بالانتصار والنجاح بقدره ربي كي نطلعوا للبرفورمانس. فريقنا بجديد يعمل مقابلات كبيره مع فرق كبرى ويزيد يتحسن ويحتك، وهذاك احنا الطموح نتاعنا بشوي بشوي باش نرجعوا زاد الرجبي الرجالي زاد كيف كيف. عندنا برنامج كامل باش نرجعوه لمكانته المعهوده اللي هي البوديوم على افريقيا ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة في علمي، حتى التحكيم نسائي يظهر لي الاختيار انه دورة نسائية 100%.
1: اكيد هي دورة نسائية 100%، تحكيم عن التحكيم الرئيسي من السنغال شكون ناتر، والمراقبات الخط معناتها من تونس، كان عندنا 6 حكمات من تونس دخلناهم في البانيل افريكان باش ينجموا يوليو غدوا في البانيل انترناسيونال يوليو يظفروا مقابلات دولية. ديجا المقابله نتاع كوت ديفوار المغرب ظفرتها حكمه تونسيه لاول مره، وهذا بالحقيقه زاد شرف وتتويج للعمل الكبير قامت به الجامعه التونسيه للرجبي. احنا اليوم عندنا تقريب سي فوزي 40 حكم شاب، فيهم 20 بنت و20 ولد، معناها مناصفه زاد حتى في التحكيم، وان شاء الله قاعدين نقدموا بخطى ثابته. اون بليس الكومينيكاسيون اللي صايره اعلاميا، يعطيكم الصحه الاعلام الكل وخاصه اذاعه الشباب زاد اللي ديما مساندتنا وديما مشرفتنا وديما مستدعيتنا وديما تعطي الاخبار الكامله على رياضه الركبي.
0: يعطيك الصحه سي حلمي بن صالح نائب رئيس الجامعه التونسيه للركبي. لحد الان في محاولات ناجحه للمنتخب الوطني التونسي 15-0 مع سيطره مطلقه للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الوطني التونسي اللي يسير نحو الفوز في مباراته الثانيه في هذه الدوره، وهذه محاوله في المباشر للمنتخب الوطني التونسي وناجحه وناجحه المحاوله الرابعه ناجحه للمنتخب.
2: ذكرنا بالنتيجه فوزي.
0: برافو، هذه فكره اولى كوثر عن دوره البطوله الافريقيه سيدات الرجبي ب 15 لعبه. بطبيعه الحال ان شاء الله تو نرجعوا في المداخلات القادمه ونعطيو النتيجه النهائيه، وعلى سلا بطبيعه الحال نحييو فتيات المدرب الوطني نفع بن سالم، ونعطيو بعض الاسماء اللي تالقت في مباراه اليوم في هذه الدوره كوثر.
2: شكرا لك فوزي، نرجعوا لك بعد شويه في لقاء كره في لقاء الرجبي. في كره القدم منتخبنا الوطني اقل من 17 سنه للاسف انهزم أمام المنتخب المصري 2-2، ولو أنه منتخبنا كان بادر بالتسجيل منذ الدقيقة 10 لكن قبل 2 أهداف. مباراة أثيوبيا الانتصار لا غير، مطالبين به عناصرنا الوطنية. والإيجابي في اللقاء يحيى جليدي لعب المنتخب كان أحسن لاعب في هذا اللقاء. عشاق الكرة الأوروبية أهم لقاء ليلة الآن يتلعب تشيلسي مانشستر يونايتد شوط أول، تعادل أسفار بين زوز فرق. لحظات مع الموسيقى وبعد نرجع لكم للكرة الطائرة، نهائي كأس تونس عرس كرة الطائرة التونسية لقاء بين الترجي والنجم الساحلي مع زميلنا هادي جبنياني.

0: مرحبا بمستمعينا الاوفياء وين ما كنتوا، احبي الكوره احبي الموسيقى. مازلنا مواصلين معاكم المشوار حتى 8 متاع الليل، البارتي الاولى من سانديتو للكوره. عديد الاختصاصات اليوم في المتابعه، في النقل والتعليق، وكذلك برشا موسيقى تستنى فيكم مع نهايه الحصه. في الرجبي، كاس افريقيا للسيدات، منتخبنا الوطني التونسي يواجه المنتخب المغربي، ويبدو ان منتخبنا في طريق مفتوح نحو الفوز الثاني في هذه البطولة. في كرة السلة النسائية، ذهاب فاينل بطولة السيدات، فوز النادي الصفاقسي أمام الوطن القبلي 65-69 في انتظار مباراة الإياب في ملعب بير شالوف بنابل الأسبوع القادم. والكرة الطايرة، عرس كرة الطايرة، نهائي كأس تونس للأكابر، الترجي الرياضي بطل الموسم مع النجم الساحلي من أجل كذلك لقب الكأس. هادي الجبنياني حاضر في القاعة الأولمبية براد سكيد، أكثر تفاصيل وتعليق على هذا اللقاء. عرس كما قلنا بأتم معنى الكلمة في الكرة الطائرة، لكن أكيد فما قبل اللقاء هذايا فما لقاء للفيتيرون، فما أجواء كبيرة في قاعة راد. ناخذوا أكثر تفاصيل مع هادي جبنياني. أهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك كوكو، مساء الخير. القفلة متاع الموسم تجي من بوابة الكرة الطائرة، أكيد عرفنا شكون البطل اللي هو الترجي الرياضي التونسي، واليوم نكملوا ان شاء الله بعرس. ان شاء الله نبداو هكا ونكملوا هكا، اكيد تكون مباراه فير بلاي بين الفريقين. تو نحكي على التصويره المزينه اللي بدات ما قبل انطلاق المقابله، خاطر التصويره المزينه تو تراوها على السوشيال ميديا. ومباراه نهائي كاس تونس لكره الطائره كبر بين الترجي الرياضي التونسي ونجم الرياضي الساحلي، مباراه انطلقت منذ لحظات، التعادل 2-2 في الشوط الاول. بلغه الارقام هذه الكاس في نسختها 70، الترجي الرياضي التونسي 9 كؤوس متتاليه و23 كاس في رصيده، ونجم الساحلي عنده 7 كؤوس في رصيده. زوز فرق تقابلوا سنة في نهائي البطوله، والترجي الرياضي التونسي كان توج على حساب النجم ببطوله هذا الموسم. يعني مباراه لا تحتاج الى تقديم ولا تحتاج الى جمع معلومات او احصائيات، خاطر كتاب مفتوح اولا على ارضيه الميدان بين اللاعبين اللي كونوا اغلبهم المنتخب الوطني التونسي، وثانيا بين الاطر الفنيه. ولو نجم الرياضي الساحلي اليوم عنده ستاف جديد يقوده سي محمد مفتاح، وكمدرب مساعد ايضا لاعب قديم رشاع، من غير ما نكبروا برشا، هو لاعب دولي سابق، مروان الجارسي حاضر كمدرب مساعد. في المقابل يغيب عمر حفايظ ابن المدرب السابق نور الدين حفايظ، كما تعرفوا صارت عمليه انهاء المهام للمدرب الاول نور الدين حفايظ اللي عنده زوز ولاد كانوا يلعبوا في النجم الساحلي، حمزه حفايظ يلعب في ايطاليا بالتوفيق ليه لاعبنا الدولي، وعمر حفايظ ايضا اللي مش قاعد يدرب ولامور اداريه حسب مصدر من الهيئه المديره اكد لنا وانه هو موجود في القاعه بحذانا لكن مش بالزي وخارج المباراه. في المقابله الترجي الرياضي التونسي مع المدرب الاول هشام الكعبي استقرار، وايضا كمدرب مساعد زوز عنده احسان السعيدي وايمن القروي. النتيجه الحاليه 4-3. تصويره ما قبل انطلاق المباراه لتعاطي المنشطات بشعار كبير وبعنوان كبير نسطروا عليها الجمله هذه، هذه هي الديفيز نتاعنا بالنسبه للرياضيين نتاعنا الكل دون استثناء في مختلف الاختصاصات، لتعاطي المنشطات. وملاعبي زوز فرق كانوا تصوروا بمريول موحد لتعاطي المنشطات في صوره كانت مزيانه برشا قبل انطلاق المقابله. وانت حكيت كوثر على الفيتيرون، مباراة كانت ممتعة الحقيقة بين الأولمبي بالكرم ونجم الرياضي الراتسي، انتهت بفوز وتتويج الأولمبي الكرم بثلاثة أشواط مقابل صفر، 25-14، 25-20 و 25-20. اليوم مانيش وحدي في التعليق، يرافقني المخرج علي البلتي، شكرا لك علي على مستوى التأمين هذا النقل المباشر، وسعيد جدا باستقبال المدرب القدير المحلل الفني بجانبي سي عامر النصراوي. مساء الخير سي عامر، مرحبا بك.
2: مساء الخير هادي، مساء الخير ليك وكافة مستمعين إذاعة الشباب. الأمسية الرياضية الطيبة، نهائي الكاس بين المدرستين العريقين الترجي الرياضي التونسي نجم الرياضي الساحلي، وإن شاء الله تكون أمسية رياضية ممتازة.
1: نعم، وحاليا النتيجة كرة ما طاحتش في الأخير لا تلعب بين الترجي والنجم الساحلي، خالد بن سليمان إلياس القرامسلي ودفاع من علي صامود، شاكور النجم الساحلي علي الأشعلي، أدامو اللاعب المالي، ترجع من محمد بن يوسف، خالد بن سليمان، ونقطة لصالح الترجي الرياضي التونسي بعد كرة قصيرة من أحمد القاضي على مستوى المركز رقم 3، هجوم سريع والنقطة لصالح الترجي 6-4. تحكيمين هتبدأ بجديد على خطر على غرار نهائي الكأس بين السي اف سي نادي نسيبي قرطاج ونادي صفاقس اللي توج بالدوبلي السي اف سي. اليوم عندنا تقنية الفيديو حاضرة، تشالنج حاضرة، قاعة العمليات اليوم يترأسها الحكم الدولي عبد الرزاق حريز. يعني التشالنج اللي استنيناه في الفيديو ماهوش فار، يختلف عن الفار على خاطر فما برشا حاجات متبدلة في الكرة الطائرة وتنفسرهم الآن. أولا كل فريق عنده الحق في زوز أوقات لتقنية الفيديو من خلال الشوط، وإذا يربح التشالنج متاعه يستحفظ بالوقت هذاك، والتشالنج مش مفتوح. يعني كل فريق عنده ليفيتات تم توزيعها على بنك البدلاء، هما 8 نقاط اليوم مش اعتمدوا 5 فقط، منها مثلا لمس الشبكة أو
2: عبور الخط،
1: عبور الخط أو جدار صد أو هجوم، دونك هذوما نقاط متعدة. يعني كل فريق يطالب بالتقنية الفيديو في ظرف 6-7 ثواني المهلة، ويرفع اللافتة يشير على شنو يرتكز أو سترتكز عملية تقنية الفيديو. هذه حاجة بيا خاصة أنه في آخر احنا كيرتفعنا سقسي عامر ديما نقولوا الكرة ولا تزرب برشا، ولإنصاف الحكام وللاعبين والفرق أيضا هم جدا تواجد التقنية هذه.
2: أكيد التواصل هذه هذه باش أول حاجة يربح برشا وقت، ما يضيعش الوقت. الحكم لازم توصل له المعلومه بالنسبه للفيديو التشالنج هذا، نوعيه الخطا، باش ما يقعدش كل مره الحكم يسال على شنو الخطا بالضبط اللي طلبه الفريق، سواء من جهه الترجي او من نجم النادي الساحلي. على طول الفريق يرفع اللافته يقصد بها جدار الصد او عبور الخط، سواء خط الثاني في الهجوم خط 3 امتار او عن طريق الارسال. هذاك علاش باش تعتمد التقنية هذه. زاد في نفس الوقت كل فريق ياخذ حقه، هذا مباراة دور نهائي، يعني ممكن خطأ ممكن في التقييمي ممكن يقلب سير المباراة، باش كل فريق ياخذ حقه وما يدخلوش الفرق في جدال ويضيع التركيز على اللاعبين.
1: 8-6 النتيجة أصبحت لصالح النجم الرياضي الساحلي، وحنين كرة لمحمد ريدين تنقدم من بعد تشكيلة الفريقين، أدمو ديالو وجدار صد ناجح من محمد بن يوسف وأحمد القاضي، ونقطة لصالح الترجي 7-8. زياد ريدين كحكم رئيسي، كحكم ثاني لسعد الحجام في الفار، لا في تقنية الفيديو، هذه الكلمة صحيحة، عبد الرزاق حريز، شيما الوسليتي على مستوى طويلة التحكيم نقطية، معها أيضا السدار ويسر حميد، وعلى مستوى 4 مراقبين خط اليوم اللي هما وائل المسلماني، غازي القروي، مجدي الشريف وعمر لجل. النجم الرياضي الساحلي يلعب بالسوديسي الأساسي التالي على مستوى الإعداد على الأشعل كمهاجم مموه، أعتقد على الصمود، وثنائي مركز رقم 4 بشير فراح وأدمو ديالو، وثنائي الشبكة مارون مرابط ومحمد عياش على بنك البدلاء، بقية الملعبية كما عبداوي كمعد ثاني، محمد الشاوش، فادي بن حميدة، إدم الفلاح، والخليفي كليبيرو ثاني، حمزة الخليفي. هذه تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. ديما نعاود نذكر في غياب عمر حفيظ ايضا موجود، وجه البارودي بطبيعه ما ننساش هو على مستوى لاعب الشبكه. في المقابله الترجي الرياضي التونسي مع المدرب هشام الكعبي يبدا بخالد بن سليمان كمعد اساسي، قبله كمحمد بن يوسف كمهاجم مموه، مركز رقم 4 عليس بوعشير ومع عليس القرموسلي، ثنائي الشبكه سليم المباركي واحمد القاضي والليبيرو طيب القربوسلي، وبقيه الملعبيه مهدي العياري على بنك البدلاء مع حمزه النجا، نبيل الميلادي، مارون مرابط كمعد ثاني، مالك شقير، و نلقاو محمد علي بن عثمان. قدمنا المباراة، تعطينا كل الأرقام والإحصائيات، ندخلوا توا في صلب الموضوع، التعادل 9-9 بين الفريقين، قاعدين يمشيوا سي عامر نقطة بنقطة، مرة ترجي مرة النجم، نقطتين على أقصى تقدير، والآن 9-9.
2: صحيح، التميز كان بالنسبة للترجي التونسي كان على مستوى الإرسال في مناسبتين خذا بهم الفرق تقريبا، لكن صاروا برشا اخطاء في كورات سهله من نجم الرياضي الساحلي، كان فما تمركز في الدفاع والربط ما بين البلوك والدفاع، سوء تفاهم بين الرياضيين. بالنسبه لنجم الرياضي الساحلي راه فيه كل كره تقريبا في الهجوم بالنسبه للترجي التونسي قاعد يتحرك بزوز لاعبين في جدار الصد، بعض الاخطاء صارت في الخط الخلفي في الدفاع، خاصه لما نجم الرياضي الساحلي يكون بثلاثه لاعبين في جدار الصد، فما شويه تمركز على مستوى مركز واحد، المفروض اللعب يكون متقدم شويه، فما توازن في اللعب، فريق قاعد متميز في الارسال، فريق قاعد متمركز اكثر في الجدار صد في الدفاع، نقطه بنقطه قاعدين نمشيو ونصوروا المهارات الفرديه هذه هي اللي باش تعطي الفرق، لانه الفريقين الاثنين عارفين بعضهم، متمركزين كما يجب، تشوف كل كره تقريبا قاعدين مسويها جدار الصد، عارفين بعضهم موسم كامل، كل لاعب وين نقاط القوه نتاعو في الاتاك في الهجوم ولا في الدفاع، قاعد تشوف يعني كل كره قاعدين واقفين بالقداش جدار الصد. التميز باش يكون في الفرديات على مستوى الارسال، خاصه اذا كان النجم الذي سيحلي مع نقص شويه ضعف على مستوى الاستقبال، ينوع شويه استعمال اللاعب المحترف في مركز 6 نجح فيها في مناسبه اولى، لازم يحاول ينوع شويه اللعب، ما يتركزش اللعب كلاسيكيين كما صار قبل على صمود ولا على لعب المحترف في مركز 4 فقط.
1: ونعاود نصلح السوديسي الاساسي لنجم الرياضي الساحلي كما باش تبدا الامور واضحه، الدمو ديالو هو مهاجم مموه اعتقد.
2: لا لعب بالطريقه الكلاسيكيه، بشير فراح لعب موازي للمعال
1: موازي علي الاشعل،
2: علي الاشعل، ولعب يلعب على صمود مع اللاعب
1: الدمو مركز
2: في مركز 4.
1: وجه البارودي موجود اساسي في الشبكه، ومعاه مارين مرابط، محمد عايش هو على بنك البدلاء. اعتقد ترجي الرياضي التونسي رابع نقطه سجلها بجدار الصد، نحسب قاعد واحد الخالد بسليمان، زوز القاضي، ونقطه لسليم البركي بمعدل عالي جدا، خاطر صعيبه نقطه في جدار الصد. واحنا مازلنا تقريبا ما انتصفش هذا الشوط الاول، 11 مقابل 9 للترجي، والارسال سيكون من جانب الترجي ومن جانب محمد بن يوسف اللاعب الدولي. وعلى فكره استاف المنتخب الوطني التونسي موجود على الاقل، ريت محمد الجلاسي المدرب المساعد، التورخي زاده موجود، اما المدرب الاول بياتش اعتقد مش موجود، ربما مانيش قادر فيه، حاسيلو تنثبتوا بعد. محمد بن يوسف الارسال جانب الترجي، وارسال خارج الميدان خاطئ، ونقطه مجانيه لصالح النجم الرياضي الساحلي،
2: خاصه بعد التايم اوت هذه، تعرف فريق الثاني اذا ما لقاش حلول يحاول المدرب باش يطلب وقت مستقطع يكسر فيها من النسق نتاع اللاعب، خاصه اذا كان خذا حظه اكثر في الارسال، المفروض بعد وقت مستقطع اللاعب، خاصه الارسال نتاعو شفناه ريدان ما كانش ارسال ساحق او ارسال هجومي، كان يعدي في الكره المفروض ما يخطئش.
1: و10 11 وكره تعود لسبو عشير على جدار الصد، على النجم الساحلي علي الاشعل، مركز رقم 4 صمود يضرب القطري وينجح، ينجح سوء تفاهم هو استغله بين ياسر قرموسي ولسبو عشير، ما كانتش قويه لكن في الاخير يسجل على الصمود، هام جدا يدخل بالكدا، علي قاعد يقدم في مستوى متميز الحقيقه مع النجم الرياضي الساحلي، تطور مردوده باللي كنت نفكر وانا مع الاولمبي الاقليمي على الصمود، ان شاء الله بالتوفيق ليه ولكل اللاعبين. التعادل 11 مقابل 11، والارسال لمارون مرابط لاعب الشبكه من جانب النجم، استقبال بالسوابع من ياسر قرموسي، كره ثانيه اولى في الماتش، وسجل الترجي الرياضي التونسي عن طريق خالد بن سليمان بغتة، وراوغ جدار الصد ما كانتش السنه فيها، وكره تقريب في خط 3 امتار، ونقطه لصالح الترجي، 12 مقابل 11، هذا هو الفارق منذ البدايه الحقيقه، وصل نقطتين تقدم بها الترجي وايضا النجم الساحلي، ثم زوج فرق لاصقين في السكور مع بدايه المباراه، ديما نذكر نلعبوا في نهائي كاس تونس للكره الطائره. لسبو عشير لاعب الترجي على مستوى الارسال، لاعب دولي ارسال هجومي، استقبال من ديالو طيب، الاشعل في الاعداد، مركز رقم 3 ويختار البارودي ويسجل، يسجل وجه البارودي النقطه لصالح النجم الرياضي الساحلي.
2: تقريبا اول كره اعتمدها على الاشعل مع اللاعبين متوسط الشبكه اللي هو البارودي من مركز 3، الخيارات هذه تعطي اكثر حريه للرياضيين في الاطراف الاخرين سواء بشير فراح ولا علي صمود والى اللاعب المحترف، ما يخليوش ما يخليش جدار صد مركز كان على لاعب او لاعبين اثنين فقط.
1: وترجع الكره لصالح الترجي، والكره داخل الميدان، القراءه ما كانتش موفقه من ادمو ديالو، كانت كره سيره نجم يهزها، خلاها يسحبها باش تخرج لبرا، وفي الاخير يسجل الياس القرموسلي 13-12.
2: حقيقة ثلاثة أخطاء دفاعية كان نجم يتفاداها نجم الرياضي الساحلي في كرات سهلة تقريبا الأوت سيستم، الكرات كانت واضحة في مركز 4 بزوز لاعبين في جدار الصد وبثلاثة لاعبين، ورغم ذلك يلقى صعوبة في الدفاع على الكرات هذه النجم الساحلي، سوء تمركز أحيانا فما سوء تفاهم بين الرياضيين.
1: نعم، والكرة ستعود قبل ذلك هناك حديث بين اللاعبين، الأمور طيبة هنا، بيعرفوا بعضهم الأولاد، بين مرابط بين ريدان بين بن سليمان وليس القرموسي، يسانى في اللعب، والحكم زياد ريدان يعطي الإشارة بتنفيذ الإرسال لسليم نمباركي، نهز عينيه ونشوف السكور 13 الترجي 12 النجم الساحلي عفوا في هذا الشوط الأول. سليم نمباركي على مستوى الإرسال ارسال هجومي واستقبال طيب من ديالو لاشعل الكره لخلفيه لبشير فراح ناجحه ضرب في الزاويه الاولى على الخط على سليم المباركي والكره ناجحه. التعادل 13 مقابل 13. ارسال لعلي صمود لاعب النجم الرياضي الساحلي. علي صمود كره في الهواء ارسال هجومي تنفس الشبكه وتتعدى استقبال صعب من طيب القربصي كره للترجي بن يوسف سهله ترجع للتوال صمود لاشعر في العداد ديالو مركز رقم 4 عملية اسقاط الكره ما تطيحش يهزها بن يوسف تبقى للترجي ليس القلم مصلي بصد ثلاثي يسجل تلمس الكره كان صد ثلاثي متكون من ديالو لاشعر البارودي ويسجل الترجي.
2: لعب اكثر بالفنيات ما فركزش على القوه لعب على اليد البرانيه نتاع جدار صد حتى لو كان ترجع على مستوى جدار صد باش يكون فما تغطيه نسميوها احنا يعني تاتش بلوك يعني كره مسها في جدار صد بالخفيف وما كانتش فيها برشا قوه وذكاء من اللاعب عنده تجربه ديال سقر مصري.
1: كره تعود لفريق الترجي. تفضل كوثر.
0: فقط نستسمحك بعض الثواني نشوف فوزي بن سالم في مباراه الرجبي تونس المغرب نهايه الشوط الاول. فوزي اهلا وسهلا.
3: شكرا لك كوثر وتحيه لهادي جبنياني. اكيد مانيش باش نطول برشا على الكره الطايره وبطبيعه الحال نرجعوا لهنا لملعب الاستاذ ليزويتن. عندي ذكريات حلوه هنا في ملعب الاستاذ ليزويتن لانه اول دور نهائي قمت بالتعليق عليه عام 96 يعني من 30 سنه في هذا الملعب بالذات. لكن في كره القدم نرجعوا لرياضه الرجبي شوط اول سيطره مطلقه تقريبا للمنتخب الوطني التونسي 7 محاولات ناجحه 35 مقابل 0 هذه النتيجه اللي موجوده الى حد الان في هذا الشوط الاول. برافو لفتيات المدرب نفع بن سالم لينا عبد الله سلمى رنيم روعه ابو دبوس نور العياري ياسمين القروي اسلام ويلي تقريبا مجموعه كبيره من اللاعبات والمستوى الفني طيب جدا. نور خالد اذا كان ممكن تعطينا فكره على الشوط الاول والامور التنفيذيه خاصه نحكيو على الجمهور يظهر لي جمهور غفير يحضر رياضه الرجبي اللي ولت عندها قيمه واختصاص مطلوب في مختلف الجهات.
4: وفي الحقيقه نحن فرحانين برشا خاصه بالاقبال نتاع الجمهور اللي ما ينجم يكون كان برهان على قديش الرجبي النسائي في تونس قاعد يقدم وقاعد يكون في مرتبة عالية. نحب نشكر الحقيقة كافة الفتيات اللاعبات اللي الحقيقة عطاو بيرفورمانس قوية برشا سيغ تيغان وأثبت وجودهم حتى على المنتخب المغربي اللي هو في الحقيقة زادة منتخب محترم وشفنا البرفورمانس نتاعو زادا. اما بناتنا عطاو لعبه مزيانه وعطاو صوره مزيانه للمراه التونسيه اللي هي كفه انها تثبت وجودها في جميع الميادين وفي جميع الرياضات.
3: نور خالد بما انك من الجامعه التونسيه للرجبي نجحت الجامعه في تنظيم هذه الاحتفاليه بذكرى 40 لانبعاث الاتحاد الافريقي وخاصه عندنا كفاءات تونسيه عندنا مها الزاوي في الاتحاد الافريقي يعني سيطره الرجبي على الهيكل الافريقي والجامعه التونسيه نجحت في تنظيم هذه الاحتفاليه.
4: وفي الحقيقة الرجبي في تونس معروف مش كان بالعباد اللي نشوفوهم في التيران ومش بالتكنيك أكاهو أما زاد بالجوفرنانس القوية برشا في الجامعة التونسية للرجبي واللي تتميز بها مقارنة بالفرق الموجودة في رجبي أفريقيا والفرق الإفريقية. الحقيقة من نجم كان نشكروهم كافة أعضاء المكتب الجامعي على المجهودات الجبارة ماهوش سهل باش يتعطى لفيدراسيون تونيزيان باش تمثل الجامعة الإفريقية للرجبي وباش تنظم في مستوى عالي مناسبة دولية كما هذه المناسبة.
3: يعطيك الصحة نور خالد من الجامعة التونسية للرجبي. بطبيعة الحال نعاود نذكر السادة المستمعين انتصار تونس في الشوط الأول على حساب المنتخب المغربي ب 35 مقابل 0 7 محاولات ناجحة للمنتخب الوطني التونسي. أكيد باش نرجعوا مع نهاية المباراة نحكيوا على هذه الدورة من جديد ونفتح المجال لهادي جبنياني في الكرة الطائرة كوثر.
0: هاي تفضل هاتي
1: يعطيك الصحة كوكو، شكرا لك. فوزي نرجع إلى قاعة رادس، وديما نذكر نلعبوا في نهائي كأس تونس للكرة الطائرة بين نجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي، نفس لافيش نتاع الفينال نتاع البطولة واللي توج بها الترجي الرياضي التونسي في مباراة لا تحتاج إلى تقديم بين الفريقين، بين زوز مدارس عريقة في الكرة الطائرة الترجي ونجم الساحلي. النتيجة الحالية 19-16 أو 16-19 لصالح الترجي، على خطر الإرسال حاليا عند النجم الرياضي الساحلي مع ثلاثة للترجي، والإرسال من جانب أدمو ديالو اللاعب المالي لصالح النجم المحترف، استقبال من قربوسلي، كرة ترجع في المركز رقم ثلاثة وناجحة من سليم المباركي، النقطة 20 فارق مع أربعة. أول مرة سي عامر يخلط، رينا نجم الساحلي الترجي سجل إرسال ناجح ليس القرموسلي، البايب جرب في المقابل خطأ مرة أخرى يتواصل من علي الصموت في الهجوم.
2: صحيح، ثلاثة أخطاء قام بها النجم الساحلي، خطأ في الدفاع، خطأ في الإرسال، وخطأ في الأتاك، كلفوا تقريبا الفرق هذا نتاع ثلاثة نقاط لما يكون عنده الإرسال، ولما يخسر الإرسال يكون الفرق أربع نقاط. استقرار أكثر قاعد يصير على مستوى الاستقبال بالنسبة للترجي التونسي على مستوى الإرسال، في الجهة المقابلة لقاو برشا مشاكل النجم الرياضي الساحلي على مستوى الاستقبال. نشوفوا اللي توا اللاعب محمد الشاوش يعني يقحموا المدرب باش يحاول يستابيليزي أكثر الاستقبال، يحاول يكون متوازن أكثر باش ينجم يبني عمليات هجومية. علي الأشعل فما بعض الخيارات كان فيها حقيقة شوية نقاط استفهام، خاصة لما تشوف العلاقة ما بين المهاجمين والجدار الصد بتاع الترجي التونسي.
1: اللي يسمع فينا تو قاعدين نحكيو على نجم الساحلي الأشعل، هو معدل طوال ولا
2: صحيح. علي الأشعل المفروض يعرف يستغل شوية نقاط قوة المهاجمين مقارنة بقوة نقاط قوة الجدار الصد بتاع الترجي التونسي أو نقاط الضعف. معناها ما نحاولش نعطي حتى لو كان يكون فما عندي كومبينيزون معناها تركيبه هجوميه، نحاول نخرج الرياضي المهم عندي قدام اضعف لاعب في جدار الصد مش قدام اقوى لاعب.
1: نعم، ونعود في المباراه 17-21 دائما الاسبقيه للترجي ليس القرموسي، يكون الترجي وناجحه من سليم المباركي، عداد كان محكم من خالد بن سليمان، وسليم المباركي مش اول نقطه سجلها، رابع نقطه ليه، يسجل في هذا الشوط الأول 22 مقابل 17. يمشي الإرسال إلياس بوشير، عنده إرسال هجومي سابقا في سعيدية سيدي بوسعيد الرياضية، وسعيدية أعتقد توجت بكأس الجامعة على حساب أولمبي القليبي، وكرة تعود للنجم الساحلي وجه البارودي، علي رشع في الأعداد بشير فراح وجدار صد من شكون، من سليم المباركي. سليم المباركي رجل هذا الشوط الأول قاعد يسجل في النقاط بالهجوم وأيضا بجدار الصد، 23-17 مع 6 يتسع الفارق ونقطتين تفصل الترجي عن كسب نقاط هذا الشوط الأول، علما وأنه مدرب الإتوال محمد مفتاح خفير أوقات المسقطة متاعو. ليس بوشير كرة تتعدى بعد ما تلمس في الشبكة، علي الأشعر في الأعداد وجه البارودي، ترجع للترجي من جديد، كرة خالد بن سليمان تبقى للنجم، علي الأشعر لعلي صموت في الهجوم من مسدد ثلاثي وخارج الميدان، لا داخل الميدان، كرة بونبال داخل الميدان حسب قرار الحكم زياد ريدان، ونقطة سليمة للنجم الساحلي 18-23. يمشي للإرسال بشير فراح، ديما نذكر مدرب النجم محمد مفتاح كان أقحم منذ لحظات محمد الشاوش لتأمين الخط الخلفي الدفاعي والاستقبال مكان دامو ديالو. بشير فراح على مستوى الإرسال قوي، استقبال من الياس القرموسلي، كرة للترجي، الياس من جديد عملية اسقاط، تتهز الكرة تعود وكرة ما طاحتش، ترجع سيرة للدفاع نجم الساحلي، فراح نشعل خلفية بشير فراح ويسجل النجم، يسجل بمساعدة جدار الصد، نقطة تحتسب لبشير فراح خاطر هو قام نعم صحيح. قام بالالتقاط الدفاعي،
2: عمل ارسال صعيب وقام بالالتقاط الدفاعي معناها، وقام بعد الدفاع خاصة لما يكون ضرب من خط الخلفي اصعب له، لانه من خط القدام نجم خطوة واحدة، هنا كان مجبر انه يعمل تقريبا اكثر من خطوتين في الريبلي نتاعه ويعاود يرجع ونجح في الـ في الـ في الهجوم نتاعه. خطأ المفروض احنا كنا على لونشينمون، المفروض كان يكمل يخليها تخرج بصورة ممتازة اكثر، وكان على اقل شيء ما يضيعش الارسال معنا.
1: نعم خطر توا ضيع ارسال كرة في الشبكة، اكيد حب يجازف لكن الكرة ما مشتش. نقطة الشوط الاول الترجي الرياضي التونسي 24-19، ارسال سليم المباركي، استقبل من علي صموت، الاشعل في الاعداد لبشير فراح مع صد ثنائي ويسجل من جديد، رغم الصد كان طويل قامة من احمد القاضي وليس القرموسلي، لعب على السويب عشان دار الصد والكرة تتشاوت خارج الميدان، ونقطة لصالح النجم الساحلي 20-24. علي صمود كيف سيتعامل الآن مع هذا الإرسال؟
2: يجزم يجازف.
1: نعم، هل سيجازف أم لا؟ علي صمود عنده إرسال هجومي، اللاعب الدولي في تشكيلة النجم الساحلي، ما تعديش الكرة في الشبكة، ماهوش أول خطأ يقوم بها علي صمود، لازم يراجع روحه مع انطلاق الشوط الثاني ونهاية الشوط الأول. 25 مقابل 20 لصالح الترجي أمام النجم الرياضي الساحلي. أكيد نهاية الشوط تتزامن مع موجز أخبار الأربعة ونص، ثم نرجع أكيد للتحليل الفني لهذا الشوط الأول مع المدرب عامر النصراوي.
0: شكرا لك هادي، أكيد نرجع لك بعد شوية. موجز الأربعة ونص تقرأ ليلى مجد، ونرجع لكم نكملوا معاكم في سامديتو.

0: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. السينما التونسية سجلت حضورا لافتا ضمن قائمة 26 و2000 The Golden 101 التي يصدرها سنويا مركز السينما العربية تكريما لأبرز الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت في التأثير على صناعة السينما العربية وتطويرها. ووفق بلاغ نشره المركز على موقعه الرسمي، ضمت القائمة في فئة الإخراج كلا من كوثر بن هدية وريجة سحيري وليلى بوزيد ومهدي الهميلي، إلى جانب ظفر العابدين ضمن فئة الممثلين والملحن أمين بوحفة. كما شملت قائمة المؤسسات كلا من شركتي الإنتاج سينيتلي فيلم ونوماديس إيماج، إضافة إلى مهرجان أيام قرطاج السينمائية. اليوم انطلاق فعالية اليوم الأول من مهرجان كلوبيا فرحة الطفل في دورته الثانية بمدينة قليبيا تحت شعار طفل فاعل طفل سليم، تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بنابل. التظاهرة تتواصل إلى يوم غد وتتضمن مجموعة من العروض الإبداعية والفنية بمشاركة عدد من رياضي ونوادي الطفولة، إلى جانب عدد من المؤسسات التربوية النشطة في دائرة التفقد نابل واحد. افتتحت في مدينة نفط أمس الإقامة الفنية العلمية التي ينظمها المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة بالشراكة مع دار الثقافة مصطفى خريف بنفط ضمن فعاليات شهر التراث في دورته 35. وأثث أساتذة المعهد ندوة علمية في الافتتاح بعنوان عمارة نفط هوية المادة وأفاق الاستدامة، وتطرق خلالها لطبيعة المعمار والمواد المستعملة عبر التاريخ ودور هذه المواد في خلق هوية معمارية وخاصة أهميتها كمواد محافظة على البيئة وصديقة لها. نادي الأطفال المتنقل بقبلي نظم بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري اليوم بفضاء نادي الأطفال النموذجي بقبلي المدينة لقاء توعويا حول دور الأسرة في التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة تحت شعار أسرتنا ثروتنا والجودة غايتنا. انتظمت اليوم قافلة صحية مجانية لأمراض الجهاز التنفسي لفائدة أهالي زغوان تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع الجمعية التونسية لأمراض الجهاز التنفسي والحساسية والجمعية التونسية لأطباء الطب العام والعائلي. الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية أعلنت عن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم بداية من 21 وإلى غاية 28 من نوفمبر القادم، ويتواصل فتح الباب الترشح إلى غاية يوم 31 من جوليا المقبل. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à rythme.
0: Tunis, Archit. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
2: مواصلين الريتم والموزيكا في سامدي تو والمتابعات الرياضية. ونذكر أنه في متابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي للسيدات في الرجبي ضد المنتخب المغربي. منتخبنا انتصر في شوط أول 35-0. أحباء التنس كذلك نذكر أنه تشالنج دي تنس تونس أوبين الفاينل يجمع ثنائي من الولايات المتحدة تريستين بوير وكذلك دالي بلانش ثنائي أمريكي في الدور النهائي. إذا كان مباراة مازالت اللي حب التنسي نجم يلتحق باللقاء هذايا. والأهم هو عرس كرة الطائرة التونسية نهائي كأس تونس للأكابر بين الترجي والنجم الساحلي. نرجع للمباراة مع هادي جبنياني. مرحبا من جديد.
3: أهلا وسهلا بك كوثر. من جديد انطلق الشوط الثاني 6-3 للترجي أمام النجم الرياضي الساحلي. والشوط أول زاد ربح الترجي 25-20 في نهائي كأس تونس للكرة الطائرة. وقت مستقطع يطلب مدرب النجم الساحلي على بكري محمد مفتاح أكيد يخزن النتيجة. لازم الفارق ما يبعدش أكثر ولازم يرجع فريقه في هذا الشوط الثاني. ناخذ معاك سي عمر نصراوي كلمة على الشوط الأول خاصة. شون اللي مشي للترجي شون اللي مشي للنجم الساحلي وشون اللي لازم يتصلح لزوز فرق خاطر مازال ماتش.
4: صحيح البداية كانت متوازنة في الشوط الأول يعني شفنا تسابق تلاحق في النتيجة وتقريبا الترجي أخذها الفارق في نهاية الشوط. كانت فما شوية أخطاء في الاستقبال بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. كرة تقريبا بعد الاستقبال كانت على مستوى خط 3 أمتار صعب شوية المأمورية على المعد الفريق الموزع عليه الأشعل. هو في حد ذاته عمل قام بشوية أخطاء على مستوى التركيب الهجومي. الترجي التونسي شد استقرارا بعد على مستوى الاستقبال مع تنوع في التركيبة الهجومية. خالد بن سليمان لعب على وسط الشبكة لعب تقريبا مركز 6 في استعمال البايب لعب من مركز 1 مع ريدان مركز 4 لعب ريارين الكل صعب شوية المأمورية على جدار الصد والدفاع بالنسبة للنجم الساحلي. في حين بداية الشوط الثاني هادي نلقاو انه باقي النجم الساحلي يلقى في صعوبات على مستوى الاستقبال. الكرة مش قاعدة توصل فما شوية زاد أخطاء من في الإعداد. اللعب صار أكثر وضوح بالنسبة للترجي التونسي. الفارق تقريبا 3 نقاط وصل توقعات وصلنا حتى الأربع نقاط فارق. شوف يعني مع تركيبة هجومية مع اعتماد اللاعب متوسط الشبكة فما زوز رياضيين في جدار الصد وهذه وضعية صعيبة نلقاوها إلا إذا كان يكون اللعب واضح من عند موزع الفريق أو تبدأ تقريبا الكرة فيها شوية روتار يعني فما شوية تأخير. شوفوا كل كرة تقريبا قاعد يفعل معها بزوز رياضيين وثلاثة رياضيين وقاعد يلقى في نجاعة كبيرة بالنسبة للجدار صد الترجي التونسي. قاعد شدد في البلوك الإرسال بلوك إرسال دفاع وقاعد الطريقة دي قاعدة ناجحة تخليه يلعب بأقل استرس بأقل ضغط في حين قاعد يسلط الضغط داي على النجم الرياضي الساحلي. الحال المدرب الفريق طلب وقت مستقطع يحاول باش يهدي الرياضيين مش حاول يرجع في المباراة. الحقيقة مازلنا نستناو في النجم الرياضي الساحلي باش يطلع أكثر في المستوى باش نوصل للدية اللي شفناها في نهائي البطولة.
3: نعم وثمانية مقابل 3 مع 5 للترجي في هذا الشوط الثاني. والكرة إرسال لسليم المبركي من جانب الترجي وإرسال ناجح 9-3. نجم الساحلي هوني سيلتجا الى تقنية الفيديو. ديما نعود نذكر عن التشالنج متاع الفيديو. هاو سي محمد مفتاح المدرب كما قلت هو عنده برشا خيارات برشا لفتات يهز اللافتة تشير وانه يثبت الارسال هل هو خارج ام داخل الميدان كما ثم مثلا اللافتة متاع لمس الشبكة ولا متاع لمس العمود الهوائي. دونك توا باش يمشيو مع الحكم عبد الرزاق حريز اللي هو موجود في قاعة العمليات في تقنية الفيديو هذية باش نثبتوا ونشوفوا هل الكرة خارج الميدان ولا داخل الميدان. إذا الكرة خارج الميدان يعني نجم الساحلي يربح التشالنج نتاعو وبالتالي ما يخسروش يقعد عنده دو تشالنج. وهوني
4: نجم الساحلي خسر
3: الآن خاطر الحكم زيد ريدان قالوا أن الكرة
4: في الملعب
3: وإرسال ناجح لسليم المبركي. يبقى تشالنج واحد لفريق نجم الساحلي ودو تشالنج زوز مازالوا موجودين للترجي الرياضي التونسي. سليم المبركي في الإرسال والكرة استقبال من أدمو ديالو محترف الاتوال علي الاشعر، علي صمود يسجل، يسجل النقطة الرابعة لصالح النجم الرياضي الساحلي. عنا برشا وجوه رياضية اليوم حاضرة في منصة عافية وحكينا معاهم وسلم عليهم، سي خالد بلعيد كفاءة، سي محمد بغديدي أيضا لاعب الدولي وكفاءة، رافي أمين الجنزي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، مدام نعيمة ما نستحضرش اللقب هي المدربة اللي في الإمارات
4: صحيح.
3: والله باش ما نغلطش في اللقب لكن كفاءة قاعدة تستعمل في خدمة كبيرة في الإمارات
4: صحيح صحيح. والدولة تقريبا على 3 أو 4 فرق في الإمارات فرق نسائية وتلقى في نجاح كبير وتلقى في دعم كبير. نجولة من التحية لكل الرياضيين القدامى في المنتخب والمدربين، هما تقريبا المدربين توا من الكفاءات نتاعنا اللي ناجحين في الخارج، هذه كما خالد بالعيد، كما مهدي بن شيخ مؤخرا اللي فاز بالبطولة مع الاتحاد الليبي بعد غياب سنوات كبيره بالنسبه لنادي الاتحاد على الغياب على البطوله. مروان الفهري نفس الشيء في قطر، فوزوا بكاس قطر وفوزوا بكاس البطوله العربيه. مدربين الشبان اللي موجودين في قطر في الامارات في السعوديه زاد قاعدين يلقوا نجاح كبير، نوجه لهم التحيه نسكم
3: ان شاء الله بالتوفيق لكفاءاتنا ولمدربينا داخل وخارج تونس. نعود للمباراه نهائي كاس تونس، علي صمود مش في نهاره واعتقد اليوم عنده الحق، سي شرف الدين يشد في راسه على بنك البودلي، ماهوش اول ارسال مخه مش ركز مليح، لاعب النجم الرياضي الساحلي يضيع الارسال يعطي الترجي نقطه 11، في المقابل الترجي عنده ملاعبي في فورما اليوم، خليني نقول زوز خاطر فيهم، واحد منهم باش يلعب الارسال الان ليس القرموسلي وسليم المباركي ايضا في فورما اليوم خاصه في الشوط الاول. ليس القرموسلي ارسال مراوغ استقبل من علي صمود، الاشعل يختار ادمو ديالو ترجع من جدار الصد وتبقى للترجي، خالد بن سيمي مركز رقم 4 ليس بعشير وخارج الميدان، كره لم تلمس جدار الصد وقويه كانت من بعشير خارج الميدان. النقطه السادسه للنجم الساحلي، نذكر بليبيرو النجم هو محمد ريدان وليبيرو الترجي الطيب القربوسلي، يمشي للارسال وجه البارودي اللاعب الدولي لاعب النجم استقبال من القربوسلي، عملية اسقاط ترجع من احمد القاضي، علي صمود ياخذ على عاتقه يسجل من البايب وينجح يحاول يصلح يتقلص الفارق 17، كان 5 نقاط ولا الان 4 نقاط 17. الاتوال زاد مازال تستنى في ادمو ديالو الحقيقه،
4: ما هو مازال ما وراش المستوى نتاعو اللي كان عليه حتى هو في الادوار النهائيه، ممكن الانقطاع هذايا نتاع الاسبوعين اللي صاروا ما بين النهائي البطوله واليوم النهائي الكاس، ممكن شويه طاح النجم الساحلي في النسق، خاصه انه فاز على مديه بوسالم في دور النصف النهائي وكمل المباراه بكري تقريبا قبل بيومين. مازلنا نستناو في علي صمود وزوز ركائز واللاعب امادو باش يطلعوا شويه في المستوى نتاعهم اللي وراهونا قبل في المباريات النهائيه سواء في تونس ولا في سوسه.
3: ووقت مستقطع المره هذه بطلب من هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي، النجم سجل النقطه الثامنه ويتقلص الفارق الى 3 نقاط. حمزه النك على بنك البدلاء نعرفوا الاصابه تمشي وتجي، يعني ان شاء الله يسترجع مهاراته، قاعد يشارك في بعض النقاط لكن نتمنى راه يدخل ويلعب زاد. انا حتى كان محب لحمزه النكا لاعب دولي قبل كل شيء ونعرف قيمه حمزه النكا.
4: صحيح هذه تعرف هذه سنه حياه الرياضي، ما نجمش يكون يعني في المستوى الفني والبدني عمره كل، يعني كل ما يزيد في السن كل ما تنقص شويه المؤهلات البدنيه. حمزه النكا كان ركيزه كبيره معناها مش الترجي الرياضي فقط بل المنتخب زاد كيف اعطى الكثير للترجي للمنتخب وفي النجم الساحلي زاد قبل ما يتحقق الترجي التونسي. تعرف رياضي تقريبا عدى اكثر من 18 سنه وهو في المنتخبات، يعني موجود تقريبا من بدايه مسيرته الرياضيه وفي صنف الشبان وهو كان في المنتخبات حتى هيك شو وصل
3: اللي هو سي عامر سامحني ولد تونس الجويه مش غلط.
4: صحيح هو ولد تونس الجويه
3: الفريق اللي يندثر للاسف.
4: صحيح اندثر تونس الجويه كانت مدرسه عريقه لكن كانت ملجا لبرشا نوادي خاصه اللي تعطي الرياضيين نتاعها يدرسوا في قصر سعيد ما يلقاوش نوادي كانوا يلعبوا في في في تونس الجويه، كما الاولمبي الاقليمي كان يعطي في الرياضيين، كما لاعبين من صفاقس التحقوا في تونس واعطاوا رياضيين وحقق مواسم ممتازه وكان يعني كانت عنده عناصر ممتازه موجوده، تخرج منها كمال رقيه السيد كمال رقيه اللي كان مدير فني للجامعه التونسيه، خرج منها خليل الصديق، خرجوا منها برشا رياضيين، حمزه نجا زاد نفس الشيء. خساره فريق كما هذا اندثر، ممكن مشاكل بوصول في صلب الشركه التونسيه للخطوط الجويه هي اللي ضحات بالفريق رغم

0: انه يبقى فريق عريق سير حتى اللي ربما احنا حاليا قوس سنذكر بنتيجه 13-8 للترجي امام النجم الساحلي. انا حتى لاعب وقت اللي كنت نلعب في الكره الطايره على مستوى الشبان نذكر الملعب كان وسط البلاد بحث المونجيلا
1: صحيح
0: غادي غادي تاك غادي المعقل نتاعها غادي
1: كان زاد عندهم ملعب في الباساج بعد جامع الفتح كان فما ملعب موجود تاع نادي تونس الجويه وبعدين ولاو يعتمدوا اكثر في الملعب نتاع ستاد اللي هو في جهه اريانا وحتى لان تمكنوا من يستغلوا القاعه الرياضيه بسكره صحيح. فريق الاول وفريق
0: برج
1: الوزير صحيح وكانت هذه بعض المشاكل خاصه وانه مسؤولين في مع صار سوء تفاهم فيما يخص الصاله القاعه الرياضيه ولات ايجارات اكثر ولات معناها مصاريف زايده اللي في وقت معين شركة تونسية الخطوط الجوية هي في نفس ما نجمتش تواكب الوضعية هذيك فضحاوا بالفريق. اللي حكينا على نقطة حمزة نجع، حمزة نجع عطاها برشا وفي وقته موجود لكن عنده إصابة قديمة قاعدة كل مرة تحير عليه، نتوقع أنه ممكن يستحقوا هشام الكعبي إذا كان احتاج له، لكن أنا قاعدين نشوفه تقريبا الترجي خذاه بزمام الأمور الشوط الأول وكمل الشوط الأول بأربع نقاط فارق ولا خمسة نقاط، توا نفس الشيء لقوا خمسة نقاط فارق في 14-9 في ممكن يحتاجوا على مستوى ارسالات. حمزه نجا عنده ارسالات ممتازه خاصه المباغته اللي هي تكون هجوميه لكن في شكل اسقاط، يعني نسميهم احنا سيرفيس لوبي، هذوما ممكن يعتمدوا في كره او في اثنين للتشريك الرياضي لا اكثر.
0: نعم 15-9 مع حضور مميز لاحباء الفريقين الحقيقه، على يمين الجمهور الترجي الرياضي التونسي ياخذ فيراج ان صح التعبير في القاعه، والفيراج المقابل ايضا جمهور النجم الرياضي الساحلي حاضر باعداد غفيره كما الترجي على يساري ايضا في المدرجات الثانويه ولا حتى الرئيسيه، ثم ازياء الترجي وازياء النجم الرياضي الساحلي تفاعلا مع ختام هذا الدور النهائي لكاس تونس للكره الطايره. نرجع في المباراه، بشير فراح ترجع كره للترجي، ليس القرمصلي ليس بعشير عمليه اسقاط ويسجل بمساعده جدار الصد النقطه 16
1: ذكية
0: 16-9 ذكية خطر الزاوية كانت مغلقة تقريبا على العمود، يعني
1: صحيح هو على الهوائي كانت خارجة شوية الكرة ما عندوش برشا خيارات، اعتمد نفس الشيء لمس جدار الصد ونجح في هذا.
0: 16-9 والإرسال يتحول لمحمد بن يوسف، محمد بن يوسف على مستوى الإرسال لاعب الترجي الرياضي التونسي. 16-9 استقبال طيب من محمد الشاوش، ترجع اللي علي الاشعل ديالو دون جدار صد ويسجل، يسجل غريبه من دفاع الترجي ليس القرمصلي، ينجم يعمل خطوه يهز الكره ليه ربما يعمل على صاحبه ما نعرفش،
1: فما سوء تفاهم زاد هذه الجدار الصد كان رياس متمركز اخر الملعب كان يظن انه جدار الصد باش يكون موجود وحاضر، لكن في اخر لحظه سليم المباركي وخالد بسيمان شافوا انه الكره ما فيهاش برشا خطوره، ما عرفوش كيفاش المركز خاصه سليم المباركي المفروض يرجع هو شويه في مركز دافع او يعلم انه مش باش ينقز في جدار الصد، يخلي على الاقل ياسر قرمصلي يقدم شويه.
0: وترجع كوره للنجم الساحلي علي الاشعل مركز الاقمار وعلي محمد الشاوش، يسجل محمد الشاوش 10-16 او 11-16. محمد الشاوش نعرفوه في المقام الاول هو لاعب استقبال ولاعب دفاعي قليل تراه ينقز ويماركي، اليوم او اعتقد شكون خرج مع علي صمود هو اللي خرج ودخل مكانه محمد الشاوش، محمد كمل حتى في الوضعيه الاماميه ديالو في الارسال تتعدى بمساعدة الشبكة بن سليمان في العدد الترجي وقوية من سليم المباركي، قوية رغم محاولة محمد ريدان لكن كرة لا تصد ولا تولد لسليم المباركي. النقطة 17-11
1: تأخر شوية المرابط في على مستوى ردة الفعل، المفروض كرة واصلة يعني مثالية على مستوى الأعداد، المفروض احنا نقولوا يونتيسيبي يعني يقبل مع الباس يطلع ما يقعدش يستنى حتى كرة تطلع من يدين المهاجم.
0: بعشير في الارسال استقبل طيب من ريدان يتولى الاعداد مولانا مرابط لمحمد الشاوش ونجم درسات ترجع للترجي قربصلي بن سليمان وكره نبيله لسليم المباركي ترجع وفي الاخير خطا على مستوى رفع الكره من مروان مرابط لاعب الشبكه هو اللي تولى مهمه الاعداد ما خرجش عليها ريدان كره زرقت بن يدي والكره لصالح الترجي الرياضي التونسي النقطه 19
1: هي ما عادش تعتبر خطا القانون الجديد تاع كره طايره حتى لو يصير فيها نوع ما من الحمل او ما يمس الكره مرتين، لكن هي بعد الاعداد الكره مشات الملعب الثاني حتى اللاعب ريدان الليبرو فريق ما لحقش انه يعبر كره بلمسه ثالثة.
0: نعم وكره لصالح للنجم الرياضي الساحلي ونقطه 12-18

0: 12 18 الارسال لمروان مرابط لاعب الشبكه. معنا مرابط في الاطوال ومرابط في الترجي وموعد ثاني مروان مرابط. استقبال من بوعشير بسليمان سليم المباركي. نجاعه وقوه وتركيز عال من سليم المباركي يسجل النقطه 19 مرة أخرى. جدار صد ما لقالوش حل في النقطة هذه.
1: شوف هادي باش يكونوا واضحين بالإرسال هذا اللي قاعد يقدم به نجم الأهلي ما تنجمش تمشي البيت. يعني أنت متأخر في النتيجة تقريبا 7 نقاط ولا 6 نقاط، إرسالات موجهة سهلة تقريبا بعيدة على مستوى الشبكة متر ونص لفوق، يعني عالية الكرة والإرسالات الهجومية ماهيش ناجحة بنسبة كبيرة، يعني ما فيهاش نسبة قوة كبيرة ما فيهاش نسبة خطورة، ما تنجمش تقلق الترجي التونسي بنوعية إرسالات كما هذه. أما إرسالات الموجهة تكون أصعب شوية، لازم يعرف وين يمشيوا في المساحات ما بين الرياضيين مش في الرياضي مباشر في الانترفال، او الارسالات الساحقه باش يحاول يرجع في النتيجه ويسهل على روحه شويه جدار الصد ودفاع الخلف.
0: وتفاعل انا مع كلامك محمد ريداني بيرو النجم يطالب من اصحابه بالعوده في المباراه. وكره قويه لارسال من بشير فراح وفي الاخير يسجل احمد القاضي بعد صعود وجه البارودي في جدار الصد نقطه للترجي 20 13. الفرق هذايا قاعدين يمشيوا به تقريبا منذ اللي كان كنا 17 10 18 11 19 12، توا 20 13 مع السبعة للترجي. ويمشي الإرسال خالد بن سليمان معد الترجي. استقبال من ريدان علي الأشعل ديالو البايب ويسجل رغم أنه كان متفطن أحمد القاضي.
1: ثلاثة رياضيين كانوا في جدار الصد، لأنه أنا حسب بنشوف بالنسبة علي الأشعل ما لقاش برشا حلول على مستوى وسط الشبكة، فقعد يعتمد على المباغته من البايب رغم التوقيت نتاعها كان ممتاز، الا ان كان الترجي التونسي تقريبا استناوا فيها العمليه هذه وكان التفاعل نتاعهم بثلاثه رياضيين في جدار الصد.
0: وكره للترجي محمد بن يوسف خارج الميدان يتقلص الفارق ويرجع النجم 5 نقاط، كان الا 7 يصبح الان الا 5. وهشام الكعبي يرفع اللافته ويطالب بتقنيه الفيديو، يقول كرة بن يوسف حسب تقدير هشام يقول ربما لمست في جدار الصد.
1: صحيح.
0: نشوفوا الان بتقنية الفيديو هل لمست ام لا. خسارة معناش اعادة على مستوى الشاشات العملاقة اللي في قاعة
1: الناس كلنا نشوفوا باش نحكموا على
0: خاطر توا قاعد يراه في زملائي في التلفزة اسكندر الحجام قاعد يراه هي في الـ في الـ في الريبلاي، يعني مست ولا ما مستش. انت عندك كوثر زادة قاعدة ترى اكيد في الاستوديو هوني، احنا مش نكتفيو بقرار الحكم. لسعد الحجام هاو يرجع الى زياد ريدان وفي الاخير نقطه لصالح الترجي لمست في جدار الصد وكان محق هشام الكعبي ويكسب التحدي هذايا الترجي الرياضي التونسي. هوني ملاعبيه النجم الرياضي الساحلي ما نعرفش يحبوا يحبوا يطلبوا بشراو تقنيه الفيديو في الشاشه.
1: صحيح.
0: خاطر عندنا شاشات ماهيش عملاقه لكن جانبيه من مستشار المقابله. هوني نشوف في ملاعبيه الاطوال او حتى رئيس الفرع سي شرف الدين يمشي الى قاعه او غرفه تقنيه الفيديو بجانبه رئيس لجنه التحكيم سي توفيق بودية. موجوده الاعاده للملاعبيه
1: موجوده. صحيح.
0: فما الشاشه الصغيره الملاعبيه قاعدين نشوفوا منها الان هاو الملاعبيه النجم الساحلي الرافي علي الصمود والرافي ريدان ايضا والخليفي قاعدين نشوفوا في الاعاده. وذكر بالنتيجه 21 14.
1: الاحتجاج زايد انا نراه لانه ما دام فما الفيديو تشيك هذايا هادي مع الحكم باش يشوف وفما اختصاصي الحكام اللي يراقب العمليه هذه واذا خذ القرار باش تكون فما لمس في الشبكه ولمس في جدار الصد باش ياخذ القرار الحكم.
0: معناها انا بالطبيعه نزل الحكام ولكن تقنيه الفيديو زادها في العالم راهو فيها سي عامر مجعوله باش حتى ساعات الجمهور ينجم يغفر.
1: صحيح صحيح.
0: علاش اسمها فيديو؟ خاطر لازم الملاعبيه بالحق، يعني هوني انا ربما نمشي شويه حتى ولو كان ملاعبيه الترجي طلبوا باش يشاهدوا تقنيه الفيديو عندهم الحق الملاعبيه يشوفوا على الشاشه.
1: حتى الجمهور ينفعل زاد هادي حتى الجمهور كيف كيف اذا كان يرى العمليه واضحه ممكن العمليه هذه تهدأ شويه من انفعاليه الجمهور.
0: هوني على كل رانا يعني في الشوط الاول صار تقنيه الفيديو من غير ما راهو في الشاشه الصغيره. هوني ملاعبيه النجم بول حديث مازال متواصل مع الحكم زيد ريدان والحكم الثاني سي الاسعد الحجام الراف الملاعبيه يحكيوا في الاثناء مازلنا ثبتوا في تقنيه الفيديو رغم انه يعني الحكم زيد ريدان بعد ما كلموا في اللوريات لاسعد الحجام قالوا راهي لمست ونقطه للترجي الرياضي التونسي. نذكر بتبيعة 25-20 مع نقاط الشوط الأول اللي فاز بها الترجي. أنا باش نستغل كوثر أنت وعاطف تسمعوا فيا أكيد. نحب نشكر الجامعة التونسية لكرة قدم على خاطر اليوم قامت بتكريم إذاعة الشباب والإذاعة التونسية، تكريم تجاوزني أنا وتجاوز أيضا إن شاء الله مبروك لرئيس القسم محمد علي بن مرزوق اللي هو أبرز غياب اليوم. جيش محمد علي بن مرزوق لكن التكريم نتاعه موجود، والتكريم هذا أكيد يجاوزنا أحنا هو للإذاعة التونسية ولإذاعة الشباب ودور الإذاعة التونسية ديما في انتشار لعبة الكرة الطائرة. نوصل المعلومة نحكيه على الفرق، إذاعة الشباب من تأسست وهي تتبع في الكرة الطائرة داخل وخارج تونس، وشالها العلاقة التاريخية ذي بين الجامعة وبين الإذاعة التونسية تمتد لسنوات إضافية. فشكرا على هذا التكريم واللفتة الكريمة. سي عامر شعنا جديد؟ مازال الحديث متواصل. وريت الحكم هز ورقة حمراء وصفراء فرد وقت
1: استبعاد لاعب رقم 5 من نجم الرياضي الساحلي
0: اللي هو على البنك يظن اللي هو العبداوي،
1: امين عبداوي المعد الثاني نتاع نجم الرياضي الساحلي.
0: ونقطه يا اخوها المنافس
1: استبعاد حمراء وصفراء ما فيهاش نقطه،
0: هي حمراء حمراء وحدها نقطه،
1: حمراء وحدها نقطه، حمراء وصفراء استبعاد اللاعب بدون اي عقوبه، معناها العقوبة الإدارية تبعدوا على الملعب في الشوط،
0: يرجع
1: هذا
0: في الشوط الموالي،
1: يرجع في الشوط هذا الشوط الموالي وبدون احتساب نقطة.
0: نعم على كل
1: احنا نقولوا شوية خبث هادي، تعرف اللي وقت اللي فريقك يبدا متأخر مرات تطلب المدرب يطلب تايم اوت
0: ولا ملاعب يسقط على ارضية القاعة،
1: مرات احتجاجات هذه يحاول النجم الرياضي الساحلي انه يلم فيها شوية، يعني شمله من الجديد يعاود يرجع في المباراة، فترة تقطع ممكن تكون في صالحه ماهوش خاسر حتى شيء.
0: ليس القرمزلي في الارسال استقبال من ديالو الاشعل كرة ثانية وسجل على الاشعل النقطة 15 للنجم الساحلي 15-21. دائما الاسبقية تبقى للترجي والترجي متقدم شوط مقابل صفر. كرة وارسال لوجدي البارودي، عنده ارسال موجه على شكون؟ وجدي على الليبيرو القرمزلي، استقبال الواصل كرة للترجي وقوية من أحمد القاضي ترجع لإسبوع عشير خالد بن سليمان، خلفية لمحمد بن يوسف وكرة ما تعدش يهزها وترجع من جديد لدفاع الترجي. قرمصلي بن سليمان محمد بن يوسف الشاوش في الاستقبال وفي الأخير ما خلطش وجه البارودي والنقطة لصالح الترجي. برافو للطيب القرمصلي خاطر هز كرة صعيبة على مستوى الالتقاط الدفاعي، كان تبادل مثير الحقيقة، تركيز عالي على مستوى الالتقاط الدفاعي من كلا الفريقين صحيح. ولكن الترجي كانت له الأفضلية وسجل النقطة.
1: كان فما رالي الحقيقة، كان فما تداول الكرة من الزوز فرق، وهذا هو الشعر نتاع الكرة الطائرة، هذه الجمالية لما يكون فما تداول يفسر كان أنه الفريقين الاثنين يعرفوا بعضهم كما يجب، يفسر حضورهم الذهني حضورهم الفني في وسط اللقطات هذه، والتداول هذا هو اللي فتش عليه الجمهور.
0: احمد القاضي يقوم بيرسل هجومي، عندي مده ما ريتوش انا
1: صحيح، هو كان تقريبا يوجه يعتمد في الارسال الفلوتر الموجه هو يعتمد في ارسال هجومي موجه، يعني صعيب شويه التكنيك نتاعو، معناها المهاره نتاعو صعيبه شويه، لكن لو يمشي بفعاليه النتيجه نتاعو تكون مرضيه اكثر.
0: و22 16 23 16 بعد ارسال خاطئ من محمد الشاوش للترجي الرياضي التونسي يقترب من الفوز بهذا الشوط الثاني بسبع نقاط فارق. لازم يسجل نقاط نجم الساحلي ويحاول يرجع كره عن طريق جدار الصد. ارسال لمحمد بن يوسف سجل زوز رسالات ناجحه في هذا في المباراه الى حد الان. بن يوسف من جانب الترجي ارسال هجومي، استقبال من ريدان الاشعل في الاعداد لديالو ويسجل على جدار الصد. نقطه لصالح الاطوال 17-23. نفس اللاعب يمشي للارسال، الملاعب ما يضربش عالي لكن يضرب القويه داموز،
1: يضرب القويه والحقيقه في المباراه اللي فاتت هذه كان يضرب عالي عالي، معناها باثنين وثلاثه بلوك ترجي التونسي جدار صد في خالد بن سليمان اللي هو اعلى يعتبر من لاعب ريدان مع المباركي او احمد القاضي، وتقريبا الكرات كانت على مستوى الاصابع اللاعب امادو في الكرات العاليه في الاوت سيستم، وكانت عنده نجاعه كبيره ماهوش نفس الارتقاء اللي شفناه من اول الموسم، لكن قاعد يستعمل في القوه اكثر من يستعمل في العلو.
0: وخطا من الياس بوعشير ما نعرفش الكره انا ريت ريتو تحرك الهوائي،
1: ممكن تكون ضربه كره في الجدار الصدق
0: بعد مشيت ولا بعشير مباشره. مره اخرى يلتجأ الى تقنيه الفيديو فريق الترجي الذي تونسي مع المدرب هشام الكعبي. وهذه حكايه الهويه هي نقطه من النقاط اللي سميتهم انا مع بدايه تعليقي، كما الساق تلمس ولا ما تلمسش، كما لمس الشبكه، كما الهجوم، عنده الحق يثبت الترجي في النقطه هذه.
1: المشكله مرات هذه يكون فما خطا مزدوج معناه، وفما شكوك في الخطا المزدوج هنا،
0: هون المدرب شو مش يهز
1: هنا شو مش يختار. أيه. مثلا نعطيه مثال، مثلا اللاعب معناه ضرب كره في جدار الصد وكره يعني ما في شكوك فيها، ممكن خارج الملعب او في الملعب، هل يختار الكره لمست جدار الصد او لا؟ هل يسمح له القانون انه يختار الفيديو تشيك الاول، واذا كان يفشل فيه يطلب فيديو تشيك ثاني؟ خاطر تعرف نقطه في نهايه الشوط ممكن تكون حاسمه، يعني صحيح. 24 23 ليك تنهي المباراه ولا ترجع 24 24، نقطه حاسمه. هل يسمح له القانون انه يطلب مره ثانيه فيديو تشيك ويقول انه الكره في الملعب او خارج الملعب؟ الحقيقه هذوما نقاط حتى في على مستوى الاتحاد الدولي قاعده تصير عليهم شويه يعني جدال.
0: لانه لو سمحني سي عامر نحكي مع مع المسؤولين في الجامعه، هما اعتقد 10 نقاط كامله حسب الفي في بي الاتحاد الدولي. احنا اليوم بحكم تقنيه الفيديو مش متعودين بها واللي بالمتوفر ما نجمو نغطيه، وكان 5 نقاط
1: صحيح.
0: كان 5 نقاط، اما ثم تقنيه فيديو بمستوى عالي اعتقد ندخل في اكثر عمق وفي اكثر تفاصيل.
1: اكيد اكيد اكيد المستوى العالي تعرف تلعب ل ل ل ل ل كاس العالم او الالعاب الاولمبيه او تلعب رابطه العالميه، معناها كل نقطه بحسابها، ماهوش سهل، معناها الناس تحضر اكثر من سنوات باش تلعب تفوز بالالعاب الاولمبيه او بكاس عالم او بطوله عالم او رابطه العالميه، النقطه بحسابها، لانه يعرف انه يلعب في مستوى عالي جدا ممكن النقطه دي كذا يخسرها، يخسر دوران قوي في الهجوم، الفريق الثاني يعني يدخل الجدار صد اقوى ويتعدى اللاعب قوي في الارسال في جهه اخرى، اكيد نقطه بحسابها ماهيش سهل.
0: وتقنيه الفيديو تعطي الحق للترجي الرياضي التونسي 24 17، ولد عنده كره الشوط الثاني وفي الارسال الياس بعشير استقبال من ديالو سيء، وكره برافو محمد الشاوشي صلحها، وفي الاخير خالد بسليمان يسجل كره راجعه والنقطه 25 25 17. اذا يفوز هذا الترجي الرياضي التونسي بنقاط الشوط الثاني واصبح يتقدم شوطين مقابل صفر. شوط ثالث سي عامر اعتقد يعني شعاره للترجي ليه للتراجع ليه للتراجع والاستسهال، خاطر توا رابح في النتيجه بالسكور، والنجم الرياضي الساحلي شعاره يعني الاخطاء ممنوعه والعوده السريعه مع التركيز في الشوط القادم.
1: اول حاجه الروح بالنسبه لي النجم الرياضي الساحلي ما فماش روح كبيره اليوم في حضورهم في النهائي، معناها اليوم عرس رياضي كبير نهائي على مباراة واحدة، مش
0: فينال البطولة كان وجه خير
1: صحيح صحيح، ونهائي الكاس معناها على مباراة، معناها تكون في نهارك ممكن فريق ثاني مش في نهاره، ما عندكش مجال للتدارك، تاخذ الكاس نتاعك وتسجله في التاريخ. النجم الساحلي ما فماش روح الحقيقة، التشكيلة اللي بدا بها والدوران اللي بدا به ما صارش فيه تغيير ما بين الشوط الأول والثاني. الترجي التونسي بدا بخد بسليمان في مركز خمسة باش يدخل الخط الامامي القدام، لانه طويل القامه يحتاجه فريق في الكرات الثانيه في جدار الصد. النجم الساحلي بدا بي 6 يعني الدوران المعد كان في مركز سته، واللاعب امادو في مركز واحد ما قامش نفس التغيير. حسب رايي مدرب النجم الساحلي ما عندوش حتى خيار، لازم يجازف، لازم على الاقل شيء نجم يعمل لفه ولا اثنين القدام ولا الباي يبدل شويه في الدوران نتاعو، مع خاصة اللاعبين اللي موجودين ما عندوش برشا خيارات، عنده كان لاعبين في متوسط الشبكة، اللاعب عياش واللاعب بن حميدة، يحاول ما يدخل يقحم لاعب منهم أو اثنين بالكش تمشي معاه شوية الكرة، أكثر حاجة أنه أمور نفسانية، يحاول باش يزيد يشجع أكثر الفريق، أكثر الدفاع القدام، وكل شيء وارد في كرة طايرة، تنجم تكون خاسر 2-0 وبعيد
0: ترجع
1: ترجع في شوط وترجع في مباراة كاملة، ما ننساوش المباراة النهائية هذه، معناها النجم الساحلي فوق شوطين لصفر 25 19 25 16، ورجع الترجي التونسي وفاز بالمباراة. يعني اليوم زاد كيف كيف مباراة نهائي كاس، إذا كان فعلا النجم الساحلي جاي باش ياخذ الكاس هذايا ما لازمش يسلم، لاعبين عندهم الخبرة ما يكفيهم، عندهم التجارب ما يكفيهم، فريق صحيح معناها تبناه في السنوات الأخيرة زوج سنوات الأخرى وعمل نتائج ممتازة جدا، الترجي التونسي تقريبا في السنوات الأخيرة كان الفريق اللي ياخذ منه شوط يعتبر إنجاز. اليوم الترجي التونسي ولا متفافين مع نجم الساحلي الدنيا البدية مع مدية بوسالم نفس الشيء، فالفريق هذا قاعد يحضر عنده مدة، المفروض يحاول يمد بالحدود نتاعه حتى حتى لاخر لحظه، ولو فوبا معناه بيصير لازم يحاول يكمل حتى للاخر.
0: ترجي الرياضي التونسي بكل هدوء، الامور راكزه مليح، 5 على 5. هاني جاي كوثر.
1: صحيح، ترجي التونسي استقرار استقرار كبير على مستوى الاستقبال، التنويع الهجومي، الارسالات الساحقه قاعده تعطي في مفعوله، قاعدين يضغطوا على اللاعبين نتاع النجم الرياضي الساحلي بالارسالات الموجهه والارسالات الساحقه، قاعدين يقعدوا خليهم في المهاجمين في وضعيات صعيبه، ديما واحد ضد اثنين في جدار الصد، مع تمركز في الدفاع سليم محكم. رغم ذلك الترجي التونسي قام ببعض الاخطاء في الدفاع، اخطاء بسيطه تركها بعد ورجع الفارق تقريبا 25-17 على مستوى معاه 8.
0: يا كوثر تفضل الكلمه ليك، اسمعنا خاطر التحليل الطوال كما نسمع التحليل على الترجي الرياضي التونسي، شوطاني مقابل 0 للترجي امام النجم.
2: يعطيك الصحه، شكرا لك كل عام، نرجعوا لك بعد شويه في الشوط الثالث. نذكر زوج اشواط مقابل 0 للترجي، 25-20 و25-17. نمشيو الملعب زويتن، المنتخب الوطني التونسي المنتخب المغربي، هلو فات مباراة كأس إفريقيا للسيدات. فوزي بن سالم
3: مرحبا بك كوثر، نعيش باللحظات الأخيرة والثواني الأخيرة من هذه المباراة، مباراة تونس المغرب. المنتخب الوطني التونسي دعم انتصاره في الشوط الأول اللي كان 35-0، حاليا النتيجة النهائية أو قبل لحظات كما قلت من نهاية المباراة 54-0 للمنتخب الوطني التونسي لرياضة الرجبي. المنتخب اكيد باش يحتفل بعد شويه بفوزه بهذه الدوره، البطوله الافريقيه سيدات للرجبي ب 15 اللعبه. انا موجود في المنصه الرسميه، كنا حكينا قبل انطلاق قبل في المداخلات السابقه عن الضيوف اللي حضروا معنا، هي في الحقيقه ما هيش ضيفه لان بنت الدار، لكن ضيفه على الاتحاد الافريقي مازاوي اللي مشرف الرجبي التونسي في الاتحاد الافريقي واللي يحتفل بال 40 سنه نتاعو، واختيار تونس للاحتفال بهذه الذكرى ماهوش اعتباطي بطبيعه الحال لانه عندنا قوه في الرجبي الافريقي. مهزاوي مرحبا.
4: واحنا من مؤسسين الكونفدراليه الافريقيه للرجبي، يعطيك الصحه ويعطيك الصحه ديما اللي تتبع في الرجبي، وانا نسمع التصفيق بالاحتفالات هذيا، وانا باش نحكي بالكاسكيت نتاع عضو في الاتحاد التونسي والمديره العام للاتحاد الافريقي، وهذا شرف ليا وشرف ليا كوني نمثل انا تونس، نمثل كما ديما نقولوها المراه التونسيه في الاتحاد الافريقي. فرحانين برشا اليوم اللي ان شاء الله باش يكون تتويج للفتيات نتاعنا هذوما، باش يطلعوا للديفيزيون بيرفورمانس، وكله جاي في اطار الاحتفالات بال 40 سنه من تاسيس الاتحاد الافريقي اللي هو تم تاسيسه عام 86 في تونس. فرحانة فرحانة بإفريقيا هوني، فرحانة بالضيوف الكبار اللي عندنا هوني، أول مرة راهو نائب رئيس الاتحاد الدولي للرجبي موجود هنايا هو وزوجته، وفرحنا بهم برشا. جاء المدير العام كيف كيف نتاع الاتحاد الدولي، جاء رئيس الاتحاد الإفريقي سافا دو سوا هذاك واللي هو زاد عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والعديد زاد العديد من رؤساء الاتحادات الافريقيه، مع العلم كونه احنا في نفس الوقت هذايا في الاربع ايام هذوما عملنا اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي واجتماع نتاع الستاف الكل يعني نتاع الاتحاد الافريقي، فكانت حقيقه جمعه توا من احتفالات فيها الجانب الرياضي فيها الجانب التعليمي، زاد حتى الاتحاد التونسي الى بروفيتي بالفتره هذه وعمل دورات تكوينيه، فكانت اسبوع ولا اكثر من اسبوع فيها خلطه رياضيه وتكوينيه واحتفاليه واجتماعات من مستوى راقي مع حضور يعني شخصيات مرموقه. فديما راهو ديما نقولوا تونس سباقه في هذايا، وماناش جدد احنا في الموضوع هذايا في التنظيم وفي التنظيم والربح المرازيه والربح الرجلي النسائي.
3: ما انت خرجت من هنا وانضميت للاتحاد الافريقي وكنت مشرفه على التكوين في الاتحاد الافريقي، تونس توا وين نحطها في انا مركز؟
4: اسمع حاليا احنا البنات في السبعه في الرجبي السباعي اوني كلاسي سانكيام، وعندنا اوبجيكتيف نتاعنا احنا باش نلعبوا في سبتمبر في كينيا في الرجبي السباعي، وعندنا اوبجيكتيف، خليني ما نحرقوش وخلينا نرجع ان شاء الله بالبيرفورمانس باهية. توا حاطين اسواق اخرى في الركبي ب 15 لاعبه، اللي هو راهو احنا زاده كيف كيف ماناش قدم برشا وماناش زاده جدد. يعني عندنا فتره من اللي قاعدين نحضروا في المنتخب للركبي ب 15 لاعبه، وتوا السنه الجايه باش نلعبوا في الديفيزيون بيرفورمانس، وقتها باش يكون العمل اكثر على التحضيرات، خاطر باش نلعبوا مع الجنوب افريقيا، مع اوغندا، مع كينيا، وممكن يا والا شو اسمها مدغشقر. فتوا يعني تو ان شاء الله بعد تتويج هذايا يلزم الاتحاد التونسي يحط برنامج عمل تحضيري باش يكون يحافظ على المستوى هذايا، وباش يطلع المستوى اعلى، خاطر الاربع فرق اللي انا سميتهم واحده منهم باش تطيح للمستوى الاول، واحنا بقدره ربي تونس باش نطلعوا للمستوى البرفورمانس، ويلزم وقتها خدمه اكثر. والموضوع هذايا جبدناه احنا في لقاء مع نتاع المجموعه هذايا، استقبلنا سيد الوزير يعطيه الصحه، وعد بكونه باش يعاون تحضيرات الفتيات، وعد باش يعاون زاد كيف هو راهو عاون برشا، وانت من عرفش مشيت استاد المنزه وشفت اللي عملنا جرادان غاديكا، فيعطيهم الصحه بالحق الوزاره، قاعدين يعاونوا في الجامعه التونسيه للرجبي، وهنا نشوفوا في لي ريزولتا. وراهو بالحق اوكي الفلوس تجيب الخدمه، والخدمه راهي زاده، والخدمه والريزولتا يجيبوا دي سبونسور، ويجيبوا عباد تعاون دي بارتنير، فهي حلقات ناسين بعضهم، وفي الاخر احنا ديما سي لو ريزولتا فينال اللي هو الاوبجيكتيف نتاعنا بقدره ربي.
5: يعطيك الصحه مهي الزو، منورتينا في الاتحاد الافريقي. نهايه المباراه كوز في هذه الاونه في تتويج، واكيد فرحه كبيره قاعدين نشوفوا فتيات المنتخب الوطني التونسي فرحت على صرنا بهذا التتويج. المرتبه الاولى بعد انتصار 54 مقابل 0 بتبقى لبعض لحظات كوز ممكن ننزلوا لارضيه الميدان. اكيد نحييوا لاعباتنا ونحييوا الاطار الفني، وهذا قاعد نشوفوا الكاس اللي باش تحصل عليها المنتخب الوطني التونسي. نبقى على الخط ونعود بعد شويه.
2: باهي فوزي نرجعوا لك. وفي نفس الوقت في الدوريات الاوروبيه كاس الاتحاد الانجليزي قاعدين نشوفوا في تتويج مانشستر سيتي، بيب غوارديولا ياخذ الكاس من البرنس ويليام بعد الانتصار امام تشيلسي هدف مقابل صفر. والكره في تونس غدوه في ملعب المتلوي اخر لقاء في الدور الثمن النهائي من كاس تونس، نجم المتلوي الترجي الرياضي والحكم هو صادق السالمي. واليوم المسير رياض بن نور ينسحب من فرع كره القدم بالترجي، وكذلك انسحاب الدكتور ياسين بن احمد. برنامج الدور ربع النهائي نهار الاربعاء جاي 20 ماي مع 3:30 النادي الصفاقسي الملعب الجابسي، ترجي رجيس السيابين. هالخميس 21 ماي بعث بوحجلة ضد الفائز مباراة المتلوي والترجي، وتقدم ساقيه الدير مع شبيبة العمران. نذكر كذلك في كرة السلة النسائية ذهاب نصف ذهاب نهائي البطولة، النادي الصفاقسي فاز اليوم أمام الوطن القبلي 75 مقابل 69 في انتظار مباراة الإياب. و كما قلنا نتبعوا في مباراة نهائي كأس تونس للرجال في الكرة الطائرة، الترجي متفوق آنيا 2-0 أمام النجم الرياضي الساحلي، ومنتخبنا الوطني للسيدات في الرجبي انتصر منذ لحظات أمام المنتخب المغربي 54-0، في الحقيقة نتيجة عريضة ومهمة لعناصرنا الوطنية. نعرفش فوزي كان حاضر ولا مازال. نذكروا كذلك بالبعض البطولات اللي مازالت قاعدة تلعب الأوروبية. نعرف المتوج في ألمانيا باير ميونشن اليوم لقاءات شكلية لحساب الجولة 34، باير ليفركوزن تعادل مع هامبورغ هدف مقابل هدف، البطل باير ميونشن فاز وقت صحف سيكون 5-0، بروسيا مونشنغلادباخ فاز على هوفنهايم 4-0، انترخت فرانكفورت تعادل مع شوتغارت 2-2، هايدنهايم انهزم امام ماينز 2-0، فرايبور انتصر امام لايبزيغ 4-0، سان باولي انهزم امام فولسبورغ 3-1، وساو باولي كان نزل الدرجه الثانيه، يونيون برلان انتصر امام اوكسبورغ 4-0، وفيردر بريم كان منهزم امام ثاني بروسيا دورتموند 2-0. هذوما اهم اللقاءات اليوم في البطوله. الألمانية، كأس الكاف، كأس الكونفدرالية الإفريقية السبعة، لقاء الزمالك مع اتحاد العاصمة الجزائري. ونرجع كان فوزي حاضر في ملعب زويتن في استجوابات ما بعد مباراة تونس والمغرب وانتصار تونس 54 مقابل 0. فوزي بن سالم به فوزي مش حاضر، وقت يكون حاضر نرجعوا له نعملوا ترتيحة مع الموسيقى. يظهر لي حسن شاكوش وليد

0: إذا حسن شاكوش نرجع للأوبن سبيس الخمسة واربعة وعشرين دقيقة، مازلنا مواصلين في المتابعات الرياضية ونعملوا إتلالة لزويتن فوزي في استجوابات ما بعد مباراة تونس المغرب. نذكر منتخبنا الوطني التونسي فاز بنتيجة عريضة 54-0. فوزي
1: مرحبا كوثر، احنا مع لاعبات المنتخب الوطني التونسي داخل أرضية ملعب زويتن. نحب نقول لهم برافو الناس الكل على المجهود اللي قدموه في مباراة اليوم في هذه الدورة كاملة. خلينا ناخذ أول لعبة باهي، أول لعبة ناخذها معنا إذا بحذايا سامحني. هم الناس كلهم فرحانين وأكيد ثم شوط ثالث بعد رياضة الرجلي. هاي إقبال العوجي قاعدة تقوم بمجهود، ثم اللي هذا الكوب توا مبروك التتويج ومبروك اللقب.
2: عايشك يبارك فيك، عايشك. نشكر صحابي برشا ونشكر الفيدراسيون الكل، نشكر البنات اكثر حاجه.
1: اي قدم لنا روحك.
2: لميا ملوح كابتن ديكيب.
1: يعطيك الصحه لميا، برافو. خلنا نقرب شويه للاعبات المنتخب الوطني التونسي. لعبه اخرى موجوده بحذانا، مرحبا بيك، عرفنا بروحك ومبروك التتويج.
2: عسلامة، مرحبا بيكم، عايشكم عايشكم على اللخر. هذه خدمنا عليه وتعبنا باش نترشحوا ان شاء الله نلعبوا الكوب دافريك نيفو ان شاء الله ربي معنا وان شاء الله ديما نقدموا من حسن الى احسن. عايشكم. انا من الحراريه، انا من عياري نلعب مع الحراريه بتونس.
1: يعطيك الصحه عياري، شكرا ليك. اكيد احتفالات كبيره مع لاعبات المنتخب الوطني التونسي، ثم الصور التذكاريه ايضا لاعبات المنتخب المغربي يحييهم، وهذه صوره بالكاس مع لاعبات المنتخب الوطني التونسي. اكيد اقبال عالمي كبير على هذه البطوله. خلينا ناخذ لعبه بحذايا ناخذوها على الطاير. مبروك التتويج.
2: عايشك يبارك فيك، عايشك ربي يخليك. سامح الاخوه لاعبه منتخب تونسي ب 15 لاعب.
1: من انا الجمعيه انت؟
2: من سوسه.
1: من سوسه، مرحبا بيك. اكيد دوره وصيت المنطقه تقريبا العزوز مقابلات.
2: اي نعم، تعبنا خدمنا عليها ان شاء الله وجبناها.
1: باهي الصور، اكيد الصور مع المسؤولين مع الاتحاد الدولي، ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الجامعه التونسيه لرياضه الرجبي. حابين نقول لكم الصوره كوثر مره اخرى، نقول برافو لفتيات المنتخب الوطني التونسي بهذا التتويج اللي يرتقي خلال المنتخب الوطني التونسي الى الممتاز، الى نيفو ا اللي باش يخولوا يقارع اعتى المنتخبات الافريقيه. نقطة النهاية من ملعب الشاذلي زويتن كوثر، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة. يا نمشي نكملوا الشوط الثالث أكيد مع هادي الجبنياني وسي عامر نصراوي الترجي الرياضي النجم الساحلي، زوز أشواط مقابل صفر. خليناها للترجي هادي.
3: رادس توقفت المباراة كوثر للأسف، بعدنا عن الروح الرياضية وبعدنا عن الأخلاق. الأسباب كر وفر بين حبين النجم الساحلي ورجال وقوات الامن، نحكي الكل في فيراج النجم الرياضي الساحلي. كوثر ومن بعد يعني الصاروخ يشعل بالنار، اتجه من جهه النجم الساحلي الى المدارج الرئيسيه، مش بعيد علينا احنا وين اللي قاصص تريبيون وين الشخصيات والوجوه الرياضيه. ان شاء الله لاباس،
4: عمليه اجراميه هذه
3: بصراحه، الناس الكل طلعت وتجري وتشوف، حتى ملاعبيه النجم الساحلي جاوا بحذانا. توقفت المباراه، ثم برشا كر وفر حاليا، ثم فلام قاعده تشعل ارضيه القاعه، وفما الصاروخ اللي قلت لك عليه كوثر. يعني الحقيقه على خاطر وين قاعدين عندهم الحق، الملاعبين الكل طلعوا باش يطمنوا على عائلاتهم. الصاروخ خرج كوثر من جهه حبان نجم الساحلي من الفيراج، ومباشره بسرعه كبيره مشى الى المنصه الشرفيه اللي هي اغلبها كلها عائلات،
4: شخصيات وعائلات،
3: عائلات اللاعبين منا ومنا. يعني مانيش نفرقوا بين شكون التوال وشكون الترجي، يعني حتى لاحظ في الملاعبيه الكل قاعده تتفقد في عائلاتها، وثم شكون غادر المنصه مش بعيد علينا احنا. فيراج نتاع النجم، فما ايضا تم القاء الكريسي، يعني تنحاوا من جهه فيراج النجم الساحلي وتم القائهم على ارضيه القاعه. شوف انا قاعد نقول لك حمزه النقا طلع على المدارج، محمد ريدين،
4: خالد بن سليمان ولده تقريبا زاد زوجته كانت في حاله هلع، ابنه في حضنه، ممكن تقريبا الشمروخ اللي طلع من جهه النجم الساحلي كان في اتجاه العائلات. الحقيقه شيء يخوف مشكل.
3: محمد علي بن عثمان يخرج في بنته مفجوعه، مرته بحذاه، يعني قاعدين يتعديوا بحذان على بعض امتار، اللاعبيه تهبط في عائلاتها يعني. محمد بن يوسف زاده، مهدي العياري قدامي زاده، خسارة
4: مشكة الرياضة.
3: ايه حتى البطولة من ذكروا في البطولة شو يصير في قاعة مساكن، يعني كل قاعات يصير، اما اليوم الصاروخ والله
0: شنو هادي تحكي يعني صاروخ شنو معناها؟
4: شمروخ هو
3: شمروخ هو اي هو شمروخ. انا احنا بلغة اللي يفهم يعني يقولوا بالطبيعة، انا نعرف كلمة صاروخ ربما، اما الشمروخ هو شمروخ يمشي كالصاروخ فهمت هذاك علاش هو شمروخ ماشي فلام. شوف هو احمد القاضي خرج في بناته كوثر، احمد القاضي يهز بمارول الترجي، طلع بالسبيدري يخرج في بناته. هاو قدامنا سي عامر
4: صحيح.
3: محمد ريدين لاعب النجم الساحلي مشى يتفطن في صغاره،
0: يعني هكا باش نسوقوا للرياضه نتاعنا هادي في فينال معناها متابع من الجميع. خساره
3: والله خساره كوثر. واحنا ديما نقولوا يعني باش ما الناس الكل عائلات ونعرفوا بعضنا، والماتش هذايا في بدايتي قلت انا كتاب مفتوح لانه ما عندهم الملاعبين ما تسبوا في حتى شيء، الحقيقه الملاعبيه الكل انا اعطيت التفسير توا يعني الناس كلها على اعصابها، ما اهم
0: من هادي اعطينا اعطينا التوقيت وقتاش توقفت المباراه لانه عندنا موجز الخمسه ونص.
3: نعطيك النتيجه كوثر، توقفت في 12 12 كوثر، او خالد بن سليمان جاب حذايا كوثر 12 12 التعادل بين الفريقين والترجي متقدم شوطين مقابل صفر.
0: باهي نرجعوا لكم بعد شويه هادي وعمر النصراوي موجز خمسة ونص يقراه زميلنا محمد سيوي، وراجعين للكرة الطائرة للأسف مباراة يظهر لي ماهيش باش تكمل.
5: سامدي تو نيوز سبور
6: موزيكا وريتم
5: تونس عشية سبت ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو
7: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا بكم. شركة النقل بتونس تعد برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفنية بعنوان سنة 26 و2000، وذلك يوم غد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. تراجع نسبة البطالة في تونس إلى 15% خلال الثلاثية الأول من السنة الحالية، فيما سجلت نسبة البطالة لدى حاملي الشهادة العليا ارتفاعا لتبلغ 24.2% في نفس الفترة وفق المعهد الوطني للإحصاء. الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية تعلن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان الذي سينتظم من 21 إلى 28 من نوفمبر 2026، ويتواصل فتح باب الترشح إلى غاية يوم 31 من جويليا المقبل. دول أوروبية تجري محادثات مع طهران لتأمين مرور سفنها عبر مضيق هرمز وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن التلفزيون الإيراني. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان وينذر بإخلاء قرى إضافية غدا تمديد هدنة لمدة 45 يوما ترعاها واشنطن. في المقابل حزب الله اللبناني يعلن شن هجمات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. الصين والولايات المتحدة تتفقان على خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات بهدف تعزيز التجارة الثنائية. ألقاكم بخير.
7: إذاعة الشباب عدل موجتك
6: عدل موجتك
7: تسمع صوتك.
10: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
11: وريفز مع راديو باك
10: العادة توليها سنين،
11: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
10: أنتو مع نجاح نوين
11: وإحنا معكم مكملين،
10: نخبة من الأساتذة والمرافقين
11: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
10: راديو باك يوميا من 1 ل 30 مي من 6 ل 7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiet Sept. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: نرجع لكم في سامدي تو ونواصلوا معاكم المشوار مع الرياضة. قبل ما نمشي لقاعة رادس في كرة اليد فاينل فور البطولة، النادي الافريقي منهزم في شوط أول أمام نادي النسائي بالموكنين 13-11. هاي نرجع لقاعة رادس، مباراة الترجي ونجم الساحلي متوقفة، شنو المستجدات هادي؟
3: والله كوثر المستجدات اللي الحمد لله ساعة لباس عمل دورة وقت انت مخذيت الكلمة، ما الحمد لله ما ثماش إصابات بعد الشمروخ اللي كان يعني في اتجاه المنصة الشرفية، وين قاعدين عائلات اللاعبين الكل من الترجي ومن نجم الساحلي. ونعاود نقول للأسف يعني الشمروخ جاء بعد، هي نحكي كيفاش بدات، خلينا نفسر، مناوشات في بعضهم أحباء نجم الساحلي مشيرة الفيراج، يعني في بعضهم صاروا مناوشات وذي يصير ديما. دخلوا قوات الأمن بكل هدوء حسب ما ريت، يعني وأنا نعرف شقاعد نقول، خرجوا بعض الأحباء وبعد يعني المناوشات تطورت بسرعة رهيبة جدا، تم إلقاء الكراسي على أرضية القاعة ثم كر وفر بسرعة اللي طلع الفوق واللي خرج من الباب واللي مشى يعني شير، خاطر مازالوا أحباء نجم الساحلي شيرة المدارس اللي ما عملوا حتى شيء، اللي فما أحباء مازالوا قاعدين ومرهم رجله، لكن الحكاية صارت في شيرة الفيراج ثم يعني الجميع تفاجأ بالصاروخ هذا الشمروخ، خاطر هو أنا نقول صاروخ، ما صاروا كالصاروخ ما يطلعش الفوق، يعني يمشي بسرعة قصوى جدا بطريقة أفقية، ومكانه يعني المكان نتاعو الترجي نتاعو كان اختير نحو المنصة الشرفية وين قاعدين الصغيرات بالأساس، على خاطر المنصة خصصت للعائلات نتاع المسؤولين واللاعبين، فالملاعبية الكل الإطوال والترجي كلهم طلعوا خايفين على عائلاتهم اللي هبط صغاره واللي جابوه بحذانا، وكما صغيرات خالد بن سليمان كي اللي طمن على والديه كما محمد ريدان، اللعبة ما زلت ما لعبتش توا، الملاعبية قاعدين يسخنوا قاعدين يعاودوا يمسوا في الكرة، الحكم الأول زياد ريدان هبط من المنصة نتاعو ربما يتشاور من يسنى في الموافقة الأمنية، على كل نستناو قاعدين حبيت ترجي بعاد على الموضوع في أماكنهم، قاعد نقل بكل امان الصوره اللي تجيكم الان من قاعه رادس، وعناية على التابلو، نتيجه 12 مقابل 12 في هذا الشوط الثالث، وشوطين شوطين مقابل 0 للترجي امام النجم، 25-20 الشوط الاول و25 مقابل 17. اهم حاجه الحمد لله لاباس حسب ما يريد في منصة الشرفيه، معنا حتى مصاب او حتى متضرر والحمد لله.
2: إن شاء الله هذه السلامة للجميع كل الفاعلين في هذا اللقاء، وإن شاء الله يكمل تكمل المباراة والتتويج باش يكون للأفضل بطبيعة. نعمل ترتيحة مع الموزيكا وبعد نجي وأنا وعاطف في شوية تنسنيسة مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وانا
1: سمعنا النجوم الرومانسية وائل كفوري وشيرين، ونرجع لقاعة رادس مباراة مثيرة في الشوط الثالث بين الترجي والنجم الساحلي. مباراة توقفت في مستوى النقطة 13-13 بين الزوز فرق. يظهر لي طاقم التحكيم قاعد يحذر لعودة اللقاء. هادي جبنياني، أهلا وسهلا. هادي جبنياني من قاعة
2: نسمع فيه كوثر.
1: تفضل.
2: مرحبا كوثر، شكرا لك كوثر. إذا سيوسانا في اللعب بعد لحظات. التعادل 13-13 بين الفريقين. هدأت الأمور هنا في قاعة رادس. من غير ما نرجع للتفاصيل أكيد ذكرناها. الحمد لله سلامات عفوا سلامات للناس الكل. وستتواصل المباراة. الحكم زيد ريدين كان نرفع بطاقة حمراء ضد كل فريق، ضد لاعبين، لاعب النجم الساحلي ولاعب الترجي الرياضي التونسي. بالطبيعة الترجي الرياضي التونسي على خاطر في أغلى ساعات جمهور الترجي يتلفظ بألفاظ غير أخلاقية وهذا ممنوع، وبالتالي الملاعب هو اللي يخلص. أعطاه حمراء وصفراء مرة أخرى، عاود غنى جمهور الترجي بألفاظ غير أخلاقية، فبالتالي الترجي زيد ريدان رفع في وجه خالد بن سليمان بطاقة حمراء. واللي صار الخطر الكبير، وحكينا على الشمروخ وحكينا على المناوشات والقاء الكارثي من جمهور النجم، والآن إخلاء فيراج النجم الرياضي الساحلي. الحكم بدوره أيضا زياد ريدان بناء على ذلك أعطى بطاقة حمراء ضد النجم الرياضي الساحلي، وبالتالي تسجل نقطة ضد كل فريق في الجدول. يعني النتيجة الحالية عفوا 13-13. يلا يزيني مبتينا خل نرجع نلعب. أكيد وذكر الترجي متقدم شوطين مقابل صفر. أدمو ديالو في الإرسال من جانب النجم الرياضي الساحلي، استقبال من طيب القربوسلي، ترجع للنجم من جديد علي الأشعل، وكرة ناجحة من فيدي بن حميدة.
3: ذكروا فيدي المدرب قام تغيير فيدي صحيح. بن حميدة مكان مروان البرامج على مستوى وسط الشبكة. أول حاجة لأنه الملاحظة نتاعو كانت سليمة تقريبا، عند برشا كور اعتمدها الترجي التونسي من خلال سليم المباركي او من احمد القاضي، ما لقاش حل النجم الرياضي الساحلي على مستوى الهجوم من وسط الشبكه، لا دفاعيا ولا على مستوى جدار الصد. تغيير قام به باش يحاول يوقف شويه من خطوره الرياضيين هذوما، وخذا نقطه فارق.
2: ترجع كره للترجي، خالد بن سليمان خلفيه لمحمد بن يوسف، والدفاع على الاشعل. ادمو ديالو يحاول يصلح، تبقى كره للنجم باش ترجع سيرة من محمد الشاوش، بن يوسف، بن سليمان لمحمد بن يوسف، ويسجل بمساعدة جدار الصد النقطة 14. التعادل بين الفريقين في هذا الشوط الثالث. وذكر الترجي فاز بالشوط الأول 25-20، وفي الشوط الثاني أيضا فاز به 25-17. يمشي الإرسال أحمد القاضي

0: جدار الصد لكن ما نجحش.
1: بردنا سي عامر شويه في التعليقه،
0: بردنا شويه واختنقنا شويه
1: بالشماريخ خي. اي فما شكون يكح وفما شكون مخنوق الحقيقه، حتى الريحه موجوده هوني في
0: صحيح.
1: اي دونك فضاء مغلق ما ننساوش راهي القاعه مش كي الملعب، ممنوع في الملعب ودوبل او تريبل حتى ممنوع في القاعه. نرجعوا نلعبوا في المباراه شوط ثالث، السكور لاصق ماشي بين زوز فرق 16 الترجي 15 النجم الرياضي الساحلي. يتم الان مسح ارض القاعه والارسال سيتحول لمحمد بن يوسف.
0: الحقيقه توقف ما انا نتمنى ك يعني كمشاهد وكفني وكرياضي في نفس الوقت ومحب للعبه هذه، نحب المباراه تمشي خمسه اشواط. نتمنى انه التوقف اللي صار ما يضرش بالمستوى الفني بتاع المباراه اول شيء، لانه شفنا نزول في المستوى الفني بعد التوقف اللي صار. النجم الرياضي الساحلي ما نعرفش هل باش يستفاد، خاصه انه بدا بدايه ممتازه في الشوط الثالث ولعب نقطه بنقطه بعد ما المدرب النجم الرياضي الساحلي عمل دوران تقريبا ولا لفتين القدام باش يحاول يبعد شويه، يستغل نقطه القوه في الخط الهجومي اللي عنده ويبدا بها يعني بالاسبقيه اللي ويخلي الفريق نتاعه يعني يعاود يرجع يحس بالثقه، خاصه اذا كان ياخذ الاسبقيه شويه. تغييرات في محلها قام بها ان شاء الله،
1: ترجي دون تغيير سي عامر،
0: ترجي دون تغيير قاعد مستقر على نفس التشكيله على نفس الاداء.
1: نرجعوا نلعبوا في المباراه والاستقبال من محمد ريدان ديالو بايب ناجحه ناجحه الكره ويسجل النقطه 16. التعادل بين الفريقين 16-16 في هذا الشوط الثالث. بدينا ورجعنا لعبنا 13-13 بعد توقف اللعب وتوا 16-16 قاعدين نمشيو نقطه بنقطه بين الفريقين. والارسال يتحول لبشير فراح مهاجم النجم الرياضي الساحلي. بشير فراح
0: هذا الدوران اللي بدا به هادي النجم الرياضي الساحلي في الشوط هذا عكس الاشواط الاثنين الاخرين. بدا بشير فراح على مستوى الارسال وخذا نجاعه، مشى في الارسال بتاعه وخذا الاسبقيه.
1: كره للترجي لسليم المباركي يسجل يسجل النقطه 17 بعد عديد محكم من خالد بن سليمان واستقبال كان خالد للشبكه 17-16. يمشي الارسال
0: خالد بن سليمان قاعد يقوم بتغييرات كبيره وتنويع في على مستوى الهجوم، ينسي شويه اللاعبين تاع جدار الصد تاع النجم الرياضي الساحلي خاصه متوسط جدار الصد، ينسيه شويه باعداد في مركز اثنين اعداد في مركز اربعه، ثم يرجع كورتين ثلاثه في وسط الشبكه اللي ترجي التونسي يلقى فيها نسبه نجاح كبيره، خاصه بعد سهوله الارسالات النجم الرياضي الساحلي والاستقبال اللي كان مميز النجم الترجي التونسي. خالد بن سليمان كان في اريحيه باش يعتمد على اللاعبين متوسط الشبكه ويبني عليهم ديما. انا نقولوا الباز يعني الاساس بتاع التكوين الهجومي هو اللاعب متوسط الشبكه، لما يجري في التوقيت نتاعو سليم كما تشوف توا
1: او توا المباركي سجل
0: نفس الشيء، يجري في التوقيت السليم نتاعو يحاول يخلي متوسط جدار الصد نتاع الفريق الثاني يكون معاه حاضر، بالتالي الاعداد في مركز مركز اربعه يكون بلاعب واحد جدار الصد. فالطريقه هذه خلت الترجي التونسي يبني الهجمات نتاعو باعتماد متوسط الشبكه سليم المباركي واللاعب احمد القاضي، في عكس اللاعب في مركز اثنين او في اربعه او في البايب ديما باش يكون فما اسبقيه عدديه واحد ضد واحد وتكون الاسبقيه عاده للمهاجم. حتى باثنين بلوك قاعد يتفطن شويه في الوقت الاخير النجم الرياضي الساحلي، انه اللاعبين متوسط الشبكه نتاع الترجي التونسي قاعد عندهم نجاح كبير على مستوى الهجوم، قاعدين اللاعبين الاطراف يعاونوا اللي هما لاعب امادو محترف علاء الاشعل نفس الشيء حاول باش يعاون شويه لكن فيها شويه مجازفه. شوفوا مره اخرى في مركز
1: ثلاثة احمد القاضي
0: احمد القاضي هذا الحقيقه يعني الميريت يقولوا لنا خالد بن سليمان، لاعبين قاعدين يقاوا في نجاعه كبيره ما فماش حتى يعني صد من الفريق الثاني على مستوى وسط الشبكه، قاعد في نفس الشيء قاعد يمشي على نفس المنوال ما دام الطريقه قاعده ناجحه.
1: وارسالي خالد بن سليمان كره ما تعداش في الشبكه ونقطه مجانيه للنجم الرياضي الساحلي 19 مقابل 19. يمشي الارسال الان اللاعب علي الاشعل معد النجم الرياضي الساحلي. علي عنده ارسال موجه استقبال من ليس القراموسي سيء الاستقبال يصلح بن سليمان الياس تتعدى كره سالي يهز ريدين كره لتوال الاشعل ديالو ويسجل ديالو.
0: الحقيقه الارسال كان مميز مش الاستقبال كان سيء، لانه هو تقريبا اللاعب علي الاشعل لا بروفوكي حول الياس القراموسي في الاستقبال بارسال معناها موجه وكان حاد شويه على مستوى الشبكه، رغم انه الياس كان متقدم شويه باش يحاول ياخذ باس معناها

0: الاستقبال نتاعو سو فورم دو باس، الا انه الرسائل كان موجه وكان عنيد شويه يعني بيكون نسميه، وحنا يهبط فيسع قلقوا شويه. هذا مهم الارسالات اللي لازم يعتمد النجم الرساري باش يحاول يقلل من الخطوره نتاع الهجوم نتاع الجناح التونسي. بار اليمناسيون اذا كان استقبال يخرج ما عادش اعتماد على اللعب في وسط الشبكه، مشي اللعب واضح باش يولي في مركز اثنين في مركز اربعه، جدار صد باش يولي يتحول بزوز لاعبين، الدفاع باش الكرات العاليه باش يلقى وقته باش يعاود يتمركز مره اخرى مقارنه بالجدار صد. هذوما الارسالات اللي لازم يعتمدهم سواء النجم الساحلي او اي فريق باش يحاول العداد نتاعو ديما يكون شغال كما نقولوا احنا، معناها قاعد يمشي الكونتور مدني في الارسال، ارسال صعيب بلوك واقف قاعد نسجل في النقاط ورا بعضهم.
1: ووقت مستقطع كملوا منذ لحظات، هشام الكعبي اكيد هز عينيه، يرقى الترجي متاخر بنقطه واحده، دخلنا في النقاط الذهبيه والنقاط الاخيره اللي الاخطاء فيها ممنوعه. نذكر بنتيجه النجم الرياضي الساحلي متقدم 20-19 امام الترجي في هذا الشوط الثالث، والترجي متقدم شوطين مقابل صفر في نهائي كاس تونس. كره تعود، استقبال متواضع من ياسر القرامصلي، مره من جديد هو يمايل الهجوم، ترجع من دفاع النجم محمد الشاوشي، صلح الكره باش ترجع سيره من بشير فراح، كره في منطقه الترجي، بن سليمان في الاعداد، البايب من الناس بشير، كره على الخط وناجحه، التعادل 20-20 بين الفريقين. مزيانه الكره الاخيره كانت من الياس بوعشير،
0: تعرف الذكاء من هنا من خالد بن سليمان، لانه اعتمد اللاعب متوسط الشبكه في تقريبا هذه ثلاثه واربعه محاولات ورا بعضهم، وكانت كما نقولوا احنا عمليه حسابيه. خالد بن سليمان قاعد يخمم في اش قاعد يخمم في الفريق جدار صد الفريق الثاني، يعني بعد ما يعطي كوره في مركز ثلاثه مره الاولى جدار الصد يقول صعيب باش يعاود مره ثانيه، رغم ذاك خالد بن سليمان يعاود، بعد يقول من المستحيل باش يعاود، رغم ذاك يعاود مره ثالثه. فوقت اللي ياخذ القرار جدار الصد انه باش يتفاعل مع متوسط جدار الشبكه يلقى الياس بوعشير في عمليه مباغته بدون بلوك،
1: وهذا اللي صار في النقطه الاخيره اللي سجلها الترجي. النتيجه الحاليه 21-20، هناك نقاش مع الحكم من لاعبي النجم الرياضي الساحلي قاعد راه في بشير فراح، ويتم في الاثناء مسح ارضيه القاعه، ربما يدخل حمزه النقري ويحكي مع هشام الكعبي وحتى مارينو مرابط لتامين الارسال المعد الثاني. فارق نقطة وحيدة، التسابق وتلاحق مع عودة اللاعب ديما نذكر بعد توقف اللعب بعد مناوشات في صفوف حبان نجم الرياضي الساحلي، وتدخل الامن وتم اخلاء الفيراج، قعدوا جمهور النجم قعد امامي في المدارج الثانوية، ما زالوا موجودين البقية منهم لكن الاغلبية غادروا ارضية القاعة او غادروا القاعة. مسح القاعة من ملتقتي الكرة، وباش نرجعوا نلعبوا
0: فنيا. هدي انا راي انه الشوط الثالث تقريبا احسن شوط فنيا للاداء المتقارب، ما فماش عديد الاخطاء المباشره، يعني الاخطاء اللي صارت هي كما نقولوا احنا اذا صارت اخطاء من الترجي التونسي فما رياضي من النجم الساحلي هو الى بروفوكي، معناها جوار باش يخطئ، ماهوش خطا مباشر، يعني لاعب كما شفنا في الشوط الاول مثلا ياس قرمصلي واحد ضد واحد ضرب كره مثلا في الشبكه او شيء، الاخطاء اللي صارت هي نتيجه خيارات فنيه، هي نتيجه يعني صعوبه في الارسال او وقوف معناها في جدار صد خلي الرياضي يخطئ. فنيا قاعدين الفرق الاثنين قراب لبعضهم نقطه بنقطه، تميز في حاجه تميز في حاجه اخرى بالنسبه للفريق الثاني، وهذا احسن شوط حاليا شفناه تقريبا.
1: رغم انه قصه رغم انه حكينا على التفاصيل كل، نرجع للمباراه. ادمو ديالو عنده ارسال هجومي محترف النجم الرياضي الساحلي، ارسال استقبال طيب من ياسر القرامصلي، بن سليمان شكون يختار؟ خلفيه لمحمد بن يوسف، ودفاع من ديالو، كرة ترجع للنجم علي الاشعل بشير فراح، وبلوك من الترجي، ترجع بن سليمان في الاعداد الياس بوعشير، صدفوا نايم، ودفاع محمد ريدان لكن قويه جدا من الياس بوعشير، التعادل 21-21.
0: المفروض جدار صد على النجم الساحلي المفروض كان يكون بالثلاثه رياضيين ما يكونش بفين، لانه بين عكس اللاعب خالد الثين عمل شارجمون في مركز الثين، وبين انه باش يدفع الكره في مركز اربعه، المفروض كان يكون اللاعب الشاوش قريب شويه لوسط الشبكه باش يتحول مع رياضيين اخرين بثلاثه ثلاثه رياضيين في جدار صد، يسهل شويه الماموريه على اللاعبين اللي معاه في الدفاع. هنا حمزه نقد دخل كما قلنا في على مستوى الارسال، عنده الارسال ساحق او الارسال الموجه لقصير.
1: وفي اولى كرته في المباراه النقا يخسر الارسال وما تعداش،
0: ما كانش جاهز الحقيقه، ما كانش جاهز،
1: ما كانش حاضر، ما كانش حاضر، هو باش يعاود يخرج حمزه النقا ويسترجع مكانه احمد القاضي تخل بمهمه الارسال. مش الامور انا ظاهر
0: توجيه
1: حاضر بدنيا وذهنيا النجا.
0: انا نعتقد انه الارسال معناها نتاع اللاعب باش يدخل ارسال الساحق يلزم يكون في اوج العطاء نتاعو. ممكن كان يكون تغيير ارسال الفلوتر موجه, ممكن يكون اللاعب
1: مرابط ولا شقير
0: مرابط او شقير ارسال هاي. الفلوتر على اللاعب امادو يحاول يطلعه من الاستقبال ويحاول ينحي الخيار نتاع البايب من سته ويبدا اللعب اكثر واضح.
1: 22-21 النجم الساحلي في هذا الشوط الثالث. استقبال من قربوسطي بن سليمان لسليم المباركي وملا الدفاع من فدي بن حميده بالاقتفاز الكره, كره لمحمد الشاوش وترجع الكره من دفاع الترجي بن القراموسي ديالو لاش على المركز رقم اربعه الشاوش مع صدفوليتي ترجع كره ما طاحتش بن سليمان للي 27 وصدفوليتي من النجم الساحلي ويسجل الترجي. يسجل الترجي 22-22 جيت وكرة 23 النجم الساحلي.
0: هذه هي النقاط الحساسة, النقاط الموني بوينت نسميهم احنا, النقاط اللي تسوى برشا يعني مفروض كان يخلصها جدار سد صحيح كان واقف الدفاع مركز كما يجب الترجي التونسي. لو كان خذ الفارق بالنسبة للاعب الشاوش كان النجم يكون ياخذ فارق مع اثنين يسهل على روحه شوية المأمورية يخلي شوية ضغط أكثر على اللاعب ريدان توا اللي باش يطلع الارسال معناها ما يجازفش برشا. اسبقيه نقطتين تخليه تلعب اريحيه, خلي له مجال على الاقل باش يخطئ مره واحده اخرى وتقعد ديما عنده الاسبقيه.
1: والنجم الساحلي راه في اللفته نتاع تقنيه الفيديو في يد المدرب الاول محمد مفتاح. ما عرفش فيش طالب بتقنيه الفيديو شو هو حقه اكيد, لكن شو بالاساس شو الخطا اللي طالب به؟
0: تعرف هذه حتى الاوقات المستقطعه هما تقريبا عندك كل فريق عنده الحق في زوز اوقات مستقطعه في كل شوط.
1: أيه.
0: وقت اللي ينتهيوا لك زوز
1: النجم هو
0: نجم يطلب
1: فيديو شيك
0: صحيح يعني هذا استعمال القانون في اطاره معناها موش تجاوز القانون
1: صحيح.
0: يطلب اي فيديو تشيك يقول ممكن اللاعب بعد ما ضرب الكوره مس الشبكه او شيء يحاول باش ياخذ وقت مستقطع يكسر به نسق شوي.
1: نعم في الاثناء يتم اللجوء الى غرفه تقنيه الفيديو اللي احنا منروش فيها سي عمر مغطية بالاحمر يعني كاينها خلوة نتاع الانتخابات اما اكبر شوية هي
0: هو بال تعرف احنا مازلت جديد علينا شوية الحقيقة يعني البلدان العربية بصفة عامة كلنا نتابع في البطولات الكل تقريبا ممكن باستثناء الدوري الليبي اللي اعتمد موش تقنية الفيديو تشيك كما معناها كما نقولوا احنا بطريقة معناها كما نشوفوها في الدوري العالمي لكن يعتمد بالتلفزيون والحكم فقط هو اللي باش يشوف يخليوا الرياضيين ديما بعاد ما يدخلوش ما ياثروش على قرار الحكم. المفروض الشاشات الكبرى اللي موجوده شفناها هذه ان شاء الله نقولوا احنا في مراحل اخرى يتم معناها التنسيق والربط ما بين الشاشات الكبيره الى حضر الجمهور يشوفوها الصحافه يشوفوها المحللين المدربين صحيح. كل الرياضيين الناس كل تبدا على بينه ما عادش فما يكون فما حتى خلاف او بعض الشك انه يعني حتى الحقيقه لو تكون فما فيديو تشيك وفما كان الحكم فقط انه يشوف الموضوع هذا باش يقعد ديما نفس الموضوع جدال انه لا الحكم هذا ممكن ماهوش نزيه ممكن ما عرفش كيفاش يقيم او شيء.
1: وفي الاخير الحكم الثاني الاسعد الحجام تكلم مع زياد ريدان والنقطة ستعود للترجي الرياضي التونسي وبالتالي يخسر التحدي نتاعه تقنية الفيديو النجم الرياضي الساحلي. 22-22 بين الفريقين في نهاية على عكس الشوط الأول والشوط الثاني مثيرة الحقيقة في هذا الشوط الثالث والإرسال لمحمد بنوس من جانب الترجي كرة ما تعداش كاين نجح النجم الرياضي الساحلي بتقنية الفيديو في خليني يقول يتشتت تركيز محمد بن يوسف والكرة في الشبكة والإرسال في الشبكة 23-22 للنجم الساحلي. يمشي الإرسال بشير فراح عنده إرسال هجومي بشير فراح على شكون على اليسر قراموسي تتهز الكرة بن سليمان في الإعداد اختار ليس بوعشير قوية جدا القاذ ثغرة بين محمد عياش وعلي الاشعر في جدار الصد والكره قويه
0: صحيح.
1: داخل
0: الكره كانت محصوره اكثر هذه في مركز اثنين تعرف جدار متوسط جدار الشبكه ديما يتبع وين موجود المعد لانه المتوسط الشبكه الثاني يمشي تقريبا في عمليه هجوم باش يكون محاذي للموزع فهو الكره كانت محصوره في مركز اثنين تحرك معاه خالد بن سليمان عكس اللاعب في مركز اربعه المسافه مشوارية طويله اكيد باش يلقى الثغره لكن القوه في الياس بوعشير انه الكرات هذه طويله المسافه ما تتضربش في الخط تتضرب في الزاويه الطويله رغم ذاك الدفلو دار معناها لف بها في الخط وبطريقه قويه معناها حركه ممتازه قام بها الياس بوعشير
1: و 24-23 لصالح النجم الرياضي الساحلي كره الشوط الثالث وكره العوده في هذا الفاينل وهذه المباراه الارسال لمحمد الشاوش، استقبال من بن يوسف بن سليمان في الاعداد، سليم المباركي ويسجل على محمد عياش، ضرب الكره في جدار الصد ويعدل الترجي 24-24. توا كل فريق لازم يسجل زوز نقاط متتاليه اذا يحب يفوز بهذا الشوط الثالث.
0: الحركه اللي فاتت نفس الشيء، زاد هادي اللاعب بشير فراح معناها في وقت صعيب طلع النجم الساحلي من نقطة حاسمة وخذ بها 24. بشير فراح تقريبا أداه مستقر لأنه قد مباراة كاملة يلعب، القى يعني الأبعاد نتاعو. خطأ مباشر
1: اللاعب، وخطأ مباشر من ديالو الآن في الهجوم، يعطي كرة المباراة وكرة الكأس للترجي الرياضي التونسي مع دخول مارون مرابط لتأمين الإرسال، هو المعد الثاني، هو يحفق الإرسال المواجهة السهل وعنده الدفاع.
0: مشكلة المحترفين الفارقة هذه وقت اللي يكونوا في الدوري البطولة نتاعنا الأخطاء تقريبا.
1: نعم، هاي الكرة علي الأشعل لبشير فراح وسط، يرجع الترجي الرياضي التونسي عن طريق أحمد القاضي ويفوز الترجي بالشوط الثالث والمباراة الشوط الثالث فاز به 26-24، وذكر الشوط الأول 25-20، الشوط الثاني 25-17، والشوط الثالث 26-24. أول حاجة نقولوا برافو للنجم الرياضي الساحلي وحظ أوفر، ونقولوا مبروك وألف مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج بالكأس العاشرة على التوالي، والكأس رقم 24 في سجل الترجي اللي أصبح عنده الدوبلية الترجي على غرار الموسم الفارط والمواسم الفارطة، يتوج بطولة وكأس سي عامر النصراوي باللي صار بالإكسترا. نقعدوا فنان كيفاش نجمو نحكيو على الفاينل هذايا؟ عموما شوط اول شوط ثاني ميراس سكور يقول لك في اتجاه واحد، ثم حاول يرجع ويصلح النجم الساحلي، لكن الترجي قعد بكل هدوء وفاز بالمباراه والنهائي.
0: صحيح، زوز اشواط الاولى الترجي كانت عنده اسبقيه كبيره كما قلنا، ما عملش باخطاء مباشره عكس النجم الساحلي، اخطاء مباشره قاموا بها الرياضيين على مستوى الدفاع، ارسالات النجم كانت سهله شويه ما قلقتش يعني الاستقبال بتاع الترجي التونسي وبناء الهجمه، فاعليه كانت خاصه خالد بن سليمان لما قال كره وصلته عند الشبكه نوع في اللعب، سهل شويه الماموريه للترجي التونسي في الشوط الاول والشوط الثاني. الشوط الثالث النجم الساحلي مهما يكون فريق كبير عنده تقاليد عنده تاريخ، مش متصور انه معناها باش يسلم بكل سهوله، امر بحدود ورجعها في الشوط الثالث، وكانت نقطه بنقطه كانت عنده الاسبقيه. النقطه الفاصله في 22-21 اللاعب شاوش كانت عنده الاسبقيه باش يحاول يخلي النجم الساحلي في معاه اثنين، يسهل شويه الماموريه وممكن يرجع بشوط الثالث وكل شيء ممكن في كره طايره، اثنين سوير تنجم ترجع، واذا خذاها النجم بشوط الثالث زاد تقعد ديما الامكانيه وارده انه يفوز بشوط الرابع. اللاعب المالي ديالو تقريبا عمل خطا مباشر ماهوش مقبول في لاعب محترف في بطوله معناها كما بطوله تونسيه في
1: الكره اللي اعطى بها كره المباراه،
0: هذه هي معناها احنا ديما نقولوا المحترفين الفرقه تلقاها في وسط المباراه معناها يعمل لك حاجات خارقه للعاده، الكرات اللي يلزم يجيب بها النقطه النقاط السهله هي اللي ضيعها، بالتالي خلى فريقه تحت الضغط كره المباراه والنجم الساحلي. حسابيا الجدار تاع الترجي التونسي قراوا انه اللاعب فراح اكثر نجاعه في اخر مباراه الشوط الثالث، مشى مسبقا ممكن مع الاعداد مباشره ونجح في جدار الصد وفاز بالمباراه 3-0. مبروك الترجي، حظ اوفر نجم الساحلي.
1: شكرا لك سي عامر النصراوي، رافقنا على هذا في هذا النهائي، شكرا لك على الاضافه الفنيه والتحليل القيم، شكرا لك علي البلطي، يعطيك الصحة خويا على مستوى تأمين هذا النقل المباشر. كوثر، إذا مبروك مرة أخرى للترجي وحظ أوفر للنجم الرياضي الساحلي، لحظات إن شاء الله نكونوا حاضرين اللوتا للاستجوابات ما بعد هذا الدور النهائي. كان معكم هيدي جبنين.
2: يعطيك الصحة هادي، أكيد نرجع لك بعد شوية في الاستجوابات المباشرة للاعبي الترجي المتواجدين كما قلت بالكأس العاشرة على التوالي 24 في تاريخه، ولاعبين النجم الساحلي إذا كان بتبيعة أتيحت الفرصة لاستجواب الجميع. نذكر الترجي فاز بثلاث أشواط نظيفة 25-20 25-17 و26-24. قبل ما نرجع لهادي الجبنياني في قاعة رادس متعددة الاختصاصات، نعمل ترتيحة مع الموسيقى وبعد نرجع للفولي.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tunis, Achiette. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: نرجع لرياضة القاعات تحديدا للكرة الطائرة. عرفنا صاحب الأميرة صاحب كأس تونس في الرجال الترجي الرياضي يقولوا له مبروك وهارد لك للنجم الساحلي كيد هادي جبنيني مثل حاضر في قاعة رادس استجوابات ما بعد هذا النهائي. هادي تفضل.
3: مرحبا بك كوثر. مبروك محمد بن يوسف الكأس العاشر على التوالي وفي كلاسيك بين الترجي والنجم الساحلي ونحكيوش على صارك نحكيو عن فري فولي بول اليوم. مبروك وش قعدتك من الفينال؟
4: والله يا سيطوم يا سيئة لجملة عدلية سيطوم كنا برشا قابنا عليها الحق الترابي السبلية هذية للحقيقة اللي سواء الجمعية محترمة جدا تلعب بالهدية ثلاثة مع عدلية مطولية تحدث بالهدية وإحنا زادة بتمنع لرويعنا وطبقنا تكتيب والحمد لله توفقنا سبلية شخصة هذية سبلية من السيطة والله من أحسن فهمت هكا والحمد لله ثلاثة ما تدري وثلاثة ما هكا سنة كملوا فريق المدايا والحمد لله صح أبو حمد بن يوسف شكرا لك كافر وقعد معايا وقعد معايا باش نكملوا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاستجوابات وقعد معايا خالد بن سليمان مرحبا ألف مبروك التتويج في المباشر خويا ترجي فيصل مطلقة الدوبليه ماهوش جديد واليوم عاشر كأس على التويج.
5: صحيح أول حاجة مبروك علينا التتويج هذي على شهور ترجي الرياضي ظهر لي تسعة دوبليه على التوالي ظهر لي حاجة ما تنجمش تصير بالساهل ظهر لي ممكن ما تصيرش مستقبلا ظهر لي التتويج ما جاش بالساهل من بعد سيزون كانت طويلة وصعيبة برشا مع ديسكيون شخصية كما كنت نقول نتحملوا فيها نحن كلاعبيه مصريين قال لي اليوم حاجه نجمو نردوا بها ان شاء الله بقدرة ربي مزيد تتويجات ان شاء الله.
3: يعطيك الساعه خلوده مبروك خويا خليك تلتحق بالمنصه الملاعبيه باش يطلعوا كوثر ياخذوا التروفيه نتاعهم اكيد نحبوا نسمعوا ايضا النجم الرياضي الساحلي لكن اعتقد الملاعبيه الكل التحقوا بحجرات الملابس حتى المدرب في محمد مفتاح في الاثناء باش نكملوا نسمعوا في هشام الكعبي مدرب الترجي الرياضي التونسي باش نسمعوه اكيد يعطينا تصريح حول هذا التتويج تتويج اليوم بكأس تونس. حاليا يتم النداء على فريق النجم الرياضي الساحلي بالالتحاق بالقاعة من أجل التسليم أو يأخذ ميداليات متاعهم بل ما فريق الترجي يأخذ ميداليات متاع الكأس. هم قاعدين يخرجوا ملاعبية النجم الرياضي الساحلي نحاولوا نأخذوا التجويف من عندهم إذا أمكن أكيد نتفهموهم ما عارفش شكون ينجم يحكي معانا. وقعد معايا كوثر نسالش شوية في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في المباشر
2: مذكر هيد
3: مدرب سي محمد مفتاح. سي محمد مرحبا بيك هيدي جبنيني إذاعة الشباب حظ أوفر منيش نطول معاك برشا هارد لاك نجم يقعد فريق كبير واليوم كان كلاسيك بين الزوج فرق
6: إن شاء الله نزيدو نحكو أكثر نشوفو نسافر ربنا برشا للدرجي مع الوقت الحظ في خاطر ماتش ثلاثة ماتش واحد في ثلاث سنين فريق إن شاء الله نزيدو نحكو إن شاء الله ندعموهم الجمعية هذيا تحقق برشا حاجات برشا صغار في الجمعية ينجمو يوصلو ينجمو يوصلو تدروات إن شاء الله في نهار آخر إن شاء الله يوافقنا الحظ ويقعدوا معنا ونخدمو ما خير إن شاء الله. يعطيك
3: الصحة سي محمد شكرا ليك. وقعد معايا كوثر السيد وزير الشباب والرياضة هو اللي باش يمنح الكأس لفريق الترجي الرياضي التونسي. وقعد معايا كوثر باش
2: نشوفوا اللاعبين.
3: مساء الخير خويا حظ اوفر في 20 ثانية في المباشر إذاعة الشباب حظ اوفر شو قعدك من الفينال هذية خاطر النجم إمكانيات كبيرة محترمة
1: مثل النت مع الترجي مع هذه الفرق وما درتها كبيره.
7: والله نحن ماتش اليوم تعبنا على الريح دينا معناتها حاطين فرق جمهورنا وحاطين نلعبوا ماتش كبير ونلعبوا كيف الصراحه قداش مره تجربة ان شاء الله معناتها اخترناها كيك بالرغم كنا نلعبوهم المره هذه ما شفنا حتى شيء نغانك وان شاء الله مره زي ربي
1: يوفقكم. شكرا لك ميرسي كوثر. احنا نكون وقت خذينا من جانب النجم الرياضي الساحلي ومن جانب الترجي الرياضي التونسي ايضا استمعنا لبعض اللاعبين اللي ما استوى لقدامي من لاعبي الترجي طلعوا الى المنصه الشرقيه بالشيخ بوركاس والميداليات ومن بعد ان شاء الله يلتحقوا بهم من لاعبي النجم الرياضي الساحلي. احنا نكون وقت كملنا كوثر اكيد عندك كل التفاصيل كل الاستجوابات الخاصه من قاعه ثلاثة مره اخرى وذكر الترجي وتوج بكاس تونس الكرة الطائرة. مبروك للترجي وحظ أوفر للنجم الرياضي الآسي.
2: شكرا لك هادي جبنياني يعطيك الصحة أنت وسي عامر النصراوي. الترجي يتوج بالكأس بثلاث أشواط نظيفة أمام النجم الرياضي الساحلي في كرة السلة مباراة ذهاب نهائي بطولة السيدات. نادي صفاقسي فاز اليوم أمام أمل الوطن القبلي 75-69 في رجبي كأس أفريقيا للسيدات. منتخب الوطني التونسي فاز أمام المنتخب المغربي 54-0 وفي الفاينل فور في كرة اليد النادي الأفريقي يواجه النادي النسائي بالمكنين شوط أول 13-11 للمكنين. نذكر أنه في كرة اليد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة اليد نهار 6 جوان وآخر أجل لقبول الترشحات نهار 22 مايو الجاري. الرياضة العالمية نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي اللقب كان لصالح مانشستر سيتي اللي فاز بهدف وحيد أمام تشيلسي. هذوما هما أهم المواعيد الرياضية في تونس. أكيد بعد شوية نذكركم كذلك بمواعيد الدور ربع النهائي لكأس تونس اللي قاعد يتلعبوا نهار الأربعاء ونهار الخميس جايين. في المقابل مباراة غدوة متبقية لحساب الدور ثم النهائي بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي والحكم هو صادق السالمي. والخبر اليوم هو يخص الترجي وانسحاب المسير اللي قضى سنوات طوال مع الترجي رياض بن نور من فرع كرة القدم وكذلك انسحاب دكتور ياسين بن أحمد من فريق الترجي الرياضي التونسي. ذكر كذلك في كرة السلة أكيد حدث مهم لممثلنا النادي الإفريقي في بال كيغالي. الإفريقي سافر نهار الاثنين للعاصمة الرواندية كيغالي للعب كما قلنا نهائيات البال نهار 23 ماي مباراة ربع النهائي ذهاب ربع النهائي ضد أهلي بنغازي الليبي لقاء من الحجم الكبير مع الأجوار الليبيين ونعرفوا كرة السلة الليبية وتطورها وحامل اللقب هو موسم الفارت أهلي طرابلس. الموسم هذا أهلي بنغازي هو بطل ليبيا وهو موجود في فاينل البال ونهار 25 ماي لقاء الإياب أهلي بنغازي ثم إن شاء الله النادي الإفريقي يكون موجود في الدور النصف النهائي في الكاريداس. نذكر أنه أمال حمام سوسة صعد للبروا غدوة لقاء مهم كذلك من أجل البروا بين النادي صفاقسي والنادي البنزرتي في صفاقس اللقاء في بنزرت كان انتصار وفي صفاقس مباراة لابيل بعد 1-1 غدوة إن شاء الله نعرفوا الفريق الثاني اللي باش يكون موجود في البروا الموسم القادم. في كرة اليد نعطيكم برنامج نصف نهائي كأس تونس باش يلعب أيام الجمعة 22 والسبت 23 ماي نهار الجمعة ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي ونهار السبت نادي ساقط الزيت يستضيف جمعية الحمامات. نرجعوا للموزيكا قبل ما يجيكم معدل حصة عاطف باش نحكيو على برشا أخبار تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي بين تتويجات وبين كذلك رحيل لعديد نجوم الوطن العربي.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب تستمع الاثنين القادم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. عرض عالمي جديد لأوبرا ديدون وإينياس يمهد لافتتاح مهرجان الجام للموسيقى السيمفونية. شركة نقل تونس تعد برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني غدا. الإعلان عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية 2026 بكلفة 20 مليون دينار. الطقس هذه الليلة سحب كثيفة بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية تشمل بعض المناطق الشرقية. في الرياضة وفي الرجبي النسائي ب15 لاعب المنتخب التونسي يكتسح نظيره المغربي 54 مقابل 0 ويتأهل إلى انهيات كأس أممي إفريقيا 2027. في العالم ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2969 شهيدا. إصابة 7 في حادث دهس بمودينا الإيطالية. والصين تقول إن الاتفاقيات التي توصلت إليها خلال زيارة دونالد ترامب هي أولية. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30 إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا، مرحبا من جديد في سامدي تو. كل اللي يسمعوا فينا ومغرومين اكيد بالكوره، حيز كبير كان في اولى الحصه للرياضه، بعد شويه باش تكون الانغام عندها اكثر حظ في سامدي تو. اكيد فما انغام جديده، واكيد باش نسمعوكم كذلك بعض الاغاني القديمه اللي ما زالت في الذاكره. لكن قبل هذايا مازلنا نحكيو كوره او نحكيو كره يد. اليوم فاينل فور البطولة، نهائي بطولة السيدات. النادي الأفريقي انهزم أمام نادي النسائي بالمكنين 23-21. أكثر التفاصيل ناخذوها من سيد أحمد علاية مدرب الجمعية النسائية بالساحل اللي كان حاضر، واللي الفريق متاعه فاز بمركز ثالث في مباراة ترتيبية. يعطينا أكثر تفاصيل سيد أحمد، أهلا وسهلا.
1: المستمعين
0: أهلا بك سيد أحمد، أكيد تابعت لقاء النادي الأفريقي والنادي النسائي بالمكنين. ربما على الورق النادي الأفريقي كان في طريق ربما للانتصار، لكن المفاجأة جات من نادي النسائي بالمكنين اللي فاز اليوم بفارق زوز أهداف 23-21.
1: لا مش ما كانش مباراة أوفر للنادي الأفريقي، لأنه في البطولة كانت فازت في الذهاب جمعية النسائية بالمكنين، وفي الإياب كان ماتش، كانت المباراة انتهت بالتعادل. يعني وهذه مباراة نهائية، يعني كانت 50-50 في الأول. مكنين لعبت اليوم على ميوني لسكور في ماتش الكل على سيفادي اللي تير متاحة من الليل. استعملت برشا لي رولاسيون مع البيفو والعلاقة مع البيفو، يعني بوكو دو فولونتي ديفيكاسيتي ديغريسيفيتي سورتو ان ديفونس.
0: ومنذ بداية المقابلة ماخذة بزمام الأمور جمعية المكنين، حتى شوط أول كان لصالح.
1: صحيح، كانت متفوقة في الأوقات الكل من أول المباراة، وعرفت تحفظ على التفوق هذاك بالفاريتي نتاع اللعب اللي عملته، والأهداف نتاعها كانت منتشرة على جميع المراكز، وكانت عندها إيفيكاسيتي كبيرة الحقيقة في الهجوم. المباراة كانت دفاعية أكثر من هجومية، وكانت ممكن سايب الدفاع. الكلوب أفريكان حط تلعب برشا في الوسط، لا شارشين بسكتور سنترال، لا رولاسيون مع البيفو بسكتور سنترال، ولا بريباراسيون داتاك اللي عملتها الكلوب أفريكان باللعب 7-6 خلتها تضيع شوية برشا وقت، اللي خلى المكنين ترتاح أكثر في الدفاع، وتسبلها في ديبير دو بال، في مونك دو بريباراسيون داتاك، وهذا اللي خلى التفوق نتاع المكنين انها تحط الريتم نتاعها في العاب، انها تجري المقابلة في جميع الأوقات نتاعها.
0: اون جينيرال مستوى البطوله، بطوله السيدات تقريبا مستوى متقارب بين الزوز فرق، ما فماش فريق ربما ماخذ الفارق والاسبقيه الدائمه على بقيه الفرق.
1: صحيح، في الفاينل فور كان مستوى متقارب، لكن على المستوى العام للبطوله الحقيقه كان فما شويه فوارق. ما كي نشوفوا النتائج نتاع المباريات على العام كامل، معناتها كان فما 20 نقطة فارق، 30 نقطة فارق في بعض المباريات، وهذا هو نسق البطولة. يعني اليوم المباراة رقم 26 في البطولة كانت يلزم يكون الفريق متجانس ومتكامل، وهذا هو معناتها عمل على 10 أشهر، يعني فوترو في سان سرتان إكيليبر استابيليتي.
0: نحكيو كذلك على اللقاء الترتيبي، اكيد مركز ثالث للفريق نتاعك.
1: مقابلة كانت سهلة، معناتها كنا متأكدين اللي احنا موجودين في الفاينل فور، يعني الفرق باش تكون موجودة. الحقيقة حابين نربحوا المباراة نتاعنا بتاع نصف النهائي، عدنا على 60 دقيقة، زدنا 10 دقائق اخرين وخسرنا في زوز دقائق الاخرين ضد مكنين. جمعية نسائية بالحمامات جمعية ممتازة، لكن في فريش ويسون جون اليوم كنا انهزمنا في الشوط الاول. في الشوط الثاني لعبنا مركزين اكثر، وحاولنا ان ندمي الماتش بالريتم، وهذا اللي خلينا نتفوق وكنا انجعف مع فليتير مع حارس المرمى واعطانا المرتب الثالث اللي احنا استحوذنا عليه من الذهاب الكل.
0: اكيد تفضل.
1: هذا هو
0: اكيد الموسم القادم فريقك بطموحات اكثر، مركز ثالث الموسم هذايا اكيد باش تواصلوا مع الفريق، فما ربما فيزيون الانتدابات جديده في الفريق الموسم القادم.
1: طبيعه احنا المواصلين لازلنا مترشحين للنصف النهائي كاس تونس الاسبوع المقبل ضد الجمعيه النسائيه بالمقنين في المقنين، يعني مازلت الموسم الرياضي مازال مش باش نلعب الحظوظ نتاعنا على الاخر ونكملوا لا سيزون سبورتيف و اون ا دي بروجيكسيون اون ان بروجي دو كلوب كي سوتيان دو بو و نلبس دونك نكملوا المرحله هذه وربي يوفقنا فيها
0: ان شاء الله. وباهك الفرق تلعب على بروجي طويل مش على موسم ولا موسمين، لانه تعرف الاستمراريه في الاطار الفني مهمه جدا للوصول لنتائج. يعطيك الصحه سيد احمد علي مدرب الجمعيه النسائيه بالساحل، شكرا لك لتحليل مباراه النادي الافريقي ونادي النسائي بكرتاج ونادي النسائي بالمكنين وكذلك مباراه الجمعيه فريقك الجمعيه النسائيه بالساحل. يعطيك الصحه، اكيد بعد شويه نرجعوا باش نحكيوا على شنو اللي تحكي فيه في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيامات الأخيرة. لكن قبل هذه نعملوا ترتيحة مع الموسيقى ونشوفوا شنو اختارنا وليد.

هذا جديد صابر رباعي. ماذا لو نرجع به للسامدي تو مواصلين حتى لثمانية سبعة غير دارجين، مازال عنا شوية وقت للأنغام وكذلك ريكاب لأهم الأحداث الرياضية في تونس وفي العالم. لكن قبل هذايا عاطف الزنادي يحضر معنا مرة أخرى وباش نحكيه على أهم الكلمات اللي صارت في مواقع التواصل الاجتماعي تخص خاصة النجوم في العالم العربي وكذلك حتى في العالم الغربي. عاطف، نبدأ بإيرلينغ هالاند، لاعب متميز باش يؤدي صوت محارب فايكينغ شرير في فيلم كرتون من الرياضة

0: البنية الجسدية متاعه ما شاء الله عطاه ربي، هو وفرة في البنية الجسدية، لكن يعني تعامله مع زملائه بطيبة كبيرة برشا. كنت تذكر كوثر ثم حتى فيديو مسرب في يعني في كواليس ريال مدريد، انه لاعبين مدريد يتحدثوا مع بعضهم، بيلينغهام وكامافينجا يحكيوا مع بعضهم، وبيلينغهام يشكر في هالاند، يقول انه انسان متخلق برشا، طيب برشا، وتعاملت انسانيه برشا مع العباد، مش كيما
1: مش كيما
0: يور بوي. يقول بيلينغهام يا اخي صار الحديث برشا شكون يور بوي، مقصود بها اكيد مبابي. تشوف كذلك في يعني في المباراه الاخرانيه كان هو على ديك التحتيات، كان عمر مرموش موجود كاساسي في مكانه، ومرموش كان قدم مباراه كبيره برشا، واحد من افضل مبارياته مع سيتي، وفرحه نتاع هالاند كانت كبيره برشا بمرموش، رغم انه ثم منافسه بيناتهم، لانه هذاك منافسك على المركز هذاك، ورغم ذاك تعامل معه بانسانيه كبيره برشا، واحد من اللاعبيه المحبوبين جدا في الملاعب الانجليزيه، رغم انه مثل اختار على كل الجمعيات اللي يلعب لها.
1: أكيد أنت حكيت على كيليان مبابي وحباء الريال 4000 توقيع الأسبوع الفارت، وممكن نوصل حتى أكثر،
0: ظهري طيحت صفر، مش 40,000
1: 40,000 توقيع ضد هلا ضد مبابي، خاصة أنه يعني قام بتصوير دي ستوري في جزيرة إيطالية، ربما قالوا ما هوش ديسيبليني، والريال يعني في مشاكل فنية، ومبابي قاعد يتصور وقاعد يتفسح في الجزر،
0: وخاصة أنه هو مصاب، معناه يقال أنه في فترة حساسة من الموسم، لأنه الصورة متاع النقاهة متاعه هذيك كانت ما قبل مباراة الكلاسيكو الجمعة اللي فاتت، وكان هو على أساس أنه غايب بسبب الإصابة، ويقول أنه نقاهة أنه كان ينجم يكون موجود في مركز التربصات ومركز التدريب بتاع مدريد، وما يكونش بعيد برشا باش نجم يسترجع إمكانياته بسرعة، لكن هو عنده مشكلة في الصورة، عنده مشكلة في الاتصال مبابي، سواء في المنتخب الفرنسي سواء مع مدريد، زيد بعدها بشوية يعني بعدها بأيامات في الكلاسيكو يخرج صورة هالا مدريد مع الصورة اللي وراه في التلفزة يشوف المباراة والخسارة 2-0، قالوا انه خروج غير موفق بالمرة، ما تنجمش تعطي تصويره بتاع هالا مدريد وانت خاسر في المباراه هذيك، كنت نجم تعمل تصويره وانت متعادل 0-0 مش تخرجوا الخساره، كانوا تفهم الميساج انه انا غايب انتم وتخسروا بارشا حديثه
1: تاويلات
0: اكيد لانه الصوره بعد ما تخرجها كوثر انا وياكم مش حتى النجوم الكبار يعني ولو كنت نجمه في ميدانك كوثر، لكن الصوره تخرج للعموم تولي عند تاويل عند الجمهور مش عندك انت، كل واحد فاش يفسرها، وهذوما نجوم كبار بمئات وملايين المتابعين بانطباعات مختلفه بنظرات مختلفه، أكيد خاصة أنه هو يمر فترة صعيبة برشا من ناحية الصورة ومن ناحية الأداء مع مدريد، خاصة أنه الموسم الثاني على التوالي مدريد العملاق الكرة العالمية يكمل الموسم
1: خالي
0: دون أي لقب محلي أو خارجي.
1: صحيح. نحكيه على نجم آخر في عالم كرة القدم، نحكيه على دافيد بيكام، أول ملياردير بريطاني من عالم الرياضة حسب تصنيف صحيفة ساندي تايمز للأثرياء في 2026، ثروة تقدرت ب 1.5 مليار دولار بتبيع فلوس دافيد بيكام، وكذلك فيكتوريا بيكام، وعندها أكيد المارك متاعها في الملابس.
0: لكن أساسا دافيد بيكام كوثر أنا وياك من الجيل اللي شفنا بيكام يكور، شفنا بيكام في مانشستر، شفنا بيكام في الريال،
1: وحياته هادئة وماهيش صاخبة ولم فلوس،
0: معناها هو حياته يعيش في الريف الإنجليزي، ما يعيش حتى في وسط المدينة، يعيش حياة عادية في خارج في الريف. نحكي لك على السحر نتاعو كملاعبي، لكن مستنسين احنا الملاعبية
1: فما لاعبين
0: في غالب الأحيان ما عندهمش العقلية متاع لقيتش الكلمة متاع لانتربرونيريال، يعني ما همش دوي برشا في
1: الأعمال
0: في تصريف الأعمال متاعهم. ثم ممكن إكسيبسيون
1: شوية ثم إكزامبل آخر حكينا على
0: في إسبانيا لكن بيكام يعني هو الحكي

0: معني الكارير بتاعه، نهاية الكارير بتاعه كيفاش كانت؟ كانت عنده اقتراحات انه يمشي لأماكن اخرى خاصة الخليج بمبالغ كبيرة برشا في الفترة هذيك، لكن هو كان اختار انه يمشي، كان وقتها الخليج كان وقتها ثم عروض من الصين بمبالغ كبيرة برشا، وقتها محاولة صنع بطولة محترفة وكبيرة في الصين في كرة القدم ما نجحتش، لكن هو كان اختار الذهاب كان اختار امريكا وقتها لمالاس، ما هيش بالاشعاع الموجود توا لمالاس، لكن وقتها أبريكو بعد في السنوات الأخرانية بدينا نكتشفه بشوية بشوية كوثر أنه الكونترات متاعه ما صححش كونتراته بملايين الدولارات كما برشا ملاعبية، صح الكونترات متاعه بحصة من النادي حصة من النادي وحقوق بعض فرانشيز، لكن الناس اللي تتبع شوية الرياضة في أمريكا يعرف أنه الرياضة في أمريكا سواء البيسبول كرة القدم كرة السلة ولا الهوكي كلهم بالفرانشيز، يعني هما شركات وهي بطولة مغلقة، معناها فقط 15 مثلا الNBA 15 فريق في الشرق 15 فريق في الغرب، الموسم الجاي بيزيد شوية بأنه فتحوا فرانشيز جديدة، لكن هي بطولة مغلقة فرانشيز بشركات. بيكام في توقيع العقد متاعه أنه اشترط أنه يكون عنده الحق في فرانشيز تدخل للMLS، تدخل للبطولة الأمريكية. الفرانشيز هذيك مجرد الدخول بالإنتر ميامي للبطولة المغلقة الأمليس فتح لها أبواب تمويل كبير برشا، يعني ما عنديش الأرقام بالتحديد لكن ضعفت بعشرات المرات القيمة بتاع الفريق اللي شفتوا أصبح عنده ملعب خاص بمئات المليارات، مئات المليارات، وأكيد الاستخدام بتاع ميسي غير برشا أمور، هو حتى في تصريحاته يقول بكام يقول أنه واحد من أكبر إنجازات حياته أنه وقع وصحح ليونيل ميسي، يقول أنه وقت كلموا المحامي قال له صحيح صحح ميسي قلب كيت يعني بدموع، لأنه تقريبا غير حياته من ناحية المالية من ناحية الأعمال مش من ناحية الملاعبي، ونحكيه لهنا على كوثر أنه تقريبا ضاعفت مرتين الثروة متاعه. نرجع للخبر اللي بدينا به من الأول أنه واحد أصبح واحد من المليارديرات في
1: عكس بول جاسكوين لاعب كبير كذلك، وإحنا خلطنا عليه شوية عاطف SDF في بريطانيا ما عندوش حتى مسكن، معناها أنت كيفاش تتصرف؟
0: لاجازا يعني خروجه من لازيو في فترة من الفترات عمل مظاهرات كبيرة في روما أنه كيفاش نسيبه الملاعب، هذا كان بحب كبير، كان واحد من أكبر النجوم في انجلترا في إيطاليا كمل حياته بالطريقة هذيك، جاسكوين أدريانو في البرازيل وغيرهم برشا ملعبية هكيك.
1: كذلك نجم آخر معروف بالإدام تاعه هو روجي فيدرير اللي دفع 15.5 مليون دولار من أجل بناء 90 روضة في ملاوي.
0: باش نربط شويه مع بيكام، واحد عقليه اخرى ممتازه جدا وناجحه جدا في البزنس. روجي فيديرير بعد اطلاقه للشركه نتاعو الماركه الرياضيه نتاعو اللي اصبحت واحده من اكبر الماركات العالميه تو تجاوزت 1000 مليار قيمتها التسويقيه،
1: يونتر طون يعطي فلوس لافريقيا عكس بيكام ما شفناهش في
0: هو حسب معلوماتي مانيش متاكد سامحوني، حسب معلوماتي حتى بيكام عنده مؤسسه خيريه تدير فيها زوجته اللي تقوم باعمال خيريه، ممكن مش في افريقيا في اماكن اخرى لكن ثم مؤسسه خيريه تقوم بالشيء هذاك، لكن في ديرير من قبل كوثر يعني في ديرير تم استدعائه لانه ثم لاعب صغير حلمه انه يقابل في ديرير، نقلوا بشي يلعب معاه وعمل معاه حصة تدريبية مشهورة الفيديو في الوسائط الكل، بسيط برشا في ديرير من ناحية المعاملة الإنسانية سامباتيك كما نقولوا احنا قريب برشا، هم ثلاثي اللي ممكن العصر الذهبي بتاع التنس ما تصورش
1: فيدرير
0: نادال نولو جوكوفيتش، يعني ثلاثي من ناحية الإنسانية
1: كلهم
0: كبار برشا، وممكن هذاك الصناعة السحر بتاع الفترة هذية فترة ذهبية بتاع التنس العالمي.
1: صحيح، نحكي توا على الفن، حكينا على الرياضة، لا قبل ما نحكي على الفن، دايمن ليج عاطف دورات الألعاب القوى اللي تصير في مختلف الدول، في شنغهاي البارحة الصينية، وقيمة الجوائز متاعها 9.24 مليون دولار، وتستقطب النجوم ألعاب القوى العدائين سبرينت الأمريكان.
0: صف الأول،
1: صف الأول، مروة بوزياني بطلتنا تحطم رقمها القياسي في 3000 متر موانع ب 8 دقائق 58 ثانية أو 0.9 جزء في المئة، ومروة تقريبا يقال المام قاعدة تقدم بشوية بشوية وتشارك في تقريبا كل كؤوس العالم وبطولات إفريقيا، وتوا نشوفوا فيها في الدايمن ليج على كيما على غرار حبيبة الغريب اللي شاركت برشا مرات في الدايمن ليج.
0: المفروض أنت تعلق، مش أنا نعلق، كوثر الاختصاص عندك أنت.
1: نعم.
0: فقط ممكن ملاحظة صغيرة نزيد على كلامك أنت كوثر، أنه برشا حديث صار على أنه انتهيت مروة وكبرت والعمر كل شيء، لكن كل مرة تجاوب المنتقدين متاعها وموجودة في الصف الأول في العالم، يقولوا أنه دايمن ليج وتكمل ثالث ترتيب في في الميتينج هذية وتحطم أرقام قياسية، ما زلت موجودة. مازلت لهنا ما بين ظفرين، ما تدفنونيش على بكري، ما زلت نجم نحقق.
1: وجاية بينتو بطولة عالم في ألعاب القوى، وراي بطولة العالم ربما تكون حتى أسهل من اللي دايمن ليج. تعرف اللي دايمن ليج ليليت بطولة العالم فيها تصفيات، نجم توصل للفاينل ونجم تحقق رقم
0: خاصة أنه روليف معناش برشا الكوثر، يعني في الأولاد ممكن عنا ثلاثي نجم يحقق نتائج
1: في نفس اختصاص 3000 متر موانع،
0: في البنات تقريبا عنا مروة أبو زياني درة المحفوظي في القفز بالزينة
1: المستوى الإفريقي،
0: المستوى الإفريقي، لكن ما زلنا ما وصلناش للمستوى العالمي، ما تجاوزتش المستوى المحلي أو الإقليمي. الوحيدة في البنات اللي وصلت للمستوى العالمي حتى وان شاء الله يجي غيرها مروة أبو زياني بعد حبيبة.
1: حبيبة صحيح، والناس كلها كي تستنى في أرنو دي بلانتس بطل الزينة القوي.
0: نحكيه على مستوى آخر
1: وعالم آخر. نحكيه توا ثقافة بتبيع غيب الموت، ثلاثي عربي نجوم في الحقيقة، هاني شاكر آخر عنقود زمن الجميل، عبد الوهاب الدوكالي، عبد الرحمن أبو زهرة كذلك الممثل القدير المصري، وقبلهم الكويتية حياة الفهد، أسامي كبيرة غادرتنا في الأيامات الأخيرة.
0: نهاية جيل فقط، مش علق أنا كوثر على الجنازات، لأنه في مصر في السنوات الأخيرة أنت تتابع أكيد كوثر، ثم مظاهر مشينة، مظاهر مخجلة الجنائز الفنانين، يعني بطريقة مهينة برشا للمتوفي الراحل وحتى للعائلته، لأنه برشا دزين وتصور وصانعي محتوى وتليفونات في الفترة الأخرانية. الحمد لله بالنسبة لحياة الفهد والدوكالي باحترام كبير برشا،
1: هي في مصر أكثر،
0: لكن في مصر تم تحضير لجنازة هاني شاكر بطريقة محترمة جدا، بطريقة احترافية برشا، لما حتى أكريديتاسيون، يعني كان مش نحضروا المنافسات الرياضية، مش فناش التصاور هذيك للدزين والمشاكل والعرق والمعروك، لأنه ثم شخصية مسميهاش ولات مشهورة في مصر، تمشي للحفلات وتمشي للجنائز وتعمل مشكلة باش تتصور، باش تنجم كما يقولوا في مصر تركب الترند كما يقولوا في مصر، وحاول يعمل مشكلة شوية في جنازة هاني شاكر وقت رفضه ما خلوش يدخل، لكن تعادت الأمور على العال. بنفس الشيء بالنسبة للفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، اللي كانت وصيته أنه يخرج من المسرح، وخرج من المسرح بحضور الطلاب بتاعه بصورته الموجودة،
1: فنان عملاق، فنان كبير، تبعناه جيلنا برشا
0: باحترام كبير برشا، خرج أستاذ مسرحي، لأنه في الأخير تلامذة ممكن الناس ما تعرفش، تعرف الفنان، تعرف الممثل، تعرف الحاج سردينة في الحاج متولي، لكن ما تعرفش أنه هو أستاذ مسرح وعنده طلبته وعنده محبينه وعنده تكوينه.
1: صحيح. كذلك نحكيه على كان أنكور مهرجان كان السينمائي، إطلالات هوليودية لنجمات الفن العربي. نختار
0: في غياب الأفلام،
1: في غياب الأفلام روجينا مثلا زوجة أشرف زكي نقيب الفنانين، فستان ب$10,000 يعني أكثر من 30 مليون من مليمتنا، وبذخ قاعدين نشوفوا فيه وتنافس شكون الفستان الأجمل بالنسبة للنجمات الفن العربي، فما حتى اللي يحضروا يعني للحضور فقط.
0: اي موجوده
1: ولا على تقيروش فقط
0: ولا موضه يعني. هات ايش عندك في الاخر؟ كان رمز نتاع البايات ورمز نتاع السهريات في الكوت دازور وغيره وغيره وغيره، لكن في الاخر هو مهرجان سينمائي
1: والتنافس من اجل الفيلم الاجمل المخرج الافضل
0: والتقليعه الجديده والفلسفه الجديده والفيلم اللي باش يخلي البصمه نتاعه في الاخير. ايش عندنا احنا؟ تقريبا العرب كل تقريبا غايبين في الدوره هذه، الحضور ضعيف جدا جدا في النسخه هذه نتاع مهرجان كان.
1: نحكيه على سعد المجرد النجم المغربي الشهير، حكم مرة أخرى 5 سنوات سجن في قضية ترجع ل 2018. صورة النجم هكا تهتز عاطف
0: الدخول مشلول.
1: السجن إيه معنى هذا العود؟
0: عن قضية في الولايات المتحدة، قضية في المغرب، قضية في فرنسا، قضية ثالثة في دولة أخرى يعني
1: تظهر لي إيطاليا،
0: في ثلاث دول مختلفة وبحكم الإدانة. بالإدانة يبدو أنه حتى ثم قضية سابقة ما فيهاش إدانة لكن كان فيها حل ودي
1: اتفاق مع الطرف الآخر خسارة معناه فنان كيما هكا كاريرو سعد المجرد محبوب في العالم، الشباب الكل يلقى روحه في وضعية كيما هذية. شقوله فنان كبير، الفنان يزم يكون على معناها أمام المزدح وكذلك في حياته الشخصية.
0: شو كوثر في الفترة الأخيرة لاحظت ملي حركة ميتو اللي خرجت في الولايات المتحدة نتاع العنف ضد المرأة والتحرش والبارشة قضايا بأسماء كبيرة برشة بدأت تتساقط بالوحدة مسعد المجرد فيه بالنسبة لي نحن كعرب لأنه الأقرب.
1: فما زاد قضية ضد النجم الفرنسي باتريك بريالو
0: أونكور موجودة وبدأت بشوية بشوية تخرج الأخبار وتخرج الأسماء جديدة، وثم فيهم حتى منشطين معروفين في الساحة الإعلامية الفرنسوية انضموا للشكايات هذوكم.
1: عالم الفن
0: والنجوم كان في فترة من الفترات يتمتع بنوع من الحصانة، بدأت الحصانة هذه تنحى.
1: نختم فقط عاطف بالبطولات الأوروبية وحاملي الألقاب، نحكي كلمة على كل حاملي الألقاب. ألمانيا بايرن ميونخ
0: كالعادة، أوليزي أفضل لاعب في البطولة الألمانية، ممكن يكون النجم متاع المونديال الجاي
1: 2026. به إيطاليا الانتر بطل الموسم رغم الرهان كان على أشده الأسناء، نابولي مركز ثاني واليوفي مكان ومقعد في السيان الأوروبي.
0: مشاكل الكرة الإيطالية مش بشتوفها كوثر، الانتر بطل مرة أخرى يمكن مش تبقى
1: لكن وين إيطاليا في المونديال؟
0: مش تبقى البطولة بفضائح ما بعد البطولة والفضائح التعامل اللاعبين الإيطاليين والبطولة الإيطالية مع الشركات نسميها بين ظفرين شركات التسلية لما بعد المباريات.
1: بالنسبة لإسبانيا عاد فريقك وتوبش تبدأ القصائد،
0: أنا فريقي مازال عنا زوز أدوار نهائية بيرنلي وكريستال بالاس
1: برشلونة تعديه وحكيش عليها.
0: ليه برشلونة عندها حبيب
1: عن استحقاق الموسم هذا مع المردود الهزيل للريال؟
0: الاستحقاق عليش كوثر بالنسبة لبرشلونة لأنه تقريبا واحد معلقين المصريين في فيديو شهيرة قال باتنين جنيه ونص تقريبا بلا شيء، برشلونة ما صرفت حد شيء، خرج طلعت ملاعبية من لاماسيا جابت راشفورد بصفر مليم لكن بشهرية عالية نسبيا تقريبا دون أي انتدابات بشباب الفريق، وعملت الموسم الثاني على التوالي تتحقق اللقب في إسبانيا. ممكن على 6 ألقاب محققة، 5 ألقاب وعلى 6 ألقاب محققة 4 إلى حد الآن برشلونة في 2 مواسم بوضعية مالية كارثية جدا للفريق. برافو.
1: فرنسا البي اس جي اكيد بطل
0: ان شاء الله. ان شاء الله المباراه انطلقت عندها 9 دقائق، ما عرفش كثر عندك انت تبتلنا في خليل عايري انه موجود او مش يدخل في تشكيل باريس، ممكن يكون الظهور الاول في الفريق الاولاني للبي اس جي بالنسبه لخليل العايري، لانه البارح تم استدعائه للتدريب مع الفريق الاول. ان شاء الله ياخذ حظه
1: ان شاء الله نشوفه حتى في بعض الوقت في مباراه اليوم
0: ان شاء الله.
1: بريمير ليج اكيد ارسنال ماهوش الفريق نتاعك متوج
0: ان شاء الله، زوز الانتصارات ينجم يتوج. ليه هو الارسنال بزوز نقاط فارق على مانشستر سيتي، مازالوا 2 مباريات في البطوله الانجليزيه. الارسنال بمواجهه بيرنلي وكريستال بالاس في زوره الانتصار في 2 مباريات بعد 22 سنه ارسنال يكون متوج بالبريمير ليج الانجليزيه.
1: مسر من وقت
0: ارسن فينجر،
1: ارسن فينجر
0: 2004 الدوري الذهبي كما يتسمى في يعني كما يتسمى في تاريخ البريمير ليج، الدوري الوحيد الى حد الان دون اي هزيمه للفريق المتوج 2004 ارسنال. بعد 22 سنه ارسنال مره اخرى مع ارتيتا بعد 7 سنين على راس الفريق ممكن يتوج، بعد 20 سنه يلقى روحه في نهائي تشامبيونز ليج اخر نهائي 2006 والهزيمه والهزيمه مع برشلونه، 20 سنه يلقى روحه في نهائي تشامبيونز ليج، 22 سنه يلقى روحه تقريبا على بعد مليمترات من البريمير ليج. ممكن ثنائيه تاريخيه للارسنال. نذكروا انه ارسنال واحد من عمالقه الكره الانجليزيه اللي لليوم ما فازش بالتشامبيونز ليج، المهمة صعبة نهار 30 ضد البي اس جي، قوة ضاربة البي اس جي، لكن تم الأمل بالنسبة للأرسنال.
1: شكرا لك عاطف يعطيك الصحة. كعملنا دورة في مختلف المواقع التواصل الاجتماعي، حكينا على الفن، حكينا على الرياضة. قبل ما نعملوا ريكاب على الأحداث الرياضية خاصة في تونس، نعملوا ترتيحة مع الموسيقى مرة أخرى وراجعي لكم نوصل معاكم الجزء الأخير في ساندي 2.

نرجو لكم في سامديتو مواصلين معاكم الرحلة حتى الثمانية متاع الليل. أكيد برشا كورة اليوم وبعد شوية برشا موزيكا كذلك. نذكروا في كرة القدم كان أقل من 17 سنة لحسب الجولة الثانية منتخبنا الوطني التونسي اليوم انهزم أمام المنتخب المصري هدفين مقابل هدف. منتخبنا كان تعادل في مباراة الأولى أمام المغرب هدف مقابل هدف ونهار ثلاثة أكيد مباراة مهمة ومصيرية أمام المنتخب الأثيوبي. نذكر أنه بعد شوية ثمانية تبدأ مباراة أثيوبيا والمغرب وأكيد برشا حسابات نعرفوها بعد كذلك نهاية هذا اللقاء. أخبار متفرقة من العالم كأس الكاف الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري بعد 14 دقيقة فقط في اللقاء الزمالك منتصر هدفين مقابل صفر. مهاجمنا سيباستيان تونكتي توج اليوم مع فريق سيلتي غلاسكو اسكتلندي ببطولة اسكتلندا والقيمة التسويقية لمنتخبنا الوطني في آخر تحيين بلغت 67.55 مليون يورو وحنبع المجبري أغلى لاعب في المنتخب ب 16 مليون يورو. ومانشستر سيتي توج منذ قليل بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه أمام تشيلسي هدف مقابل صفر. نذكر كذلك بذهاب نهائي بطولة تونس للسيدات في كرة السلة نادي صفاقس اليوم فاز أمام أمل الوطن القبلي 75-69 في انتظار مباراة الإياب في نابل. وفي الكرة الطائرة تتويج الترجي بكأس تونس موسم 2025-2026 هي الكأس العاشر على التوالي للترجي وال24 في تاريخه. انتصار كم أمام النجم الساحلي 3-0 في الركبي. كأس إفريقيا للسيدات منتخبنا الوطني التونسي انتصر أمام المنتخب المغربي 54-0. وفي نهائي بطولة تونس للسيدات نحكي كرة يد النادي الإفريقي انهزم اليوم أمام نادي النسائي بالمكنين 23-21. قولوا مبروك لسيدات المكنين وحظ أوفر للنادي الإفريقي. نذكر كذلك في كرة اليد أنه نصف نهائي كأس تونس في الرجال إن شاء الله نهار الجمعة النادي الإفريقي الترجي مواجهة أخرى بين الزوز فرق. نهار السبت نادي ساقط الزيت يستضيف جمعية الحمامات والجلسة عامة انتخابية نذكر للجامعة التونسية لكرة اليد نهار 6 جوان القادم. وآخر أجل لقبول الترشحات هو يوم 22 ماي. نمشي ولا صباح في نغم قديم شوية لكن برشا حنين.

شباب. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس امنها خيره المعلمين والاساتذه والمتفقدين، تلقاوها في المباشر او مسجله. كما تلقاوها مكتوبه يكفيك انك تنقر على رابط الماده ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصه جسور للدعم والمرافقه المدرسيه، ان شاء الله بنجاح للجميع.

0: الأخبار.
1: وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027. تونس تختتم مشاركتها ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال بحصيلة 26 ميدالية منها 8 ذهبيات. وفي توزر تثمين التراث المعماري بمدينة نفطة وفي المحافظة عليه محور مواكبة في النشرة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم. وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الاستدامة وتبلغ قيمتها الإجمالية 7.2 مليون دولار أمريكي. ودعت الوزارة كافة الراغبين في المشاركة لتقديم ملفات ترشحهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، جائزة زايد للاستدامة، وذلك قبل تاريخ 22 من جوان 2026. شركة النقل بتونس تعد برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026، ذلك يوم غد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. فرياضة، رابع تونسي أيمن باشا يتوج اليوم بثلاث ميداليات ذهبية في منافسات وزن أكثر من 110 كيلوغرامات ضمن بطولة أفريقيا لرفع الأثقال في الإسماعيلية المصرية. واختتمت تونس حصيلتها في المشاركة في هذه البطولة ب 26 ميدالية توزعت بين 8 ذهبيات فضيتان و 16 برونزية. تحت اشراف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بتوزر تنظم جمعيه الشباب المبدع بنفطه فعاليه الدوره الرابعه لمهرجان التراث بنفطه في اطار الاحتفال بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العماره. مدير المهرجان علي بوعون في تصريح لوحيد انبر:
2: عندنا سيركوي بالدراجات الهوائيه لفائده الشباب، حبينا معنا نسلطوا الضوء على الشباب وكجمعيه نخدموا على الشباب. بعد شخرج من جمعيه شانتي عبر البراطيل الى غايه المكتبه العموميه بنفطه، حيث معناها تنشيط الاطفال وحكواتي، وهناك اكيد جوائز تحفيزيه لفائده المشاركين. وعندنا في الليله السهريه الثانيه اللي هي بتكون في مسرح الهواء الطلق اللي هي النصر علي في ستيل الزياره. بالنسبه لليوم الثالث اللي هو يكون يوم الأحد إن شاء الله 17 مايو 2026، أصبحنا خارجة زيارات ميدانية للمعمل الأجر المحلي كوشة، ثم عنا أون باراليل ورشات للألعاب الشعبية، ثم العشية كيف كيف عنا أمسية ثقافية وقراءات شعرية، ثم سهرة الاختتام للفنان خامس القفصي مع الساعة 8:30.
1: في طر الاحتفال بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة، تنظم دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة بالشراكة مع المعهد العالي للفنون والحرب بقفصة أيام 15، 16، و17 من شهر مايو الجاري قامة فنية تهدف إلى تثمين التراث المعماري بمدينة نفطة والمحافظة عليه. مدير دار الثقافة مصطفى خريف بنفطة سليمان السعدي:
3: اليوم الاول فيه محاضرات علميه باش يقدموها اساتذه المعهد، بعدها باش نعملوا جوله في المدينه العتيقه وباش نختاروا فضاء او مكان سياحي باش يعاودوا الطلبه يقدموا لنا فيه تصور جديد، هذا بالاضافه الى جداريات باش تستخدم لهنا في دار الثقافه، زاد باش يخدموها الاساتذه واطارات دار الثقافه ورسامين وفنانين من المنطقه. اليوم الاخير اللي هو يوم الاحد ان شاء الله باش يصير فيه عرض للمنتوجات اللي انتجتها الاقامه الفنيه هذه، بيصير اختيار احسن 3 مشاريع تقدموا وتكريم الحضور. كما نعرفوا البلاد العربي في البلاد والاجر المحلي والبراطيل اللي نعرفوها والديار العربي اللي نعرفوها ولت مهده، الناس الكل يلزم نكونوا شركاء في تثمين هالموروث هذايا والمحافظه عليهم للاندثار.
1: أستاذة مساعدة بالمعهد العالي للفنون والحرب بقفصة مروى الشريف بينت أن مشاركة طلبة وأساتذة المعهد تهدف إلى التعريف بالتراث المعماري لمدينة نفطة وأحياء.
4: جينا في إقامة فنية تمتد على 3 أيام، إقامة هذه باش تكون بمشاركة من مجموعة من الأساتذة ومن الطلبة زيدة ومن التكنين متاع نفطة. في النهار الأولاني مائدة مستديرة فيها دي كونفرنس من طرف الأساتذة، يحكوا يعرفوا بالتراث متاع نفطة، بالتراث المعماري، بالعادات والتقاليد متاعها، كيفية المحافظة عليه، كيفاش نجموا احنا من موقعنا أون طونك معهد فنون والحرف كيفاش أن نجموا نعطوا فالور أجوتي للتراث هذايا. هذاك عليه باش نعملوا زياره ميدانيه في المدينه العتيقه نتاع نفطة، باش نعملوا كيما دياغنوستيك نتاع المباني اللي هي مهدده كوتي اركيتكتورال وتشكون صارت عليها التشوهات. طلبه نتاعنا باش يقترحوا فيها مشاريع، مثلا هاوي دي ميزون دوت، كان فما ديار ما تنجم بدل فيهم حاجه وكل شيء. زاد كيف كيف باش نكونوا معنا التراث هذاك نحيوه بطريقه يواكب للتطورات نتاع العصر.
1: عدد من الطلبة المشاركين يتحدثون عن مشاريع تخرجهم التي تحمل تفاصيل الفن المعماري ببلاد الجريد.
0: كعمارة نقرأ في إزام قفصة أرشتك دانترير، نخدم على كافي كوربي تاع نفطة، حولت سنتر كولتيريل خدمت فيها ديزاتيليي، خدمت فيها كافي صغيرة وما بعدتش برشا على ستيل نتاعي، عملتها ستيل إسلاميك مودرن، حاجات يعني ما بعدتش برشا على ستيل نتاع نفطة، طورت فيها، خدمت برشا مثل على المير على الإزولاسيون تاع المير. خدنا في نفطة عندنا برشا سخانة، يعني لازم ندخل بدوارة سخونة، لازم تدخل داخل تلقي جو بارد، كيف الشتاء مثل تبدا الدنيا باردة برا تبدا الدخل سخونة.
5: مريم مباركي طالبة هندسة داخلية بالمعهد العالي للفنون الحرف بقفصة، سنة نخدمه في بروجي الترمينال، حبيت نخدم على اسباس في طامغزة، اخترت الاسباس متاعي كافي اونسيان باش نبدلها بوتيك دي دار، وفرض وقت البوتيك باش تكون مش تبيع كان في البرودوي دقلة بركة، باش نخدمه على كوتي دقلة والمشتقات متاعها منها برودويات كوسي من المنتج للمستهلك.
1: بورشة فنية وعروض مسرحية وموسيقية تختتم اليوم فعالية تظاهر الطريق الأندلسيين التي تندرج في إطار تثمين الموروث الثقافي والتعريب بخصوصية التراث الأندلسي بمدينة زغوان. الزميلة حنان العباسي ومتابعة للموضوع.
6: تختتم اليوم بزغوان فعالية المحطة الختامية لتظاهرة طريق الأندلسيين المندوبة الجهوية لشؤون الثقافية بزغوان شيراز جداية.
7: التظاهرة هذه اللي انطلقت يوم 18 أبريل من تسطور ومرت عبر 7 ولايات لتحط رحالها بيننا اليوم في زغوان. زغوان المدينة الأندلسية بامتياز، اللي يقول زغوان يقول أندلس، يقول أثار، يقول معمار، يقول عادات وتقاليد راسخة فينا إلى اليوم. حضرنا اليوم تظاهرة متنوعة، بجينا بورشات مختلفة في الخزف الفني، في الكوارداسيكا، في الخط العربي الأندلسي، في الموزايك، ولنا موعد مع عرض لشريط تونس الأندلسية للمخرجة فريال بن محمود بالمركب الثقافي، ومعرض فني للخزف للفنانة مروة قديمة بعنوان ترحال. موعدنا في مقر سيد علي عزوز أين سيقع عرض مأكولات أندلسية، حرف تقليدية أندلسية، ومعرض صور فوتوغرافية بعنوان تريكن زغوان للفنان عزيز مرجان، معرض للمركب الثقافي. وبعد ذلك لنا موعد بالقوس الروماني، المكان الرمز الذي دخل منه الأندلس. لنا موعد مع عرض مسرحي موسيقي تم أعداده خصيصا لهذه التظاهرة بعنوان تغريبة من أبواب الحمراء لعروق الجبل، يؤسسه فرقة المالوف بزغوان والفنانة نور الشعبان.
6: حنان العباسي، زغوان.
1: في إطار اختتام شهر التراث احتضن متحف البحار بالمهدية ندوة علمية الأولى منذ 2016 تحت عنوان العمارة بالمهدية والعلاقة مع البحر، حضرها عدد من الباحثين في مجال التراث والنشطاء المجتمع المدني. المندوب الجهوي للثقافة بالمهدية معاذ خريف تحدث في تصريح لنادرة إسماعيل.
8: اخترنا الندوة العلمية هذه تحت عنوان المدهية ووجهتها عبر العصور، تنسيق العلمي للباحث والأستاذ أحمد قبو، كذلك ثلة من الباحثين اللي اشتغلوا على المهدية. ندوة علمية تحكي على المهدية وعلى الانجراف البحري الأخراني اللي صار. كذلك عندنا في الاختتام إن شاء الله بشكون عندنا نهار 18 في سقيفة الكحلة ديفيلي دمود من أعداد السيد الحلادي، كذلك بشكون هنالك عرض أسقاط ضوئي مبطين على سقيفة الكحلة.
1: بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027. تونس تختتم مشاركتها ببطولة إفريقيا لرفع الأثقال بحصيل 26 ميدالية منه 8 ذهبيات. وفي توزر تثمين التراث المعماري بمدينة نفطة والمحافظة عليه محور مواكبة في النشرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة حيث قسم الأخبار في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
11: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
10: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
12: لا تحكيش.
10: لا
12: شباب، عبد المجدك.

هذا يا حميد شاعر النغم قبل الأخير في سامدي تو، كي توا موعد الريكاب لأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. إن شاء الله كنا خفيف الظل عليكم تيلة 6 ساعات. هنذكر بأخبار كرة القدم، نبدأ بك. نقل من 17 سنة لحسب الجولة الثانية، منتخبنا الوطني التونسي في الدقائق الأخيرة ينهزم أمام المنتخب المصري 2-2. نذكر منتخبنا كان تعادل في اللقاء الافتتاحي ضد المنظم المغرب 2-1، ونهار 3 اللقاء الثالث والأخير في الدور الأول ضد المنتخب الأثيوبي. واتحاد شمال إفريقيا يمنح تونس تنظيم دورة اتحاد شمال إفريقيا التأهيلية اللي كان أقل من 17 سنة، في انتظار بتبيعة معرفة البلد المنظم للنهائيات. في تونس غدوة ماضي 3 في ملعب المتلوي، آخر لقاء في الدور الثمانية من كأس تونس يجمع نجم المتلوي بالترجي الرياضي والحكم كم هو صادق السالمي. برنامج الربع النهائي نهار الاربعاء 20 ماي مع 3:30 النادي الصفاقسي الملعب الجابسي، ترجي رجيس الصيابين نهار الخميس 21 ماي بعث بوحجلة ضد الفائز في مباراة النجم المتلوي والترجي، وتقدم سقيت الدير مع شبيبة العمرة. في كرة السلة ذهاب نهائي بطولة السيدات اليوم، من النادي الصفاقسي فاز أمام أمل الوطن القبلي في قاعته 75-69. نهائي كأس تونس نقول مرة أخرى مبروك للترجي بتتويجه بكأس تونس في الرجال بعد انتصار اليوم أمام النجم الساحلي 3-0. ونبقاو مع الكرة الطائرة في مباراة براج من أجل البقاء في القسم الأول، اتصالات صفاقس فازت أمام بومهل البساتين 3-0، وهكا اتصالات صفاقس تبقى في القسم الوطني. في الرجبي كاس افريقيا للسيدات، منتخبنا الوطني التونسي فاز بنتيجة مريحة امام المغرب 54-0. وفي كرة اليد نقول مبروك كذلك لسيدات النادي النسائي بالمكنين في بتتويجهم ببطولة تونس بعد انتصارهم أمام النادي الإفريقي 23-21. وأهم الأحداث في العالم، كأس الاتحاد الإنجليزي فوز مانشستر سيتي باللقب بعد فوزه أمام تشيلسي 2-0. والمفاجأة تأتي من فريق تشيلسي اللي عين المدرب تشابي ألونزو مدرب جديد للفريق حتى 2027. ونهائي إياب نهائي كأس الكاف، الزمالك متفوق أنيا أمام اتحاد العاصمة الجزائري 2-0. نذكر مباراة الذهاب كانت لصالح الفريق الجزائري اللي انتصر 2-0. نجيو هكا نهاية سامدي تو، تحية لنجم الدين نزار محمد في الكوتي تكنيك، عاطف في الأعداد، كوثر تقول لكم ليلتكم زينة، نس كل نكملوا مع سلطان الطرب جورج وصوف.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archiette. Malherbe, Qa'at, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Archiette Koulseb. Fi Samedi tout.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.

0: مع نسرين.
1: 8:03 دقائق على موجات إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرحة للجميع. عشوية سبت وبداية سهرة السبت في أوبن مايك الليلة محمد عنطول ونسرين حشانة حتى للتسعة ونص. برشا موزيكا أكيد، برشا فقرات، برشا أخبار. نبدأ بالجو ونبدأ بالبوزيتيف فايبس، بالجود فايبس. إن شاء الله يوميتكم كلها فايبس محليها يا رب، وإن شاء الله بالتوفيق إلى كل شخص عنده استحقاق قريبا على كل المستويات أكيد. ونعرف نهاية سنة، برشا امتحانات على كل المستويات والمجالات، خاصة التلاميذ والطلبة. إن شاء الله ربي يوفقكم الناس الكل، إن شاء الله تسمعوا الأخبار الزينة، وإن شاء الله الأعداد والنتائج والأهداف اللي رسمتوها في بداية السنة الدراسية والجامعية تحققوها سنة، وتكونوا أبطال بالخدمة متاعكم، أبطال أكيد بشخصيتكم. وأيضا إن شاء الله ربي يفرح كل دار تونسية نسمع فيها زغروطة إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق لتلاميذ البكالوريا كل سنوات، خليني نقول أنا من الابتدائي إلى الجامعة، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. وتحية شكر إلى كل أولياء الأمور، لأنه الفترة هذه دقيقة عليهم برشا برشا. تحية لكل الناس اللي يسمعوا فينا، للناس الكل، خاطر ما فماش شخص راه ما عندوش التزامات للأمانة. على هذيك تحية إلى كل شخص في الاستماع، تحية إلى كل شخص قاعد عنده صراعات ذاتية ما يعلم بها حتى شخص. على هذيك نقولهم يلا keep going keep shining until the end، للأخير نحبكم تقعدوا ديما تقاوموا وتتألقوا وتنجحوا وتقعدوا قيد التطور وقيد النجاح. نمشي وسي محمد للموزيكا للجو، راجعين بعد شوية في فقرة هوت توبكس اليوم اللي باش نحكيو على الرياضات الإلكترونية.

دكتور هكا غنى الشامي وبصوته نخلته لثمانية وخمسطاش دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مواصلين معاكم في أوبن مايك وين ذكروا الشامي من الفنانين اللي انطلاقتهم كانت أترافيغ السوشيال ميديا، ومن بين الفنانين اللي حققوا نجاح كبير كبير كبير بعيدا عن وسائل الإعلام التقليدية. الانطلاقة كانت بطريقة خلينا نقوله ناجعة جدا وفعالة جدا من خلال الميديا الجديدة، من خلال منصات التواصل الاجتماعي. ونقوله نحن منصات التواصل الاجتماعي كان فما حاجة ساهمت فيها، فساهمت في دمقرطة الشهرة. إذا أي شخص يسعى وإلا يحب يكون مشهور، يعني مش فقط حكر على مؤسسات معينة ولا طرق معينة، توا تقريبا الناس الكل اللي يحب يولي مشهور ينجم يتوسل منصات التواصل الاجتماعي. ولكن ديما نقولوا راهو ماهوش ضمان، لانه مش ناس الكل باش تولي مشهوره بنفس الطريقه. في الاخر تدخل فيها برشا عوامل. سي محمد صحيح كلامك، اي فما برشا فلوس برشا ماكينه خلينا نقولوا، على خاطر زاد منصات التواصل الاجتماعي راهو فما زاد كيما موجود في عادي في اي قطاع وفي اي مجال، فما الدعم، فما الناس اللي موجوده خلينا نقولوا نحن المجموعات اللي هي تخدم في العالم الافتراضي موجوده، والناس اللي تعمل اللايكات والكومنتير راهم ساعات تلقاهم زاد تابعين اشخاص معينين. يعني مش كل بريء يصير في منصات التواصل الاجتماعي اكيد، ولهنا ديما نقول انا يلزم العقل البشري يكون حاضر وبقوه، والانسان يفكر يحلل يخضع كل ما يراه هذاك، لازم يخضع للعقل، وعقلنا الشيء هذا هو اللي خلينا نحن نتواصلوا وايضا نواصلوا وايضا نتطوروا اهم حاجه. اذا نرجعوا لموضوعنا الاساسي في اوبن مايك الليله في فقره هوت توبكس. اخترنا توبك اللي هو جيل زيد مقبل عليه برشا، نحكيوا على الرياضات الالكترونيه وشعبيتها المتزايده في صفوف جيل زيد، واللي يخلي اغلب الجامعات واغلب الجمعيات والحكومات في العالم الحقيقة تنظر في دور هذا النشاط التنافسي في دعم الاقتصاد، لأنه مهم جدا. الرياضة راهي مهمة جدا في المجال الاقتصادي وعندها امباكت كبير الحقيقة. إذا ما هيش مجرد نشاط ترفيهي وما هيش مجرد زادة رياضة ولكن هذية نحكيه في قلب الاقتصاد، لأنه الرياضة فيها استثمارات كبيرة. ونحكيه نحن على تقارير قالت أنه سوق الرياضات الإلكترونية سيقدر، ولا خلينا نقوله نحن أصل في عام 2025 $2.55 مليار أمريكي. يعني شوفوا الرقم الهائل جدا. إذا خلينا نرجع بشوية، شنو هي الرياضة الإلكترونية خاصة للناس اللي ما عندهاش حتى فكرة على الإسبورتس؟ الرياضات الإلكترونية هي مسابقات ألعاب إلكترونية يشارك فيها لاعبين يكونوا هواة وألا محترفين بصفة فردية ولا ضمن فرق، عبر دوريات منظمة غالبا ما تكون جوائزها مالية. اكتسبت الألعاب التنافسية شهرة كبيرة مع مطلع القرن 21، وتطورت هكا واللي تشكل منظم من الألعاب وفيها دوريات كما الدوريات الرياضية التقليدية، فما كاس العالم وفما مسابقات كبيرة. خلال السنوات القليلة الماضية النوع هذايا من المنافسات الرياضية شهد الحقيقة صعود كبير ويجذب أكبر فعاليات، يعني خلينا نقوله نحن ويجذب أكثر من عشرات الملايين من المشاهدين المباشرين والمشاركين في التظاهرات هذايا، يخوضوا تدريبات يومية تمتد لساعات ويتم بثه مرات عديدة على قناة خلينا نقولوا SPN، وعلى عكس المنافسات اللي تعتمد على القوة البدنية والمهارات الرياضية التقليدية تركز المساهمات هذه على سرعة ردة الفعل والفهم الاستراتيجي، وفيها برشا تعاون
جماعي. ولهنا خلينا نقوله يعني تسمية متاحة رياضات الإلكترونية جات الإي سبورتس، وخلينا نقوله نحن الصناعة ثقافية ترفيهية، وكما قلوا نحن القاد زاد دعم كبير خاصة خلال جائحة الكوفيد خلال الكورونا، وخليها زاد تطور أكثر أكثر لين توصل خلينا نقولوا نحن عندها بلاصة وتعتبر حاجة أساسية في قطاع الترفيه الرياضي التقليدي من حيث التأثير الثقافي والاقتصادي. بينرجع شوية لتاريخ المسابقة هذية. المسابقة هذية تعد موثقة في تاريخ الرياضات الإلكترونية، وخلينا نقولوا نحن أقدم مسابقة ممكن صارت حسب التقارير ترجع لعام 1972 في مختبر الذكاء الاصطناعي بجامعة ستانفورد تحت اسم أولمبياد معركة الفضاء بين المجرات. إذن وتنافس فيها الملاعبية للفوز باشتراك سنوي في مجلة رولينغ ستون. دونك يعني وقتها كانت المسابقة هي أنك تربح اشتراك سنوي في مجلة رولينغ ستون. وفي عام 1980 ظهرت أول مسابقة ذات طابع جماهيري أوسع، واللي هي مسابقة ناشونال سبيس انفيدرز، واللي جذبت آلاف المشاركين لتحقيق أعلى نتيجة في لعبة سبيس انفيدرز اللي أطلقتها شركة تايتو اليابانية. وفي عام 1982 مجال الرياضات الإلكترونية اختار خطوة إضافية نحو الاحتراف والتنظيم بفضل رجل أعمال والتر داي اللي أسس منظمة توين جالاكسيز المتخصصة في توثيق الأرقام القياسية في ألعاب الأركيد المختلفة. حتى تسعينات القرن الماضي كانت معظم البطولات تركز فقط على تحقيق أعلى النقاط لأعلى المواجهات المباشرة بين الملاعبية، ولكن جاء حدث اللي هو يعني يعتبر أساسي في تحويل الرياضات الإلكترونية إلى شكلها العصري، وهي فما بطولة لعبت في ماي 1997. وقتها فاز لاعب اسمه دينيس فونغ بنتيجة 14-1 ويتحصل على جائزة قدرها 5000 دولار وسيارة فيراري. وبعدها بشهر تأسست رابطة الرياضيين الإلكترونيين المحترفين واللي ساهمت في ترسيخ مفهوم الدوريات الاحترافية. يعني في ماي 1997 وليت البطولة يعني فيها برشة خلينا نقول برشة فلوس، خاطر 5000 دولار عام 1997 سي محمد عنطول تسمى مبلغ كبير ومعه سيارة فيراري، فهذه خلي الناس نتصور أنا تنخرط في الرياضة هذه. أي نخرط وننخرتوا. في أواخر التسعينات كانت كوريا الجنوبية من أوائل الدول اللي تبنت الرياضات الإلكترونية وشهدت طفرة في مقاهي الانترنت بي سي بانكس اللي جذبت اللاعبين الباحثين عن انترنت سريع وجمهور بدأ بمتابعة المنافسات الحية، والشهرة متاع الألعاب هذه بدأت في المقاهي وبدأوا أصلا يرعاوا اللاعبين والأندية. وديما نحكيوا على كوريا الجنوبية اللي هي توا زادة الحقيقة تسمى رائدة في المجال هذا على خاطر الرياضات الإلكترونية راهي فيها معلقين، راهو فيها مقدمين وفيها ناس يعني تبعوا، فما منصات مختصة ودي كومبيتيشن بالحق راهو على مستوى عالي عالي عالي جدا. ولهنا أسست وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية رابطت كلهم بالرابطات، رابطة كوريا للرياضات الإلكترونية، وهذا اللي عزز مكانة هذه الرياضة في المجتمع الكوري ومن بعدها المجتمع الآسيوي اللي هو الحقيقة المجتمع الآسيوي بصفة عامة دول آسيا راهم بالحق من أقوى رياضيين الرقميين اللي موجودين في العالم. طبيعة المنافسات وأساليب اللعب الحقيقة المتسابقين ينجموا يخوضوا البطولات باستخدام أجهزة الكونسول كما البلاي ستيشن الإكس بوكس والحواسيب الشخصية البي سي، وتستقطب هذه البطولات ملايين المشاهدين سواء عبر الانترنت على منصات تويتش ويوتيوب أو عبر بعض الشبكات التلفزيونية أو حتى من خلال حضور المباشر. على سبيل المثال نصف نهائي بطولة العالم للعبة ليج أوف ليجندز عام 2016 قدم عروض تباعت بالكامل في قاعة ماديسون سكوير جاردن بنيويورك. يعني الحكاية بالحق راهي فيها برشة فلوس
وخلينا نقولوا نحن يعني فيها برشا برستيج زادة. غالبا كيفاش يتم تصنيف الفرق والبطولات في الرياضات الإلكترونية؟ ما يتمش تصنيفهم على بناء الجنس، رغم وجود بعض البطولات المخصصة للنساء فقط، ولكن إلى جانب انتقادات تتعلق بنقص تمثيل النساء في هذا المجال. يعني نجموا يلعبوا تيم فيه أولاد وبنات مع بعضهم، يعني مش كما الرياضات الأخرين مثلا كل ما همش ميكست، خليني نقول يعني فريق كرة القدم رجال، فريق كرة القدم نساء، حتى في الرياضات الفردية كل واحد يلعب وحده أكيد دوك العادي جدا. لكن هما كيبدأوا رياضات جماعية ما همش يعني كل جروب وحده يعني على أساس الجنغ، لا يلعبوا مع بعضهم. إذن كما قلنا فما يعني ما فماش جهة واحدة تنظم اللوائح والقوانين، تختلف القوانين باختلاف المنظمات والبطولات. كما وعادة ما تقوم الشركات المطورة للألعاب كما ريوت جيمز ولا فالف كوربوريشن بتنظيم بطولاتها الخاصة، و بحكم أنها تمتلك حقوق الملكية الفكرية لألعابها. فما زاد فرق مشهورة جدا كما تيم ليكيد وغيره، واللي تشارك في ألعاب متعددة وتعتبر الصناعة هذه مربحة للغاية، على خاطر كبار اللاعبين يحققوا في ملايين الدولارات من الجوائز المالية، وتوصل بعض الجوائز إلى 45 مليون دولار، ويربحوا زادا أكيد من صفقات الرعاية. يعني كما أنه زادا فما بعض الجامعات كما جامعة أوهايو اللي هي أطلقت برامج رياضية رسمية للرياضات الإلكترونية وتخضع لإشراف الرابطة الوطنية للرياضات الجامعية الإلكترونية. الحقيقة خلينا نقوله نحن مجال كبير رياضات الإلكترونية اللي هي تختلف الحقيقة الرياضات الاحترافية التقليدية اللي هي نعرفوها رياضات إلكترونية تبث مجانا على منصات زادا مثل اليوتيوب وتويتش، وتمول أساسا من الرعايات والإعلانات، وكما قلنا فيها نسب مشاهدة كبيرة برشا كما الدوريات الكبرى، وتنجم تدخل حتى في مفاوضات بشأن عقود بث تلفزيوني ضخم، خاصة نحكي هنا على الناس اللي هما توا كما نحكيوا على الولايات المتحدة الأمريكية، نحكيوا على الدول خلينا نقولوا نحن نتبعوا آسيا، كما نحكيوا على كوريا الجنوبية مثلا للأمانة. لكن شنو التحديات متاع الرياضات الإلكترونية؟ لهنا ديما نرجع لضعف البنية التحتية في بعض المناطق في بعض الدول. تقع فما برشا ناس ما شاء الله اليوم، ولكن ما عندهمش كما نقولوا نحن خوادم رسمية مخصصة من مطوري الألعاب نتيجة اعتقاد شركات بضعف الطلب، مما يحرم اللاعبين من المشاركة في البطولات العالمية. وديما فما جدل مستمر حول تصنيف الرياضات الإلكترونية ضمن فئة الرياضات وإلا لا. حتى في تونس مثلا عندنا جامعة تونسية للرياضات الإلكترونية، وكما فما زادة مشاكل يقول قائل رياضات إلكترونية شنو المشكلة سي محمد نجم تصير؟ أي فيها غش، فما تعاطي منشطات، فما تلاعب بنتائج المباريات، فما استخدام خطاب الكراهية. 2015 مثلا أحد لاعبي فريق كلاود ناين الشهير فقوا بهم أنهم هما يتعاطوا في منشطات عصبية، مما دفع رابطة الرياضات الإلكترونية إلى وضع قائمة محظورات للمواد وإجراء اختبارات عشوائية لتناول الممنوعات. وفي 2016 تم إيقاف اللاعب الكوري الجنوبي الشهير سيونغ هيون نهائيا عن المنافسات بعد ثبوت تلاعبه بزوز نتائج مقابل 60 ألف دولار، وأمضى 18 شهر في السجن بسبب تلك المخالفة. إذن صناعة الرياضات الإلكترونية هي ظاهرة ثقافية متسارعة النمو، نشأت خلينا نقول نشأت هي من السبعينات، ولكن تطورت أكثر وأكثر من حب جيل زيد لألعاب الفيديو والمنافسة. والصناعة هذه تقدم شكل جديد من الترفيه الجذاب لجمهور عالمي متزايد، وفيها خلينا نقول إيرادات ضخمة، وبشكون فما إيرادات أكثر وأكثر في المستقبل، خاطر أنه الرياضات الإلكترونية مستقبلها واعد وواعد جدا. إذن خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية نخليكم على أخبار زميلنا رمزي القلعي، بشكون في الموعد أكيد.

0: الأخبار. السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 في دولة الإمارات، وذلك قبل تاريخ 22 من جوان 2026. في القيروان انتفاع أكثر من 1200 شخص بخدمة قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمعتمدية حاجب العيون. لجنة التشريع العام تستمع الاثنين القادم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية وتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. شركة نقل تونس تعد برمجة خاصة بمناسبة إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم العالي والتقني والفني غدا. في العالم، جيش الاحتلال يعلن استهداف فلسطينيين اثنين على الأقل، وذلك بعد استهداف سيارتهما في مدينة غزة. إصابة 8 أشخاص بينهم 4 في حالة حرجة بعد دهس سيارة لمشاة في مودينا الإيطالية. وفي كندا، مسؤولون يعلنون أن الفحوصات أثبتت إصابة كندي بفيروس هانتا. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمد الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: في وقتنا هذا الوقت ولا يجري بين الخدمة والقضية والقراية، الوالدين ما عادش خالتين. أما الحقيقة الحقيقة، كتحب تلقى وقت لصغيرك تلقاه، وقت ما يتقاسش بالوقت. أما بقديش ضحكتو وقديش جريتو ولعبتو، يكفي تحط كل شيء على جنب وترجع لصغرك مع صغيرك، تسمعه تحكي معاه، تستخايل وتحلم معاه. في رمشتين تخلق ذكريات يعيش بهم صغيرك حياته الكل. الوقت اللي تعطيه اليوم تلقاه غدوة. أعطيهم الوقت الكافي.

48 دقيقة على موجات إذاعة شباب. هذه أجواءنا ليلة السبت إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين شيخين متفرهدين وأجواءكم عال العال. مهما يصير الإنسان يزمو ديما يتجاوز ويتخطى ويسعى ويحاول حتى يصل. هذا هو لأنه الحقيقة مفتاح النجاح في الحياة ما فماش وصفة هي، ولكن الإنسان خلينا نقولوا نحن هو اللي يغير، هو اللي يتطور، هو اللي يقدم. على خاطر ما فماش تغيير باش يجيك من برا، ما فماش دعم باش يجيك وحده هكاكا. يزمك انت تسعى وتتجاوز وتقوي من شخصيتك وتطور منها باش هكاكا تحقق المنشود ان شاء الله، وبالتالي بعد الامور كلها تكون لصالحك باذن الله. على هذاك الانسان لازم ديما يسعى يتطور ويتقدم ويتجاوز ويتخطى، وفي بعض الاوقات بالحق يلزمه لا يبالي، على خاطر فن المبالاة هذاك هو اللي خلينا نحنا ديما نتطوره ونقدمه. اللامبالاة في مفهومها الإيجابي، راه مش انك تكون لا مبالي ما تعمل حتى شيء، ما تخمم في شيء، ما تفكر في شيء. لكن على خاطر فما بعض الناس ما يزمكش تبالي برشا بالمواقف متاعهم، لا تبالي يزمك بيهم. فما بعض الانتقادات اللي هما ما نجموش يكونوا نقد بناء، فبعض الانتقادات هذيك لا تبالي بها. علاش؟ على خاطرها ما هيش في خانة انها تدعمك، بالعكس باش تخليك تتأثر. ما تباليش بها جملة، على خاطر بعض الأشخاص اللي قدموا هكا بعض الاقتراحات وهما الأفضل الأفضل لو الاقتراحات هذوكم يخليوها لأنفسهم شوية هكايا، فهكاكا يعني تفيدهم. على خاطر في بعض الأوقات ما نعرفوش الفرق بين النقد والانتقاد، وعلى هذاك الإنسان ماذا بيه حتى كي باش يقدم نصيحة يقدمها كي تطلب منه. اللهم يكون هكا شخص قريب جدا، ولكن هذه تيبس في الحياة، يعني من بين التيبس في الحياة ما تعطيش نصيحة لشخص ما طلبهاش، يعني ما تعطيش رايك برشا لشخص ما طلبش الراي. فهذه من الحاجات اللي تخليك هكا تعيش سفا مرتاح، النفسية تكون عال العال. وأيضا خلينا نقوله أنه اللامبالاة هي فن. على هذيك راهو اغلب الناس اللي تنجح وتوصل تلقاها تجاوزت تخطات، فشلت وعاودت قامت. منهج العنقاء منهجها في الحياه، هذا هو يعني. ولا تبالي، لا تبالي بكل التعليقات السلبيه، لا تبالي بالاشياء اللي تقلقها، ديما القدام هذا هو يعني. وان شاء الله ديما احنا القدام، هذا اللي نقولوه. دونك نحن مواصلين في اطار اذا فقره زيت سبوت من أوبن مايك، نحكي على الحسابات التعليمية، الحسابات اللي من شأنها تقدم فالور أجوتي. لأنه برشا حسابات أكيد من نوع ترفيهية، حسابات تعليمية، حسابات علمية، كل شخص وشنو ميولاته وشنو اختياراته. للناس اللي تحب يعني هي تتطور وتتعلم لغات أكثر وتكون تتعلم وهي at home في الدار، دونك تجمو نتوما تتابعوا الحسابات اللي هي تعلم لهم، كيما الحساب اللي انا جبته توا، الكونت هذايا نتاع تيك توك انجلش ويذ لوسي. دونك لوسي عندها كتاب حاطته فور فري للناس اللي تحب تقرا الانجلي، دونك تيليشارجيه من البايو نتاعها في التيك توك. بالنسبه للناس اللي الليفل نتاعها بين بي 1 و سي 1، دونك للناس اللي الليفل نتاعها بين هذوما الاثنين الكتاب هذا ينفعهم برشا. بالنسبه للناس اللي هما مازالوا في البدايات ويحبوا يطوروا من السكيلز نتاعهم في الانجلي، نقول لهم هي تعمل دي فيديو. والحاجه الباهيه انه هي الفيديو نتاعها بخلاف انها هي اللي تحكي تلقاوها مكتوب الكلمات لهنا، على خاطر في اللغة باش تتعلم أسهل لازمك تسمع وتقرأ أو ميم طون باش هكاكا ترسخ الكلمة في ذهنك. وحتى وكان ما فهمتش النطق بالكدا يعني ما تنجمتش تكبتي الكلمة، فكي تلقاها مكتوبة وتسمع نطقها تولي أنت تحفظها وتعودها. فهذه الحاجة الباهية الحقيقة في الحاجات اللي يعني تعلم سورتو لي لانغ. وتوا برشا حسابات الحقيقة في مختلف اللغات للأمانة، الناس اللي تحب تتعلم الإسبانية، الإيطالية، الألمانية، للناس اللي تحب تتعلم الصينية، فما راهو برشا حسابات، وسورتو الإنجليزية بما أنها هي توا
the main language في العالم, اللغة الأساسية البرينسيبال توا هي first language in the world. So يعني الحقيقة الانجلي هو توا بوابة كل شيء للناس اللي هي تحب تشوف دي سوبورتونيتي ايور. دونك لونغلي هو الباسبور خلينا نقوله, على خاطر توا اغلب لي كونفرنس, اغلب لي

اللغة الصينية سورتو توا، واللغة الكورية اللي هي مهمة للناس اللي عنا يعني برشا دي جون يمشيو لكوريا الجنوبية، يمشيو للصين، يمشيو اليابان، اللغة اليابانية زادة مهمة. إذا أي شخص ينجم قادر يتعلم أكثر عدد ممكن من اللغات فأنا نشجع، حتى أتخافيغ السوشيال ميديا نجمو نتعلمو. علاش؟ على خاطر كل ما تكون عندك لغة زايدة تكون يكون عندك مفتاح زايد في مستقبلك، وتجم تلقى أكثر من فرصة. وإن شاء الله بالتوفيق. الحقيقة أنا نشجع وندعم كل شبابنا اللي يسمع فينا، وكل شخص إذا هو قادر يتعلم أكثر من لغة فيتعلم الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإيطالية، الكلها الكلها يعني كل لغة هي تحلك البيبان. إذا خليكم معنا، متبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية نمشيو للجو، نمشيو للموسيقى. إذا نوبن مايك معاكم حتى لتسعة نصة.

58 دقيقة على موجاتي ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة للجميع وين ما كنتوا تسمعوا فينا، من أقصى الشمال أقصى الجنوب. مفتي الجمهورية هشام بن محمود أعلم في بلاغ أصدره مساء اليوم أنه يوم الاثنين 18 ماي 2026 مش يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى. بالتالي عيد الأضحى المبارك بش يكون إن شاء الله نهار الأربعاء 10 ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 ماي 2026. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب فإنه غدوة لحد 17 ماي هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 1447. إذا إن شاء الله كل عام ونحن حين بخير الأسبوع هذا اللي بعده، إن شاء الله عيد أضحى مبارك للجميع، إن شاء الله بدوام اللمة. أنا ديما نقول أعياد راهي لمة، مناسباتنا هي مناسبات صلة الرحم ورفقا بالمواطنين التوانسة خلال الأعياد، على خاطر بالحق أسعار الأضاحي مشطة غالية برشا. فرفقا نقول ميزانية التونسي، والعيد هو عيد رحمة، عيد يعني خير بركة سعادة لما ومناسبة دينية للاحتفاء بها. أكيد نقول ديما إن شاء الله كل عام وتونس بخير وشعبنا بألف ألف ألف خير، وينعاد علينا كان بالخير يا ربي الأعياد هذه تنعاد علينا ونسمع نحن الأخبار الطيبة، ونقول تنعاد علينا الأعياد لا فاقدين ولا مفقودين. إن شاء الله ربي خلينا نقول لنا يدوم لم شملكم، هذه أحلى دعوة نحبها الحقيقة، وربي يدوم صحتكم أهم حاجة النفسية والجسدية، ويا رب يعني برشا دعوات أخرى خير إن شاء الله بالرزق، بالرزق في مفهومه الشامل، وإن شاء الله ربي يسعدكم الناس الكل. 9:03 على موجات إذاعة شباب، الوقت سيتعدى هكا. إذا نمشي والغنية عمرو دياب نهديها لمستمعينا الكل، حبيبي يا نور العين.

كراميل نوتيل نصيف زيتون بصوته نخلته لتسعة واربعتاش دقيقة سهرة السبت أكيد فما حاجات هكا بنينة تتحط هكا والعائلة والأصحاب والأحباب أكيد يتلموا على الحلويات على الحاجة الحلوة هكا والليسي عن طول سهرة السبت يظهر ما تحلى كان بالماكلة على خاطر نحن عنا ثقافة الماكلة في كل المناسبات وفي كل اللمات ما نصورش في ملامة تونسية ما فيهش حاجة تتاكل الحقيقة أوكي حتى كان الناس يقولوا لي هيلثي وصحتنا ونعملوا في دايت وسامر بادي والكل ولكن متأكدة حتى وهيلثي فما ماكلة المهم فما ماكلة تتلمى لخاطر ما نتصورش الحقيقة في ثقافتنا احنا التوينزا عنا لما وتحلى هكا من غير ماكلة ان شاء الله ربي يدوم علينا اللمات والمحبة والفرحة والخير وربي يرزقنا من أوسع أبوابه للناس الكل بفقرة ميوزك فايبس الفقرة هذه الحقيقة اللي في أوبن مايك ولينا نخليوها في الأخر بالعاني علاش باش نشوقكم ميوزك فايبس اليوم الغنية اللي اخترناها ونحن ديما نقولوا على شنو نحكيه في ميوزك فايبس نحكيه على الأغاني اللي هما القاو نجاح كبير وقت اللي خرجوا ونجاح متواصل على منصات التواصل الاجتماعي متواصل خاصة في تيك توك وبالتصميمات للأمانة اليوم الغنية اللي اخترناها في ميوزك فايبس الغنية هذه ترجع بين العام 1998 للمغني السعودي نبيل شايل إذا الغنية هذه اللي هي توا تريند برشا على السوشيال ميديا وعلى تيك توك على خطر تتحط في مختلف الاحتفالات كان هي رياضية كان هي نجاحات أكيد عائلية شخصية تتحط على العلاقات العاطفية تتحط على الارتباط هذيك هو سي محمد عن طول العلاقات العاطفية تتحط في النجاحات تتحط على الشخص يحب هكا يقوي من الاستحقاق الذاتي متاعه ناجحة خليني نقول هنا في كل زمان ومكان صالحة لكل زمان ومكان وفي كل خلينا نقول ما لكل مقام مقال هذه ناجحة في كل المقامات وفي كل المقالات إذا نسمع مع بعضنا الأغنية هذه أغنية ما أروعك للناس قاعدة تسمع فيها ديما ديما ديما

ما أروعك نهديوها من بلبل الخليج أكيد لكل مستمعي إذاعة الشباب وأوفياء إن اللي يسمعوا فينا ديما الحقيقة ويتابعوا فينا في مختلف البرامج. احنا وصلنا نهاية أوبن مايك. شكر كبير كبير كبير السي محمد عنتول, يعطيك الصحة والسهرة متواصلة سي محمد هكا ولا الليلة فيالا. تكمل معاكم سهرية السبت مع سامي نويسر, أكيد برشا جو برشا موزيكا برشا ضيوف وسهرة أحلى وأحلى مع محمد وسامي. نسري ما بقى لكم شقول لكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. سيسور ويحكم الناس الكل. باي باي.

0: مع نسرين. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. سماحة مفتي الجمهورية هشام بن محمود يعلن أن بعد غد الاثنين هو مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن يوم عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 27 من مايو 2026. في البارا ألعاب القوى، 4 ميداليات منها ذهبية لتونس في اليوم الأول من بطولة سويسرا المفتوحة لسباقات الكراسي. المعهد الوطني الإحصاء يوضح أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، داعين لاعتماد سياسات سريعة وملائمة للتأقلم مع التحولات السكانية المرتقبة. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 بالإمارات، وذلك قبل تاريخ 22 من جوان 2026. في كندا، مسؤولون يعلنون الفحوصات أثبتت إصابة كندي بفيروس هانتا. هيئة البث الصهيونية تؤكد أن الضابط من لواء غولاني قتل أمس باستهداف حزب الله لقوة عسكرية في دير سريان جنوب لبنان. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرئيس الصيني متفق معه على ضرورة فتح إيران لمضيق هرمز. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العشرة ونصف الليل.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك
3: تسمع صوتك،
6: تسمع صوتك.

0: يالا مع سامي نويسر.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في فيالا سهرية السبت على اذاعه الشباب 10 دايما ان شاء الله على اذاعتكم اذاعه الشباب اللي لا سبت 16 ماي 2026. ملي دخلت محمد عطول يقول لي باش نمشيو لايطاليا باش نمشيو لايطاليا باش نمشيو لايطاليا، اي هزنا لايطاليا والاسبانيا وامريكا والمغرب واليونان وتركيا، واكيد نعملوا طلع على تونس. محمد عنطول يحكي على الموسيقى، وانا نحكي لكم على سهريه كيف تلقوا فيها محمد عنطول سامي نويسر فيها على سهريه السبت من توا حتى النص اللي نبداوها مع الموسيقى. وبعد شوي نحكي في موضوع مهم برشا يهم الشباب يهم الكهول يهم الاطفال، نحكيوا على نطق ومشاكل نطق ومحتوى نوعي محتوى مزيان برشا في ديجيتال، فقره ديجيتال ضيفتنا الليله وميمه لطرابلسي مختصه في النطق، تقدم في محتوى مزيان حول النطق، كيفاش يفيقوا بالمشاكل، كيفاش نصلحوا المشاكل، كيف وبالمشاكل البكري عند الصغار والمشاكل زادة اللي تصير للكبار. بعد شوية مع ضيفتنا، ما تنساوش مستمعينا ديما لذمتكم صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال، لذمتكم موقعنا www.radiojeune.tn، لذمتكم تطبيق متاعنا الإذاعة التونسية لا راديو تونسيان، وعلى ذمتكم لي فريكونس متاعنا. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا، نبداو مع الموسيقى.

0: فيالا مع سامي نويسر
1: ومع محمد عنتول كوتي تكنيك، معكم انتم ومستمعين الكل وين ما كنتوا. 49 دقيقه هذه فيالا المتواصله حتى نوصل الليل. نسلم عليكم برشا الناس يسمعوا فينا على الفريكونس نتاعنا، الناس اللي تسمع فينا على www.radiojeune.tn، الناس تسمع فينا على التطبيق الخاصه بالاذاعه التونسيه، والناس اللي تسمع فينا على الفريكونس الكل يتابعوا فينا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، كما قاعدين تراو في اللايف ستريمينغ على صفحتنا، كما قاعدين تسمعوا في الفريكونس نتاعنا. نمشيو مع بعضنا لفقره فيالا ديجيتال. ديجيتال كالعادة وكالعوايات في فيالا ديجيتال نحكيه على الليجون اللي يقدموا في حاجات مفيدة برشا ويقدموا في حاجات الحقيقة مزيانة في عالم الديجيتال. اليوم بعد ما مشينا لبرشا بلايس ودخلنا لبرشا عوالم، اليوم ندخلوا في عالم بتاع ضيفتنا اللي هي أميمة الطرابلسي. أميمة تقدم في محتوى بتعمل في حاجات مزيانة برشا، هي خدمة هي غرام هي عالم كامل ندخلوا فيه، يهم الكبار يهم الصغار يهم الأعمار الكل يهم النساء يهم الرجال، اللي هو عالم تقويم النطق. خلينا نتعرف على أميمة وعلى العالم اللي هي موجودة فيه. أميمة مرحبا بك.
2: الحمد لله.
1: أميمة طرابلسي.
2: أميمة طرابلسي أخصائية في تقويم النطق، أورتوفونيست. قريت في جامعة خاصة.
1: مغرومة بالعالم هذا ولا دخلت له جوز قراية؟
2: والله مغرومة، نحب برشا الصغار وعندي برشا وصعبال معاهم ونحس روحي نفهمهم.
1: حلو حلو برشا،
2: حس روحي نفهمهم برشا.
1: هو حلو كي تخدم خدمة في الغرامة نتاعك أميمة،
2: تحس
1: روحك باش تخدم وتحس روحك معناها في وسطها، عايش في وسطها الحكاية هذه.
2: بالضبط حبيتها برشا، ومعناها انا قلت لك حسيت روحي معناها نتفاعل اكثر مع الصغار، نوسع بالي معاهم، هذاك علاش قريتها وهذاك علاش معناها اخترت الاختصاص هذا.
1: احلو برشا الاختصاص اللي هو تقويم النطق. خاطر برشا يسمعوا فينا تو يقول لك والله ثم شكون يعدي في الباكس، نقول لهم ان شاء الله ربي ينجحهم، فما شكون يحبوا يبدلوا مثلا الاختصاص، فما شكون مازالوا يقراوا في الليسي ويحبوا يشوفوا حاجات جديده، فنصحهم بالاختصاص هذا.
2: ننصح العبيد اللي يكونوا عندهم برشا وصعبين مع الصغار، خاطر الحقيقه خدمه صعيبه شويه. معناها يجاوك الصغار ويجاوك زاد الكبار، لازم برشا وصعبين، لازم تكون تفهمهم. معناها اللي يحب يعمل الاختصاص هذايا اللي هو تقويم النطق، ماذا بيه يلزم يكون معناها عنده برشا وصعبال.
1: عنده برشا وصعبال ولا القرايه نتاعو سهله ولا صعيبه؟
2: ماهيش سهله، فماش حاجه
1: ديما نحكيو على تجربتك أميمة. بالنسبه لي
2: ماهيش حاجه سهله الحقيقه، معناها القرايه صعيبه، لازمك تقرا على روحك، لازمك توصل فيها برشا تعب. هاني قلت لك
1: شكون شجعك في الحكايه هذه؟
2: الاكثر هي امي، نوجه لها تحيه. عايشك
1: كيفاش شجعتك عليه؟ قالت لك اختصاص باهي، قالت لك اجي نلوج، وانت كيفاش عرفت الاختصاص هذا؟
2: والله عرفته معناها كي قريته، كل كيما قلت لك انا معناها نحب برشا الصغار، وكل لوجت على حاجه هكا تقرب فهمت. تقرب شويه للصغار. نلقى الاختصاص هذا نتاع تقويم النطق،
1: حاجه فيها اطفال موجودين.
2: نلقى حاجه هذه نتاع تقويم النطق اللي هي هاني قلت لك تهم برشا الصغار اللي عندهم صعوبات، اللي عندهم اضطرابات في النطق، في اللغه، في الكلام.
1: حلو باهي أميمة، خلينا معك انت اول حاجه نكتشف العالم اللي انت موجوده فيه. شنو هو تقويم النطق؟
2: باهي تقويم النطق هو اختصاص يهم برشا الصغار والكبار زادة، وهو اختصاص يهتم بالتواصل، الفهم، اللغه، الكلام والصوت. ونحن خدمتنا هي تشخيص الصغار والبالغين اللي يعانيوا من اضطرابات كما قلت لك في النطق، عندهم صعوبه في الحروف، باش نحن الهدف نتاعنا نحسنوهم وننميو لهم القدرات نتاعهم، يكونوا معناها مندمجين اكثر في حياتهم اليوميه.
1: هو ديما يمشي في بالنا انه الاختصاص هذا يخص الصغار كهو، ديما الكبار ننساوهم معناها شويه.
2: لا بالطبيعه لا، الكبار والصغار، اما هما الاكثريه الصغار، الكبار زاده اللي عاملين معناها بعد حوادث يبداوا يكونوا معناها عندهم جلطات دماغيه، عندهم مشاكل في التواصل، مشاكل في النطق. هذوكم زاد الكبار زاد يجوني.
1: شو ندخل شويه في اختصاصك انا توا، نحط روح في بلاستيك مثلا، انا اليوم مختص معناها في تقويم النطق، نحط عابد قدامي، كيفاش نقيم عابد مثلا عنده مشكله في النطق، عنده مشكله في حاجه معينه، شنو هو ليزاستيوس مثلا نحن معناها كعائله ولا كدي بارون، كيفاش نعرفوا اللي هذاك انسان عنده مشكله في النطق؟
2: مثلا الصغير يبدا تكون متاخر مقارنه بالعمر نتاعو.
1: باهي انا ما نعرفوش العمر، فسر لي قول لي قداش العمر مثلا.
2: مثلا في العمر العامين يبدا صغير يعمل جمله تتكون من كلمتين، يبدا عنده 50 كلمه يكون حافظهم في عمر العامين. مثلا ماما، مثلا نحب ماء، مثلا نحب جاتو،
1: شفتوا نحب جاتو هذه باهي.
2: وفي 3 سنين الصغير يبدا يكون يعمل في جمله، معناها الفوكابولير نتاعو يكون متحسن اكثر، يعمل في باراغراف، يستعمل في ضمير انا.
1: يعني هذوما في العمر هذا كان ما لقيناش الكلمات هذوما والتعبير هذايا،
2: يكون زاد ما يفهمش التعليمات البسيطه كيما مثلا اعطيني، مثلا حط، مثلا خذ لي، هذوكم زاد فما صعوبات زاد فما صعوبات في الكلمات يكون أي. الكلمات يتنطقوا بصعوبة ولا يقلب الكلمة مثلا كرهبة كهربة وزاد فما معناها في مخارج الحروف في الحروف مثلا الخاء يقولها جاء الغاء يقولها عاء الساء يقولها شاء
1: دونك هذوما لي سيمبتوم خلينا نقولوا هذوما
2: نجم اي الولي نجم يفيق نجم زاد في الروضه الميتخاس نتاع الروضه تفيق زاد
1: حلو الموضوع نفس الاعراض هذوما الكبار ولا الصغار كهو
2: هذوما بالنسبه للصغار
1: فما حاجه مختلفه للكبار ولا لا
2: في الكبار هاني قلت لك اللي يبداو يعانيوا من جلطات دماغيه مثلا يفقدوا الكلام غياب
1: قلت لي امامه يعرفوا رواحهم ديجا المشكله واضحه
2: فوالا فوالا يوليو معناها يستشيروا اخصائي في النطق
1: دونك تقويم النطق هو اختصاص للصغار وللكبار وللناس الكل باهي انا وليت اكتشفت ولدي عنده مشكله والا حسيت ما نقولش اكتشفت نقولوا حسيت فهمت اللي عنده مثلا صعوبه في النطق ولا صعوبه في الكلام كيفاش يصير معناها الحصه كيفاش تصير شنو تعملوا معاه
2: يستشير اخصائي نطق نبداو اول حاجه نعملوا تقييم للصغير نحكيو مع البارون شنو معناها الحاجات اللي هو ناقص فيهم نعملوا بيلان اللي هو تشخيص الصغير نشوفوه مثلا اسكو معناها قداش من حصه يستحق ونبداو معناها في التمارين نعملوا انشطه تفاعليه نعملوا تمارين نعملوا العاب صور هكاك معناها
1: حاسه سهله ما نعرفش عليها سهله ولا صعيبه
2: سهلة وصعيبة ما فماش حاجة سهلة سهلة وصعيبة الحقيقة
1: تستحق تركيز حسيت أمي لازمك تركز مع لي ديتاي الصغار مع الصغير
2: معناها لازم الصغير يكون مرتاح معايا لازم يكون معناها اللي قراحته
1: ولازم تقرا قراية معناها
2: اي فوالا مش معناها كان تقول ألعاب ولعب تقولوا كهو
1: حلو الحقيقة باش نجي نعملوا حصة أنا محمد عنتور كيف نلعب تو نجيو نجربوا وحبيت ثم برشا حاجات وأنا نحضر في الحصة ثم برشا أفكار على تقويم النطق عندنا نحن كتوانسة في المجتمع بصفة عامة اللي هي أفكار غلطة برشا يقول لك مثلا توا يكبر فما عادات نقوموا بهم شنو صحيح شنو الغلط
2: هو صغير صحيح ينجم يتحسن مع الوقت ينجم يتحسن وحده اما ماذا بينا كل ما التشخيص اما مش ديما ماذا بينا معناها كل ما التشخيص يكون بكري كل ما صغير يولي يدارك الصعوبات نتاعو فيسع ويتحسن فيسع مثلا زاد يجوني دي بارون يقولوا لي معناها

0: هذا الكل غلط. شنو الصحيح؟
1: صحيح أني قلت لك كل ما التشخيص يكون بكري كل ما صغير يكون
0: بكري. معناها نرجع بك الكلام قبيلة عامين ثلاثة.
1: ايه يشخص بيه. معناها يزم يشاور اخصائي في تقويم النطق يجي معناها للكابينة نعملوا التقييم كما قلت لك وما لازمناش نبطأ. كل ما تشخيص بكري كل معناها النتيجة تكون أحسن.
0: أي. وتظهر في ساعة النتيجة ولا تاخذ وقت؟
1: لا تظهر في ساعة معناها
0: ذكرتني شوية بالعلاج الطبيعي معناها كأنه قريب هو بالطبيعة مش نفس الاختصاص. العلاج الطبيعي ياخذ وقت وياخذ سيونس معينين وياخذ مدة طويلة
1: حسب العمر وحسب الحالة وحسب معناها
0: حسب الشدة نتاعها قداش
1: حسب الكام تاع الصغير معناها كل صغير وكيفاش. ويزم معناها اهم حاجه تكون الاستمراريه في العلاج واهم حاجه المتابعه في الدار مع لي بارون خاطر ماك تعرف لي بارون هما يقعدوا اكثر مع صغارهم مش كيما الاخصائي كيما البارونس.
0: الاخصائي معناها يقعد مع في كل شيء
1: بيان سور بيان سور هما معناها يعني يقعدوا معاهم اكثر وقت في الدار. مثلا نخدموا حاجه اليوم في الكابينه ماذا بينا نتعاود ديما في الدار هكاك تكون الاستمرارية وتكون التعاون مع المختص يولي أحسن وخير باش الصغير في سعي معناها يدارك الصعوبة نتاعو.
0: حلو الحقيقة اختصاص مزيان واختصاص حلو حلو برشا اليوم حابين نحكيو عليه في ديجيتال. حبيت نسألك أميمة قبل ما نختم معاك نصيحة نحب نصيحة ذهبية أنا نحب حاجة تنصحها للكبار والصغار والعمار الكل فيما يخص الدومين نتاعك ومن خلال التجربة نتاعك.
1: نصيحة أنا ننصح الأولياء أهم حاجة نسمعوا صغيرنا اهم حاجه معناها ما نقولولوش هيا ازرب تكلم شبيك التوا شبيه صاحبك تكلم شبيه خوك هكايا. اهم حاجه نبعدوا على المقارنات ما بين الصغار ونبعدوا زاد على الضغوطات ما نبداوش نضغطوا على الصغير هيا في ساعه تكلم وازرب روحك
0: فاش تستنى نقولولو. ومن كلامك فهمت لي فما فرق بين انك تتاخر في الكلام وانك بين تتاخر في اللغه الكل.
1: أي.
0: فما فرق
1: مش كما الكلام كما اللغه الكلام هو صعوبه في النطق صعوبة في الحروف واللغة ما هوش كيف الصعوبة في تكوين الجمل وفي التعابير.
0: اختصاص حلو ما يعطيك ألف صحة. وين نلقاوك في السوشيال ميديا؟
1: تلقاني على
0: الضيوف الموجودين برشا ماكش موجودة برشا في الانستغرام
1: لا
0: أما موجودة في الفيسبوك.
1: في فيسبوك عندي باج كابينة دختفوني أميمة طرابلسي الكابينة متاعي في المرسى كاو
0: حلو يعطيك الصحة أميمة شكرا لك
1: ميرسي بوكو
0: شرفني ونورتني اليوم في ديجيتال في فيال على إذاعة الشباب. باش كنت تسلم على عزمي
1: نسلم على راجل عزمي ونسلم على أمي برشا وعلى أخويا
0: ربي فضلهم لك
1: يعيشك
0: وبنكو غاش في اللي تعمل فيه. شكرا لكم أميمة
1: يعطيك
0: ألف صحة يعطيك الصحة أميمة ترابلسي ضيفتنا اليوم في فيالة على إذاعة الشباب. نحن موصلين مع الموسيقى شكون باش نسمعوا برونو مارس I just might خليكم مع راي Where is my husband

مزيكتنا مازالت متواصلة في فيالا سهرية السبت على إذاعة الشباب. تسمعوا بعد شوية شامي يا ليلو يا العين، باش نسمعوا مع بعضنا وجه القمر، باش نسمعوا سمير سعيد في ما حصل شي حاجة، كنا نسمعوا في ماما ميا من ألبوم الثالث. نحكيو على الفرقة السويدية تغني برشا بوب، الفرقة اسمها أبا وألبومهم اسمه ماما ميا. سمعنا منه أغنية ماما ميا، الألبوم هذا خرج في سبتمبر 1975 جلام روك. الحقيقة عندهم برشا نجاحات أبا، منهم دانسين كوين، منهم شيكيتيتا، منهم The Winner Takes It All، وبرشا موسيقى ناجحه برشا ترجع نسمعوها من الجديد في 2026. شنو احوال طقسنا حاليا؟ سحب عابرة باغلب الجهات، تكاثف تدريجيا في اخر الليل في المناطق الغربيه مع امطار مؤقتا رعديه بتشمل بعض المناطق الشرقيه. الريح من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قويه قرب السواحل وبالجنوب مع عاده والرمليه محليه ومعتدله ببقيه الجهات. البحر حاليا شديد الاضطراب، الحراره الليله نلقاوها ما بين 15-20 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتلقاوها زاد في حدود 12 درجة بالمرتفعات، وتكون ما بين 20 و 24 درجة ببقية المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. هذا فيما يخص طقسنا بالنسبة لليلة. نحن مواصلين مع الموسيقى، مواصلين مع فقراتنا، وهذه فيها اللي متواصلة حتى نص الليل.

هذه موسيقتنا في فيالة سريد سبت, وهذه موسيقتنا في إذاعة الشباب. شنسمعوا مع بعضنا تيم من بالا مع جيني في دراكولا, شنسمعوا مع بعضنا زادة لوفلي دي مقبل, شنسمعوا مع بعضنا مية بصوت بدباني ودريك. شنين كنا نسمع؟ كنا نسمعوا في سميرة سعيدي تبدل برشا في الألوان بتاع الموسيقى متاحة. سمعنا غنية من 2015 خرجت في ألبوم كان اسمه عايزة عيش, وتصوير الكليب متاعه وخروج الكليب كان في ماي 2016, عندها 10 سنين. إيه عمل غنية هذه؟ كلمة شادي نور, الحان بلال سرور, وتوزيع هاني يعقوب. سمعنا ما حصلش حاجة مصرين مع الموسيقى الغربية.

من ألبوم اسمه ميناجري. الألبوم هذا يخرج عام 1977. سمعنا Lovely Day جينا من عند مغني سول ومغني الرنبي بيل ويذرز. قديش الوقت توا 10:25 تسمعوا في سيمن ويسم خلال محمد عنتو تسمعوا فينا علي ذات الشباب. السلام عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. بعد شوية تلقاو رمز القلعي في نشرة أخبار 10:30 على إذاعة شباب. تسويت تلقاو إليسا في شغلني.

0: سامي نويسر.
1: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك.
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.

0: وزارة البيئة تطلق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027. ومفتي الجمهورية يعلن بعد غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو 2026. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعي، أهلا بكم. وزارة البيئة تعلن عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري. المكلف بخلية الإحاطة بالمستثمرين بوزارة البيئة دلندا عز الدين.
1: يدخلوا على المنصة متاع وزارة البيئة يلقاوا معناتها ثم الياء ينجموا تخرجوا الاستمارة، تم تعمير الاستمارة هذه ويوجهها للبنك المعني 10 بنوك، وإلا يمشوا مباشرة للبنك معناتها ويتسلموا الاستمارة هذه، ومعناتها يتم معناتها تعمير الاستمارة وطرح المقترح للمشروع، ومن بعد البنوك تبعث لنا الملفات نتاعهم للدرس على مستوى الوزارة، معناتها ثم لجنة فنية تقوم بدراسة الملف. وأهم نقطة، كل مشروع معناته يدخل في إطار الاقتصاد الأخضر أو الأزرق أو الدائري، بعد إحنا نبلغ البنوك كسوة بالموافقة أو الرفض وذلك بالتعليم، مع ثم معناته أجل تعسير كوي كامل معناته الإجراء بين المستثمر والبنك ووزارة البيئة.
0: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 التي أطلقتها دولة الإمارات، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة لتحقيق التنمية المستديمة. وتعد الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في مجال الاستدامة، وتبلغ قيمتها الإجمالية 7.2 مليون دولار. ودعت الوزارة كافة الراغبين في المشاركة لتقديم ملفات ترشحهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، جائزة زايد للاستدامة، مع إرسال نسخة من ملف الترشح إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي، وذلك قبل تاريخ 22 من جوان القادم. شركة النقل بتونس تعد برمجة خاصة لضمان حسن إجراء الاختبارات الخاصة بمناظرات انتداب أساتذة التعليم الثانوي والتقني والفني بعنوان 2026، وذلك يوم غد من الساعة 7 صباحا إلى 1 بعد الزوال. وزارة الداخلية تعلن في بلاغ لها اليوم أنه تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري غدا بداية من 7 صباحا إلى غاية نهاية المسابقات، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، وتتمثل في تحجير جولان جميع أصناف العربات بشارع الحبيب بورقيبة في جزء الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتيل TGM، وبالطريقة الرابطة بين حلق الواد ومحطة الأرتيل TGM. انتظمت اليوم قافلة صحية مجانية لأمراض الجهاز التنفسي لفائدة أهالي ولاية القصرين، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة. بشير الوزير رئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى المنجي سليم بالمرسى أكد في تصريح لفدوى القرمازي أن القافلة تتضمن عيادات مختصة وحصص تحسيسية للوقاية من الأمراض الصدرية.
2: وقع تنظيم القافلة الصحية وهي تدخل في عدة اتجاهات، فما من ناحية أولى قافلة تحسيسية على الوقاية من الأمراض الصدرية والتشخيص المبكر للأمراض الصدرية، خاصة أمراض الربو والأمراض التدخين لبرونشيت كرونيك متاع الدخان، هذا جانب هام. كما الأمراض الأخرى اللي متلون في الأمراض التنفسية المعدية، فما جانب تحسيسي وقائي بالنسبة للمنطقة لاستكشاف الأمراض الصدرية، فما جانب في نفس الوقت احتفالا باليوم العالمي لمرض الربو قمنا بهذه القافلة الصحية المجانية للتقريب العلاج من المواطن في جهة القصرين.
0: من جهتهم استحسن عدد من المواطنين الذين توافدوا من معتمديات مختلفة هذه القافلة الطبية.
3: جد من تيلا يعني جي نهارين ما قاعد رادي فيها خير بالواجب، لا عجبتنا على الاخر والله يعجب
4: قافلة جدت وان شاء الله باهية، كان عنا قديم الله يرحمه ونعم وتوفى وديشاته ما عندناش من صدرية.
5: قافلة فرحانين بها برشا لخطر مقصر العباد بعيدة ما تنجمش تمشي لتونس، الاخرى فرصة باش الواحد يعدي لهنا، كان ينظمونا شوي تنظيم بالاول قبل بنهارين يقايدوا الكل باش ما تدخلش معاها، الحمد لله ان شاء الله يعاودونا مرة اخرى يظل منظم.
0: تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. الرياضة، حرزت تونس 4 ميداليات، تفاصيلها ذهبيتان وبرونزيتان في افتتاح بطولة أربون المفتوحة لسباقات الكراسي برا ألعاب القوى بسويسرا التي تقام على مدى يومين. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني تشي جين بينغ متفق معه على ضرورة أن تعيد طهران فتح مضيق هرمز، لكن الصين لم تبدي أي إشارة إلى أنها ستتدخل في هذا الشأن. أعلنت حكومة إقليم كولومبيا البريطانية في كندا اليوم أن نتيجة اختبار أحد الكنديين جاءت إيجابية لفيروس هانتا بعد مغادرته سفينة سياحية فاخرة تعرضت لتفشي سلالة من الفيروس. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين. وزارة البيئة تطلق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم المشاريع الاقتصاد الأخضر. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027. ومفتي الجمهورية يعلن بعد غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من مايو القادم. هكذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمات، حيات قسم الأخبار في أمان الله.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

هذا صوت نانسي عجل في السي دي. السي دي سمعنا صوت فضل شاكر في أحلى رسمة, وسمعنا صوت فيروز في السمينة. رجعنا لكم بعد نشرة أخبار العاشرة ونص مع رمز القلعي. مازال معكم نفس ليكيب محمد عنتول كوتي تكنيك, سيمون ويسر كوتي ميكرو. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم, ونسدعاكم أكيد لصفحتنا اللي على الفيسبوك راديو جونت نزي باج أوفيسيال. نفرح برشا بلي كومنتير نتاعكم باش نقراهم توا حتى النص الليل الكل. نسدعاكم الفقرة في لا مود. بما أنه اليوم 16 ماي 2026, نحكيه على صيحات الموضة الموسم صيف 2026. نحكيه على الألوان بصفة عامة والألوان الخاصة بالنسل, الألوان الخاصة بالرجال. الحاجة الحقيقة اللي حتى برشا في اللي غشيخش أنه فما تحول كبير برشا يجمع بين سحر الطبيعة, يجمع ما بين اللمسات الرقمية والمستقبلية. فما حاجة جديدة اسمها لي أنسا. حبلت أن نثبت في الاسم هذا منين نلقاه. اسم جينا من كوريا. لي أنسا هو تقريبا دليل كامل بتاع تنسيق الألوان للرجال اللي نسيبش نواكبه أبرز صيحات الموضة خاصة

أيضاً الألوان هذه جيني غالبا نلقاوها دافية برشا وتعطينا توازن مثالي للإطلالات اليومية واللبسة نتاع كل يوم. هذا بصفة عامة كما قلنا الألوان الكل معاهم نلقاو الألوان الرقمية المضيئة. إيش معناها هي؟ كما مثلا الفوشيا الكهربائي فليون نقولوا نحن في تونس، الألوان الأرجوانية اللافندر الرقمي هي ألوان جريئة مستقبلية تعطي لمسة من الطاقة والبهجة. نلقاو حتى اللون الرمادي. بالنسبة لنساء في صيف 2026، هذا مش كلامي أنا، هذا كلام الخبراء نتاع الموضة، يقولوا أنه إطلالات النساء الصفات تتجه نحو الجرأة والتميز مع الحفاظ على الأناقة المريحة. هون ديما نحكيو على الألوان. أول حاجة فما الكونتراست لوك. معناها اللوك اللي مبني على التباين الجريء اللي هو دمج لون حيوي ومضيء مع لون محايد وإلا الداكن، وحقيقة أستوس مزيانة في صيف 2026 ومناسبة برشا للخروج في النهار كيف كيف، زاد حتى تنجموا نمشيو بها للخدمة. نلقاو الإطلالات المائية المنعشة اللي تسمى أوشن بريز اللي هي دمج درجات الأزرق المائي والأخضر مع بعضهم باش يمثلوا الطبيعة الساحلية بصفة عامة، وهي زادة لون مناسب للإجازات، مناسب أنك تعمل مارش وإلا للتجمعات بصفة عامة. ونحكيه على إطلالة اسمها طاقة الدبابين. نذكر أنه هذا مش أسامي أنا، هذوم الأسامي متاع الخبراء متاع الموضة. طاقة الدوبامين، دوبامين دريسنج اسمها، اللي هي تعتمد على الألوان اللي ترفع من هرمون السعادة والحيوية جوست باللبسة متاعنا كهوذا فيما يخص النساء. نمشي مع بعضنا اللبسة متاع الرجال اللي في صيف 2026 يبعدوا برشا على الألوان التقليدية، الألوان المملة، باش يمشيوا نحو التنسيقات الذكية والظلال، وكيف الظلال تتعاود برشا اللي ديما مستوحات من الأرض ومستوحات منين؟ من الذكاء الاصطناعي. كيفاش؟ مثلا نلقاو أستوس حاجة اسمها Modern Earthy Neutral، تتسمى الكلاسيكية الحديثة، هي كلاسيكية لكن فيها لمسة متاع حداثة. كيفاش تصير؟ هنا هي ندمجوا الدرجات الترابية الهادئة باش تعطي طابع صيفي فاخر ومريح. مثلا لبسوا مريول لون أصفر رملي مع مثلا سروال لونه أخضر، إيه نعم أخضر، ما يكون أخضر زيتوني، ونلبسوا ديما لون أبيض كيما نعملوا رابيل اللون الابيض اللي نلبسوه من فوق. هذا في مخصص مثلا العمل اليومي. فما لبسه بتكون موجوده برشا في 2026 في الصيف اللي هي ديجيتال سبورتي والا اللبسه الرياضيه العصريه، ان ندخلوا لمسات من الالوان الرقميه القويه على قطاع رياضيه وقطاع كاجو. الحقيقة عجبتني هذه، نصور باش نجربها مع بعضنا. ثم إطلالة أخرى لوك آخر اسمه مونوكروم لايرينج. شمعنى الإطلالة المونوكرومية الأنيقة اللي هي نلبسه درجات مختلفة من نفس اللون باش نخلقوا مظهر كلاسيكي ممتد لون واحد ويمشي ويقوى وإلا ويمشي اللون يبهت أكثر. الحقيقة فما حاجات مختلفة، حاجات جديدة في صيف 2026 في مخصص الألوان في مخصص النساء وفي الرجال. من نصائح ننصحوها لكم وينصحوها الخبراء إنه قاعدة التوازن. شمعناها؟ مثلا إذا كان نختاروا قطعة من فوق فيها لون جريء مثلا، لازم نحرصوا أن تكون القطعة السفلية في لون محايد بتكون إطلالة هادئة ومتوازنة. فما الخامات متاع الأقمشة اللي هي تختلف وتلعب دور كبير برشا في أنها تبرز اللون. الكوتون اللي هو يعطي الألوان الترابية يعطيها مظهر طبيعي، والأقمشة التقنية الحرير تظهر الألوان الرقمية والمضيئة بشكل رائع. كانت هذه في على مود بالنسبة لليوم. نحن مواصلين مع الموسيقى، آخر إنتاجات شيرين تباعا.

0: قسم الشمت عن طول شيء النجمي عن طول قدي الأغنية بتنجح برشا في صيف 2026 تصور كلامك صحيح وديما شيء النجمي تعرف تختار الوقت بتاع الأغنية بتنجح برشا في صيف 2026 إن شاء الله بعضنا نتذكر كلام محمد عن طول ما هي باقي متشمت زادة في الأغنية متاحة أغنية مزيانة كي تشوفني مع غيرك سمعنا صوت شيء النجمي نمشي مع بعضنا لفقرة فيالا برفيوم
1: فيالا برفيوم.
0: على شنو باش نحكيو اليوم في فيالا برفيوم؟ نحكيو على الاختلاف ما بين البرفيوم البرفان تاع النهار والبرفان نتاع الليل واللي فيهم اختلاف كبير برشا مش نفس البرفان اللي نستعملوها في النهار مش نفسها اللي نستعملوها في الليل البرشا اسباب الاختلاف يرجع للطبيعه نتاع النوتات العطريه والتفاعل نتاعها مع درجه الحراره ويرجع حتى لنشاط الجسم في النهار ونشاط الجسم في الليل. الهدف من البرفان تاع النهار هو التجديد والنشاط والهدف نتاع البرفان تاع الليل هو الجاذبيه والعمق اللي يعطيوها للشخص اللي البرفان هذو مش نظهروا لكم الفرق ونوضحوا لكم. نحكيه على عطور النهار اللي تسميه باللونجلي داي تايم سينتس اللي تتميز بصفة عامة بأنها خفيفة منعشة وما هيش مزعجة للناس الموجودين بحذانا. مصمم العطور بتاع النهار باش تتماشى مع حرارة الشمس ونشاط العمل والحركة بصفة عامة. العلاقة العطرية المهيمنة في اللي برفان تاع النهار اللي هما الحمضيات سيتروس الروائح المائية الأكواتيك الأزهار الخفيفة النوتات الشايعة في اللي برفان تاع النهار اللي هما القارس كيف زادنا نلقاو الياسمين الخفيف الشاي الأخضر المسك الأبيض الخفيف وغيره من أي نوتة خفيفة هكا وتحسها فريشكة. تركيز غالبا ما تكون من فئة الأوديتي اللي حكينا عليها قبل أوت دو تواليت وإلا الأوت كولون هي تركيزات خفيفة الطاير بسلاسة من غير ما تولي خانقة مع حرارة الجو ديما تعطينا هكا شعور بالضفة بالحيوية بالانتعاش. نحكيه على لي بارفان تاع الليل نايت تايم سينتس اللي هي تتميز بأنها رزينة شوية من الجانب الإيجابي بيان سور دافية وخاصة غامضة ولي بارفان تاع الليل مصممة باش تعطي ثبات وتكون ثابتة برشا في الأجواء الباردة والمناسبة الاجتماعيه والسهرات. كما فهمنا عكس البرفان تاع النهار البرفان تاع الليل نشموها ونلاحظوها وتكبش فينا خلينا نقول بلغتنا التونسيه. العائلات العطريه المهمه في البرفان تاع الليل هما العائلات الشرقيه الاورينتال الخشبيه الوودي سبايسي التوابل والنوتات الشائعه نلقاوها برشا في البرفان تاع الليل هي العود العنبر الفانيليا باتشولي نلقاو خشب الصندل القرفه الليذرز بصفه عامه الجلود وتكون من فئه الاو دي بي اللي هي اوت بارفان والا البرفان بصفه عامه خاطرها تحتوي على نسبة زيوت عطرية عالية اللي يضمن الثبات متاحة وخاصة الثبات اللي يدوم لساعات طويلة في العشية وتحسسنا هكا بطبع من الفخامة من الأناقة من الجاذبية ومن العمق. هذا فيما يخص لي برفان تاع النهار واللي برفان تاع الليل. وفما زادة نلقاو انه دي برفان يصلحوا للنهار ويصلحوا للليل لو موجودين في برشا بلايس. دونك هوني نحاولوا هكا نفهموا روحنا نحب برفان تاع النهار وإلا برفان تاع الليل وإلا نحب العطور اللي تدمج ما بين الانتعاش بتاع الحمضيات في النهار فخامة الأخشاب في الليل المناخات الدافئه في الليل. دونك نجمو نلقاو برفان يجمع ما بيناتهم الزوز. كانت هذه فيالا برفيوم بالنسبه لليوم فيالا متواصله حتى نص الليل. هذا صوت ايروس راماتزوتي في موزيكاي.

صوت اخواني سمعنا لكميزة نيجلاش نعمل طلع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية اللي طبت بلاغ حكيت فيه عن توقف حركة القطارات على خط احواز الساحل ما بين سوسة باب جديد والمهدية عشية اليوم السبت 16 مايو 2026 نتيجة حدوث عطب في السلك الكهربائي لكابل كاتينيغ. وقالت الشركة ان المصالح الفنية تعمل حاليا على اصلاح الوضعية التقنية هذه باش تستأنف سير القطارات وعودة الحركة في اقرب وقت واعلام الحرفاء في الابان. ونحن اكيد كنا يكون فما جديد نحكيوها على إذاعة الشباب بعد شوية. تلقاو رمز القلعي في نشرة في موجز أخبار لحدث نص آخر موجز الأخبار بالنسبة لليوم تدسويت. تلقاو لورا باوتزيني موسيقى إيطالية نونتشي.

0: سامي نويسا إذاعة الشباب عد المجتمع تسمع صوتك.
1: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مركنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
0: عد المجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة البيئة تطلق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار للمؤسسات الناشئة والباعثين الشبان بهدف دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر. وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2026 في دولة الإمارات. مفتي الجمهورية يعلن بعد غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026. في القيروان انتفاع أكثر من 1200 شخص بخدمة قافلة طبية متعددة الاختصاصات بمعتمدية حجب العيون. ضمن أخبار العالم، جيش الاحتلال يعلن استهداف فلسطينيين على الأقل باستهداف سيارتهما في مدينة غزة. إصابة 8 أشخاص بينهم 4 حالات حرجة بعد دهس سيارة لمشاة في مودينا بإيطاليا. وكندا تعلن أن الفحوصات أثبتت إصابة كندي بفيروس هانتا. نهاية هذا المعنى الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: بسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

هذا صوت جيبسي كينغز في فاموسا بايلار. قبل ما سمعنا صوت بوند ديلو اللي هي مجموعة فرنسية في غنية باريس لاتينو، غنية تجمع ما بين الديسكو فانك وما بين البوب راب، خرجت في اكتوبر 1983. وديريكتومون بعد موجز اخبار حدث نسمع رمز القلعي، سمعنا اخر انتاجات بي تي اس في سويم، وقيتنا له طلع على صفحتنا على الفيسبوك غادي جونتو زي باج اوفيسيال. سلام عليكم برشا مستمعين الكل وين ما كنتوا اللي تفاعلوا معنا واللي تفاعلوش معنا. تحية محمد العثار، العزمي بن عبيد، تحية الغالية أميمة شلوف نسلم عليها برشا، تحية لأميمة الترابلسي اللي كانت معنا ضيفتنا، تحية سونيا شيخة، أيمن المجدي، نورة بن عمارة، بن عثمان هاجر، تحية المنير رمضاني ومحمد حمودة، وكل ما نختار أنه ياخذ من وقته هكا ثواني يحط لنا لايكس، يحط لنا ديجا دوغ، يحط لنا كومنت، نفرحوا برشا بهم الكل. تحية كبيرة برشا شلبية زهو اللي تقول أهلين وسهلين ومرحبتين بالغاليين، مساء الورد والفل والياسمين والعنبر والنسرين للناس الحلوين، مساء الصحة والعافية وراحة البال والهناء والسعادة وطول العمر لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين في إذاعة الشباب، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ومن حسن إلى أحسن، اللهم آمين. تقول بربي خويا سمسوم طلبت منكم الأسبوع اللي فات أغنية هاني شاكر، ربي يرحمه به، نحاول إذا كان موجود الأغنية نسمعوك هاني شاكر بعد شوية. يا شلبية مرحبا بك، تقول شكرا جزيلا، سهرة ممتعة ورايقة مع أحلى سمسوم، دمت متألق على الدوام صديق الغالي، شكرا لك يا شلبية، سلم عليك برشا. سلام على كل مستمعينا في قفصة، نسلم عليك أنا ومحمد عنتور ونسمعوك إن شاء الله هاني شاكر. محمد حمودة يقول مساء الورد والفل والياسمين سامي، تحية ليك للمايسترو محمد عنتور في الاستماع والمتابعة، يحلو السهر في سهرة السبت معاه في أرب رفقة أحلى سمسوم، أحلى موسيقى مع أحلى الاستضافات، شكرا ليك يا محمد، تحية كبيرة برشا ليك، ونفرح برشا بكل كومنتار متاعكم وكل فيدباكس متاعكم اللي وصلونا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج أوفيسيال. صوت شكون باش تسمعوا؟ صوت مايكل جاكسون في بيلي جين.

هيبي اجواء الزوم بعليدات الشباب هيبي فيالا لغني لقبل الاخراس معنا فلاي بروجيكت في توكا توكا اخر صوت وصوت اخترتوه انتم مستمعين وتحديدا اخترتوه شلبية زاهو نسلم عليها برشا شلبية زاهو من قفصة ونسلم على كل مستمعين من قفصة ونسلم على كل مستمعين من تونس كاملة وخارج تونس زادا تحيات لكيف اللي كنا معاكم الليلة في فيالا بدينا معاكم من 9:30 محمد عمتول كوتي تكنيك سيمن ويسر كوتي ميكرون نقول لكم ليلتكم زين الناس كل ماتش لوف اند ريسبكت برشا محبة وبرشا احترام هذا صوت هاني شاكر في قسمه ونصيب تصبح على خير الناس كله باي باي

0: سامي نويسن
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: Welcome.